0: فليأتوا بحديث مثله ولو كان مختلقا إن كانوا صادقين في دعواهم أنه اختلقه.
1: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟
0: أم خلقوا من غير خالق يخلقهم أم هم الخالقون لأنفسهم؟ لا يمكن وجود مخلوق دون خالق ولا مخلوق يخلق، فلما لا يعبدون خالقهم؟
1: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟
0: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أن الله هو خالقهم؟ إذ لو أيقنوا ذلك لوحدوه ولا آمنوا برسوله.
1: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟
0: أم عندهم خزائن ربك من الرزق فيمنحوه من يشاءون، ومن النبوة فيعطوها ويمنعوها من أرادوا، أم هم المتسلطون المتصرفون حسب مشيئتهم؟

0: أم لهم مرقاة يرقون بها إلى السماء يستمعون فيها إلى وحي الله يوحيه أنهم على حق، فليأتي من استمع منهم إلى ذلك الوحي بحجة واضحة تصدقكم فيما تدعونه من أنكم على حق.
1: أم له البنات ولكم البنون؟
0: أم له سبحانه وتعالى البنات التي تكرهونها ولكم البنون الذين تحبونهم؟

0: أم تطلب منهم أيها الرسول أجرا على ما تبلغهم عن ربك فهم بسبب ذلك مكلفون حملا لا يقدرون على حمله؟
1: أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟
0: أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون للناس ما يطلعون عليه من الغيوب فيخبرونهم بما شاءوا منها؟
1: أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون.
0: أم يريد هؤلاء المكذبون كيدا بك وبدينك؟ فثق بالله، فالذين كفروا بالله وبرسوله هم الممكور بهم لا أنت.
1: أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون.
0: أم لهم معبود بحق غير الله؟ تنزه الله وتقدس عما ينسبونه إليه من الشريك، كل ما تقدم لم يكن ولا يتصور بحال.

0: وإن يروا قطعا من السماء ساقطة يقولوا عنها هذا سحاب متراكم بعضه على بعض كالعادة، فلا يتعظون ولا يؤمنون.
1: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون.
0: فاتركهم أيها الرسول في عنادهم وجحودهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يعذبون، وهو يوم القيامة.
1: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون.
0: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا قليلا أو كثيرا ولا هم ينصرون بإنقاذهم من العذاب.

0: وإن للذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي عذابا قبل عذاب الآخرة، في الدنيا بالقتل والسبي، وفي البرزخ بعذاب القبر، ولكن معظمهم لا يعلمون ذلك، فلذلك يقيمون على كفرهم. ولما بين الله بطلان ما عليه المشركون أمر رسوله بعدم المبالاة بهم وبالصبر على تكذيبهم، فقال:
1: واصبر لي

0: قوم.
1: واصبر أيها الرسول لقضاء ربك ولحكمه الشرعي، فإنك بمرأ منا وحفظ، وسبح بحمد ربك حين تقوم من نومك.
0: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: ومن الليل فسبح ربك وصل له، وصل صلاة الفجر حين إدبار النجوم بأفولها بضوء النهار. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة النجم مكية. من مقاصد السورة إثبات صدق الوحي وأنه من عند الله. التفسير:
0: والنجم إذا هوى.
1: أقسم سبحانه بالنجم إذا سقط.
0: ما ضل صاحبكم وما غوى.
1: من حرف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الهداية وما صار غويا ولكنه رشيد.
0: وما ينطق عن الهوى.
1: وما يتكلم بهذا القرآن تبعا لهواه.
0: إن هو إلا وحي يوحى.
1: ليس هذا القرآن إلا وحيا يوحيه الله إليه عن طريق جبريل عليه السلام.
0: علمه شديد القوى.
1: علمه إياه ملك شديد القوة هو جبريل عليه السلام.
0: ذو مرة فاستوى.
1: وجبريل عليه السلام ذو هيئة حسنة، فاستوى عليه السلام ظاهرا للنبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي خلقه الله عليها.
0: وهو بالأفق الأعلى.
1: وجبريل بالأفق الأعلى من السماء.
0: ثم دنا فتدلى.
1: ثم اقترب جبريل عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم فازداد قربا منه.
0: فكان قاب قوسين أو أدنى.
1: فكان قربه منه بمقدار قوسين أو هو أقرب.
0: فأوحى إلى عبده ما أوحى.
1: فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى.
0: ما كذب الفؤاد ما رأى.
1: ما كذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما رآه بصره.
0: أفتمارونه على ما يرى.
1: أفتجادلونه أيها المشركون فيما أراه الله ليلة أسري به.
0: ولقد رآه نزلة أخرى.
1: ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته مرة أخرى ليلة أسري به.
0: عند سدرة المنتهى.
1: عند سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة جدا في السماء السابعة.
0: عندها جنة المأوى.
1: عند هذه الشجرة جنة المأوى.
0: إذ يغشى السدرة ما يغشى.
1: إذ يغشى السدرة من أمر الله شيء عظيم لا يعرف كنهه إلا الله.
0: ما زاغ البصر وما طغى.
1: ما مال بصره صلى الله عليه وسلم يمينا ولا شمالا ولا تجاوز ما حد له.
0: لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
1: لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به من آيات ربه العظمى الدالة على قدرته، فرأى الجنة ورأى النار وغيرهما.
0: أفرأيتم اللات والعزى.
1: أفرأيتم أيها المشركون هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله، اللات والعزى.
0: ومناة الثالثة الأخرى.
1: ومناة الثالثة الأخرى من أصنامكم، أخبروني هل تملك لكم نفعا أو ضرا؟
0: ألكم الذكر وله الأنثى.
1: ألكم أيها المشركون الذكر الذي تحبونه وله سبحانه الأنثى التي تكرهونها؟
0: تلك إذا قسمة ضيزى.
1: تلك القسمة التي قسمتموها بأهوائكم قسمة جائرة.

0: الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: ليست هذه الأصنام إلا أسماء فارغة من المعنى فلا حظ لها في صفات الألوهية، سميتموها أنتم وآباؤكم من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من برهان. لا يتبع المشركون في اعتقادهم إلا الظن وما تهواه أنفسهم مما زينه الشيطان في قلوبهم، ولقد جاءهم من ربهم الهدى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فما اهتدوا به.
0: أم للإنسان ما تمنى،
1: أم للإنسان ما تمنى من شفاعة الأصنام إلى الله؟
0: فلله الآخرة والأولى.
1: لا، ليس له ما تمنى، فلله وحده الآخرة والأولى، يعطي منهما ما يشاء ويمنع ما يشاء.

وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لو أرادوا أن يشفعوا لأحد إلا بعد أن يأذن الله في الشفاعة لمن يشاء منهم ويرضى عن المشفوع له، فلن يأذن الله لمن جعل شريكا أن يشفع ولن يرضى عن مشفوعه الذي يعبده من دون الله، فلن يأذن الله لمن جعل شريكا أن يشفع ولن يرضى عن مشفوعه الذي يعبده من دون الله.

إن الذين لا يؤمنون بالبعث في الدار الآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى باعتقادهم أنهم بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيراً.

وليس لهم بتسميتها إناثا من علم يستندون إليه، لا يتبعون في ذلك إلا التخرص والوهم، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا حتى يقوم مقامه.

فأعرض أيها الرسول عمن أدبر عن ذكر الله ولم يعبأ به ولم يرد إلا الحياة الدنيا، فهو لا يعمل لآخرته لأنه لا يؤمن بها.

ذلك الذي يقوله هؤلاء المشركون من تسمية الملائكة تسمية الأنثى هو حدهم الذي يصلون إليه من العلم، لأنهم جاهلون لم يصلوا إلى يقين. إن ربك أيها الرسول هو أعلم بمن حاد عن سبيل الحق، وهو أعلم بمن اهتدى إلى طريقه، لا يخفى عليه شيء من ذلك.

ولله وحده ما في السماوات وله ما في الأرض ملكا وخلقا وتدبيرا، ليجزي الذين أساءوا أعمالهم في الدنيا بما يستحقون من العذاب، ويجزي المؤمنين الذين أحسنوا أعمالهم بالجنة.

0: أَتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى.
1: الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب وقبائح المعاصي إلا صغائر الذنوب فهذه تغفر بترك الكبائر والإكثار من الطاعات. إن ربك أيها الرسول واسع المغفرة يغفر ذنوب عباده متى تابوا منها، هو سبحانه أعلم بأحوالكم وشؤونكم حين خلق أباكم آدم من تراب، وحين كنتم حملا في بطون أمهاتكم تخلقون خلقا من بعد خلق لا يخفى عليه شيء من ذلك. فلا تمدحوا أنفسكم بالثناء عليها بالتقوى، فهو سبحانه أعلم بمن اتقاه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
0: أفرأيت الذي تولى.
1: أفرأيت قبح حال الذي أعرض عن الإسلام بعد اقترابه منه.
0: وأعطى قليلا وأكدى.
1: وأعطى قليلا من المال ثم منع لأن البخل سجيته، ومع ذلك هو يزكي نفسه.
0: أعنده علم الغيب فهو يرى.
1: أعنده علم الغيب فهو يرى ويحدث بالغيب.
0: أم لم ينبأ بما في صحف موسى.
1: أم هو مفتر على الله، أم لم يخبر هذا المتقول على الله بما في الصحف الأولى التي أنزلها الله على موسى.
0: وإبراهيم الذي وفى.
1: وصحف إبراهيم الذي أدى كل ما كلفه ربه به وأتمه.
0: ألا تزر وازرة وزر أخرى.
1: أنه لا يحمل إنسان إثم غيره.
0: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
1: وأنه ليس للإنسان إلا ثواب عمله الذي عمله.
0: وأن سعيه سوف يرى.
1: وأن عمله سوف يرى يوم القيامة عيانا.
0: ثم يجزاه الجزاء الأوفى.
1: ثم يعطى جزاء عمله تاما غير منقوص.
0: وأن إلى ربك المنتهى.
1: وأن إلى ربك أيها الرسول مرجع العباد ومصيرهم بعد موتهم.
0: وأنه هو أضحك وأبكى.
1: وأنه هو أفرح من يشاء فأضحكه، وأحزن من يشاء فأبكاه.
0: وأنه هو أمات وأحيا.
1: وأنه أمات الأحياء في الدنيا وأحيا الموتى بالبعث.
0: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى.
1: وأنه خلق الصنفين الذكر والأنثى.
0: من نطفة إذا تمنى.
1: من نطفة إذا وضعت في الرحم.
0: وأن عليه النشأة الأخرى.
1: وأن عليه إعادة خلقهما بعد موتهما للبعث.
0: وأنه هو أغنى وأقنى.
1: وأنه أغنى من شاء من عباده بتمليكه المال، وأعطى من المال ما يتخذه الناس قنية يقتنونه.
0: وأنه هو رب الشعرى.
1: وأنه هو رب الشعرى، النجم الذي يعبده بعض المشركين مع الله.
0: وأنه أهلك عادن الأولى.
1: وأنه أهلك عادن الأولى وهم قوم هود لما أصروا على كفرهم.
0: وثمود فما أبقى.
1: وأهلك ثمود قوم صالح فلم يبق منهم أحدا.
0: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى.
1: وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود، إن قوم نوح كانوا أشد ظلما وأعظم طغيانا من عاد وثمود، لأن نوحا مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله فلم يستجيبوا له.
0: والمؤتفكة أهوى،
1: وقرى قوم لوط رفعها إلى السماء ثم قلبها ثم أسقطها إلى الأرض.
0: فغشاها ما غشا،
1: فغطاها وأصابها من الحجارة ما غطاها بعد رفعها إلى السماء وإسقاطها على الأرض.
0: فبأي آلاء ربك تتمارى،
1: فبأي آيات ربك الدالة على قدرته تجادل أيها الإنسان فلا تتعظ بها؟
0: هذا نذير من النذر الأولى،
1: هذا الرسول المرسل إليكم من جنس الرسل الأولى.
0: أزفت الآزفة،
1: اقتربت القيامة القريبة.
0: ليس لها من دون الله كاشفة،
1: ليس لها دافع يدفعها ولا مطلع يطلع عليها إلا الله.
0: أفمن هذا الحديث تعجبون،
1: أفمن هذا القرآن الذي يتلى عليكم تعجبون أن يكون من عند الله؟
0: وتضحكون ولا تبكون،
1: وتضحكون منه استهزاء به ولا تبكون عند سماع مواعظه؟
0: وأنتم سامدون،
1: وأنتم لاهون عنه لا تبالون به.
0: فاسجدوا لله واعبدوا،
1: فاسجدوا لله وحده وأخلصوا له العبادة. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة القمر مكية. من مقاصد السورة التذكير بنعمة تيسير القرآن وما فيه من الآيات والنذر. التفسير:
0: اقتربت الساعة وانشق القمر،
1: اقترب مجيء الساعة وانشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان انشقاقه من آياته صلى الله عليه وسلم الحسية.
0: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر،
1: وإن يرى المشركون دليلا وبرهانا على صدقه صلى الله عليه وسلم يعرض عن قبوله ويقول ما شهدناه من الحجج والبراهين سحر باطل.

0: مستقر.
1: وكذبوا بما جاءهم من الحق واتبعوا أهواءهم في التكذيب، وكل أمر خيرا كان أو شرا واقع بمستحقه يوم القيامة.

0: الذجر.
1: ولقد جاءهم من أخبار الأمم التي أهلكها الله بكفرها وظلمها ما يكفي لردعهم عن كفرهم وظلمهم.
0: حكمة بالغة فما تغني النذر.
1: هو الذي جاءهم حكمة تامة لتقوم عليهم الحجة، فما تنفع النذر قوما لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر.
0: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.
1: فإذ لم يهتدوا فاتركهم أيها الرسول، وأعرض عنهم منتظرا يوم يدعو الملك الموكل بالنفخ في الصور إلى أمر فظيع لم تعرف الخلائق مثله من قبل.

0: تنتشر.
1: ذليلة أبصارهم يخرجون من القبور كأنهم في سعيهم إلى موقف الحساب جراد منتشر.
0: مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر.
1: مسرعين إلى الداعي إلى ذلك الموقف يقول الكافرون هذا اليوم يوم عسير لما فيه من الشدة والأهوال. ولما ذكر الله إعراض الكفار عن دعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الأمم السابقة كذبت رسلها تسلية له، فقال:

0: وازدجر.
1: كذبت قبل هؤلاء المكذبين بدعوتك أيها الرسول قوم نوح، فكذبوا عبدنا نوحا عليه السلام لما بعثناه إليهم، وقالوا عنه هو مجنون، وانتهروه بأنواع السب والشتم والتهديد إذا لم يترك دعوتهم.
0: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر.
1: فدعا نوح ربه قائلا إن قومي غلبوني ولم يستجيبوا لي، فانتصر منهم بعقاب تنزله عليهم.
0: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر.
1: ففتحنا أبواب السماء بماء متدفق متتابع.

0: قد قدر.
1: وفجرنا الأرض فصارت عيونا ينبع منها الماء، فالتقى الماء النازل من السماء مع الماء النابع من الأرض على أمر من الله قدره في الأزل، فأغرق الجميع إلا من نجاه الله.
0: وحملناه على ذات ألواح ودسر.
1: وحملنا نوحا على سفينة ذات ألواح ومسامير، فنجيناه ومن معه من الغرق.
0: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر.
1: تجري هذه السفينة في أمواج الماء المتلاطمة بمرأى منا وحفظ، انتصارا لنوح الذي كذبه قومه وكفروا بما جاءهم به من عند الله.
0: ولقد تركناها آية فهل من مدكر.
1: ولقد تركنا هذا العقاب الذي عاقبناهم به عبرة وعظة، فهل من معتبر يعتبر بذلك؟
0: فكيف كان عذابي ونذر.
1: فكيف كان عذابي للمكذبين، وكيف كان إنذاري بإهلاكي لهم؟
0: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: ولقد سهلنا القرآن للتذكر والاتعاظ، فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات؟
0: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.
1: كذبت عاد نبيها هودا عليه السلام، فتأملوا يا أهل مكة كيف كان عذابي لهم وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم.

0: قعر
1: تقتلع الناس من الأرض وترمي بهم على رؤوسهم كأنهم أصول نخل منقلع من مغرسه.
0: فكيف كان عذابي ونذر؟
1: فتأملوا يا أهل مكة كيف كان عذابي لهم وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم.
0: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟
1: ولقد سهلنا القرآن للتذكر والاتعاظ فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات؟
0: كذبت ثمود بالنذر
1: كذب الثمود بما أنذرهم به رسولهم صالح عليه السلام.

0: وسعر.
1: فقالوا مستنكرين: أنتبع بشرا من جنسنا واحدة؟ إن إن اتبعناه في هذه الحالة لفي بعد عن الصواب وانحراف عنه وفي عناء.
0: أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر.
1: أأنزل عليه الوحي وهو واحد واختص به دوننا جميعا؟ لا، بل هو كذاب متجبر.
0: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر.
1: سيعلمون يوم القيامة من الكذاب المتجبر، أصالح أم هم؟
0: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر.
1: إنا مخرج الناقة من الصخرة وباعثوها اختبارا لهم، فانتظر يا صالح وراقب ما يصنعون بها وما يصنع بهم، واصبر على أذاهم.
0: ونبئ

0: احتضر.
1: وأخبرهم أن ماء بئرهم مقسوم بينهم وبين الناقة، يوم لها ويوم لهم، كل نصيب يحضره صاحبه وحده في يومه المختص به.
0: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر.
1: فنادوا صاحبهم ليقتل الناقة، فتناول السيف وقتلها امتثالا لأمر قومه.
0: فكيف كان عذابي ونذر.
1: فتأملوا يا أهل مكة كيف كان عذابي لهم، وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم.

0: نظير.
1: إنا بعثنا عليهم صيحة واحدة فأهلكتهم، فكانوا كالشجر اليابس يتخذ منه المحتضر حظيرة لغنمه.
0: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: ولقد سهلنا القرآن للتذكر والاتعاظ، فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات.
0: كذبت قوم لوط بالنذر.
1: كذبت قوم لوط بما أنذرهم به رسولهم لوط عليه السلام.

0: بسحر
1: إنا بعثنا عليهم ريحا ترميهم بالحجارة إلا آل لوط عليهم السلام لم يصبهم العذاب فقد أنقذناهم منه إذ سرى بهم قبل وقوع العذاب من آخر الليل
0: نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر
1: أنقذناهم من العذاب إنعاما منا عليهم مثل هذا الجزاء الذي جزينا به لوطا نجزي من شكر الله على نعمه
0: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر
1: ولقد خوفهم

0: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر.
1: ولقد جاءهم في وقت الصباح عذاب مستمر معهم حتى يردوا الآخرة فيأتيهم عذابها.
0: فذوقوا عذابي ونذر.
1: وقيل لهم ذوقوا عذاب الذي أنزلته بكم ونتيجة إنذار لوط لكم.
0: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: ولقد سهلنا القرآن للتذكر والاتعاظ فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات.
0: ولقد جاء آل فرعون النذر.
1: ولقد جاء آل فرعون إنذارنا على لسان موسى وهارون عليهما السلام.

كذبوا بالبراهين والحجج التي جاءتهم من عندنا، فعاقبناهم على تكذيبهم بها عقوبة عزيز لا يغلبه أحد، مقتدر لا يعجز عن شيء.

0: دبر.
1: أكفاركم يا أهل مكة خير من أولئكم الكفار المذكورين، قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون وقومه؟ أم لكم براءة من عذاب الله جاءت بها الكتب السماوية؟
0: أم يقولون نحن جميع منتصر؟
1: بل أيقول هؤلاء الكفار من أهل مكة نحن جميع منتصر ممن يريدنا بسوء ويريد تفريق جمعنا؟
0: سيهزم الجمع ويولون الدبر.
1: سيهزم جمع هؤلاء الكفار ويولون الأدبار أمام المؤمنين، وقد حدث هذا يوم بدر.
0: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.
1: بل الساعة التي يكذبون بها موعدهم الذي يعذبون فيه، والساعة أعظم وأقسى مما لقوه من عذاب الدنيا يوم بدر.
0: إن المجرمين في ضلال وسعر.
1: إن المجرمين بالكفر والمعاصي في ضلال عن الحق وعذاب وعناء.
0: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر.
1: يوم يجرون في النار على وجوههم ويقال لهم توبيخا ذوقوا عذاب النار.
0: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
1: إنا كل شيء في الكون خلقناه بتقدير سابق منا ووفق علمنا ومشيئتنا وما كتبناه في اللوح المحفوظ.
0: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر.
1: وما أمرنا إذا أردنا شيئا إلا أن نقول كلمة واحدة هي كن، فيكون ما نريد سريعا مثل لمح البصر.
0: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر.
1: ولقد أهلكنا أمثالكم في الكفر من الأمم الماضية، فهل من معتبر يعتبر بذلك فينزجر عن كفره؟
0: وكل شيء فعلوه في الزبر.
1: وكل شيء فعله العباد فهو مكتوب في كتب الحفظة لا يفوتهم منه شيء.
0: وكل صغير وكبير مستطر.
1: وكل صغير من الأعمال والأقوال وكل كبير منها مكتوب في صحائف الأعمال وفي اللوح المحفوظ وسيجازون عليه.
0: إن المتقين في جنات ونهر.
1: إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في جنات يتنعمون فيها وفي أنهار جارية.

0: تدر
1: في مجلس حق لا لغو فيه ولا إثم، عند مليك يملك كل شيء، مقتدر لا يعجز عن شيء، فلا تسأل عما ينالونه منه من النعيم الدائم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الرحمن مدنية. من مقاصد السورة تذكير الجن والإنس بنعم الله الباطنة والظاهرة وآثار رحمته في الدنيا والآخرة. التفسير.
0: الرحمن.
1: الرحمن ذو الرحمة الواسعة.
0: علم القرآن.
1: علم الناس القرآن بتسهيل حفظه وتيسير فهم معانيه.
0: خلق الإنسان.
1: خلق الإنسان سويا وأحسن تصويره.
0: علمه البيان.
1: علمه كيف يبين عما في ضميره نطقا وكتابة.
0: الشمس والقمر بحسبان.
1: الشمس والقمر قدرهما يسيران بحساب متقن ليعلم الناس عدد السنين والحساب.
0: والنجم والشجر يسجدان.
1: وما لا ساق له من النبات والشجر يسجدان لله سبحانه منقادين مستسلمين له.
0: والسماء رفعها ووضع الميزان.
1: والسماء رفعها فوق الأرض سقفا لها وأثبت العدل في الأرض وأمر به عباده.
0: ألا تطغوا في الميزان.
1: أثبت العدل لئلا تجوروا أيها الناس وتخونوا في الوزن والكيل.
0: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
1: وأقيموا الوزن بينكم بالعدل ولا تنقصوا الوزن أو الكيل إذا كلتم أو وزنتم لغيركم.
0: والأرض وضعها للأنام.
1: والأرض وضعها مهيئة لاستقرار الخلق عليها.
0: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام.
1: فيها الأشجار التي تثمر الفواكه وفيها النخل ذات الأوعية التي يكون منها التمر.
0: والحب ذو العصف والريحان.
1: وفيها الحب ذو التبن كالبر والشعير وفيها النباتات التي تستطيبون رائحتها.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان.
0: خلق الإنسان من صلصال كالفخار.
1: خلق آدم عليه السلام من طين يابس تسمع له صلصلة مثل الطين المطبوخ.

0: النار.
1: وخلق أبا الجن من لهب خالص من الدخان.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
0: رب المشرقين ورب المغربين.
1: رب مشرقي الشمس ومغربيها شتاء وصيفا.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
0: مرج البحرين يلتقيان.
1: خلط الله البحرين المالح والعذب يلتقيان فيما تراه العين.
0: بينهما برزخ لا يبغيان.
1: بينهما حاجز يمنع كل منهما أن يطغى على الآخر حتى يبقى العذب عذبا والمالح مالحا.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
0: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
1: يخرج من مجموع البحرين كبار الدرر وصغاره.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
0: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام.
1: وله سبحانه وتعالى وحده التصرف في السفن الجارية في البحار مثل الجبال.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
0: كل من عليها فان.
1: كل من على وجه الأرض من الخلائق هالك لا محالة.
0: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
1: ويبقى وجه ربك أيها الرسول ذو العظمة والإحسان والتفضل على عباده فلا يلحقه فناء أبدا.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟

0: يسأله كل من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض من الجن والإنس حاجاتهم كل يوم، هو في شأن من شؤون عباده من إحياء وإماتة ورزق وغير ذلك.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: سنفرغ لكم أيها الثقلان،
0: سنفرغ لحسابكم أيها الإنس والجن، فنجازي كلا بما يستحقه من ثواب أو عقاب.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟

0: الشيطان.
1: ويقول الله يوم القيامة إذا جمع الجن والإنس: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تجدوا لكم مخرجا من ناحية من نواحي السماوات والأرض فافعلوا، ولن تستطيعوا أن تفعلوا ذلك إلا بقوة وبينة، وأنى لكم ذلك.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
0: يرسل

0: يرسل عليكما أيها الإنس والجن لهب من النار خال من الدخان ودخان لا لهب فيه، فلا تستطيعان الامتناع من ذلك.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟

0: فإذا تشققت السماء لنزول الملائكة منها فكانت حمراء مثل الدهن في إشراق لونه.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟

0: ففي ذلك اليوم العظيم لا يسأل إنس ولا جن عن ذنوبهم لعلم الله بأعمالهم.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟

0: يعرف المجرمون يوم القيامة بعلامتهم وهي سواد الوجوه وزرقة العيون، فتضم نواصيهم إلى أقدامهم فيرمون في جهنم.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون.
0: ويقال لهم توبيخا: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون في الدنيا أمام أعينهم لا يستطيعون إنكارها.
1: يطوفون بينها وبين حميم آن،
0: يترددون بينها وبين ماء حار شديد الحرارة.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: ولمن خاف مقام ربه جنتان،
0: وللذي خاف القيام بين يدي ربه في الآخرة فآمن وعمل صالحا جنتان.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: ذواتا أفنان،
0: وهاتان الجنتان ذواتا أغصان عظيمة نضرة مثمرة.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: فيهما عينان تجريان،
0: في الجنتين عينان تجريان خلالهما بالماء.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: فيهما من كل فاكهة زوجان،
0: فيهما من كل فاكهة يتفكه بها صنفان.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان.
0: متكئين على فرش بطائنها من الديباج الغليظ، وما يجنى من الثمار والفواكه من الجنتين قريب يتناوله القائم والجالس والمتكئ.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟

0: فيهن نساء قصرن نظرهن على أزواجهن لم يفتضض بكارتهن قبل أزواجهن إنس ولا جان.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: كأنهن الياقوت والمرجان.
0: كأنهن الياقوت والمرجان جمالا وصفاء.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
0: ما جزاء من أحسن بطاعة ربه إلا أن يحسن الله جزاءه؟
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: ومن دونهما جنتان.
0: ومن دون هاتين الجنتين المذكورتين جنتان أخريان.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: مدهامتان.
0: قد اشتدت خضرتهما.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: فيهما عينان نضاختان.
0: في هاتين الجنتين عينان شديدتا الفوران بالماء لا ينقطع فوران مائهما.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: فيهما فاكهة ونخل ورمان.
0: في هاتين الجنتين فاكهة كثيرة ونخل عظيم ورمان.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: فيهن خيرات حسان.
0: في هذه الجنان نساء طيبات الأخلاق حسان الوجوه.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: حور مقصورات في الخيام.
0: حور مستورات في الخيام صونا لهن.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟

0: لم يقترب منهن قبل أزواجهن إنس ولا جان.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان.
0: متكئين على وسائد مغطاة بأغطية خضر وفرش حسان.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
0: فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان؟
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
0: تعاظم وكثر خير اسم ربك ذي العظمة والإحسان والتفضل على عباده. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الواقعة مكية. من مقاصد السورة بيان أحوال العباد يوم المعاد. التفسير:
1: إذا وقعت الواقعة،
0: إذا قامت القيامة لا محالة.
1: ليس لوقعتها كاذبة،
0: لن توجد نفس تكذب بها كما كانت تكذب في الدنيا.
1: خافضة رافعة،
0: خافضة للكفار الفجار بإدخالهم في النار، رافعة للمؤمنين المتقين بإدخالهم في الجنة.
1: إذا رجت الأرض رجا،
0: إذا حركت الأرض تحريكا عظيما.
1: وبست الجبال بسا،
0: وفتتت الجبال تفتيتا.
1: فكانت هباء منبثا،
0: فكانت من التفتيت غبارا منتشرا لا ثبات لها.
1: وكنتم أزواجا ثلاثة،
0: وكنتم أصنافا ثلاثة في ذلك اليوم.
1: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة،
0: فأصحاب اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم ما أعلى وأعظم منزلتهم.
1: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة،
0: وأصحاب الشمال الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم ما أخس وأسوأ منزلتهم.
1: والسابقون السابقون،
0: والسابقون بفعل الخيرات في الدنيا هم السابقون في الآخرة لدخول الجنة.
1: أولئك المقربون،
0: أولئك هم المقربون عند الله.
1: في جنات النعيم،
0: في جنات النعيم يتنعمون بأصناف النعيم.
1: ثلة من الأولين،
0: جماعة من هذه الأمة ومن الأمم السابقة.
1: وقليل من الآخرين،
0: وقليل من الناس في آخر الزمان هم السابقون المقربون.
1: على سرر موضونة،
0: على أسرة منسوجة بالذهب.
1: متكئين عليها متقابلين،
0: متكئين على هذه الأسرة متقابلين بوجوههم لا ينظر أحدهم قف غيره.
1: يطوف عليهم ولدان مخلدون،
0: يدور عليهم لخدمتهم ولدان لا ينالهم هرم ولا فناء.
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين،
0: يدورون عليهم بأقداح لا عرى لها وأباريق لها عرى، وكأس من خمر جارية في الجنة لا تنقطع.
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
0: ليست كخمر الدنيا، فلا يلحق شاربها صداع ولا ذهب عقل.
1: وفاكهة مما يتخيرون.
0: ويدور عليهم هؤلاء الولدان بفاكهة مما يختارون.
1: ولحم طير مما يشتهون.
0: ويدورون بلحم طير مما تشتهيه أنفسهم.
1: وحور عين.
0: ولهم في الجنة نساء واسعات العيون في جمال.
1: كأمثال اللؤلؤ المكنون.
0: كأمثال اللؤلؤ المصون في صدفه.
1: جزاء بما كانوا يعملون.
0: ثوابا لهم على ما كانوا يعملونه من الأعمال الصالحات في الدنيا.
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما.
0: لا يسمعون في الجنة فاحش كلام ولا ما يلحق صاحبه إثم.
1: إلا قيلا سلاما سلاما.
0: لا يسمعون إلا سلام الملائكة عليهم وسلام بعضهم على بعض.
1: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين.
0: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. يا لعظمة مكانتهم وشأنهم عند الله.
1: في سدر مخضود.
0: في سدر مقطوع الشوك لا أذى فيه.
1: وطلح منضود.
0: وفي موز متراكم مصفوف بعضه إلى بعض.
1: وظل ممدود.
0: وظل ممدود مستمر لا يزول.
1: وماء مسكوب.
0: وماء جار لا يتوقف.
1: وفاكهة كثيرة.
0: وفاكهة كثيرة لا تنحصر.
1: لا مقطوعة ولا ممنوعة.
0: لا تنقطع عنهم أبدا، فليس لها موسم ولا يحول دونها مانع في أي وقت أرادوها.
1: وفرش مرفوعة.
0: وفرش مرفوعة عالية توضع على الأسرة.
1: إنا أنشأناهن إنشاء.
0: إنا أنشأنا الحور المذكورات إنشاء غير مألوف.
1: فجعلناهن أبكارا.
0: فصيرناهن أبكارا لم يلمسن من قبل.
1: عربا أترابا.
0: متحببات إلى أزواجهن مستويات في السن.
1: لأصحاب اليمين.
0: أنشأناهن لأصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم ذات اليمين علامة على سعادتهم.
1: ثلة من الأولين.
0: هم جماعة من أمم الأنبياء السابقين.
1: وثلة من الآخرين.
0: وجماعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهي آخر الأمم.
1: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال.
0: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. يا لسوء حالهم ومصيرهم.
1: في سموم وحميم.
0: في رياح شديدة الحرارة وفي ماء شديد الحرارة.
1: وظل من يحموم.
0: وفي ظل دخان مسود.
1: لا بارد ولا كريم.
0: لا طيب الهبوب ولا حسن المنظر.
1: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين.
0: إنهم كانوا قبل ما صاروا إليه من العذاب متنعمين في الدنيا، لا هم لهم إلا شهواتهم.
1: وكانوا يصرون على الحنث العظيم.
0: وكانوا يصممون على الكفر بالله وعبادة الأصنام من دونه،

0: وكانوا ينكرون البعث فيقولون استهزاء واستبعادا له: أإذا متنا وصرنا ترابا وعظاما نخرة أنبعث بعد ذلك؟
1: أوآباؤنا الأولون؟
0: أو يبعث آباؤنا الأولون الذين ماتوا قبلنا؟
1: قل إن الأولين والآخرين.
0: قل أيها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث: إن الأولين من الناس والمتأخرين منهم.
1: لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم.
0: سيجمعون يوم القيامة لا محالة للحساب والجزاء.

0: ثم إنكم أيها المكذبون بالبعث الضالون عن الصراط المستقيم
1: لآكلون من شجر من زقوم
0: لآكلون يوم القيامة من ثمر شجر الزقوم وهو شر ثمر وأخبثه
1: فمالئون منها البطون
0: فمالئون من ذلك الشجر المر بطونكم الخاوية
1: فشاربون عليه من الحميم
0: فشاربون عليه من الماء الحار الشديد الحرارة
1: فشاربون شرب الهيم
0: فمكثرون من شربه كما تكثر الإبل من الشرب بسبب داء الهيام
1: هذا نزلهم يوم الدين
0: هذا المذكور من الطعام المر والماء الحار هو ضيافتهم التي يستقبلون بها يوم الجزاء
1: نحن خلقناكم فلولا تصدقون
0: نحن خلقناكم أيها المكذبون بعد أن كنتم عدما فهل صدقتم بأننا سنبعثكم أحياء بعد موتكم
1: أفرأيتم ما تمنون
0: أفرأيتم أيها الناس ما تقذفونه من المني في أرحام نسائكم
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
0: أأنتم تخلقون ذلك المني أم نحن الذي نخلقه
1: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين
0: نحن قدرنا بينكم الموت فلكل واحد منكم أجل لا يتقدم عليه ولا يتأخر وما نحن بعاجزين

0: على أن نبدل ما أنتم عليه من الخلق والتصوير مما علمتموه وننشئكم فيما لا تعلمونه من الخلق والتصوير.
1: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.
0: ولقد علمتم كيف خلقناكم الخلق الأول، أفلا تعتبرون وتعلمون أن الذي خلقكم أول مرة قادر على بعثكم بعد موتكم؟
1: أفرأيتم ما تحرثون.
0: أفرأيتم ما تلقونه من البذر في الأرض؟
1: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟
0: أأنتم الذين تنبتون ذلك البذر أم نحن الذين ننبته؟

0: لو نشاء جعل ذلك الزرع حطاما لجعلناه حطاما بعد أن أوشك على النضج والإدراك، فظللتم بعد ذلك تتعجبون مما أصابه.
1: إنا لمغرمون،
0: تقولون إنا لمعذبون بخسارة ما أنفقناه.
1: بل نحن محرومون،
0: بل نحن محرومون من الرزق.
1: أفرأيتم الماء الذي تشربون،
0: أفرأيتم الماء الذي تشربون منه إذا عطشتم؟

0: أأنتم أنزلتموه من السحاب في السماء أم نحن الذين أنزلناه؟
1: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
0: لو نشاء جعل ذلك الماء شديد الملوحة لا ينتفع به شربا ولا سقيا لجعلناه شديد الملوحة، فلولا تشكرون الله على إنزاله عذبا رحمة بكم.
1: أفرأيتم النار التي تورون.
0: أفرأيتم النار التي توقدونها لمنافعكم؟
1: أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟
0: أأنتم الذين أنشأتم الشجرة التي توقد منها أم نحن الذين أنشأناها رفقا بكم؟
1: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين.
0: نحن صيرنا هذه النار تذكرة لكم تذكركم بنار الآخرة، وصيرناها منفعة للمسافرين منكم.
1: فسبح باسم ربك العظيم.
0: فنزه أيها الرسول ربك العظيم عما لا يليق به.
1: فلا أقسم بمواقع النجوم.
0: أقسم الله بأماكن النجوم ومواقعها.
1: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.
0: وإن القسم بهذه المواقع لو تعلمون عظمه لعظيم، لما فيه من الآيات والعبر التي لا تنحصر.
1: إنه لقرآن كريم.
0: إن القرآن المقروء عليكم أيها الناس قرآن كريم، لما فيه من المنافع العظيمة.
1: في كتاب مكنون.
0: في كتاب مصون عن أعين الناس وهو اللوح المحفوظ.
1: لا يمسه إلا المطهرون.
0: لا يمسه إلا الملائكة المطهرون من الذنوب والعيوب.
1: تنزيل من رب العالمين.
0: منزل من رب الخلائق على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون.
0: أفبهذا الحديث أنتم أيها المشركون مكذبون غير مصدقين.
1: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
0: وتجعلون شكركم لله على ما رزقكم به من النعم أنكم تكذبون به، فتنسبون المطر إلى النوء، فتقولون مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. ولما ذكر بعض أدلة البعث أراد أن ينبه على قدرته على الإعادة بالإشارة إلى عجزهم عن دفع الموت، فالذي أمات قادر على أن يحيي.
1: فلولا إذا بلغت الحلقوم.
0: فهلا إذا وصلت الروح الحلقوم؟
1: وأنتم حينئذ تنظرون.
0: وأنتم في ذلك الوقت تنظرون المحتضر بين أيديكم.
1: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.
0: ونحن بعلمنا وقدرتنا وملائكتنا أقرب إلى ميتكم منكم، ولكن لا تشاهدون هؤلاء الملائكة.
1: فلولا إن كنتم غير مدينين.
0: فهلا إن كنتم كما تزعمون غير مبعوثين لمجازاتكم على أعمالكم.
1: ترجعونها إن كنتم صادقين.
0: ترجعون هذه الروح التي تخرج من ميتكم إن كنتم صادقين، ولا تستطيعون ذلك.
1: فأما إن كان من المقربين.
0: فأما إن كان الميت من السابقين إلى الخيرات.
1: فروح وريحان وجنة نعيم.
0: فله راحة لا تعب بعدها، ورزق طيب ورحمة، وله جنة يتنعم فيها بما تشتهيه نفسه.

0: إن.
1: وأما إن كان الميت من المكذبين بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الضالين عن الصراط المستقيم.
0: فنزل من حميم.
1: فضيافته التي يستقبل بها ماء حار شديد الحرارة.
0: وتصلية جحيم.
1: وله احتراق بنار الجحيم.
0: إن هذا لهو حق اليقين.
1: إن هذا الذي قصصناه عليك أيها الرسول لهو حق اليقين الذي لا مرية فيه.
0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: فنزه اسم ربك العظيم وقدسه عن النقائص. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الحديد مدنية. من مقاصد السورة الترقي بالنفوس للإيمان والإنفاق في سبيل الله. التفسير:
4: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: نزه الله وقدسه ما في السماوات والأرض من مخلوقاته، وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وتقديره.
4: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: له وحده ملك السماوات والأرض، يحيي من يشاء أن يحييه ويميت من يشاء أن يميته، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.
4: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
1: هو الأول الذي لا شيء قبله، وهو الآخر الذي لا شيء بعده، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم لا يفوته شيء.
4: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها

0: الخبير.
1: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام بدأت بيوم الأحد وانتهت بيوم الجمعة، وهو قادر على خلقها في أقل من طرفة عين، ثم علا وارتفع سبحانه على العرش علوا يليق به سبحانه، يعلم ما يدخل في الأرض من مطر وبذر وغيرهما، وما يخرج منها من نبات ومعادن وغيرهما، وما ينزل من السماء من المطر والوحي وغيرهما، وما يعرج فيها من الملائكة ومن أعمال العباد وأرواحهم، وهو معكم أينما كنتم أيها الناس بعلمه، لا يخفى عليه منكم شيء، والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها.
0: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور.
1: له وحده ملك السماوات وملك الأرض وإليه وحده ترجع الأمور، فيحاسب الخلائق يوم القيامة ويجازيهم على أعمالهم.

يدخل الليل على النهار فتأتي الظلمة وينام الناس، ويدخل النهار على الليل فيأتي الضياء، فينطلق الناس إلى أعمالهم، وهو عليم بما في صدور عباده لا يخفى عليه شيء منه.

0: أنفقوا لهم أجر كبير.
1: آمنوا بالله وآمنوا برسوله وأنفقوا من المال الذي جعلكم الله مستخلفين فيه تتصرفون فيه وفق ما شرع لكم، فالذين آمنوا منكم بالله وبذلوا أموالهم في سبيل الله لهم ثواب عظيم عنده وهو الجنة.

0: وأي شيء يمنعكم من الإيمان بالله والرسول يدعوكم إلى الله رجاء أن تؤمنوا بربكم سبحانه، وقد أخذ الله منكم العهد أن تؤمنوا به حين أخرجكم من ظهور آبائكم إن كنتم مؤمنين.
1: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم

0: الرحيم.
1: هو الذي ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم آيات واضحات ليخرجكم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم، وإن الله بكم لرؤوف رحيم حين أرسل إليكم نبيه هاديا وبشيرا.

0: وأي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله؟ ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم أيها المؤمنون من أنفق ماله في سبيل الله ابتغاء مرضاته من قبل فتح مكة وقاتل الكفار لنصرة الإسلام، مع من أنفق بعد الفتح وقاتل الكفار. أولئك المنفقون من قبل الفتح والمقاتلون في سبيل الله أعظم منزلة عند الله وأرفع درجة من الذين أنفقوا أموالهم في سبيله بعد فتحها وقاتلوا الكفار. وقد وعد الله كلا الفريقين الجنة، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها.
1: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟
0: من ذا الذي يبذل ماله طيبة به نفسه لوجه الله فيعطيه الله ثواب ما بذله من ماله مضاعفا، وله يوم القيامة ثواب كريم وهو الجنة؟

0: ذلك هو الفوز العظيم.
1: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يتقدمهم نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ويقال لهم في ذلك اليوم: بشراكم اليوم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا، ذلك الجزاء هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. ولما ذكر الله حال المؤمنين في ذلك اليوم ذكر حال المنافقين فقال:

0: الأحزاب.
1: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انتظرونا رجاء أن نقتبس من نوركم ما يعيننا على عبور الصراط، ويقال للمنافقين استهزاء بهم: ارجعوا وراءكم فاطلبوا نورا تستنيرون به. فضرب بينهم بسور لذلك السور باب باطنه مما يلي المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره مما يلي المنافقين فيه العذاب.

0: الله وغركم بالله الغرور.
1: ينادي المنافقون المؤمنين قائلين: ألم نكن معكم على الإسلام والطاعة؟ قال لهم المسلمون: بلى كنتم معنا، لكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق فأهلكتموها، وتربصتم بالمؤمنين أن يغلبوا فتعلنوا كفركم، وشككتم في نصر الله للمؤمنين وفي البعث بعد الموت، وخدعتكم الأطماع الكاذبة حتى جاءكم الموت وأنتم على ذلك، وغركم بالله الشيطان.
0: فاليوم لا يؤخذ من

فاليوم لا تؤخذ منكم أيها المنافقون فدية من عذاب الله، ولا تؤخذ فدية من الذين كفروا بالله علنا، ومصيركم ومصير الكافرين النار، هي أولى بكم وأنتم أولى بها، وبئس المصير.

0: فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
1: ألم يحن للذين آمنوا بالله ورسوله أن تلين قلوبهم وتطمئن لذكر الله سبحانه وما نزل من القرآن من وعد أو وعيد، ولا يكونوا مثل الذين أعطوا التوراة من اليهود والذين أعطوا الإنجيل من النصارى في قسوة القلوب، فطال الزمن بينهم وبين بعثة أنبيائهم فقست بسبب ذلك قلوبهم، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله إلى معصيته،

0: اعلموا أن الله يحيي الأرض بإنباتها بعد جفافها، قد بينا لكم أيها الناس الأدلة والبراهين على قدرة الله ووحدانيته، رجاء أن تعقلوها فتعلموا أن الذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على بعثكم بعد موتكم، وقادر على جعل قلوبكم لينة بعد قسوتها.
1: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم.
0: إن المتصدقين ببعض أموالهم والمتصدقات ببعض أموالهن

0: حميم.
1: والذين آمنوا بالله وآمنوا برسله دون تفريق بينهم أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، لهم ثوابهم الكريم المعد لهم، ولهم نورهم الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يوم القيامة. والذين كفروا بالله وبرسله وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا أولئك أصحاب الجحيم، يدخلونها يوم القيامة خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها.

0: نور.
1: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب تلعب به الأبدان، ولهو تلهو به القلوب، وزينة تتجملون بها، وتفاخر بينكم بما فيها من ملك ومتاع، وتباه بكثرة الأموال وكثرة الأولاد، كمثل مطر أعجب الزراع نباته، ثم لا يلبث هذا النبات المخضر أن ييبس فتراه أيها الرائي بعد اخضراره مصفرا، ثم يجعله الله فتاتا يتكسر. وفي الآخرة عذاب شديد للكفار والمنافقين، ومغفرة من الله لذنوب عباده المؤمنين ورضوان منه. وما الحياة الدنيا إلا متاع زائل لا ثبات له، فمن آثر متاعها الزائل على نعيم الآخرة فهو خاسر مغبون.

0: الرجيم.
1: سابقوا أيها الناس إلى الأعمال الصالحات التي تنالون بها مغفرة ذنوبكم من توبة وغيرها من القربات، ولتنالوا بها جنة عرضها مثل عرض السماوات والأرض. هذه الجنة أعدها الله للذين آمنوا به وآمنوا برسله، ذلك الجزاء فضل الله يعطيه من يشاء من عباده، والله سبحانه ذو الفضل العظيم على عباده المؤمنين.

ما أصاب الناس من مصيبة في الأرض من الجدب وغيره، ولا أصابهم من مصيبة في أنفسهم إلا وهي مثبتة في اللوح المحفوظ من قبل أن نخلق الخليقة، إن ذلك على الله سهل.

0: الأمور.
1: وذلك لكي لا تحزنوا أيها الناس على ما فاتكم، ولكي لا تفرحوا بما أعطاكم من النعم فرح بطر، إن الله لا يحب كل متكبر فخور على الناس بما أعطاه الله.
0: الذي

0: الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
1: الذين يبخلون بما يجب عليهم بذله ويأمرون غيرهم بالبخل خاسرون، ومن يتولى عن طاعة الله فلن يضر الله وإنما يضر نفسه، إن الله هو الغني فلا يفتقر إلى طاعة عبيده المحمود على كل حال.
0: لقد

0: ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
1: لقد أرسلنا رسلنا بالحجج الواضحة والبراهين الجلية، وأنزلنا معهم الكتب، وأنزلنا معهم الميزان ليقوم الناس بالعدل، وأنزلنا الحديد فيه بأس قوي، فمنه يصنع السلاح، وفيه منافع للناس في صناعاتهم وحرفهم، وليعلم الله علما يظهر للعباد من ينصره من عباده بالغيب. إن الله قوي عزيز، لا يغلبه شيء ولا يعجز عن شيء.

0: مهتد وكثير منهم فاسقون.
1: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم عليهما السلام وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتب المنزلة، فمن ذريتهما مهتد إلى الصراط المستقيم موفق، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله.

0: رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون.
1: ثم أتبعنا رسلنا فبعثناهم تترى إلى أممهم وأتبعناهم بعيسى بن مريم وأعطيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين آمنوا به واتبعوه رأفة ورحمة فكانوا متوادين متراحمين فيما بينهم وابتدعوا الغلو في دينهم فتركوا بعض ما أحل الله لهم من النكاح والملاذ ولم نطلب منهم ذلك وإنما ألزموا به أنفسهم ابتداعا منهم في الدين وإنما طلبنا اتباع مرضات الله فلم يفعلوا فأعطينا الذين آمنوا منهم ثوابهم وكثير منهم خارجون عن طاعة الله بالتكذيب بما جاءهم به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

0: ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وآمنوا برسوله يعطيكم نصيبين من الثواب والأجر على إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم وإيمانكم بالرسل السابقين، ويجعل لكم نورا تهتدون به في حياتكم الدنيا وتستنيرون به على الصراط يوم القيامة، ويغفر لكم ذنوبكم فيسترها ولا يؤاخذكم بها، والله سبحانه غفور لعباده رحيم بهم.

0: الرحيم.
1: وقد بينا لكم فضلنا العظيم بما أعددناه لكم أيها المؤمنون من الثواب المضاعف، ليعلم أهل الكتاب السابقون من يهود ونصارى أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، بحيث يمنحونه من يشاءون ويمنعونه من يشاءون، وليعلموا أن الفضل بيد الله سبحانه يعطيه من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم الذي يختص به من يشاء من عباده. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة المجادلة مدنية. من مقاصد السورة إظهار علم الله الشامل وإحاطته البالغة، تربية لمراقبته وتحذيرا من مخالفته. التفسير.
4: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير.
1: قد سمع الله كلام المرأة وهي خولة بنت ثعلبة التي تراجعك أيها الرسول في شأن زوجها وهو أوس بن الصامت لما ظهر منها، وتشتكي إلى الله ما صنع بها زوجها، والله يسمع تراجعكما في الكلام لا يخفى عليه منه شيء، إن الله سميع لأقوال عباده بصير بأفعالهم لا يخفى عليه منها شيء.

0: طور
1: الذين يظاهرون من نسائهم بأن يقول أحدهم لزوجته أنت علي كظهر أمي كذبوا في قولهم هذا، فليست زوجاتهم بأمهاتهم، إنما أمهاتهم اللائي ولدنهم، وإنهم إذ يقولون ذلك القول ليقولون قولا فظيعا وكذبا، وإن الله لعفو غفور، فقد شرع لهم الكفارة تخليصا لهم من الإثم.

0: تستهزئون به والله بما تعملون خبير.
1: والذين يقولون هذا القول الفظيع ثم يريدون جماع من ظاهروا منهن فعليهم أن يكفروا بعتق رقبة من قبل أن يجمعهن، ذلكم الحكم المذكور تؤمرون به زجرا لكم عن الظهار، والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه من أعمالكم شيء.
0: فمن لم يجد فصيام شهرين

0: الله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم.
1: فمن لم يجد منكم رقبة يعتقها فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يجامع زوجته التي ظهر منها، فمن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فعليه إطعام 60 مسكينا، ذلك الحكم الذي حكمنا به لتؤمنوا بأن الله أمر به فتمتثلوا أمره وتتبعوا رسوله، وتلك الأحكام التي شرعناها لكم حدود الله التي حدها لعباده فلا تتجاوزوها، وللكافرين بأحكام الله وحدوده التي حدها عذاب موجع.

0: إن الذين يعادون الله ورسوله أذلوا وأخزوا كما أذل الذين عادوه من الأمم السابقة وأخزوا. وقد أنزلنا آيات واضحات، وللكافرين بالله وبرسله وآياته عذاب مذل.
1: يوم

0: عيد
1: يوم يبعثهم الله جميعا لا يغادر منهم أحدا، فيخبرهم بما عملوا في الدنيا من الأعمال القبيحة أحصاه الله عليهم فلم يفته من أعمالهم شيء، ونسوههم فوجدوه مكتوبا في صحائفهم التي لا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها، والله على كل شيء مطلع لا يخفى عليه من أعمالهم شيء.

0: الرحيم.
1: ألم تر أيها الرسول أن الله يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض، لا يخفى عليه شيء مما فيهما، ما يكون من حديث ثلاثة سرا إلا هو سبحانه رابعهم بعلمه، ولا يكون من حديث خمسة سرا إلا هو سبحانه سادسهم بعلمه، ولا أقل من ذلك العدد ولا أكثر منه إلا كان معهم بعلمه أينما كانوا، لا يخفى عليه من حديثهم شيء. ثم يخبرهم الله بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء.

0: أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
1: ألم تر أيها الرسول إلى اليهود الذين كانوا يتناجون إذا رأوا مؤمنا فنهاهم الله عن النجوى ثم هم يرجعون إلى ما نهاهم الله عنه ويتناجون فيما بينهم بما فيه إثم مثل اغتياب المؤمنين وبما فيه عدوان عليهم وبما فيه معصية للرسول؟ وإذا جاءوك أيها الرسول حيوك بتحية لم يحيك الله بها وهي قولهم السام عليك يقصدون الموت ويقولون تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم هل لا يعذبنا الله بما نقول؟ إذ لو كان صادقا في دعوه أنه نبي لعذبنا الله بما نقوله فيه. كافيهم جهنم عقابا على ما قالوه يعانون حرها فقبح المصير مصيرهم.

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تتناجوا بما فيه إثم أو عدوان أو معصية للرسول حتى لا تكونوا مثل اليهود، وتناجوا بما فيه طاعة لله وكف عن معصيته، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو الذي إليه وحده تحشرون يوم القيامة للحساب والجزاء.

إنما النجوى المشتملة على الإثم والعدوان ومعصية الرسول من تزيين الشيطان ووسوسته لأوليائه ليدخل الحزن على المؤمنين أنهم يكاد لهم، وليس الشيطان ولا تزيينه بضار المؤمنين شيئا إلا بمشيئة الله وإرادته، وعلى الله فليعتمد المؤمنون في جميع شؤونهم. ولما ذكر الله الأدب في الأقوال ذكر الأدب في المجالس فقال:

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، إذا قيل لكم توسعوا في المجالس فأوسعوا فيها يوسع الله لكم في حياتكم الدنيا وفي الآخرة، وإذا قيل لكم ارتفعوا من بعض المجالس ليجلس فيها أهل الفضل فارتفعوا عنها، يرفع الله سبحانه الذين آمنوا منكم والذين أعطوا العلم درجات عظيمة، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها.

لما أكثر الصحابة من مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم مسارة الرسول فقدموا بين يدي مسارتكم صدقة، ذلك التقديم للصدقة خير لكم وأطهر، لما فيه من طاعة الله التي تزكي القلوب، فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فلا حرج عليكم في مسارته، فإن الله غفور لذنوب عباده، رحيم بهم، حيث لم يكلفهم إلا ما في وسعهم.

أخفتم الفقر بسبب تقديم الصدقة إذا ناجيتم الرسول، فإذ لم تفعلوا ما أمر الله به منها وتاب عليكم حيث رخص لكم في تركها، فأتوا بالصلاة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالكم، وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها.

ألم تر أيها الرسول إلى المنافقين الذين والوا اليهود الذين غضب الله عليهم بسبب كفرهم ومعاصيهم؟ هؤلاء المنافقون ليسوا من المؤمنين ولا من اليهود، بل هم مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ويحلفون بأنهم مسلمون وبأنهم ما نقلوا أخبار المسلمين لليهود، وهم كاذبون في حلفهم.

0: يعذبون.
1: أعد الله لهم عذابا شديدا في الآخرة حيث يدخلهم الدرك الأسفل من النار، إنهم قبح ما كانوا عليه من أعمال الكفر في الدنيا.

اتخذوا أيمانهم التي كانوا يحلفونها وقاية من القتل بسبب الكفر، حيث أظهروا بها الإسلام ليعصموا دماءهم وأموالهم، فصرفوا الناس عن الحق لما كانوا فيه من التوهين والتثبيط للمسلمين، فلهم عذاب مذل يذلهم ويخزيهم.

0: يعلمون
1: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار الذين يدخلونها ماكثين فيها أبدا لا ينقطع عنهم العذاب

0: يحسبون
1: يوم يبعثهم الله جميعا لا يترك منهم أحدا إلا بعثه للجزاء، فيحلفون لله ما كانوا على الكفر والنفاق، وإنما كانوا مؤمنين عاملين بما يرضي الله. يحلفون له في الآخرة كما كانوا يحلفون لكم أيها المؤمنون في الدنيا أنهم مسلمون، ويظنون أنهم بهذه الأيمان التي يحلفونها لله على شيء مما يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا، ألا إنهم هم الكاذبون حقا في أيمانهم في الدنيا وفي أيمانهم في الآخرة.

0: يفترون.
1: استولى عليهم الشيطان فأنساهم بوسوسته ذكر الله، فلم يعملوا بما يرضيه وإنما عملوا بما يغضبه. أولئك المتصفون بتلك الصفات هم جنود إبليس وأتباعه. ألا إن جنود إبليس وأتباعه هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، فقد باعوا الهدى بالضلالة والجنة بالنار.

0: إن الذين يعادون الله ويعادون رسوله أولئك في جملة من أذلهم الله في الدنيا والآخرة وأخزاهم من الأمم الكافرة.
1: كتب الله

0: العزيز.
1: قضى الله في سابق علمه لأن تصرن أنا ورسلي على أعدائنا بالحجة والقوة، إن الله قوي على نصر رسله، عزيز ينتقم من أعدائهم.

0: لا تجد أيها الرسول قوما يؤمنون بالله ويؤمنون بيوم القيامة يحبون ويوالون من عاد الله ورسوله، ولو كان هؤلاء الأعداء لله ولرسوله آباءهم أو كانوا أبناءهم أو كانوا إخوانهم أو عشيرتهم التي ينتمون إليها، لأن الإيمان يمنع من موالاة أعداء الله ورسوله، ولأن رابطة الإيمان أعلى من جميع الروابط، فهي مقدمة عليها عند التعارض. أولئك الذين لا يوالون من عاد الله ورسوله ولو كانوا أقرباء هم الذين أثبت الله الإيمان في قلوبهم فلا يتغير، وقواهم ببرهان منه ونور، ويدخلهم يوم القيامة في جنات عدن تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا، لا ينقطع عنهم نعيمها ولا يفنون عنه، رضي الله عنهم رضا لا يسخط بعده أبدا، ورضوهم عنه لما أعطاهم من النعيم الذي لا ينفد، ومنه رؤيته سبحانه. أولئك الموصوفون بما ذكر جند الله الذين يمتثلون ما أمر به ويكفون عما نهى عنه، ألا إن جند الله هم الفائزون بما ينالونه من مطلوبهم وبما يفوتهم من مرهوبهم في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الحشر مدنية. من مقاصد السورة إظهار قوة الله وعزته في توهين اليهود والمنافقين، وإظهار تفرقهم في مقابل إظهار تآلف المؤمنين. التفسير:
3: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
0: عظم الله ونزهه عما لا يليق به كل من في السماوات وما في الأرض من المخلوقات، وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره.
3: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر،

هو الذي أخرج بني النضير الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من ديارهم بالمدينة لأول إخراج لهم من المدينة إلى الشام، وهم من اليهود أصحاب التوراة بعد نقضهم لعهدهم وصيرورتهم مع المشركين عليه، أخرجهم إلى أرض الشام. ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا من ديارهم لما هم عليه من العزة والمنعة، وظنوهم أن حصونهم التي شيدوها مانعتهم من بأس الله وعقابه، فجاءهم بأس الله من حيث لم يقدروا مجيئه حين أمر رسوله بقتالهم وإجلائهم من ديارهم، وأدخل الله في قلوبهم الخوف الشديد، يدمرون بيوتهم بأيديهم من داخلها لئلا ينتفع بها المسلمون، ويدمرها المسلمون من خارجها. فاتعظوا يا أصحاب الأبصار بما حل بهم بسبب كفرهم، فلا تكونوا مثلهم فتنالوا جزاءهم وعقابهم الذي عوقبوا به.

0: ولهم في الآخرة عذاب النار.
1: ولولا أن الله كتب عليهم إخراجهم من ديارهم لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي، ولهم في الآخرة عذاب النار ينتظرهم خالدين فيها أبدا.
0: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله،

0: عقاب.
1: ذلك الذي حصل لهم حصل لأنهم عادوا الله وعادوا رسوله بكفرهم ونقضهم للعهود، ومن يعادي الله فإن الله شديد العقاب، فسيناله عقابه الشديد.

ما قطعتم معشر المؤمنين من نخلة لتغيظوا أعداء الله في غزوة بني النضير، أو تركتموها قائمة على جذوعها لتنتفعوا بها، فبأمر الله وليس من الفساد في الأرض كما زعموا، وليذل الله به الخارجين عن طاعته من اليهود الذين نقضوا العهد واختاروا سبيل الغدر على طريق الوفاء.

0: النضير.
1: والذي رده الله على رسوله من أموال بني النضير، فما أسرعتم في طلبه مما تركبونه خيلا ولا إبلا ولا أصبتكم فيه مشقة، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، وقد سلط رسوله على بني النضير ففتح بلادهم بغير قتال، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.

ما أنعم الله على رسوله من أموال أهل القرى من غير قتال فلله، يجعله لمن يشاء، وللرسول ملكا، ولذوي قرابته من بني هاشم وبني المطلب تعويضا لهم عما منعوه من الصدقة، وللأيتام وللفقراء وللغريب الذي نفدت نفقته، لكي لا يقتصر تداول المال على الأغنياء دون الفقراء. وما أعطاكم الرسول من أموال الفيء فخذوه أيها المؤمنون، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، إن الله شديد العقاب فاحذروا عقابه.

0: رسوله أولئك هم الصادقون.
1: ويصرف جزء من هذا المال للفقراء المهاجرين في سبيل الله الذين أجبروا على ترك أموالهم وأولادهم يرجون أن يتفضل الله عليهم بالرزق في الدنيا وبالرضوان في الآخرة، وينصرون الله وينصرون رسوله بالجهاد في سبيل الله، أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الراسخون في الإيمان حقا. ولما ذكر الله المهاجرين وأثنى عليهم ذكر الأنصار وأثنى عليهم كذلك، فقال سبحانه:

0: أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: هو الأنصار الذين نزلوا المدينة من قبل المهاجرين واختاروا الإيمان بالله ورسوله يحبون من هاجر إليهم من مكة ولا يجدون في صدورهم غيظا ولا حسدا على المهاجرين في سبيل الله إذا ما أعطوا شيئا من الفيء ولم يعطوهم، ويقدمون على أنفسهم المهاجرين في الحظوظ الدنيوية ولو كانوا متصفين بالفقر والحاجة. ومن يقه الله حرص نفسه على المال فيبذله في سبيله فأولئك هم الفائزون بنيل ما يرتجونه والنجاة مما يرهبونه.

والذين جاءوا من بعد هؤلاء واتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا في الدين الذين سبقونا إلى الإيمان بالله وبرسوله ولا تجعل في قلوبنا ضغينة وحقدا لأحد من المؤمنين ربنا إنك رؤوف بعبادك رحيم بهم.

0: ألم تر أيها الرسول إلى الذين أضمروا الكفر وأظهروا الإيمان يقولون لإخوانهم في الكفر من اليهود أتباع التوراة المحرفة: اثبتوا في دياركم فلن نخذلكم ولن نسلمكم، فلئن أخرجكم المسلمون منها لنخرجن تضامنا معكم، ولا نطيع أحدا يريد أن يمنعنا من الخروج معكم، وإن قاتلوكم لنعيننكم عليهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما ادعوه من الخروج مع اليهود إذا أخرجوا والقتال معهم إذا قتلوا.
1: لئن

لئن أخرج المسلمون اليهود لا يخرجون معهم، وإن قاتلوهم لا ينصرونهم ولا يعينونهم، ولئن نصروهم وأعانوهم على المسلمين ليهربن فرارا منهم، ثم لا ينصر المنافقون بعد ذلك، بل يذلهم الله ويخزيهم.

لأنتم أيها المؤمنون أشد تخويفا في قلوب المنافقين واليهود من الله، ذلك المذكور من شدة خوفهم منكم وضعف خوفهم من الله، بسبب أنهم قوم لا يفقهون ولا يفهمون، إذ لو كانوا يفقهون لعلموا أن الله أحق أن يخاف وأن يرهب، فهو الذي سلطكم عليهم.

لا يقاتلكم أيها المؤمنون اليهود مجتمعين إلا في قرى محصنة بالأسوار أو من وراء جدران، فهم لا يستطيعون مواجهتكم لجبنهم، بأسهم فيما بينهم قوي لما بينهم من العداوة، تظن أنهم على كلمة واحدة وأن صفهم واحد، والواقع أن قلوبهم متفرقة مختلفة، ذلك الاختلاف والتعادي بسبب أنهم لا يعقلون، إذ لو كانوا يعقلون لعرفوا الحق واتبعوه ولم يختلفوا فيه.

مثل هؤلاء اليهود في كفرهم وما حل بهم من عقاب كمثل الذين من قبلهم من مشركي مكة في زمن قريب، فذاقوا سوء عاقبة كفرهم، فقتل من قتل وأسر من أسر منهم يوم بدر، ولهم في الآخرة عذاب موجع.

مثلهم في سماعهم من المنافقين كمثل الشيطان حين زين للإنسان أن يكفر، فلما كفر بسبب تزيينه الكفر له قال: إني بريء منك لما كفرت، إني أخاف الله رب الخلائق.

فكان نهاية أمر الشيطان ومن أطاعه أنهما، أي الشيطان المطاع والإنسان المطيع، يوم القيامة في النار ماكثين فيها أبدا. وذلك الجزاء الذي ينتظرهما هو جزاء الظالمين لأنفسهم بتعدي حدود الله.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ولتتأمل نفس ما قدمت من عمل صالح ليوم القيامة، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها.
1: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
0: ولا تكونوا مثل الذين نسوا الله بترك امتثال أمره واجتناب نهيه فأنساهم الله أنفسهم فلم يعملوا بما ينجيها من غضب الله وعقابه، أولئك الذين نسوا الله فلم يمتثلوا أمره ولم يكفوا عن نهيه هم الخارجون عن طاعة الله.

0: يفلحون.
1: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، بل هم مختلفون في جزائهم مثل اختلاف أعمالهم في الدنيا. أصحاب الجنة هم الفائزون بنيل ما يطلبونه، الناجون مما يرهبونه.
0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت أيها الرسول ذلك الجبل مع صلابته متذللا متشققا من شدة خشية الله، لما في القرآن من المواعظ الزاجرة والوعيد الشديد. وهذه الأمثال نضربها للناس لعلهم يعملون عقولهم فيتعظوا بما تشتمل عليه آياته من العظات والعبر.

0: المتكبر. سبحان الله عما يشركون.
1: هو الله الذي لا معبود بحق غيره، عالم ما غاب وما حضر، لا يخفى عليه شيء من ذلك، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وسعت رحمته العالمين، الملك المنزه والمقدس عن كل نقص، السالم من كل عيب، المصدق رسله بالآيات الباهرة، الرقيب على أعمال عباده، العزيز الذي لا يغلبه أحد، الجبار الذي قهر بجبروته كل شيء، المتكبر، تنزه الله وتقدس عما يشرك معه المشركون من الأوثان وغيرها.
0: هو الله الخالق البارئ المصور،

0: الرحيم.
1: هو الله الخالق الذي خلق كل شيء، الموجد للأشياء، المصور لمخلوقاته وفق ما يريد. له سبحانه الأسماء الحسنى المشتملة على صفاته العلى، ينزهه ما في السماوات وما في الأرض عن كل نقص. العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الممتحنة مدنية. من مقاصد السورة تحذير المؤمنين من تولي الكافرين. التفسير

0: منكم فقد ضل سواء السبيل.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، لا تتخذوا أعدائي وأعداءكم أولياء توالونهم وتودونهم وقد كفروا بما جاءكم على يد رسولكم من الدين، يخرجون الرسول من داره ويخرجونكم أنتم كذلك من دياركم بمكة، لا يراعون فيكم قرابة ولا رحمة، لا لشيء إلا أنكم آمنتم بالله ربكم، لا تفعلوا ذلك إن كنتم خرجتم لأجل الجهاد في سبيلي ومن أجل طلب مرضاتي، تسرون إليهم بأخبار المسلمين مودة لهم، وأنا أعلم بما أخفيتم من ذلك وما أعلنتم، لا يخفى علي شيء من ذلك ولا من غيره، ومن يفعل تلك الموالاة والموادة للكفار فقد انحرف عن وسط الطريق وطل عن الحق وجانب الصواب.

0: إن
1: يظفروا بكم يظهروا ما يضمرونه في قلوبهم من العداوة، ويمدوا أيديهم إليكم بالإيذاء والضرب، ويطلقوا ألسنتهم بالشتم والسب، وتمنوا لو تكفرون بالله وبرسوله لتكونوا مثلهم.
0: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم،

لن تنفعكم قرابتكم ولا أولادكم إذا وليتم الكفار من أجلهم. يوم القيامة يفرق الله بينكم فيدخل أهل الجنة منكم الجنة وأهل النار النار، فلا ينفع بعضكم بعضا، والله بما تعملون بصير لا يخفى عليه سبحانه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها.

0: بصير.
1: قد كان لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة في إبراهيم عليه السلام والمؤمنين الذين كانوا معه، حين قالوا لقومهم الكفار: إنا بريئون منكم ومما تعبدون من دون الله من الأصنام، كفرنا بما أنتم عليه من الدين، وظهرت بيننا وبينكم العداوة والكراهية حتى تؤمنوا بالله وحده ولا تشركوا به أحدا، فكان عليكم أن تتبرؤوا من قومكم الكفار مثلهم، إلا قول إبراهيم عليه السلام لأبيه: لأطلبن المغفرة لك من الله، فلا تتأسوا به فيه، لأن هذا كان قبل يأس إبراهيم من أبيه، فليس لمؤمن أن يطلب المغفرة لمشرك. ولست بدافع عنك من عذاب الله شيئا، ربنا عليك اعتمدنا في أمورنا كلها، وإليك رجعنا تائبين، وإليك المرجع يوم القيامة.
0: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.
1: ربنا لا تصيرنا فتنة للذين كفروا بأن تسلطهم علينا فيقولوا: لو كانوا على حق لما سلطنا عليهم. واغفر لنا ربنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الذي لا يغلب، الحكيم في خلقك وشرعك وقدرك.
0: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
1: هذه القدوة الحسنة إنما يتأسى بها من كان يرجو من الله الخير في الدنيا والآخرة، ومن يعرض عن هذه القدوة الحسنة فإن الله غني عن عباده لا يحتاج إلى طاعتهم، وهو المحمود على كل حال.

0: الله يحب المقسطين.
1: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بسبب إسلامكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تحسنوا إليهم وتعدلوا بينهم بأن تعطوهم ما لهم من حق عليكم، إن الله يحب العادلين الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا.

إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بسبب إيمانكم وأخرجوكم من دياركم وأعانوا على إخراجكم، ينهاكم أن توالوهم، ومن يوالهم منكم فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بإرادها موارد الهلاك بسبب مخالفة أمر الله.

0: الرحيم.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه إذا جاءتكم المؤمنات مهاجرات من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فاختبروهن في صدق إيمانهن، الله أعلم بإيمانهن، لا يخفى عليه شيء مما تنطوي عليه قلوبهن، فإن علمتموهن مؤمنات بعد الاختبار بما يظهر لكم من صدقهن فلا تردوهن إلى أزواجهم الكفار، لا يحل للمؤمنات أن يتزوجن بالكفار ولا يحل للكفار أن يتزوجوا بالمؤمنات، وأعطوا أزواجهم ما بذلوا من مهورهن، ولا إثم عليكم أيها المؤمنون أن تتزوجوهن بعد انقضاء عدتهن إذا أعطيتموهن مهورهن، ومن كانت زوجته كافرة أو ارتدت عن الإسلام فلا يمسكها لانقطاع نكاحهما بكفرها، واسألوا الكفار ما بذلتم من مهور زوجاتكم المرتدات، وليسألوهم ما بذلوا من مهور زوجاتهم اللائي أسلمن، ذلكم المذكور من رد المهور من جهتكم ومن جهتهم، هو حكم الله يحكم بينكم سبحانه بما يشاء، والله عليم بأحوال عباده وأعمالهم، لا يخفى عليه منها شيء، حكيم فيما يشرعه لعباده.

وطلبتم مهورهن من الكفار ولم يعطوها فغنمتم من الكفار، فأعطوا الأزواج الذين خرجت زوجاتهم مرتدات مثل ما بذلوا من المهور، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

0: بايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
1: يا أيها النبي إذا جاءك النساء المؤمنات يبايعنك مثل ما حدث في فتح مكة على ألا يشركن بالله شيئا بل يعبدنه وحده ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن جريا وراء عادة أهل الجاهلية ولا يلحقن بأزواجهن أولادهن من الزنا ولا يعصينك في معروف من مثل نهيه عن النياحة والحلق وشق الجيب فبايعهن واطلب لهن المغفرة من الله لذنوبهن بعد مبايعتهن لك إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. ولما بدأت السورة بالتحذير من موالاة أعداء الله اختتمت بالتحذير منها تأكيدا لما سبق فقال تعالى

0: الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا يوقنون بالآخرة، بل هم يائسون منها مثل يأسهم من رجوع موتاهم إليهم لكفرهم بالبعث. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الصف مدنية. من مقاصد السورة حث المؤمنين لنصرة الدين. التفسير:
0: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
1: نزه الله سبحانه وتعالى وقدسه عن كل ما لا يليق به ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وقدره وشرعه.
0: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله لم تقولون فعلنا شيئا ولم تفعلوه في الواقع، كقول أحدكم قاتلت بسيفي وضربت وهو لم يقاتل بسيفه ولم يضرب.
0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: أعظم ذلك المبغوض عند الله وهو أن تقولوا ما لا تفعلونه، فلا يليق بالمؤمن إلا أن يكون صادقا مع الله يصدق عمله قوله.

إن الله يحب المؤمنين الذين يقاتلون في سبيله ابتغاء مرضاته، صفا بعضهم جنب بعض كأنهم بنيان متلاصق بعضه ببعض. ولما ذكر الله القتال وامتدح المؤمنين المترصين في القتال في سبيله، ذكر ما كان عليه أصحاب موسى وعيسى من مخالفة رسوليهما، تحذيرا للمؤمنين من مخالفة نبيهم، فقال:

0: الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: واذكر أيها الرسول حين قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني بمخالفة أمري وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما مالوا وانحرفوا عما جاءهم به من الحق أمال الله قلوبهم عن الحق والاستقامة، والله لا يوفق للحق القوم الخارجين عن طاعته.
0: وإذ قال عيسى بن

0: اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
1: واذكر أيها الرسول حين قال عيسى بن مريم عليه السلام: يا بني إسرائيل، إني رسول الله بعثني إليكم مصدقا لما نزل قبلي من التوراة، فلست ببدع من الرسل، ومبشرا برسول يجيء من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم عيسى بالحجج الدالة على صدقه قالوا هذا سحر واضح فلن نتبعه.
0: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: ولا أحد أشد ظلما ممن اختلق على الله الكذب، حيث جعل له أندادا يعبدهم من دونه، وهو يدعى إلى الإسلام دين التوحيد الخالص لله، والله لا يوفق القوم الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي إلى ما فيه رشدهم وسددهم.
0: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
1: يريد هؤلاء المكذبون أن يطفئوا نور الله بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة ومن التشويه للحق، والله مكمل نوره على رغم أنوفهم بإظهار دينه في مشارق الأرض ومغاربها وإعلاء كلمته.
0: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
1: الله هو الذي بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام، دين الهداية والإرشاد للخير، ودين العلم النافع والعمل الصالح، ليعليه على جميع الأديان على رغم أنوف المشركين الذين يكرهون أن يمكن له في الأرض.

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، هل أرشدكم وأهديكم إلى تجارة رابحة تنقذكم من عذاب موجع؟

0: أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: هذه التجارة الرابحة هي أن تؤمنوا بالله وبرسوله وتجاهدوا في سبيله سبحانه بإنفاق أموالكم وبذل أنفسكم ابتغاء مرضاته، ذلك العمل المذكور خير لكم إن كنتم تعلمون، فسارعوا إليه.
0: يغفر لكم

0: عدن ذلك الفوز العظيم.
1: وربح هذه التجارة هو أن يغفر الله لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، ويدخلكم مساكن طيبة في جنات إقامة لا انتقال عنها. ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه أي فوز.
0: وأخرى تحبونها

0: المؤمنين.
1: ومن ربح هذه التجارة خصلة أخرى تحبونها، وهي عاجلة في الدنيا، أن ينصركم الله على عدوكم، هو فتح قريب يفتحه عليكم، وهو فتح مكة وغيرها. وأخبر أيها الرسول المؤمنين بما يسرهم من النصر في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة.
0: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم

0: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم كونوا أنصار الله بنصركم لدينه الذي جاء به رسولكم، مثل نصرة الحواريين لما قال لهم عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ فأجابوه مبادرين: نحن أنصار الله. فآمن فريق من بني إسرائيل بعيسى عليه السلام، وكفر به فريق آخر، فأيدنا الذين آمنوا بعيسى على الذين كفروا به، فأصبحوا غالبين عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الجمعة مدنية. من مقاصد السورة الامتنان على الأمة وتفضيلها برسولها وبيان فضل يوم الجمعة. التفسير:
3: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
0: ينزه الله عن كل ما لا يليق به من صفات النقص ويقدسه، جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض من الخلائق. هو الملك المنفرد وحده بالملك، المنزه عن كل نقص، العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره.
3: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم

هو الذي أرسل في العرب الذين لا يقرؤون ولا يكتبون رسولا من جنسهم يتلو عليهم آياته التي أنزلها عليه، ويطهرهم من الكفر ومساوئ الأخلاق، ويعلمهم القرآن ويعلمهم السنة، وإنهم كانوا من قبل إرساله إليهم في ضلال عن الحق واضح، حيث كانوا يعبدون الأصنام ويسفكون الدماء ويقطعون الرحم.

وبعث هذا الرسول إلى قوم آخرين من العرب وغيرهم لم يأتوا بعد وسيأتون، وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره.

0: الرحيم.
1: ذلك المذكور من بعث الرسول إلى العرب وغيرهم فضل الله يعطيه من يشاء، والله ذو الإحسان العظيم. هو من إحسانه العظيم إرساله رسول هذه الأمة إلى الناس كافة. ولما ذكر الله ما امتن به من بعثة الرسول ومن إنزال القرآن ذكر ما كان عليه بعض أتباع موسى عليه السلام من الإعراض عن العمل بما في التوراة تحذيرا لهذه الأمة من اتباعهم، فقال:

0: المسيئين.
1: مثل اليهود الذين كلفوا القيام بما في التوراة فتركوا ما كلفوا به كمثل الحمار يحمل الكتب الكبيرة لا يدري ما حمل عليه أهو كتب أم غيرها. قبح مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يوفق القوم الظالمين لإصابة الحق.

قل أيها الرسول، يا أيها الذين بقوا على اليهودية بعد تحريفها، إن زعمتم أنكم أولياء لله اختصكم بالولاية دون الناس، فتمنوا الموت ليعجل لكم ما اختصكم به حسب زعمكم من الكرامة، إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم أولياء الله من دون الناس.

0: ولا يتمنون الموت أبدا، بل يتمنون الخلود في الدنيا لسبب ما عملوه من الكفر والمعاصي والظلم وتحريف التوراة وتبديلها، والله عليم بالظالمين، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء وسيجازيهم عليها.
1: قل إن الموت الذي تفرون

0: يعلمون.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء اليهود، إن الموت الذي تهربون منه ملاقيكم لا محالة، إن عاجلا أو آجلا، ثم ترجعون يوم القيامة إلى الله عالم ما غب وما حضر، لا يخفى عليه شيء منهما، فيخبركم بما كنتم تعملونه في الدنيا ويجازيكم عليه.

0: يشاءون.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، إذا نادى المؤذن للصلاة من يوم الجمعة بعد صعود الخطيب على المنبر، فاسعوا إلى المساجد لحضور الخطبة والصلاة، واتركوا البيع لئلا يشغلكم عن الطاعة. ذلك المأمور به من السعي وترك البيع بعد الأذان لصلاة الجمعة خير لكم أيها المؤمنون إن كنتم تعلمون ذلك، فامتثلوا ما أمركم الله به.
0: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض

فإذا أنهيتم صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض بحثا عن الكسب الحلال وعن قضاء حاجتكم، واطلبوا من فضل الله عن طريق الكسب الحلال والربح الحلال، واذكروا الله في أثناء بحثكم عن الرزق ذكرا كثيرا، ولا ينسكم بحثكم عن الرزق ذكر الله رجاء الفوز بما تحبونه والنجاة مما ترهبونه.

0: وإذا عاين بعض المسلمين تجارة أو لهوا تفرقوا خارجين إليها وتركوك أيها الرسول قائما على المنبر، قل أيها الرسول ما عند الله من الجزاء على العمل الصالح خير من التجارة واللهو الذي خرجتم إليه، والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة المنافقون مدنية. من مقاصد السورة بيان حقيقة المنافقين والتحذير منهم. التفسير

0: إذا حضر مجلسك أيها الرسول المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر، قالوا نشهد إنك لرسول الله حقا، والله يعلم إنك لرسوله حقا، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما يدعون أنهم يشهدون من صميم قلوبهم أنك رسوله.
1: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون.
0: جعلوا أيمانهم التي يحلفونها على دعواهم الإيمان سترة ووقاية لهم من القتل والأسر، وصرفوا الناس عن الإيمان بما يبثونه من التشكيك والإرجاف، إنهم قبح ما كانوا يعملون من النفاق والأيمان الكاذبة.
1: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
0: ذلك بسبب أنهم آمنوا نفاقا ولم يصل الإيمان إلى قلوبهم، ثم كفروا بالله سرا فختم على قلوبهم بسبب كفرهم فلا يدخلها إيمان، فهم بسبب ذلك الختم لا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشدهم.
1: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون.
0: وإذا رأيتهم أيها الناظر تعجبك هيئاتهم وأشكالهم لما هم فيه من النضارة والنعيم، وإن يتكلموا تسمع لكلامهم لما فيه من البلاغة، كأنهم في مجلسك أيها الرسول خشب مسندة لا يفهمون شيئا ولا يعونه، يظنون كل صوت يستهدفهم لما فيه من الجبن، هم العدو حقا، فاحذرهم أيها الرسول أن يفشوا لك سرا أو يكيدوا لك مكيدة، لعنهم الله، كيف يصرفون عن الإيمان مع وضوح دلائله وجلاء إبراهيمه.
1: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون.
0: وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا إلى رسول الله معتذرين عما بدر منكم يطلب لكم من الله المغفرة لذنوبكم، أعطفوا رؤوسهم استهزاء وسخرية، ورأيتهم يعرضون عما أمروا به وهم مستكبرون عن قبول الحق والإذعان له.

0: الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: يستوي طلبك أيها الرسول المغفرة لذنوبهم وعدم طلبك المغفرة لهم لن يغفر الله لهم ذنوبهم، إن الله لا يوفق القوم الخارجين عن طاعته المصرين على معصيته.

هم الذين يقولون لا تنفقوا أموالكم على من عند رسول الله من الفقراء والأعراب حول المدينة حتى يتفرقوا عنه، ولله وحده خزائن السماوات وخزائن الأرض يرزقها من يشاء من عباده، ولكن المنافقين لا يعلمون أن خزائن الرزق بيده سبحانه.

يقول رأسهم عبد الله بن أبي: لئن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز وهم أنا وقومي منها الأذل وهم محمد وأصحابه، ولله وحده العزة ولرسوله وللمؤمنين، وليست لعبد الله بن أبي وأصحابه، ولكن المنافقين لا يعلمون أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولما بين الله حرص المنافقين على البخل بالإنفاق للصد عن سبيل الله حذر المؤمنين من ذلك وأمرهم بالإنفاق في سبيله، فقال:

0: يعلمون.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن الصلاة أو غيرها من فرائض الإسلام، ومن شغلته أمواله وأولاده عما أوجبه الله عليه من الصلاة وغيرها فأولئك هم الخاسرون حقا، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.

وأنفقوا مما رزقكم الله من الأموال من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول لربه رب هلا أخرتني إلى مدة يسيرة فأتصدق من مالي في سبيل الله وأكن من عباد الله الصالحين الذين صلحت أعمالهم

0: ولن يؤخر الله سبحانه نفسا إذا حضر أجلها وانقضى عمرها، والله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة التغابن مدنية. من مقاصد السورة التحذير مما تحصل به الندامة والغبن يوم القيامة. التفسير:
3: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ينزه الله ويقدسه عما لا يليق به من صفات النقص. كل من في السماوات وما في الأرض من الخلائق له وحده الملك فلا ملك غيره، وله الثناء الحسن، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.
3: هو الذي خلق

0: بصير.
1: هو الذي خلقكم أيها الناس فمنكم كافر به ومصيره النار، ومنكم مؤمن به ومصيره الجنة، والله بما تعملون بصير لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها.
0: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.
1: خلق السماوات وخلق الأرض بالحق ولم يخلقهما عبثا، وصوركم أيها الناس فأحسن صوركم منة منه وتفضلا، ولو شاء لجعلها قبيحة، وإليه وحده الرجوع يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
0: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور.
1: يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض، ويعلم ما تخفون من الأعمال ويعلم ما تعلنونه، والله عليم بما في الصدور من خير أو شر، لا يخفى عليه من ذلك شيء.

0: حكيم.
1: ألم يأتكم أيها المشركون خبر الأمم المكذبة من قبلكم مثل قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، فذاقوا عقاب ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب موجع. بلى قد أتاكم ذلك، فاعتبروا بما آل إليه أمرهم، فتوبوا إلى الله قبل أن يحل بكم ما حل بهم.
0: ذلك بأنه كانت تأتيهم

0: شديد.
1: ذلك العذاب الذي أصابهم إنما أصابهم بسبب أنه كانت تأتيهم رسلهم من عند الله بالحجج الواضحة والبراهين الجلية، فقالوا مستنكرين أن تكون الرسل من جنس البشر، أبشر يرشدوننا إلى الحق؟ فكفروا وأعرضوا عن الإيمان بهم، فلم يضروا الله شيئا، واستغنى الله عن إيمانهم وطاعتهم لأن طاعتهم لا تزيده شيئا. والله غني لا يفتقر إلى عباده، محمود في أقواله وأفعاله.

0: قلتم وذلك على الله يسير.
1: زعم الذين كفروا بالله أن الله لن يبعثهم أحياء بعد موتهم. قل أيها الرسول لهؤلاء المنكرين للبعث، بلى وربي لتبعثن يوم القيامة ثم لتخبرن بما عملتم في الدنيا، وذلك البعث على الله سهل، فقد خلقكم أول مرة، فهو قادر على بعثكم بعد موتكم أحياء للحساب والجزاء.

0: خبير.
1: فآمنوا أيها الناس بالله وآمنوا برسوله وآمنوا بالقرآن الذي أنزلناه على رسولنا، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها.
0: يوم يجمعكم ليوم الجمع،

0: ذلك الفوز العظيم.
1: اذكر أيها الرسول يوم يجمعكم الله ليوم القيامة ليجازيكم على أعمالكم، ذلك اليوم الذي يظهر فيه خسارة الكفار ونقصهم، حيث يرث المؤمنون منازل أهل النار في الجنة، ويرث أهل النار منازل أهل الجنة في النار. ومن يؤمن بالله ويعمل عملا صالحا يكفر الله عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا لا يخرجون منها ولا ينقطع عنهم نعيمها، ذلك الذي نالوه هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز.

والذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا التي أنزلناها على رسولنا أولئك أصحاب النار ماكثين فيها أبدا وقبح المصير مصيرهم.

0: حكيم.
1: ما أصابت أحدا مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده إلا بقضاء الله وقدره، ومن يؤمن بالله وقضائه وقدره يوفق الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا بقضائه، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء.

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن أعرضتم عما جاءكم به رسوله فإثم ذلك الإعراض عليكم، وليس على رسولنا إلا تبليغ ما أمرناه بتبليغه، وقد بلغكم ما أمر بتبليغه.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، لكونهم يشغلونكم عن ذكر الله والجهاد في سبيله ويثبطونكم، فاحذروهم أن يؤثروا فيكم. وإن تتجاوزوا عن زلاتهم وتعرضوا عنها وتستروها عليهم، فإن الله يغفر لكم ذنوبكم ويرحمكم، والجزاء من جنس العمل.
1: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم.
0: إنما أموالكم وأولادكم ابتلاء واختبار لكم، فقد يحملونكم على كسب الحرام وترك طاعة الله، والله عنده ثواب عظيم لمن آثر طاعته على طاعة الأولاد وعلى الانشغال بالمال، وهذا الجزاء العظيم هو الجنة.
1: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
0: فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ما استطعتم إلى طاعته سبيلا، واسمعوا وأطيعوا الله ورسوله، وابذلوا أموالكم التي رزقكم الله إياها في وجوه الخير، ومن يقه الله حرص نفسه فأولئك هم الفائزون بما يطلبونه والناجون مما يرهبونه.
1: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم.
0: إن تقرضوا الله قرضا حسنا بأن تبذلوا من أموالكم في سبيله، يضاعف لكم الأجر بجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويتجاوز لكم عن ذنوبكم، والله شكور يعطي على العمل القليل الأجر الكثير، حليم لا يعاجل بالعقوبة.
1: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
0: الله سبحانه عالم ما غاب وعالم ما حضر، لا يخفى عليه من ذلك شيء، العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وشرعه وقدره. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتياً
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الطلاق مدنية. من مقاصد السورة بيان أحكام الطلاق وتعظيم حدوده وثمرات التقوى. التفسير

0: الله يحدث بعد ذلك أمرا.
1: يا أيها النبي، إذا أردت أنت أو أراد أحد من أمتك طلاق زوجته فليطلقها لأول عدتها، بأن يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، واحفظوا العدة لتتمكنوا من مراجعة زوجاتكم فيها إن أردتم مراجعتهن، واتقوا الله ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. لا تخرجوا مطلقاتكم من البيوت التي يسكن فيها، ولا يخرجن بأنفسهن حتى تنقضي عدتهن، إلا أن يأتين بفاحشة ظاهرة مثل الزنا، وتلك الأحكام هي حدود الله التي حد لعباده، ومن يتجاوز حدود الله فقد ظلم نفسه، حيث أوردها موارد الهلاك بسبب عصيانه لربه. لا تعلم أيها المطلق لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق أمرا لا تتوقعه فتراجعها.
0: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذلك

0: يجعل له مخرجا.
1: فإذا قاربن انقضاء عدتهن فراجعهن عن رغبة وحسن معاشرة، أو اتركوا مراجعتهن حتى تنقضي عدتهن، فيملكن أمر أنفسهن مع إعطائهن ما لهن من حقوق. وإذا أردتم مراجعتهن أو مفارقتهن فأشهدوا عدلين منكم حسما للنزاع، وأتوا أيها الشهود بالشهادة مبتغين وجه الله. ذلك المذكور من الأحكام يذكر به من كان يؤمن بالله ويؤمن بيوم القيامة، لأنه هو الذي ينتفع بالتذكير والموعظة. ومن يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يجعل الله له مخرجا من كل ما يقع فيه من الضيق والحرج،
0: ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.
1: ويرزقه من حيث لا يخطر له على بال ولا يكون في حسبانه، ومن يعتمد على الله في أموره فهو كافيه، إن الله منفذ أمره لا يعجز عن شيء ولا يفوته شيء، قد جعل الله لكل شيء قدرا ينتهي إليه، فللشدة قدر وللرخاء قدر، فلا يدوم أحدهما على الإنسان.

3 أشهر فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن.

0: كبرا.
1: والمطلقات اللائي يئسن من أن يحضن لكبر سنهن، إن شككتم في كيفية عدتهن فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يبلغن سن الحيض لصغرهن فعدتهن 3 أشهر كذلك، والحوامل من النساء نهاية عدتهن من طلاق أو وفاة إذا وضعن حملهن، ومن يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ييسر الله له أموره ويسهل له كل عسير.
0: ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.
1: ذلك المذكور من أحكام الطلاق والرجعة والعدة حكم الله أنزله إليكم أيها المؤمنون لتعملوا به، ومن يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يمحو عنه سيئاته التي ارتكبها ويعطيه أجرا عظيما في الآخرة، وهو دخول الجنة والحصول على النعيم الذي لا ينفد. ولما بين الله حكم الطلاق والرجعة بين حكم النفقة والسكنى فقال:
0: أسكنوهن من حيث سكنتم

0: قرى
1: أسكنوهن أيها الأزواج من حيث سكنتم من وسعكم فلا يكلفكم الله غيره، ولا تدخلوا عليهن الضرر في النفقة والسكن ولا في غيرهما رجاء التضييق عليهن، وإن كانت المطلقات حوامل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم أولادكم فأعطوهن أجر إرضاعهن وتراجعوا في شأن الأجرة بالمعروف، فإن بخل الزوج بما تريده الزوجة من أجرة وشحت هي فلم ترضى إلا بما تريده فليستأجر الأب مرضعة أخرى ترضع له ولده.
0: لينفق

0: سيجعل الله بعد عسر يسرا.
1: لينفق من كان له سعة في المال على مطلقته وعلى ولده من سعته، ومن ضيق عليه رزقه فلينفق مما أعطاه الله منه، لا يكلف الله نفسا إلا ما أعطاها، فلا يكلفها فوقه ولا فوق ما تطيقه. سيجعل الله بعد ضيق حاله وشدتها سعة وغنى. ولما ذكر الله جملة من الأوامر حذر من الإعراض عن تلك الأوامر وبين أن عاقبته سيئة، فقال:

0: وما أكثر القرى التي لما عصت أمر ربها سبحانه وأمر رسله عليهم السلام حاسبناها حسابا عسيرا على أعمالها السيئة، وعذبناها عذابا فظيعا في الدنيا والآخرة.
1: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
0: فذاقت عقوبة أعمالها السيئة وكان نهايتها خسارا في الدنيا وخسارا في الآخرة.

0: ذكرا.
1: هيأ الله لهم عذابا قويا، فاتقوا الله يا أصحاب العقول الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، حتى لا يحل بكم ما حل بهم. قد أنزل الله إليكم ذكرا يذكركم سوء عاقبة معصيته وحسن مآل طاعته.

هذا الذكر هو رسول منه يتلو عليكم آيات الله مبينات لا لبس فيها، رجاء أن يخرج الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله وعملوا الأعمال الصالحات من ظلمات الضلال إلى نور الهداية. ومن يؤمن بالله ويعمل عملا صالحا يدخله الله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا حيث أدخله جنة لا ينقطع نعيمها.

0: الله قد أحاط بكل شيء علما.
1: الله هو الذي خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين مثل خلقه سبع سماوات، يتنزل أمر الله الكوني والشرعي بينهن، رجاء أن تعلموا أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، وأنه سبحانه أحاط بكل شيء علما، فلا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة التحريم مدنية. من مقاصد السورة الدعوة إلى إقامة البيوت على تعظيم حدود الله وتقديم مرضاته وحده. التفسير:
0: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم.
1: يا أيها الرسول لم تحرم ما أباح الله لك من الاستمتاع بجاريتك ماريا تبتغي بذلك إرضاء زوجاتك لما غرن منها، والله غفور لك رحيم بك.

0: واذكر حين خص النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بخبر، وكان منه أنه لن يقرب جاريته ماريا، فلما أخبرت حفصة عائشة بالخبر وأعلم الله نبيه عن إفشاء سره، عاتب حفصة فذكر لها بعضا مما ذكرت وسكت عن بعض، فسألته من أخبرك هذا؟ قال أخبرني العليم بكل شيء الخبير بكل خفي.
1: إن تتوبا إلى الله فقد صغت.

0: بصير.
1: حق عليكما أن تتوبا، لأن قلوبكما قد مالت إلى محبة ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتناب جاريته وتحريمها على نفسه، وإن تصر على العود على تأليبكما عليه فإن الله هو وليه وناصره، وكذا جبريل وخيار المؤمنين أولياؤه ونصراؤه، والملائكة بعد نصرة الله له أعوان له ونصراء على من يؤذيه.

0: أرى.
1: عسى ربه سبحانه إن طلقكن نبيه أن يبدله أزواجا خيرا منكن، منقادات لأمره، مؤمنات به وبرسوله، مطيعات لله، تائبات من ذنوبهن، عابدات لربهن، صائمات ثيبات، وأبكارا لم يدخل بهن غيره، لكنه لم يطلقهن.

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم اجعلوا لأنفسكم ولأهليكم وقاية من نار عظيمة توقد بالناس وبالحجارة، على هذه النار ملائكة غلاظ على من يدخلها شداد، لا يعصون أمر الله إذا أمرهم ويفعلون ما يأمرهم به دون تراخ ولا توان.

ويقال للكافرين يوم القيامة: يا أيها الذين كفروا بالله لا تعتذروا اليوم مما كنتم عليه من الكفر والمعاصي، فلن تقبل أعذاركم، إنما تجزون في هذا اليوم ما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر بالله وتكذيب رسله.

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة صادقة عسى ربكم أن يمحو عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار يوم القيامة يوم لا يذل الله النبي ولا يذل الذين آمنوا معه بإدخالهم النار نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم على الصراط يقولون يا ربنا أكمل لنا نورنا حتى ندخل الجنة فلا نكون مثل المنافقين الذين ينطفئ نورهم على الصراط واغفر لنا ذنوبنا إنك على كل شيء قدير فلا تعجز عن إكمال نورنا والتجاوز عن ذنوبنا.

يا أيها الرسول جهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وإقامة الحدود، واشتد عليهم حتى يهبوك، ومأواهم الذي يأوون إليه يوم القيامة هو جهنم، وساء المصير مصيرهم الذي يرجعون إليه.

0: ضرب الله مثلا للذين كفروا بالله وبرسله أن علاقتهم بالمؤمنين لا تنفع بحال امرأتي نبيين من أنبياء الله نوح ولوط عليهما السلام، فقد كانتا زوجتين لعبدين صالحين فخانتا زوجيهما بما كانتا عليه من الصد عن سبيل الله ومناصرة أهل الكفر من قومهما، فلم ينفعهما كونهما زوجتين لهذين العبدين الصالحين، وقيل لهما ادخلا النار من جملة الداخلين فيها من الكفار والفساق.
1: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون

وضرب الله مثلا للذين آمنوا بالله وبرسله أن صلتهم بالكافرين لا تضرهم ولا تؤثر فيهم ما داموا مستقيمين على الحق، بحال امرأة فرعون حين قالت: يا رب ابن لي بيتا عندك في الجنة وسلمني من جبروت فرعون وسلطانه ومن أعماله السيئة، وسلمني من القوم الظالمين لأنفسهم بمتابعتهم له في طغيانه وظلمه.

0: كتبه وكانت من القانتين.
1: وضرب الله مثلا للذين آمنوا بالله وبرسله بحال مريم ابنة عمران التي حفظت فرجها من الزنا، فأمر الله جبريل أن ينفخ فيه فحملت بقدرة الله بعيسى بن مريم من غير أب، وصدقت بشرائع الله وبكتبه المنزلة على رسله، وكانت من المطيعين لله بامتثال أوامره والكف عن نواهيه. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الملك مكية. من مقاصد السورة إظهار كمال ملك الله وقدرته بعثا على خشيته وتحذيرا من عقابه. التفسير:
0: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
1: تعاظم وكثر خير الله الذي بيده وحده الملك وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.
0: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
1: الذي خلق الموت وخلق الحياة ليختبركم أيها الناس أيكم أحسن عملا وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد الغفور لذنوب من تاب من عباده.
0: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور.
1: الذي خلق سبع سماوات كل سماء طبقة فوق ما قبلها دون تماس بين سماء وسماء لا تشاهد أيها الرائي فيما خلق الله أي تفاوت أو عدم تناسب، فارجع البصر هل ترى من تشقق أو تصدع، لن ترى ذلك وإنما ترى خلقا محكما متقنا.

ثم ارجع البصر مرة بعد مرة، يرجع إليك بصرك ذليلا دون أن يرى عيبا أو خللا في خلق السماء، وهو كليل منقطع عن النظر.

0: بصير.
1: ولقد زينا أقرب سماء إلى الأرض بنجوم مضيئة، وجعلنا تلك النجوم شهبا ترجم بها الشياطين التي تسترق السمع فتحرقهم، وهيأنا لهم في الآخرة النار المستعرة.
0: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
1: وللذين كفروا بربهم يوم القيامة عذاب النار المتقدة، وساء المرجع الذي يرجعون إليه.
0: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور.
1: إذا طرحوا في النار سمعوا لها صوتا قبيحا شديدا وهي تغلي مثل غليان المرجل.
0: تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.
1: يكاد ينفصل بعضها عن بعض ويتميز من شدة غضبها على من يدخل فيها، كلما رميت فيها دفعة من أصحابها الكفار سألتهم الملائكة الموكلون بها سؤال تقريع، ألم يأتكم في الدنيا رسول يخوفكم من عذاب الله؟

0: قال الكفار: بلى قد جاءنا رسول يخوفنا من عذاب الله فكذبناه، وقلنا له ما نزل الله من وحي، لستم أيها الرسل إلا في ضلال عظيم عن الحق.
1: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير.
0: وقال الكفار: لو كنا نسمع سماعا ينتفع به أو نعقل عقل من يميز الحق من الباطل ما كنا في جملة أصحاب النار، بل كنا نؤمن بالرسل ونصدق بما جاءوا به ونكون من أصحاب الجنة.
1: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
0: فأقروا على أنفسهم بالكفر والتكذيب فاستحقوا النار، فبعدا لأصحاب النار. ولما ذكر الله صفات أهل الكفر وجزاءهم، عقبها بذكر صفات أهل الإيمان وجزائهم، فقال:
1: إن الذين يخشون

0: إن الذين يخافون الله في خلواتهم لهم مغفرة لذنوبهم ولهم ثواب عظيم وهو الجنة.
1: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور.
0: وأخفوا أيها الناس كلامكم أو أعلنوه فالله يعلمه، إنه سبحانه عليم بما في قلوب عباده، لا يخفى عليه شيء من ذلك.
1: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟
0: ألا يعلم الذي خلق الخلائق كلها السر وما هو أخفى من السر، وهو اللطيف بعباده الخبير بأمورهم، لا يخفى عليه منها شيء.

0: من رزقه وإليه النشور.
1: هو الذي جعل لكم الأرض سهلة لينة للسكن عليها، فسيروا في جوانبها وأطرافها وكلوا من رزقه الذي أعد لكم فيها، وإليه وحده بعثكم للحساب والجزاء.
0: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟
1: أأمنتم الله الذي في السماء أن يشق الأرض من تحتكم كما شقها من تحت قارون بعد أن كانت سهلة مذللة للسكن عليها، فإذا هي تضطرب بكم بعد استقرارها؟
0: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟
1: أم أمنتم الله الذي في السماء أن يبعث عليكم حجارة من السماء مثل ما بعثها على قوم لوط، فستعلمون حين تعاينون عقابي إنذاري لكم، لكنكم لن تنتفعوا به بعد معاينة العذاب.
0: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟
1: ولقد كذبت الأمم التي سبقت هؤلاء المشركين، فنزل عليهم عذاب الله لما أصروا على كفرهم وتكذيبهم، فكيف كان إنكاري عليهم؟ لقد كان إنكارا شديدا.
0: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن

0: طير.
1: أولم يشاهد هؤلاء المكذبون الطير فوقهم عند طيرانها تبسط أجنحتها في الهواء تارة وتضمها إليها تارة أخرى، ولا يمسكهن أن يقعن على الأرض إلا الله، إنه بكل شيء بصير لا يخفى عليه منه شيء.

0: لا جند لكم أيها الكفار يمنعكم من عذاب الله إن أراد أن يعذبكم، ليس الكافرون إلا مخدوعين خدعهم الشيطان فاغتروا به.
1: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.
0: ولا أحد يرزقكم إن منع الله رزقه أن يصل إليكم، بل الحاصل أن الكفار تمادوا في العناد والاستكبار والامتناع عن الحق.
1: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم.
0: أفمن يمشي واقعا على وجهه منكبا عليه وهو المشرك أهدى أم المؤمن الذي يمشي مستقيما على طريق مستقيم؟
1: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
0: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين، الله هو الذي خلقكم وجعل لكم أسماعا تسمعون بها وأبصارا تبصرون بها وقلوبا تعقلون بها قليلا ما تشكرونه على نعمه التي أنعم بها عليكم.
1: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
0: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين، الله هو الذي بثكم في الأرض ونشركم فيها، لا أصنامكم التي لا تخلق شيئا، وإليه وحده يوم القيامة تجمعون للحساب والجزاء لا إلى أصنامكم، فخافوه واعبدوه وحده.
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
0: ويقول المكذبون بالبعث استبعادا للبعث، متى هذا الوعد الذي تعدنا يا محمد أنت وأصحابك إن كنتم صادقين في دعواكم أنه آت؟

0: قل أيها الرسول إنما علم الساعة عند الله، لا يعلم متى تقع إلا هو، وإنما أنا منذر واضح في نذارتي لكم.
1: فلما رأوه زلفة

فلما حل بهم الوعد وعاينوا العذاب قريبا منهم، وذلك يوم القيامة، تغيرت وجوه الذين كفروا بالله فاسودت، ويقال لهم هذا الذي كنتم تطلبونه في الدنيا وتستعجلونه.

0: الرجيم.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين مستنكرا عليهم، أخبروني إن توفاني الله وتوفى من معي من المؤمنين، أو رحمنا فأخر في آجالنا، فمن ينجي الكافرين من عذاب مؤلم؟ لن ينجيهم منه أحد.
0: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، هو الرحمن الذي يدعوكم إلى عبادته وحده، آمنا به وعليه وحده اعتمدنا في أمورنا، فستعلمون لا محالة من هو في ضلال واضح ممن هو على صراط مستقيم.
0: قل أرأيتم إن أصبح ما

0: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، أخبروني إن أصبح ماؤكم الذي تشربون منه غائرا في الأرض لا تستطيعون الوصول إليه، من يأتيكم بماء كثير جار لا أحد غير الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة القلم مكية. من مقاصد السورة: شهادة الله للنبي بحسن الخلق والدفاع عنه وتثبيته. التفسير:
3: نون والقلم وما يسطرون.
0: نون تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة، أقسم الله بالقلم وأقسم بما يكتبه الناس بأقلامهم.
3: ما أنت بنعمة ربك بمجنون.
0: ما أنت أيها الرسول بما أنعم الله عليك به من النبوة مجنونا، بل أنت بريء من الجنون الذي رماك به المشركون.
3: وإن لك لأجرا غير ممنون.
0: وإن لك لثوابا على ما تعانيه من حمل الرسالة إلى الناس غير مقطوع، ولا منة به لأحد عليك.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: وإنك لعلى الخلق العظيم الذي جاء به القرآن، فأنت متخلق بما فيه على أكمل وجه.
3: فستبصر ويبصرون.
0: فستبصر أنت ويبصر هؤلاء المكذبون.
3: بأيكم المفتون.
0: عندما ينكشف الحق يتضح بأيكم الجنون.

0: المهتدين.
1: إن ربك أيها الرسول يعلم من انحرف عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين إليها، فيعلم أنهم من ضلوا عنها وأنك من اهتديت إليها.
0: فلا تطع المكذبين.
1: فلا تطع أيها الرسول المكذبين بما جئت به.
0: ودوا لو تدهن فيدهنون.
1: تمنوا لولا ينتهم ولطفتهم على حساب الدين فيلينون لك ويلاطفونك.
0: ولا تطع كل حلاف مهين.
1: ولا تطع كل كثير الحلف بالباطل حقير.
0: هماز مشاء بنميم.
1: كثير الاغتياب للناس كثير المشي بالنميمة بينهم ليفرق بينهم.
0: مناع للخير معتد أثيم.
1: كثير المنع للخير معتد على الناس في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، كثير الآثام والمعاصي.
0: عتل بعد ذلك زنيم.
1: غليظ جاف دعي في قومه لصيق.
0: أن كان ذا مال وبنين.
1: لأجل أنه كان صاحب مال وأولاد تكبر عن الإيمان بالله ورسوله.
0: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.
1: إذا تقرأ عليه آياتنا قال هذه ما يسطر من خرافات الأولين.
0: سنسمه على الخرطوم.
1: سنضع علامة على أنفه تشينه وتلازمه.

0: إن اختبرنا هؤلاء المشركين بالقحط والجوع كما اختبرنا أصحاب الحديقة حين حلفوا لا يقطعن ثمارها وقت الصباح مسارعين حتى لا يطعم منها مسكين.
1: ولا يستثنون،
0: ولم يستثنوا في يمينهم بقولهم إن شاء الله.
1: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون.
0: فأرسل الله إليها نارا فأكلتها، وأصحابها نيام لا يستطيعون دفع النار عنها.
1: فأصبحت كالصريم،
0: فأصبحت سوداء كالليل المظلم.
1: فتنادوا مصبحين،
0: فنادى بعضهم بعضا وقت الصباح،
1: أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين،
0: قائلين خرجوا مبكرين على حرثكم قبل مجيء الفقراء إن كنتم قاطعين ثماره.
1: فانطلقوا وهم يتخافتون،
0: فساروا إلى حرثهم مسرعين يحدث بعضهم بعضا بصوت منخفض،
1: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين.
0: يقول بعضهم لبعض، لا يدخلن الحديقة عليكم اليوم مسكين.
1: وغدوا على حرد قادرين،
0: وساروا أول الصباح وهم على منع ثمارهم عازمين.

0: فلما شاهدوها محترقة قال بعضهم لبعض: لقد ضللنا طريقها،
1: بل نحن محرومون،
0: بل نحن ممنوعون من جني ثمارها بما حصل منا من عزم على منع المساكين منها.
1: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون،
0: قال أفضلهم: ألم أقل لكم حين عزمتم على ما عزمتم عليه من حرمان الفقراء منها هلا تسبحون الله وتتوبون إليه؟
1: قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين،
0: قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين لأنفسنا حين عزمنا على منع الفقراء من ثمار حديقتنا.
1: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون،
0: فأقبلوا يتراجعون في كلامهم على سبيل العتب.
1: قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين،
0: قالوا من الندم يا خسارنا إنا كنا متجاوزين الحد بمنعنا الفقراء حقهم.

0: يعوضون.
1: عسى ربنا أن يعوضنا خيرا من الحديقة، إنا إلى الله وحده راغبون، نرجو منه العفو ونطلب منه الخير.
0: كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: مثل هذا العذاب بالحرمان من الرزق نعذب من عصانا، ولعذاب الآخرة أعظم لو كانوا يعلمون شدته ودوامه.
0: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم.
1: إن للمتقين الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه عند ربهم جنات النعيم يتنعمون فيها لا ينقطع نعيمهم.
0: أفنجعل المسلمين كالمجرمين.
1: أفنجعل المسلمين كالكفار في الجزاء كما يزعم المشركون من أهل مكة؟
0: ما لكم كيف تحكمون.
1: ما لكم أيها المشركون كيف تحكمون هذا الحكم الجائر الأعوج؟
0: أم لكم كتاب فيه تدرسون.
1: أم لكم كتاب فيه تقرؤون المساواة بين المطيع والعاصي؟
0: إن لكم فيه لما تخيرون.
1: إن لكم في ذلك الكتاب ما تتخيرونه لكم في الآخرة.

0: أم لكم علينا عهود مؤكدة بالأيمان مقتضاها أن لكم ما تحكمون به لأنفسكم؟
1: سلهم أيهم بذلك زعيم.
0: سل أيها الرسول القائلين هذا القول أيهم كفيل به؟

أم لهم شركاء من دون الله يساوونهم في الجزاء مع المؤمنين؟ فليأتوا بشركائهم هؤلاء إن كانوا صادقين فيما يدعونه من أنهم ساووهم مع المؤمنين في الجزاء.

يوم القيامة يبدو الهول ويكشف ربنا عن ساقه، ويدعى الناس إلى السجود فيسجد المؤمنون، ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون أن يسجدوا.

ذليلة أبصارهم تغشاهم ذلة وندامة، وقد كانوا في الدنيا يطلب منهم أن يسجدوا لله وهم في معافاة مما هم فيه اليوم.

0: فاتركني أيها الرسول ومن يكذب بهذا القرآن المنزل عليك، سنسوقهم إلى العذاب درجة درجة من حيث لا يعلمون أن ذلك مكر بهم واستدراج لهم.
1: وأملي لهم إن كيدي متين.
0: وأمهلهم زمنا ليتمادوا في إثمهم، إن كيدي بأهل الكفر والتكذيب قوي، فلا يفوتونني ولا يسلمون من عقابي.
1: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون.
0: هل تطلب منهم أيها الرسول ثوابا على ما تدعوهم إليه فهم بسبب ذلك يتحملون أمرا عظيما فهذا سبب إعراضهم عنك؟ والواقع خلاف ذلك، فأنت لا تطلبهم أجرا، فما المانع لهم من اتباعك؟
1: أم عندهم الغيب فهم يكتبون.
0: أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون ما يحلو لهم من الحجج التي يحاجونك بها؟
1: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم.
0: فاصبر أيها الرسول لما حكم به ربك من استدراجهم بالإمهال، ولا تكن مثل صاحب الحوت يونس عليه السلام في التضجر من قومه إذ نادى ربه وهو مكروب في ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت.

0: لولا أن رحمة الله أدركته لنبذه الحوت إلى أرض خلاء وهو ملوم.
1: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين،
0: فاختاره ربه فجعله من عباده الصالحين.

0: يعلمون.
1: وإن يكاد الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله ليصرعونك بأبصارهم من شدة إحداد النظر إليك لما سمعوا هذا القرآن المنزل عليك، ويقولون اتباعا لأهوائهم وإعراضا عن الحق إن الرسول الذي جاء به لمجنون.
0: وما هو إلا ذكر للعالمين.
1: وما القرآن المنزل عليك إلا موعظة وتذكير للإنس والجن. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الحاقة مكية. من مقاصد السورة إثبات أن وقوع القيامة والجزاء فيها حق لا ريب فيه. التفسير.
0: الحاقة.
1: يذكر الله ساعة البعث التي تحق على الجميع.
0: ما الحاقة؟
1: ثم يعظم أمرها بهذا السؤال، أي شيء هي الحاقة؟
0: وما أدراك ما الحاقة؟
1: وما أعلمك ما هذه الحاقة؟
0: كذبت ثمود وعاد بالقارعة.
1: كذبت ثمود قوم صالح وعاد قوم هود بالقيامة التي تقرع الناس من شدة أهوالها.
0: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية.
1: فأما ثمود فقد أهلكهم الله بالصيحة التي بلغت الغاية في الشدة والهول.
0: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.
1: وأما عاد فقد أهلكهم الله بريح شديدة البرد قاسية بلغت الغاية في القسوة عليهم.

0: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية.
1: أرسلها الله عليه مدة 7 ليال وثمانية أيام تفنيهم عن بكرة أبيهم، فترى القوم في ديارهم هلكا مصروعين في الأرض كأنهم بعد إهلاكهم أصول نخل ساقطة على الأرض بالية.
0: فهل ترى لهم من باقية؟
1: فهل ترى لهم نفسا باقية بعدما أصابهم من العذاب؟
0: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة.
1: وجاء فرعون ومن قبله من الأمم والقرى التي عذبت بقلب عاليها سافلها وهم قوم لوط بالأفعال الخاطئة من الشرك والمعاصي.
0: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية.
1: فعصى كل منهم رسوله الذي بعث إليهم وكذبوه، فأخذهم الله أخذة زائدة على ما يتم به هلاكهم.
0: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية.
1: إنا لما تجاوز الماء حده في الارتفاع حملنا من كنتم في أصلابهم في السفينة الجارية التي صنعها نوح عليه السلام بأمرنا، فكان حملا لكم.
0: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية.
1: لنجعل السفينة وقصتها موعظة يستدل بها على إهلاك أهل الكفر وإنجاء أهل الإيمان، وتحفظها أذن حافظة لما تسمع.
0: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة.
1: فإذا نفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن نفخة واحدة وهي النفخة الثانية.
0: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة.
1: ورفعت الأرض والجبال فدقتا دقة واحدة شديدة، فرقت أجزاء الأرض وأجزاء جبالها.
0: فيومئذ وقعت الواقعة.
1: فيوم يحصل ذلك كله تقع القيامة.
0: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
1: وتشققت السماء يومئذ لنزول الملائكة منها، فهي في ذلك اليوم ضعيفة بعد أن كانت شديدة متماسكة.
0: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.
1: والملائكة على أطرافها وحفاتها ويحمل عرش ربك في ذلك اليوم العظيم 8 من الملائكة المقربين.
0: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
1: في ذلك اليوم تعرضون أيها الناس على الله، لا تخفى على الله منكم خافية أيا كانت، بل الله عليم بها مطلع عليها.

0: فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه فهو يقول من السرور والبهجة: خذوا اقرأوا كتاب أعمالي.
1: إني ظننت أني ملاق حسابية.
0: إني علمت في الدنيا وأيقنت أني مبعوث وملاق جزائي.
1: فهو في عيشة راضية.
0: فهو في عيشة مرضية لما يراه من النعيم الدائم.
1: في جنة عالية.
0: في جنة رفيعة المكان والمكانة.
1: قطوفها دانية.
0: ثمارها قريبة ممن يتناولها.

0: لي.
1: يقال تكريما لهم: كلوا واشربوا أكلا وشربا لا أذى فيه بما قدمتم من الأعمال الصالحات في الأيام الماضية في الدنيا.

0: وأما من أعطي كتاب أعماله بشماله فيقول من شدة الندم: يا ليتني لم أعط كتاب أعمالي لما فيه من الأعمال السيئة المستوجبة لعذابي.
1: ولم أدر ما حسابي،
0: ويا ليتني لم أعرف أي شيء يكون حسابي.
1: يا ليتها كانت القاضية،
0: يا ليت الموتة التي متها كانت الموتة التي لا أبعث بعدها أبدا.
1: ما أغنى عني مالية،
0: لم يدفع عني مالي من عذاب الله شيئا.
1: هلك عني سلطانية،
0: غابت عني حجتي وما كنت أعتمد عليه من قوة وجاه.
1: خذوه فغلوه،
0: ويقال خذوه أيها الملائكة واجمعوا يده إلى عنقه.
1: ثم الجحيم صلوه،
0: ثم أدخلوه النار ليعاني حرها.
1: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه،
0: ثم أدخلوه في سلسلة طولها 70 ذراعا.
1: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم،
0: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم،
1: ولا يحض على طعام المسكين،
0: ولا يحث غيره على إطعام المسكين.
1: فليس له اليوم هاهنا حميم،
0: فليس له يوم القيامة قريب يدفع عنه العذاب.
1: ولا طعام إلا من غسلين،
0: وليس له طعام يطعمه إلا من عصارة أبدان أهل النار.
1: لا يأكله إلا الخاطئون،
0: لا يأكل ذلك الطعام إلا أصحاب الذنوب والمعاصي.
1: فلا أقسم بما تبصرون،
0: أقسم الله بما تشاهدون.
1: وما لا تبصرون،
0: وأقسم بما لا تشاهدون.
1: إنه لقول رسول كريم،
0: إن القرآن لكلام الله يتلوه على الناس رسوله الكريم.
1: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون،
0: وليس بقول شاعر لأنه ليس على نظم الشعر قليلا ما تؤمنون.
1: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون،
0: وليس بقول كاهن، فكلام الكهان أمر مغاير لهذا القرآن، قليلا ما تتذكرون.
1: تنزيل من رب العالمين،
0: ولكنه منزل من رب الخلائق كلهم.
1: ولو تقول علينا بعض الأقاويل،
0: ولو تقول علينا محمد بعض الأقاويل التي لم نقلها،
1: لأخذنا منه باليمين،
0: لانتقمنا منه وأخذنا منه بالقوة منا والقدرة.
1: ثم لقطعنا منه الوتين،
0: ثم لقطعنا منه العرق المتصل بالقلب.
1: فما منكم من أحد عنه حاجزين،
0: فليس منكم من يمنعنا منه، فبعيد أن يتقول علينا من أجلكم.
1: وإنه لتذكرة للمتقين،
0: وإن القرآن لموعظة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
1: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين،
0: وإنا لنعلم أن من بينكم من يكذب بهذا القرآن.
1: وإنه لحسرة على الكافرين،
0: وإن التكذيب بالقرآن لندامة عظيمة يوم القيامة.
1: وإنه لحق اليقين.
0: وإن القرآن لهو حق اليقين الذي لا مرية ولا ريب أنه من عند الله.
1: فسبح باسم ربك العظيم.
0: فنزه أيها الرسول ربك عما لا يليق به، واذكر اسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة المعارج مكية. من مقاصد السورة بيان حال وجزاء الخلق يوم القيامة. التفسير:
1: سأل سائل بعذاب واقع.
0: دعا داع من المشركين على نفسه وقومه بعذاب إن كان هذا العذاب حاصلا، وهو سخرية منه، وهو واقع يوم القيامة.
1: للكافرين ليس له دافع.
0: للكافرين بالله ليس لهذا العذاب من يرده.
1: من الله ذي المعارج.
0: من الله ذي العلو والدرجات والفواضل والنعم.

0: 20,000 سنة.
1: تصعد إليه الملائكة وجبريل في تلك الدرجات في يوم القيامة، وهو يوم طويل مقداره 50,000 سنة.
0: فاصبر صبرا جميلا،
1: فاصبر أيها الرسول صبرا لا جزع فيه ولا شكوى.
0: إنهم يرونه بعيدا،
1: إنهم يرون هذا العذاب بعيدا مستحيل الوقوع.
0: ونراه قريبا،
1: ونراه نحن قريبا واقعا لا محالة.
0: يوم تكون السماء كالمهل،
1: يوم تكون السماء مثل المذاب من النحاس والذهب وغيرهما.
0: وتكون الجبال كالعهن،
1: وتكون الجبال مثل الصوف في الخفة.
0: ولا يسأل حميم حميما،
1: ولا يسأل قريب قريبا عن حاله، لأن كل واحد مشغول بنفسه.

0: يشاهد كل إنسان قريبه لا يخفى عليه، ومع ذلك لا يسأل أحد أحدا لهول الموقف، يود من استحق النار أن يقدم أولاده للعذاب بدلا منه.
1: وصاحبته وأخيه،
0: ويفتدي بزوجته وأخيه،
1: وفصيلته التي تؤويه،
0: ويفتدي بعشيرته الأقربين منه الذين يقفون معه في الشدائد،
1: ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه،
0: ويفتدي بمن في الأرض جميعا من الإنس والجن وغيرهما، ثم يسلمه ذلك الافتداء وينقذه من عذاب النار.
1: كلا إنها لظى،
0: ليس الأمر كما تمنى هذا المجرم، إنها نار الآخرة تلتهب وتشتعل.
1: نزاعة للشوى،
0: تفصل جلدة الرأس فصلا شديدا من شدة حرها واشتعالها.
1: تدعو من أدبر وتولى،
0: تنادي من أعرض عن الحق وأبعد عنه ولم يؤمن به ولم يعمل.
1: وجمع فأوعى،
0: وجمع المال وظن بالإنفاق منه في سبيل الله.
1: إن الإنسان خلق هلوعا،
0: إن الإنسان خلق شديد الحرص.
1: إذا مسه الشر جزوعا،
0: إذا أصابه ضر من مرض أو فقر كان قليل الصبر.
1: وإذا مسه الخير منوعا،
0: وإذا أصابه ما يسر به من خصب وغنى كان كثير المنع لبذله في سبيل الله.
1: إلا المصلين،
0: إلا المصلين فهم سالمون من تلك الصفات الذميمة.
1: الذين هم على صلاتهم دائمون،
0: الذين هم على صلاتهم مواظبون لا ينشغلون عنها ويؤدونها في وقتها المحدد لها.
1: والذين في أموالهم حق معلوم،
0: والذين في أموالهم نصيب محدد مفروض.
1: للسائل والمحروم،
0: يدفعونه للذي يسألهم وللذي لا يسألهم ممن حرم الرزق لأي سبب كان.
1: والذين يصدقون بيوم الدين،
0: والذين يصدقون بيوم القيامة، يوم يجازي الله كلا بما يستحقه.
1: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون،
0: والذين هم من عذاب ربهم خائفون مع ما قدموا من أعمالهم الصالحة.
1: إن عذاب ربهم غير مأمون،
0: إن عذاب ربهم مخوف لا يأمنه عاقل.
1: والذين هم لفروجهم حافظون،
0: والذين هم لفروجهم حافظون بسترها وإبعادها عن الفواحش.

0: إلا من زوجاتهم أو ما ملكوا من الإماء، فإنهم غير ملومين في التمتع بهن بالوطء فما دونه.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: فمن طلب الاستمتاع بغير ما ذكر من الزوجات والإماء فأولئك هم المتجاوزون لحدود الله.
1: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
0: والذين هم لما اؤتمنوا عليه من الأموال والأسرار وغيرهما ولعهودهم التي عاهدوا عليها الناس حافظون، لا يخونون أماناتهم ولا ينقضون عهودهم.
1: والذين هم بشهاداتهم قائمون.
0: والذين هم قائمون بشهادتهم على الوجه المطلوب لا تؤثر قرابة ولا عداوة فيها.
1: والذين هم على صلاتهم يحافظون.
0: والذين هم على صلاتهم يحافظون بأدائها في وقتها وبطهارة وطمأنينة لا يشغلهم عنها شاغل.
1: أولئك في جنات مكرمون.
0: أولئك الموصوفون

0: وشمالك جماعات جماعات.
1: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟
0: أيأمل كل واحد منهم أن يدخله الله جنة النعيم يتنعم بما فيها من النعيم المقيم وهو باق على كفره؟
1: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون.
0: ليس الأمر كما تصوروا، إنا خلقناهم مما يعرفونه، فقد خلقناهم من ماء حقير، فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يتكبرون؟
1: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون.
0: أقسم الله تعالى بنفسه وهو رب المشارق والمغارب للشمس والقمر وسائر الكواكب، إنا لقادرون.

0: على تبديلهم بغيرهم ممن يطيع الله ونهلكهم لا نعجز عن ذلك، ولسنا بمغلوبين متى أردنا إهلاكهم وتبديلهم بغيرهم.
1: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.
0: فاتركهم أيها الرسول يخوضوا فيما هم فيه من الباطل والضلال ويلعبوا في حياتهم الدنيا إلى أن يلاقوا يوم القيامة الذي كانوا يوعدون به في القرآن.

0: يوم يخرجون من القبور سراعا كأنهم إلى علم يتسابقون
1: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون
0: ذليلة أبصارهم تغشاهم ذلة ذلك هو اليوم الذي كانوا يوعدون به في الدنيا وكانوا لا يبالون به بسم الله الرحمن الرحيم
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي
0: سورة نوح مكية من مقاصد السورة بيان منهج الدعوة للدعاة من خلال قصة نوح التفسير

0: إنا بعثنا نوحا إلى قومه يدعوهم ليخوف قومه من قبل أن يأتيهم عذاب موجع بسبب ما هم عليه من الشرك بالله.
1: قال يا قوم إني لكم نذير مبين.
0: قال نوح لقومه يا قوم إني لكم منذر بين الإنذار من عذاب ينتظركم إن لم تتوبوا إلى الله.
1: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
0: ومقتضى إنذاري لكم أن أقول لكم اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتقوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما آمركم به.
1: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

0: ألا يؤخر لو كنتم تعلمون.
1: إنكم إن تفعلوا ذلك يغفر الله لكم من ذنوبكم ما لا يتعلق بحقوق العباد، ويطل أمد أمتكم في الحياة إلى وقت محدد في علم الله، تعمرون الأرض ما استقمتم على ذلك. إن الموت إذا جاء لا يؤخر، لو كنتم تعلمون لبادرتم إلى الإيمان بالله.

0: والتوبة مما أنتم عليه من الشرك والضلال.
1: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا.
0: قال نوح يا رب إني دعوت قومي إلى عبادتك وتوحيدك ليلا ونهارا باستمرار.
1: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا.
0: فلم تزدهم دعوتي لهم إلا نفورا وبعدا مما أدعوهم إليه.

0: ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: وإني كلما دعوتهم إلى ما فيه سبب غفران ذنوبهم من عبادتك وحدك ومن طاعتك وطاعة رسولك سدوا آذانهم بأصابعهم ليمنعوها من سماع دعوتي، وغطوا وجوههم بثيابهم حتى لا يروني، واستمروا على ما هم عليه من الشرك، وتكبروا عن قبول ما أدعوهم إليه والإذعان له.
0: ثم إني دعوتهم جهارا.
1: ثم إني يا ربي دعوتهم علانيه.
0: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا.
1: ثم إني رفعت لهم صوتي بالدعوة وأسررت إسرارا خفيا، ودعوتهم بصوت منخفض منوعا لهم أسلوب دعوتي.
0: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
1: فقلت لهم يا قوم اطلبوا المغفرة من ربكم بالتوبة إليه، إنه سبحانه كان غفارا لذنوب من تاب إليه من عباده.
0: يرسل السماء عليكم مدرارا.
1: فإنكم إن فعلتم ذلك ينزل الله عليكم المطر متتابعا كلما احتجتم إليه فلا يصيبكم قحط.

0: ويعطيكم بكثرة أموالا وأولادا، ويجعل لكم بساتين تأكلون من ثمارها، ويجعل لكم أنهارا تشربون منها وتسقون زروعكم ومواشيكم.
1: ما لكم لا ترجون لله وقارا؟
0: ما شأنكم يا قوم لا تخافون عظمة الله حيث تعصونه دون مبالاة؟
1: وقد خلقكم أطوارا،
0: وقد خلقكم طورا بعد طور من نطفة فعلقة فمضغة.
1: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟
0: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سماء فوق سماء؟
1: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا.
0: وجعل القمر في السماء الدنيا منهن نورا لأهل الأرض، وجعل الشمس مضيئة.
1: والله أنبتكم من الأرض نباتا.
0: والله خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم من تراب، ثم أنتم تتغذون بما تنبته لكم.
1: ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا.
0: ثم يعيدكم فيها بعد موتكم، ثم يخرجكم للبعث منها إخراجا.
1: والله جعل لكم الأرض بساطا.
0: والله جعل لكم الأرض مبسوطة مهيئة للسكنى،
1: لتسلكوا منها سبلا فجاجا،
0: رجاء أن تسلكوا منها طرقا واسعة سعيا للكسب الحلال.

0: قال نوح: يا رب إن قومي عصوني فيما أمرتهم به من توحيدك وعبادتك وحدك، واتبع السفلة منهم رؤساءهم الذين أنعمت عليهم بالمال والولد، فلم يزدهم ما أنعمت به عليهم إلا ضلالا.
1: ومكروا مكرا كبارا،
0: ومكر الأكابر منهم مكرا عظيما بتحريشهم سفلتهم على نوح.

0: ولا يغوث ويعوق ونسرا.
1: وقالوا لأتباعهم: لا تتركوا عبادة آلهتكم، ولا تتركوا عبادة أصنامكم ود ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ولا نسر.

وقد أضلوا بأصنامهم هذه كثيرا من الناس، ولا تزد يا رب الظالمين لأنفسهم بالإصرار على الكفر والمعاصي إلا ضلالا عن الحق.

0: نارا.
1: بسبب خطيئاتهم التي ارتكبوها أغرقوا بالطوفان في الدنيا، فأدخلوا النار بعد موتهم مباشرة، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ينقذونهم من الغرق والنار.
0: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
1: وقال نوح لما أخبره الله أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، يا رب لا تترك على الأرض من الكافرين أحدا يدور أو يتحرك.

إنك ربنا إن تتركهم وتمهلهم يضل عبادك المؤمنين، ولا يلد إلا صاحب فجور لا يطيعك، وشديد كفر لا يشكرك على نعمك.

0: رب اغفر لي ذنوبي واغفر لوالدي واغفر لمن دخل بيتي مؤمنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي إلا هلاكا وخسرانا. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الجن مكية. من مقاصد السورة إبطال دين المشركين ببيان حال الجن وإيمانهم بعد سماع القرآن. التفسير.
3: قل

0: أبا.
1: قل أيها الرسول لأمتك، أوحى الله إلي أنه استمع إلى قراءتي للقرآن جماعة من الجن ببطن نخلة، فلما رجعوا إلى قومهم قالوا لهم: إنا سمعنا كلاما مقروءا معجبا في بيانه وفصاحته.

0: أحدا.
1: هذا الكلام الذي سمعناه يدل على الصواب في الاعتقاد والقول والعمل، فآمنا به ولن نشرك بربنا الذي أنزله أحدا.
0: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا.
1: وآمنا بأنه تعالت عظمة ربنا وجلاله ما اتخذ زوجة ولا ولدا كما يقول المشركون.
0: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.
1: وأنه كان إبليس يقول على الله قولا منحرفا من نسبة الزوجة والولد إليه سبحانه.

وأن حسبنا أن المشركين من الإنس والجن لا يقولون الكذب حين كانوا يزعمون أن له صاحبة وولدا، فصدقنا قولهم تقليدا لهم.

وأنه كان في الجاهلية رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن عندما ينزلون بمكان مخوف، فيقول أحدهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فازداد رجال الإنس خوفا ورعبا من رجال الجن.

0: مبا
1: هو أن طلبنا خبر السماء فوجدنا السماء ملئت حرسا قويا من الملائكة يحرسونها من استراق السمع الذي كنا نقوم به، وملئت نارا مشتعلة يرمى بها كل من يقرب السماء.
0: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.
1: وأنا كنا في السابق نتخذ من السماء مواقع نستمع منها ما يتداوله الملائكة فنخبر به الكهنة من أهل الأرض، وقد تغير الأمر، فمن يستمع منا الآن يجد نارا مشتعلة معدة له، فإذا اقترب أرسلت عليه فأحرقته.

0: وأن لا نعلم ما سبب هذه الحراسة الشديدة، أأريد شر بأهل الأرض أم أن الله أراد بهم خيرا، فقد انقطع عنا خبر السماء.
1: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا.
0: وأن معشر الجن منا المتقون الأبرار ومنا من هم كفار وفساق، كنا أصنافا مختلفة وأهواء متباينة.
1: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا.
0: وأنا أيقنا أن لن نفوت الله سبحانه إذا أراد بنا أمرا ولن نفوته هربا لإحاطته بنا.

وأن لما سمعنا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف نقصا لحسناته ولا إثما يضاف إلى آثامه السابقة.

0: أولئك تحروا رشدا.
1: وأن منا المسلمون المنقادون لله بالطاعة ومنا الجائرون عن طريق القصد والاستقامة، فمن خضع لله بالطاعة والعمل الصالح فأولئك الذين قصدوا الهداية والصواب.
0: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.
1: وأما الجائرون عن طريق القصد والاستقامة فكانوا لجهنم حطبا توقد به مع أمثالهم من الإنس.

0: وكما أوحى إليه أنه استمع نفر من الجن، أوحى إليه أنه لو استقام الجن والإنس على طريق الإسلام وعملوا بما فيه لسقاهم الله ماء كثيرا وأمدهم بنعم متنوعة
1: لنفع

0: أدا.
1: لنختبرهم فيه أيشكرون نعمة الله أم يكفرونها. ومن يعرض عن القرآن وعما فيه من المواعظ يدخله ربه عذابا شاقا لا يستطيع تحملها.
0: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
1: وأن المساجد له سبحانه لا لغيره، فلا تدعوا مع الله فيها أحدا، فتكون مثل اليهود والنصارى في كنائسهم وبيعهم.

0: وأنه لما قام عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم يعبد ربه ببطن نخلة كاد الجن يكونون متراكمين عليه من شدة الزحام عند سماعهم قراءته للقرآن.
1: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا.
0: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إنما أدعو ربي وحده ولا أشرك به غيره في العبادة كائنا من كان.
1: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا.
0: قل لهم إني لا أملك لكم دفع ضر قدره الله عليكم ولا أملك جلب نفع منعكم الله إياه.

0: لكن الذي أملكه أن أبلغكم ما أمرني الله بتبليغه إليكم ورسالته التي بعثني بها إليكم، ومن يعص الله ورسوله فإن مصيره دخول نار جهنم خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها أبدا.
1: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا.
0: ولا يزال الكفار على كفرهم حتى إذا عاينوا يوم القيامة ما كانوا يوعدون به في الدنيا من العذاب، حينئذ سيعلمون من أضعف ناصرا وسيعلمون من أقل أعوانا.
1: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا.
0: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المنكرين للبعث، لا أدري أقريب ما توعدون من العذاب أم أن له أجلا لا يعلمه إلا الله.
1: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا.
0: هو سبحانه عالم الغيب كله، لا يخفى عليه منه شيء، فلا يطلع على غيبه أحدا بل يبقى مختصا بعلمه.

0: يديه ومن خلفه رصدا.
1: إلا من ارتضاه سبحانه من رسول، فإنه يطلعه على ما شاء ويرسل من أمام الرسول ومن خلفه حرسا من الملائكة يحفظونه حتى لا يطلع غير الرسول على ذلك.

0: رجاء أن يعلم الرسول أن الرسل من قبله قد بلغوا رسالات ربهم التي أمرهم بتبليغها لما أحاطها الله به من العناية، وأحاط الله بما لدى الملائكة والرسل علما، فلا يخفى عليه من ذلك شيء، وأحصى عدد كل شيء فلا يخفى عليه سبحانه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة المزمل مكية. من مقاصد السورة بيان الأسباب المعينة على القيام بأعباء الدعوة. التفسير.
3: يا أيها المزمل،
0: يا أيها المتلفف بثيابه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
3: قم الليل إلا قليلا،
0: صلي بالليل إلا قليلا منه.
3: نصفه أو انقص منه قليلا،
0: صلي نصفه إن شئت أو صلي أقل من النصف قليلا حتى تصل للثلث.
3: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا،
0: أو زد عليه حتى تبلغ الثلثين، وبين القرآن إذا قرأته وتمهل في قراءته.
3: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا،
0: إنا سنلقي عليك أيها الرسول القرآن وهو قول ثقيل لما فيه من الفرائض والحدود والأحكام والآداب وغيرها.
3: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا،
0: إن ساعات الليل هي أشد موافقة للقلب مع القراءة وأصوب قولا.
3: إن لك في النهار سبحا طويلا،
0: إن لك في النهار تصرفا في أعمالك فتنشغل بها عن قراءة القرآن، فصلي بالليل.
3: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا،
0: واذكر الله بأنواع الذكر وانقطع إليه سبحانه انقطاعا بإخلاص العبادة له.
3: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا،
0: رب المشرق ورب المغرب لا معبود بحق إلا هو، فاتخذه وكيلا تعتمد عليه في أمورك كلها.
3: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا،
0: واصبر على ما يقوله المكذبون من الاستهزاء والسب، واهجرهم هجرا لا أذية فيه.
3: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا،
0: ولا تهتم بشأن المكذبين أصحاب التمتع بملذات الدنيا، واتركني وإياهم وانتظرهم قليلا حتى يأتيهم أجلهم.
3: إن لدينا أنكالا وجحيما،
0: إن لدينا في الآخرة قيودا ثقيلة ونارا مستعرة.
3: وطعاما ذا غصة وعذابا أليما،
0: وطعاما تغص به الحلوق لشدة مرارته، وعذابا موجعا زيادة على ما سبق.

ذلك العذاب حاصل للمكذبين يوم تضطرب الأرض والجبال، وكانت الجبال رملا سائلا متناثرا من شدة هوله.

0: رسولا.
1: إنا بعثنا إليكم رسولا شاهدا على أعمالكم يوم القيامة، مثلما أرسلنا إلى فرعون رسولا هو موسى عليه السلام.
0: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
1: فعصى فرعون الرسول المرسل إليه من ربه، فعاقبناه عقابا شديدا في الدنيا بالغرق، وفي الآخرة بعذاب النار. فلا تعصوا أنتم رسولكم فيصيبكم ما أصابه.

0: كذبا
1: فكيف تمنعون أنفسكم وتقونها إن كفرتم بالله وكذبتم رسوله يوما شديدا طويلا يشيب رأس الأولاد الصغار من شدة هوله وطوله؟

إن هذه الموعظة المشتملة على بيان ما في يوم القيامة من هول وشدة تذكرة ينتفع بها المؤمنون، فمن شاء اتخاذ طريق موصل إلى ربه اتخذه.

0: إن ربك أيها الرسول يعلم أنك تصلي أقل من ثلثي الليل تارة، وتقوم نصفه تارة وثلثه تارة، وتقوم طائفة من المؤمنين معك، والله يقدر الليل والنهار ويحصي ساعاتهما. علم سبحانه أنكم لا تقدرون على إحصاء وضبط ساعاته، فيشق عليكم قيام أكثره تحريا للمطلوب، فلذلك تاب عليكم. فصلوا من الليل ما تيسر. علم الله أن سيكون منكم أيها المؤمنون مرضى أجهدهم المرض، وآخرون يسافرون يطلبون رزق الله، وآخرون يقاتلون الكفار ابتغاء مرضات الله، ولتكون كلمة الله هي العليا، فهؤلاء يشق عليهم قيام الليل. فصلوا ما تيسر لكم من الليل، وأتوا بالصلاة المفروضة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالكم، وأنفقوا من أموالكم في سبيل الله، وما تقدموا لأنفسكم من أي خير تجدوه هو خيرا وأعظم ثوابا. واطلبوا المغفرة من الله، إن الله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة المدثر مكية. من مقاصد السورة الأمر بالاجتهاد في دعوة المكذبين وإنذارهم بالآخرة والقرآن. التفسير:
3: يا أيها المدثر،
0: يا أيها المتغشي بثيابه وهو النبي صلى الله عليه وسلم،
3: قم فأنذر،
0: انهض فخوف من عذاب الله،
3: وربك فكبر،
0: وعظم ربك،
3: وثيابك فطهر،
0: وطهر نفسك من الذنوب وثيابك من النجاسات،
3: والرجز فاهجر،
0: وابتعد عن عبادة الأوثان،
3: ولا تمنن تستكثر،
0: ولا تمنن على ربك بأن تستكثر عملك الصالح،
3: ولربك فاصبر،
0: واصبر لله على ما تلاقيه من الأذى،
3: فإذا نقر في الناقور،
0: فإذا نفخ في القرن النفخة الثانية،
3: فذلك يومئذ يوم عسير،
0: فذلك اليوم يوم شديد،
3: على الكافرين غير يسير،
0: على الكافرين بالله وبرسله غير سهل،
3: ذرني ومن خلقت وحيدا،
0: اتركني أيها الرسول ومن خلقته وحيدا في بطن أمه دون مال أو ولد، وهو الوليد بن المغيرة،
3: وجعلت له مالا ممدودا،
0: وجعلت له مالا كثيرا،
3: وبنين شهودا،
0: وجعلت له بنين حاضرين معه ويشهدون المحافل معه لا يفارقونه لسفر لكثرة ماله،
3: ومهدت له تمهيدا،
0: وبسطت له في العيش والرزق والولد بسطا،
3: ثم يطمع أن أزيد،
0: ثم يطمع مع كفره بي أن أزيده بعدما أعطيته من ذلك كله،
3: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا.
0: ليس الأمر كما تصور، إنه كان معاندا لآياتنا المنزلة على رسولنا مكذبا بها.
3: سأرهقه صعودا،
0: سأكلفه مشقة من العذاب لا يستطيع تحملها.
3: إنه فكر وقدر،
0: إن هذا الكافر الذي أنعمت عليه بتلك النعم فكر فيما يقوله في القرآن لإبطاله، وقدر ذلك في نفسه،
3: فقتل كيف قدر،
0: فلعن وعذب كيف قدر،
3: ثم قتل كيف قدر،
0: ثم لعن وعذب كيف قدر،
3: ثم نظر،
0: ثم أعاد النظر والتروي فيما يقول:
3: ثم عبس وبسر.
0: ثم قطب وجهه وكلح حين لم يجد ما يطعن به في القرآن.
3: ثم أدبر واستكبر.
0: ثم أدبر عن الإيمان واستكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم،
3: فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر.
0: فقال: ليس هذا الذي جاء به محمد كلام الله، بل هو سحر يرويه عن غيره.
3: إن هذا إلا قول البشر.
0: ليس هذا كلام الله، بل هو كلام الإنس.
3: سأصليه سقر.
0: سأدخل هذا الكافر طبقة من طبقات النار، وهي سقر يقاسي حرها.
3: وما أدراك ما سقر؟
0: وما أعلمك يا محمد ما سقر؟
3: لا تبقي ولا تذر.
0: لا تبقي شيئا من المعذب فيها إلا أتت عليه ولا تتركه، ثم يعود كما كان، ثم تأتي عليه وهكذا دوليك.
3: لواحة للبشر،
0: شديدة الإحراق والتغيير للجلود.
3: عليها 19،
0: عليها 19 ملكا وهم خزنتها.

0: البشر.
1: وما جعلنا خزنة النار إلا ملائكة، فلا طاقة للبشر بهم. وقد كذب أبو جهل حين ادعى أنه وقومه يقدرون على البطش بهم ثم يخرجون من النار، وما جعلنا عددهم هذا إلا اختبارا للذين كفروا بالله ليقولوا ما قالوا فيضاعف عليهم العذاب، وليتيقن اليهود الذين أعطوا التوراة والنصارى الذين أعطوا الإنجيل حين نزل القرآن مصدقا لما في كتابيهم، وليزداد المؤمنون إيمانا عندما يوافقهم أهل الكتاب، ولا يرتاب اليهود والنصارى والمؤمنون، وليقول المترددون في الإيمان والكافرون أي شيء أراده الله بهذا العدد الغريب، مثل إضلال منكر هذا العدد وهداية المصدق به، يضل الله من شاء أن يضله ويهدي من شاء أن يهديه، وما يعلم جنود ربك من كثرتها إلا هو سبحانه. فليعلم بذلك أبو جهل القائل: أما لمحمد أعوان إلا 19؟ استخفافا وتكذيبا، وما النار إلا تذكرة للبشر يعلمون بها عظمة الله سبحانه.
0: كلا والقمر.
1: ليس القول كما يزعم بعض المشركين أنه يكفي أصحابه خزنة جهنم حتى يجهضهم عنها، أقسم الله بالقمر.
0: والليل إذ أدبر،
1: وأقسم بالليل حين ولى.
0: والصبح إذا أسفر،
1: وأقسم بالصبح إذا أضاء.
0: إنها لإحدى الكبر،
1: إن نار جهنم لإحدى البلايا العظيمة.
0: نذيرا للبشر،
1: ترهيبا وتخويفا للناس.
0: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر،
1: لمن شاء منكم أيها الناس أن يتقدم بالإيمان بالله والعمل الصالح أو يتأخر بالكفر والمعاصي.
0: كل نفس بما كسبت رهينة،
1: كل نفس بما كسبته من الأعمال مأخوذة، فإما أن توبقها أعمالها وإما أن تخلصها وتنقذها من الهلاك.
0: إلا أصحاب اليمين،
1: إلا المؤمنين فإنهم لا يؤخذون بذنوبهم بل يتجاوز عنها لما لهم من عمل صالح.
0: في جنات يتساءلون،
1: وهم يوم القيامة في جنات يسأل بعضهم بعضا.
0: عن المجرمين،
1: عن الكافرين الذين أهلكوا أنفسهم بما عملوا من المعاصي.
0: ما سلككم في سقر،
1: يقولون لهم ما أدخلكم في جهنم.
0: قالوا لم نك من المصلين،
1: فيجيبهم الكفار قائلين: لم نكن من الذين يؤدون الصلاة الواجبة في الحياة الدنيا.
0: ولم نكن نطعم المسكين،
1: ولم نكن نطعم الفقير مما أعطانا الله.
0: وكنا نخوض مع الخائضين،
1: وكنا مع أهل الباطل ندور معهم أينما داروا ونتحدث مع أهل الضلال والغواية.
0: وكنا نكذب بيوم الدين،
1: وكنا نكذب بيوم الجزاء.
0: حتى أتانا اليقين،
1: وتمادينا في التكذيب به حتى جاءنا الموت فحال بيننا وبين التوبة.
0: فما تنفعهم شفاعة الشافعين،
1: فما تنفعهم يوم القيامة وساطة الشافعين من الملائكة والنبيين والصالحين، لأن من شرط قبول الشفاعة الرضا عن المشفوع له.
0: فما لهم عن التذكرة معرضين،
1: أي شيء جعل هؤلاء المشركين معرضين عن القرآن.
0: كأنهم حمر مستنفرة،
1: كأنهم في إعراضهم ونفورهم منه حمر وحش شديدة النفور.
0: فرت من قسورة،
1: نفرت من أسد خوفا منه.
0: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة
1: بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن يصبح عند رأسه كتاب منشور يخبره أن محمد رسول من الله وليس سبب ذلك قلة البراهين أو ضعف الحجج وإنما هو العناد والاستكبار
0: كلا بل لا يخافون الآخرة
1: ليس الأمر كذلك بل السبب في تماديهم في ضلالهم أنهم لا يؤمنون بعذاب الآخرة فبقوا على كفرهم
0: كلا إنه تذكرة
1: ألا إن هذا القرآن موعظة وتذكير
0: فمن شاء ذكره
1: فمن شاء أن يقرأ القرآن ويتعظ به قرأه واتعظ به

0: تكفيرا.
1: وما يتعظون إلا أن يشاء الله أن يتعظوا، هو سبحانه أهل لأن يتقى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأهل لأن يغفر ذنوب عباده إذا تابوا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة القيامة مكية. من مقاصد السورة إظهار قدرة الله على بعث الخلق وجمعهم يوم القيامة. التفسير:
0: لا أقسم بيوم القيامة.
1: أقسم الله بيوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين.
0: ولا أقسم بالنفس اللوامة.
1: وأقسم بالنفس الطيبة التي تلوم صاحبها على التقصير في الأعمال الصالحة وعلى فعل السيئات، أقسم بهذين الأمرين ليبعثن الناس للحساب والجزاء.
0: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟
1: أيظن الإنسان أن لن نجمع عظامه بعد موته للبعث؟
0: بلى قادرين على أن نسوي بنانه.
1: بلى نقدر مع جمعها على إعادة أطراف أصابعه خلقا سويا كما كانت.
0: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه.
1: بل يريد الإنسان بإنكاره البعث أن يستمر على فجوره مستقبلا دون رادع.
0: يسأل أيان يوم القيامة.
1: يسأل على وجه الاستبعاد عن يوم القيامة متى يقع.
0: فإذا برق البصر.
1: فإذا تحير البصر واندهش حين يرى ما كان يكذب به.
0: وخسف القمر.
1: وذهب ضوء القمر.
0: وجمع الشمس والقمر.
1: وجمع جرم الشمس والقمر.
0: يقول الإنسان يومئذ أين المفر.
1: يقول الإنسان الفاجر في ذلك اليوم أين الفرار.
0: كلا لا وزر.
1: لا فرار في ذلك اليوم، ولا ملجأ يلجأ إليه الفاجر، ولا معتصم يعتصم به.
0: إلى ربك يومئذ المستقر.
1: إلى ربك أيها الرسول في ذلك اليوم المرجع والمصير للحساب والجزاء.
0: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.
1: يخبر الإنسان في ذلك اليوم بما قدم من أعماله وبما أخر منها.
0: بل الإنسان على نفسه بصيرة.
1: بل الإنسان شاهد على نفسه، حيث تشهد عليه جوارحه بما اكتسبه من إثم.
0: ولو ألقى معاذيره.
1: ولو جاء بأعذار يجادل بها عن نفسه أنه ما عمل سوءا لم تنفعه.
0: لا تحرك به لسانك لتعجل به.
1: لا تحرك أيها الرسول لسانك بالقرآن متعجلا أن ينفلت منك.
0: إن علينا جمعه وقرآنه.
1: إن علينا أن نجمعه لك في صدرك وإثبات قراءته على لسانك.
0: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
1: فإذا قرأه عليك رسولنا جبريل فأنصت إلى قراءته واستمع.
0: ثم إن علينا بيانه.
1: ثم إن علينا تفسيره لك.
0: كلا بل تحبون العاجلة.
1: كلا، ليس الأمر كما ادعيتم من استحالة البعث، فأنتم تعلمون أن القادر على خلقكم ابتداء لا يعجز عن إحيائكم بعد موتكم، لكن سبب تكذيبكم بالبعث هو حبكم للحياة الدنيا سريعة الانقضاء.
0: وتذرون الآخرة.
1: وترككم للحياة الآخرة التي طريقها القيام بما أمركم الله به من الطاعات، وترك ما نهاكم عنه من المحرمات.
0: وجوه يومئذ ناضرة.
1: وجوه أهل الإيمان والسعادة في ذلك اليوم بهية لها نور.
0: إلى ربها ناظرة.
1: ناظرة إلى ربها متمتعة بذلك.
0: ووجوه يومئذ باسرة.
1: ووجوه أهل الكفر والشقاء في ذلك اليوم عابسة.
0: تظن أن يفعل بها فاقرة.
1: توقن أن ينزل بها عقاب عظيم وعذاب أليم.
0: كلا إذا بلغت التراقي.
1: ليس الأمر كما يتصور المشركون من أنهم إذا ماتوا لا يعذبون، فإذا وصلت نفس أحدهم أعالي صدره.
0: وقيل من راق.
1: وقال بعض الناس لبعض: من يرقي هذا لعله يشفى.
0: وظن أنه الفراق.
1: وأيقن من في النزع حينئذ أنه فراق الدنيا بالموت.
0: والتفت الساق بالساق.
1: واجتمعت الشدائد عند نهاية الدنيا وبداية الآخرة.
0: إلى ربك يومئذ المساق.
1: إذا حصل ذلك يساق الميت إلى ربه.
0: فلا صدق ولا صلى.
1: فلا صدق الكافر بما جاء به رسوله، ولا صلى لله سبحانه،
0: ولكن كذب وتولى.
1: ولكن كذب بما جاءه به رسوله وأعرض عنه.
0: ثم ذهب إلى أهله يتمطى.
1: ثم ذهب هذا الكافر إلى أهله يختال في مشيته من الكبر.
0: أولى لك فأولى.
1: فتوعد الله الكافر بأن عذابه قد وليه وقرب منه.
0: ثم أولى لك فأولى.
1: ثم أعاد الجملة على سبيل التأكيد فقال: ثم أولى لك فأولى.
0: أيحسب الإنسان أن يترك سدى.
1: أيظن الإنسان أن الله تاركه مهملا دون أن يكلفه بشرع.
0: ألم يك نطفة من مني يمنى.
1: ألم يكن هذا الإنسان يوما نطفة من مني يصب في الرحم.
0: ثم كان علقة فخلق فسوى.
1: ثم كان بعد ذلك قطعة من دم جامد، ثم خلقه الله وجعل خلقه سويا.
0: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى.
1: فجعل من جنسه النوعين الذكر والأنثى.
0: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
1: أليس الذي خلق الإنسان من نطفة فعلقه بقادر على إحياء الموتى للحساب والجزاء من جديد؟ بلى إنه لقادر. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الإنسان مكية. من مقاصد السورة تذكير الإنسان بأصل خلقه ومصيره، وبيان ما أعد الله في الجنة لأوليائه. التفسير.

0: نارا.
1: إنا خلقنا الإنسان من نطفة خليطة بين ماء الرجل وماء المرأة، نختبره بما نلزمه به من التكاليف، فجعلناه سميعا بصيرا ليقوم بما كلفناه به من الشرائع.

0: إنا بينا له على ألسنة رسلنا طريق الهداية فاستبانت له بذلك طريق الضلال، فهو بعد ذلك إما أن يهتدي للصراط المستقيم فيكون عبدا مؤمنا شكورا لله، وإما أن يضل عنها فيكون عبدا كافرا جحودا لآيات الله. ولما بين الله نوعي المهتدي والضال بين جزاءهما فقال:
1: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا.
0: إنا أعددنا للكافرين بالله وبرسوله سلاسل يسحبون بها في النار، وأغلالا يغلون بها فيها، ونارا مستعرة.

0: إن المؤمنين المطيعين لله يشربون يوم القيامة من كأس خمر مملوءة ممزوجة بالكافور لطيب رائحته.
1: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
0: هذا الشراب المعد لأهل الطاعة هو من عين سهلة التناول غزيرة لا تنضب، يروى بها عباد الله يسيلونها ويجرونها أين شاءوا.

0: كثيرا.
1: وصفات العباد الذين يشربونها أنهم يوفون بما ألزموا به أنفسهم من الطاعات، ويخافون يوما كان شره منتشرا فاشيا، وهو يوم القيامة.

0: ويسرون في أنفسهم أنهم لا يطعمونه إلا لوجه الله، فهم لا يريدون منه ثوابا ولا ثناء على إطعامهم إياهم.
1: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.
0: إنا نخاف من ربنا يوما تكلح فيه وجوه الأشقياء لشدته وفظاعته.

0: فوقاهم الله بفضله شر ذلك اليوم العظيم، وأعطاهم بهاء ونورا في وجوههم إكراما لهم وسرورا في قلوبهم.
1: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا،
0: وأثابهم الله بسبب صبرهم على الطاعات وصبرهم على أقدار الله وصبرهم عن المعاصي جنة يتنعمون فيها وحريرا يلبسونها.

0: كثيرا
1: متكئون فيها على الأسرة المزينة لا يرون في هذه الجنة شمسا يؤذيهم شعاعها ولا بردا شديدا بل هم في ظل دائم لا حر معه ولا برد
0: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا
1: قريبة منهم ظلالها وسخرت ثمارها لمن يتناولها فيتناولها بيسر وسهولة حيث ينالها المضطجع والقاعد والقائم

0: ويدور عليهم الخدم بآنية الفضة وبكؤوسها الصافي لونها عند إرادتهم الشراب.
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا.
0: هي في صفاء لونها مثل الزجاج، غير أنها من الفضة، وهي مقدرة وفق ما يريدون، لا تزيد عنه ولا تنقص.
1: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا.
0: ويسقى هؤلاء المكرمون كأسا من خمر ممزوجة بالزنجبيل.
1: عينا فيها تسمى سلسبيلا.
0: يشربون من عين في الجنة تسمى سلسبيلا.

0: قرى
1: ويدور عليهم في الجنة ولدان باقون على شبابهم إذا رأيتهم ظننتهم لنضارة وجوههم وحسن ألوانهم وكثرتهم وتفرقهم لؤلؤا منثورا.
2: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا
1: وإذا رأيت ما هنالك في الجنة رأيت نعيما لا يمكن وصفه ورأيت ملكا عظيما لا يدانيه ملك.
2: عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا

قد علت أبدانهم الثياب الخضراء الفاخرة وهي من الحرير الرقيق وغليظ الديباج، وألبسوا فيها أسورة من فضة، وسقاهم الله شرابا خاليا من أي منغص.

0: شكرا.
1: ويقال لهم تكريما لهم: إن هذا النعيم الذي أعطيتموه كان ثوابا لكم على أعمالكم الصالحة، وكان عملكم مقبولا عند الله.

0: إنا نحن أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن مفرقا ولم ننزله عليك جملة واحدة.
1: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا.
0: فاصبر لما يحكم به الله قدرا أو شرعا، ولا تطع آثما فيما يدعو له من الإثم، ولا كافرا فيما يدعو إليه من الكفر.
1: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا.
0: واذكر ربك بصلاة الفجر أول النهار وصلاة الظهر والعصر آخرة.
1: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
0: واذكره بصلاتي الليل صلاة المغرب وصلاة العشاء وتهجد به بعدهما.

0: إن هؤلاء المشركين يحبون الحياة الدنيا ويحرصون عليها ويتركون وراءهم يوم القيامة وهو يوم ثقيل لما فيه من الشدائد والمحن.
1: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا.
0: نحن خلقناهم وقوينا خلقهم بتقوية مفاصلهم وأعضائهم وغيرها، وإذا شئنا إهلاكهم وإبدالهم بأمثالهم أهلكناهم وأبدلناهم.
1: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
0: إن هذه السورة موعظة وتذكير، فمن شاء اتخاذ طريق توصله إلى رضا ربه اتخذها.

0: وما تشاءون اتخاذ طريق إلى رضا الله إلا أن يشاء الله ذلك منكم، فالأمر كله إليه، إن الله كان عليما بما يصلح لعباده وبما لا يصلح لهم، حكيما في خلقه وقدره وشرعه.
1: يدخل

0: يدخل من يشاء من عباده في رحمته فيوفقهم للإيمان والعمل الصالح، وأعد للظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي عذابا موجعا في الآخرة، وهو عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة المرسلات مكية. من مقاصد السورة: ويل يومئذ للمكذبين. التفسير:
3: والمرسلات عرفا.
0: أقسم الله بالرياح المتتابعة مثل عرف الفرس.
3: فالعاصفات عصفا.
0: وأقسم بالرياح الشديدة الهبوب.
3: والناشرات نشرا.
0: وأقسم بالرياح الشديدة الهبوب.
3: فالفارقات فرقا.
0: وأقسم بالرياح التي تنشر المطر.
3: فالملقيات ذكرا.
0: وأقسم بالملائكة التي تنزل بما يفرق بين الحق والباطل.
3: عذرا أو نذرا.
0: وأقسم بالملائكة التي تنزل بالوحي، تنزل بالوحي إعذارا من الله إلى الناس وإنذارا للناس من عذاب الله.
3: إنما توعدون لواقع.
0: إن الذي توعدون به من البعث والحساب والجزاء لواقع لا محالة.
3: فإذا النجوم طمست.
0: فإذا النجوم محي نورها وذهب ضوءها.
3: وإذا السماء فرجت.
0: وإذا السماء شقت لتنزل الملائكة منها.
3: وإذا الجبال نسفت.
0: وإذا الجبال اقتلعت من مكانها ففتتت حتى تصير هباء.
3: وإذا الرسل أقتت.
0: وإذا الرسل جمعت لوقت محدد.
3: لأي يوم أجلت.
0: ليوم عظيم أجلت للشهادة على أممها.
3: ليوم الفصل.
0: ليوم الفصل بين العباد، فيتبين المحق من المبطل والسعيد من الشقي.
3: وما أدراك ما يوم الفصل.
0: وما أعلمك أيها الرسول ما يوم الفصل.
3: ويل يومئذ للمكذبين.
0: هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين الذين يكذبون بما جاءت به الرسل من عند الله.
3: ألم نهلك الأولين.
0: ألم نهلك الأمم السابقة لما كفرت بالله وكذبت رسلها.
3: ثم نتبعهم الآخرين.
0: ثم نتبعهم المكذبين من المتأخرين فنهلكهم كما أهلكناهم.
3: كذلك نفعل بالمجرمين.
0: مثل الإهلاك لتلك الأمم نهلك المجرمين المكذبين بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.
3: ويل يومئذ للمكذبين.
0: هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بوعيد الله بالعقاب للمجرمين.
3: ألم نخلقكم من ماء مهين.
0: ألم نخلقكم أيها الناس من ماء حقير قليل وهو النطفة.
3: فجعلناه في قرار مكين.
0: فجعلنا ذلك الماء المهين في مكان محروز وهو رحم المرأة.
3: إلى قدر معلوم.
0: إلى مدة معلومة هي مدة الحمل.
3: فقدرنا فنعم القادرون.
0: فقدرنا صفة المولود وقدره ولونه وغير ذلك، فنعم القادرون لذلك كله نحن.
3: ويل يومئذ للمكذبين.
0: هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بقدرة الله.
3: ألم نجعل الأرض كفاتا؟
0: ألم نجعل الأرض تضم الناس جميعا؟
3: أحياء وأمواتا،
0: تضم أحياءهم بالسكن عليها وعمارتها، وأمواتهم بالدفن فيها،

0: وجعلنا فيها جبالا ثوابت تمنعها من الاضطراب عاليات، وأسقيناكم أيها الناس ماء عذبا، فمن خلق ذلك ليس عاجزا عن بعثكم.
1: ويل يومئذ للمكذبين.
0: هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بنعم الله عليهم.
1: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون.
0: ويقال للمكذبين بما جاءت به رسلهم: سيروا أيها المكذبون إلى ما كنتم به تكذبون من العذاب.
1: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب.
0: سيروا إلى ظل من دخان النار مفترق ثلاث فرق.
1: لا ظليل ولا يغني من اللهب.
0: ليس فيه برد الظلال ولا يمنع لهيب النار وحرها أن ينفذ إليكم.
1: إنها ترمي بشرر كالقصر.
0: إن النار تقذف بشرارات، كل شرارة مثل القصر في عظمها.
1: كأنه جمالة صفر.
0: كأن الشرارات التي تقذف بها في سوادها وضخامتها جمال سود.
1: ويل يومئذ للمكذبين.
0: هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بعذاب الله.
1: هذا يوم لا ينطقون.
0: هذا يوم لا يتكلمون فيه بشيء.
1: ولا يؤذن لهم فيعتذرون.
0: ولا يؤذن لهم أن يعتذروا إلى ربهم من كفرهم وسيئاتهم فيعتذرون إليه.
1: ويل يومئذ للمكذبين.
0: هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بأخبار هذا اليوم.
1: هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين.
0: هذا يوم الفصل بين الخلائق، جمعناكم والأمم السابقة في صعيد واحد.
1: فإن كان لكم كيد فكيدون.
0: فإن كانت لكم حيلة تحتالون بها للنجاة من عذاب الله فاحتالوا علي.
1: ويل يومئذ للمكذبين.
0: هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بيوم الفصل.
1: إن المتقين في ظلال وعيون.
0: إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في ظلال أشجار الجنة الوارفة وعيون الماء العذبة الجارية.
1: وفواكه مما يشتهون.
0: وفواكه مما يشتهون أكله.
1: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون.
0: ويقال لهم: كلوا من الطيبات واشربوا شرابا هنيئا لا منغص فيه بما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال الصالحات.
1: إنا كذلك نجزي المحسنين.
0: إنا مثل هذا الجزاء الذي جزيناكم به نجزي المحسنين لأعمالهم.
1: ويل يومئذ للمكذبين.
0: هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بما أعد الله للمتقين.
1: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون.
0: ويقال للمكذبين: كلوا وتمتعوا بملذات الحياة وقتا قليلا في الدنيا، إنكم بكفركم بالله وتكذيبكم رسله مجرمون.
1: ويل يومئذ للمكذبين.
0: هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بجزائهم يوم الدين.
1: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون.
0: وإذا قيل لهؤلاء المكذبين صلوا لله لا يصلون له.
1: ويل يومئذ للمكذبين.
0: هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين الذين يكذبون بما جاءت به الرسل من عند الله.
1: فبأي حديث بعده يؤمنون.
0: فإذا لم يؤمنوا بهذا القرآن المنزل من ربهم فبأي حديث غيره يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة النبأ مكية. من مقاصد السورة بيان أدلة القدرة على البعث والتخويف من العاقبة. التفسير.
1: عما يتساءلون.
0: عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون بعدما بعث الله إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم؟
1: عن النبأ العظيم.
0: يسأل بعضهم بعضا عن الخبر العظيم وهو هذا القرآن المنزل على رسولهم المتضمن لخبر البعث.
1: الذي هم فيه مختلفون.
0: هذا القرآن الذي اختلفوا فيما يصفونه به من كونه سحرا أو شعرا أو كهانة أو أساطير الأولين.
1: كلا سيعلمون.
0: ليس الأمر كما زعموا، سيعلم هؤلاء المكذبون بالقرآن عاقبة تكذيبهم السيئة.
1: ثم كلا سيعلمون.
0: ثم سيتأكد لهم ذلك.
1: ألم نجعل الأرض مهادا.
0: ألم نصير الأرض ممهدة لهم صالحة لاستقرارهم عليها.
1: والجبال أوتادا.
0: وجعلنا الجبال عليها بمنزلة أوتاد تمنعها من الاضطراب.
1: وخلقناكم أزواجا.
0: وخلقناكم أيها الناس أصنافا منكم الذكران والإناث.
1: وجعلنا نومكم سباتا.
0: وجعلنا نومكم انقطاعا عن النشاط لتستريحوا.
1: وجعلنا الليل لباسا.
0: وجعلنا الليل ساترا لكم بظلمته مثل اللباس الذي تسترون به عورتكم.
1: وجعلنا النهار معاشا.
0: وجعلنا النهار ميدانا للكسب والبحث عن الرزق.
1: وبنينا فوقكم سبعا شدادا.
0: وبنينا فوقكم سبع سماوات متينة البناء محكمة الصنع.
1: وجعلنا سراجا وهاجا.
0: وصيرنا الشمس مصباحا شديد الاتقاد والإنارة.
1: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
0: وأنزلنا من السحوب التي حان لها أن تمطر ماء كثير الانصباب.
1: لنخرج به حبا ونباتا.
0: لنخرج به أصناف الحب وأصناف النبات.
1: وجنات ألفافا.
0: ونخرج به بساتين ملتفة من كثرة تداخل أغصان أشجارها. ولما ذكر الله هذه النعم الدالة على قدرته أتبعها بذكر البعث والقيامة، لأن القادر على خلق هذه النعم قادر على بعث الموتى وحسابهم، فقال
1: إن يوم الفصل كان ميقاتا.
0: إن يوم الفصل بين الخلائق كان موعدا محددا بوقت لا يتخلف.
1: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا.
0: يوم ينفخ الملك في القرن النفخة الثانية فتأتون أيها الناس جماعات جماعات.
1: وفتحت السماء فكانت أبوابا.
0: وفتحت السماء فصار لها فروج مثل الأبواب المفتحة.
1: وسيرت الجبال فكانت سرابا.
0: وجعلت الجبال تسير حتى تتحول هباء منثورا فتصير مثل السحاب.
1: إن جهنم كانت مرصادا.
0: إن جهنم كانت راصدة مرتقبة.
1: للطاغين مآبا.
0: للظالمين مرجعا يرجعون إليه.
1: لابثين فيها أحقابا.
0: ماكثين فيها أزمنة ودهورا لا نهاية لها.
1: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا.
0: لا يذوقون فيها هواء باردا يبرد حر السعير عنهم ولا يذوقون فيها شرابا يتلذذ به.
1: إلا حميما وغساقا.
0: لا يذوقون إلا ماء شديد الحرارة وما يسيل من صديد أهل النار.
1: جزاء وفاقا.
0: جزاء موافقا لما كانوا عليه من الكفر والضلال.
1: إنهم كانوا لا يرجون حسابا.
0: إنهم كانوا في الدنيا لا يخافون محاسبة الله إياهم في الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالبعث، فلو كانوا يخافون البعث لآمنوا بالله وعملوا صالحا.
1: وكذبوا بآياتنا كذابا.
0: وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا تكذيبا.
1: وكل شيء أحصيناه كتابا.
0: وكل شيء من أعمالهم ضبطناه وعددناه وهو مكتوب في صحائف أعمالهم.
1: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
0: فذوقوا أيها الطغاة هذا العذاب الدائم، فلن نزيدكم إلا عذابا على عذابكم.
1: إن للمتقين مفازا.
0: إن للمتقين ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه مكان فوز يفوزون فيه بمطلوبهم وهو الجنة.
1: حدائق وأعنابا.
0: بساتين وأعنابا.
1: وكواعب أترابا.
0: وناهدات مستويات السن.
1: وكأسا دهاقا.
0: وكأس خمر ملأى.
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.
0: لا يسمعون في الجنة كلاما باطلا ولا يسمعون كذبا ولا يكذب بعضهم بعضا.

رب السماوات والأرض ورب ما بينهما، رحمن الدنيا والآخرة، لا يملك جميع من في الأرض أو السماء أن يسألوه إلا إذا أذن لهم.

0: يوم يقوم جبريل والملائكة مصطفين لا يتكلمون بشفاعة لأحد إلا من أذن له الرحمن أن يشفع، وقال سدادا ككلمة التوحيد:
1: ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا.
0: ذلك الموصوف لكم هو اليوم الذي لا ريب أنه واقع، فمن شاء النجاة فيه من عذاب الله فليتخذ سبيلا إلى ذلك من الأعمال الصالحة التي ترضي ربه.

0: إنا حذرناكم أيها الناس عذابا قريبا يحصل، يوم ينظر المرء ما قدم من عمله في الدنيا ويقول الكافر متمنيا الخلاص من العذاب: يا ليتني صرت ترابا مثل الحيوانات، عندما يقال لها يوم القيامة كوني ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة النازعات مكية. من مقاصد السورة: التذكير بالله واليوم الآخر. التفسير:
3: والنازعات غرقا.
0: أقسم الله بالملائكة التي تجذب أرواح الكفار بشدة وعنف.
3: والناشطات نشطا.
0: وأقسم بالملائكة التي تستل أرواح المؤمنين بسهولة ويسر.
3: والسابحات سبحا.
0: وأقسم بالملائكة التي تسبح من السماء إلى الأرض بأمر الله.
3: فالسابقات سبقا.
0: وأقسم بالملائكة التي تسبق بعضها في أداء أمر الله.
3: فالمدبرات أمرا.
0: وأقسم بالملائكة التي تنفذ ما أمرهم الله به من قضائه، مثل الملائكة الموكلين بأعمال العباد. أقسم بذلك كله ليبعثنهم للحساب والجزاء.
3: يوم ترجف الراجفة.
0: يوم تهتز الأرض عند النفخة الأولى.
3: تتبعها الرادفة.
0: تتبع هذه النفخة نفخة ثانية.
3: قلوب يومئذ واجفة.
0: قلوب بعض الناس في ذلك اليوم خائفة.
3: أبصارها خاشعة.
0: يظهر على أبصارها أثر الذلة.
3: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة.
0: وكانوا يقولون: هل نرجع إلى الحياة بعد أن متنا؟
3: أئذا كنا عظاما نخرة.
0: أئذا كنا عظاما بالية فارغة نرجع بعد ذلك؟
3: قالوا: تلك إذا كرة خاسرة.
0: قالوا: إذا رجعنا تكون تلك الرجعة خاسرة مغبونا صاحبها.
3: فإنما هي زجرة واحدة.
0: أمر البعث يسير، فإنما هي صيحة واحدة من الملك الموكل بالنفخ.
3: فإذا هم بالساهرة.
0: فإذا الجميع أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا أمواتا في بطنها.
3: هل أتاك حديث موسى؟
0: هل جاءك أيها الرسول خبر موسى مع ربه ومع عدوه فرعون؟
3: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى.
0: حين ناداه ربه سبحانه بوادي طوى المطهر.
3: اذهب إلى فرعون إنه طغى.
0: قال له فيما قال: سر إلى فرعون إنه تجاوز الحد في الظلم والاستكبار.
3: فقل هل لك إلى أن تزكى.
0: فقل له: هل لك يا فرعون أن تتطهر من الكفر والمعاصي؟
3: وأهديك إلى ربك فتخشى.
0: وأرشدك إلى ربك الذي خلقك ورعاك فتخشاه، فتعمل بما يرضيه وتتجنب ما يسخطه.
3: فأراه الآية الكبرى.
0: فأظهر له موسى عليه السلام العلامة العظمى الدالة على أنه رسول من ربه، وهي اليد والعصا.
3: فكذب وعصى.
0: فما كان من فرعون إلا أنه كذب بهذه العلامة وعصى ما أمره به موسى عليه السلام.
3: ثم أدبر يسعى.
0: ثم أعرض عن الإيمان بما جاء به موسى عليه السلام، مجتهدا في معصية الله ومعارضة الحق.
3: فحشر فنادى،
0: فجمع قومه وأتباعه لمغالبة موسى عليه السلام، فنادى قائلا:
3: فقال أنا ربكم الأعلى.
0: أنا ربكم الأعلى، فلا طاعة لغيري عليكم.
3: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.
0: فأخذه الله فعاقبه في الدنيا بالغرق في البحر، وعاقبه في الآخرة بإدخاله في أشد العذاب.
3: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
0: إن فيما عاقبنا به فرعون في الدنيا والآخرة لموعظة لمن يخشى الله، فهو الذي ينتفع بالمواعظ.
3: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟
0: أإيجادكم على الله أيها المكذبون بالبعث أصعب، أم إيجاد السماء التي بناها؟
3: رفع سمكها فسواها،
0: جعل سمتها في جهة العلو رفيعا فجعلها مستوية، لا فطور فيها ولا شقوق ولا عيب.
3: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها،
0: وأظلم ليلها إذا غربت شمسها وأظهر نورها إذا أشرقت.
3: والأرض بعد ذلك دحاها،
0: والأرض بعد أن خلق السماء بسطها وأودع فيها منافعها.
3: أخرج منها ماءها ومرعاها،
0: أخرج منها ماءها عيونا تجري، وأنبت فيها من النبات ما ترعاه الدواب.
3: والجبال أرساها،
0: والجبال جعلها ثابتة على الأرض.
3: متاعا لكم ولأنعامكم،
0: كل ذلك منافع لكم أيها الناس ولأنعامكم، فالذي خلق هذا كله لا يعجز عن إعادة خلقه من جديد.

0: فإذا جاءت النفخة الثانية التي تغمر كل شيء بهولها وقامت القيامة
1: يوم يتذكر الإنسان ما سعى
0: يوم تجيء يتذكر الإنسان ما قدم من عمل خيرا كان أو شرا
1: وبرزت الجحيم لمن يرى
0: وجيء بجهنم وأظهرت عيانا لمن يبصرها
1: فأما من طغى
0: فأما من تجاوز الحد في الضلال
1: وآثر الحياة الدنيا
0: وفضل الحياة الدنيا الفانية على الحياة الأخرى الباقية
1: فإن الجحيم هي المأوى
0: فإن النار هي مستقره الذي يأوي إليه.

0: وأما من خاف قيامه بين يدي ربه وكف نفسه عن اتباع ما تهواه مما حرمه الله
1: فإن الجنة هي المأوى
0: فإن الجنة هي مستقره الذي يأوي إليه.
1: يسألونك عن الساعة أيان مرساها
0: يسألك أيها الرسول هؤلاء المكذبون بالبعث متى تقع الساعة؟
1: فيما أنت من ذكراها
0: ليس لك علم بها حتى تذكرها لهم وليس من شأنك ذلك إنما شأنك الاستعداد لها.
1: إلى ربك منتهاها
0: إلى ربك وحده منتهى علم الساعة.
1: إنما أنت منذر من يخشاها
0: إنما أنت منذر من يخشى الساعة لأنه الذي ينتفع بإنذارك.

0: كأنهم يوم يرون الساعة مشاهدة لم يلبثوا في حياتهم الدنيا إلا عشية يوم واحد أو بكرته. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة عبسة مكية. من مقاصد السورة تذكير الكافرين المستغنين عن ربهم ببراهين البعث. التفسير:
3: عبس وتولى.
0: قطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه وأعرض
3: أن جاءه الأعمى،
0: لأجل مجيء عبد الله بن أم مكتوم يسترشده وكان أعمى. جاء والرسول صلى الله عليه وسلم منشغل بأكابر المشركين أملا في هدايتهم.
3: وما يدريك لعله يزكى،
0: وما يعلمك أيها الرسول لعل هذا الأعمى يتطهر من ذنوبه.
3: أو يذكر فتنفعه الذكرى،
0: أو يتعظ بما يسمع منك من المواعظ فينتفع بها.
3: أما من استغنى،
0: أما من استغنى بنفسه بما لديه من المال عن الإيمان بما جئت به
3: فأنت له تصدى،
0: فأنت تتعرض له وتقبل إليه.
3: وما عليك ألا يزكى،
0: وأي شيء يلحقك إذا لم يتطهر من ذنوبه بالتوبة إلى الله.
3: وأما من جاءك يسعى،
0: وأما من جاءك يسعى بحثا عن الخير
3: وهو يخشى،
0: وهو يخشى ربه
3: فأنت عنه تلهى،
0: فأنت تتشاغل عنه بغيره من أكابر المشركين.
3: كلا إنها تذكرة،
0: ليس الأمر كذلك، إنما هي موعظة وتذكير لمن يقبل.
3: فمن شاء ذكره،
0: فمن شاء أن يذكر الله ذكره واتعظ بما في هذا القرآن.
3: في صحف مكرمة،
0: فهذا القرآن في صحف شريفة عند الملائكة.
3: مرفوعة مطهرة،
0: مرفوعة في مكان عال مطهرة لا يصيبها دنس ولا رجس.
3: بأيدي سفرة،
0: وهي بأيدي رسل من الملائكة.
3: كرام بررة،
0: كرام عند ربهم كثيري فعل الخير والطاعات.
3: قتل الإنسان ما أكفره،
0: لعن الإنسان الكافر ما أشد كفره بالله.
3: من أي شيء خلقه،
0: من أي شيء خلقه الله حتى يتكبر في الأرض ويكفره.
3: من نطفة خلقه فقدره،
0: من ماء قليل خلقه فقدر خلقه طورا بعد طور.
3: ثم السبيل يسره،
0: ثم يسر له بعد هذه الأطوار الخروج من بطن أمه.
3: ثم أماته فأقبره،
0: ثم بعدما قدر له من عمر في الحياة أماته وجعل له قبرا يبقى فيه إلى أن يبعث.
3: ثم إذا شاء أنشره،
0: ثم إذا شاء بعثه للحساب والجزاء.
3: كلا لما يقض ما أمره،
0: ليس الأمر كما يتوهم هذا الكافر أنه أدى ما عليه لربه من حق، فهو لم يؤد ما أوجب الله عليه من الفرائض.
3: فلينظر الإنسان إلى طعامه،
0: فلينظر الإنسان الكافر بالله إلى طعامه الذي يأكله كيف حصل.
3: أنا إنا صببنا الماء صبا.
0: فأصله من المطر النازل من السماء بقوة وغزارة.
3: ثم شققنا الأرض شقا.
0: ثم فتقنا الأرض فانشقت عن النبات.
3: فأنبتنا فيها حبا.
0: فأنبتنا فيها الحبوب من قمح وذرة وغيرهما.
3: وعنبا وقضبا.
0: وأنبتنا فيها عنبا وقتا رطبا ليكون علفا لدوابهم.
3: وزيتونا ونخلا.
0: وأنبتنا فيها زيتونا ونخلا.
3: وحدائق غلبا.
0: وأنبتنا فيها بساتين كثيرة الأشجار.
3: وفاكهة وأبا.
0: وأنبتنا فيها فاكهة وأنبتنا فيها ما ترعاه بهائمكم.
3: متاعا لكم ولأنعامكم.
0: لانتفاعكم وانتفاع بهائمكم.
3: فإذا جاءت الصاخة.
0: فإذا جاءت الصيحة العظيمة التي تصخ الآذان وهي النفخة الثانية.
3: يوم يفر المرء من أخيه.
0: يوم يهرب المرء من أخيه.
3: وأمه وأبيه.
0: ويفر من أمه وأبيه.
3: وصاحبته وبنيه.
0: ويفر من زوجته وأولاده.
3: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
0: لكل واحد منهم ما يشغله عن الآخر من شدة الكرب في ذلك اليوم.
3: وجوه يومئذ مسفرة.
0: وجوه السعداء في ذلك اليوم مضيئة.
3: ضاحكة مستبشرة.
0: ضاحكة فرحة بما أعد الله لها من رحمته.
3: ووجوه يومئذ عليها غبرة.
0: ووجوه الأشقياء في ذلك اليوم عليها غبار.
3: ترهقها قترة.
0: تغشاها ظلمة.
3: أولئك هم الكفرة الفجرة.
0: أولئك الموصوفون بتلك الحال هم الذين جمعوا بين الكفر والفجور. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة التكوير مكية. من مقاصد السورة كمال القرآن في تذكير الأنفس باختلال الكون عند البعث. التفسير.
3: إذا الشمس كورت.
0: إذا الشمس جمع جرمها وذهب ضوءها.
3: وإذا النجوم انكدرت.
0: وإذا الكواكب تساقطت ومحي ضوءها.
3: وإذا الجبال سيرت.
0: وإذا الجبال حركت من مكانها.
3: وإذا العشار عطلت.
0: وإذا النوق الحوامل التي يتنافس أهلها فيها أهملت بتركهم لها.
3: وإذا الوحوش حشرت.
0: وإذا الوحوش جمعت مع البشر في صعيد واحد.
3: وإذا البحار سجرت.
0: وإذا البحار أوقدت حتى تصير نارا.
3: وإذا النفوس زوجت.
0: وإذا النفوس قرنت بمن يماثلها فيقرن الفاجر بالفاجر والتقي بالتقي.
3: وإذا الموءودة سئلت.
0: وإذا الطفلة المدفونة وهي حية سألها الله.
3: بأي ذنب قتلت.
0: بأي جريمة قتلك من قتلك.
3: وإذا الصحف نشرت.
0: وإذا صحف أعمال العباد نشرت ليقرأ كل واحد صحيفة أعماله.
3: وإذا السماء كشطت،
0: وإذا السماء نزعت كما ينزع الجلد عن الشاه.
3: وإذا الجحيم سعرت،
0: وإذا النار أوقدت.
3: وإذا الجنة أزلفت،
0: وإذا الجنة قربت للمتقين.
3: علمت نفس ما أحضرت،
0: عندما يحصل ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من الأعمال لذلك اليوم.
3: فلا أقسم بالخنس،
0: أقسم الله بالنجوم الخفية قبل بزوغها في الليل.
3: الجوار الكنس،
0: الجاريات في أفلاكها التي تغيب عند بزوغ الصبح مثل الظباء تدخل كناسها أي بيتها.
3: والليل إذا عسعس،
0: وأقسم بأول الليل إذا أقبل وبآخره إذا أدبر.
3: والصبح إذا تنفس،
0: وأقسم بالصبح إذا بزغ نوره.
3: إنه لقول رسول كريم،
0: إن القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكلام الله بلغه ملك أمين وهو جبريل عليه السلام ائتمنه الله عليه.
3: ذي قوة عند ذي العرش مكين،
0: صاحب قوة ذي منزلة عظيمة عند رب العرش سبحانه.
3: مطاع ثم أمين،
0: يطيعه أهل السماء مؤتمن على ما يبلغه من الوحي.
3: وما صاحبكم بمجنون،
0: وما محمد صلى الله عليه وسلم الملازم لكم الذي تعرفون عقله وأمانته وصدقه بمجنون كما تدعون بهتانا.
3: ولقد رآه بالأفق المبين،
0: ولقد رأى صاحبكم جبريل على صورته التي خلق عليها بأفق السماء الواضح.
3: وما هو على الغيب بضنين،
0: هو ليس صاحبكم ببخيل عليكم يبخل أن يبلغكم ما أمر بتبليغه إليكم ولا يأخذ أجرا كما يأخذه الكهنة.
3: وما هو بقول شيطان الرجيم،
0: وليس هذا القرآن من كلام شيطان مطرود من رحمة الله.
3: فأين تذهبون،
0: فأي طريق تسلكونها لإنكار أنه من الله بعد هذه الحجج.
3: إن هو إلا ذكر للعالمين،
0: ليس القرآن إلا تذكيرا وموعظة للجن والإنس.
3: لمن شاء منكم أن يستقيم،
0: لمن شاء منكم أن يستقيم على طريق الحق.

0: وما تشاءون استقامة ولا غيرها إلا أن يشاء الله ذلك رب الخلائق كلها. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الانفطار مكية. من مقاصد السورة: تحذير الإنسان من الاغترار ونسيان يوم القيامة. التفسير:
3: إذا السماء انفطرت.
0: إذا السماء تشققت لنزول الملائكة منها.
3: وإذا الكواكب انتثرت.
0: وإذا الكواكب تساقطت متناثرة.
3: وإذا البحار فجرت.
0: وإذا البحار فتح بعضها على بعض فاختلطت.
3: وإذا القبور بعثرت.
0: وإذا القبور قلب ترابها لبعث من فيها من الأموات.
3: علمت نفس ما قدمت وأخرت.
0: أعند ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من عمل وما أخرت منه فلم تعمله.
3: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم.
0: يا أيها الإنسان الكافر بربك، ما الذي جعلك تخالف أمر ربك حين أمهلك ولم يعاجلك بالعقوبة تكرما منه؟
3: الذي خلقك فسواك فعدلك.
0: الذي أوجدك بعد أن كنت عدما وجعلك سوي الأعضاء معتدلها.
3: في أي صورة ما شاء ركبك.
0: في أي صورة شاء أن يخلقك خلقك، وقد أنعم عليك إذ لم يخلقك في صورة حمار ولا قرد ولا كلب ولا غيرها.
3: كلا بل تكذبون بالدين.
0: ليس الأمر كما تصورتم أيها المغترون، بل أنتم تكذبون بيوم الجزاء فلا تعملون له.
3: وإن عليكم لحافظين.
0: وإن عليكم ملائكة يحفظون أعمالكم.
3: كراما كاتبين.
0: كراما عند الله كاتبين يكتبون أعمالكم.
3: يعلمون ما تفعلون.
0: يعلمون ما تفعلون من فعل فيكتبونه.
3: إن الأبرار لفي نعيم.
0: إن كثيري فعل الخير والطاعة لفي نعيم دائم يوم القيامة.
3: وإن الفجار لفي جحيم.
0: وإن أصحاب الفجور لفي نار تستعير عليهم.
3: يصلونها يوم الدين.
0: يدخلونها يوم الجزاء يعانون حرها.
3: وما هم عنها بغائبين.
0: وليسوا عنها بغائبين أبدا، بل هم خالدون فيها.
3: وما أدراك ما يوم الدين.
0: وما أعلمك أيها الرسول ما يوم الدين؟
3: ثم ما أدراك ما يوم الدين.
0: ثم ما أعلمك ما يوم الدين؟

0: يوم لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا، والأمر كله في ذلك اليوم لله وحده، يتصرف بما يشاء لا أحد غيره. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة المطففين مكية. من مقاصد السورة تحذير المكذبين الظالمين من يوم القيامة وبشارة المؤمنين به. التفسير:
3: ويل للمطففين،
0: هلاك وخسار للمطففين،
3: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون،
0: وهم الذين إذا اكتالوا من غيرهم يستوفون حقهم كاملا دون نقص،
3: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون،
0: وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون الكيل والميزان، وكان ذلك حال أهل المدينة عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم.
3: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟
0: ألا يتيقن هؤلاء الذين يفعلون هذا المنكر أنهم مبعوثون إلى الله؟
3: ليوم عظيم،
0: للحساب والجزاء في يوم عظيم لما فيه من المحن والأهوال.
3: يوم يقوم الناس لرب العالمين،
0: يوم يقوم الناس لرب الخلائق كلها للحساب.
3: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين.
0: ليس الأمر كما تصورتم من أنه لا بعث بعد الموت، إن كتاب أهل الفجور من الكفار والمنافقين لفي خسار في الأرض السفلى.
3: وما أدراك ما سجين؟
0: وما أعلمك أيها الرسول ما سجين؟
3: كتاب مرقوم،
0: إن كتابه مكتوب لا يزول ولا يزاد فيه ولا ينقص.
3: ويل يومئذ للمكذبين،
0: هلاك وخسار في ذلك اليوم للمكذبين،
3: الذين يكذبون بيوم الدين.

0: عليه آياتنا المنزلة على رسولنا قال: هي أقاصيص الأمم الأولى وليست من عند الله.
1: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
0: ليس الأمر كما تصور هؤلاء المكذبون، بل غلب على عقولهم وغطاها ما كانوا يكسبون من المعاصي، فلم يبصروا الحق بقلوبهم.
1: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
0: حقا إنهم عن رؤية ربهم يوم القيامة لممنوعون.
1: ثم إنهم لصال الجحيم.
0: ثم إنهم لداخل النار يعانون حرها.
1: ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.
0: ثم يقال لهم يوم القيامة تقريعا لهم: هذا العذاب الذي لقيتموه وما كنتم تكذبون به في الدنيا عندما يخبركم به رسولكم.
1: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين.
0: ليس الأمر كما تصورتم من أنه لا حساب ولا جزاء، إن كتاب أصحاب الطاعة لفي عليين.
1: وما أدراك ما عليون.
0: وما أعلمك أيها الرسول ما عليون؟
1: كتاب مرقوم.
0: إن كتابه مكتوب لا يزول ولا يزاد فيه ولا ينقص.
1: يشهده المقربون.
0: يحضر هذا الكتاب مقرب كل سماء من الملائكة.
1: إن الأبرار لفي نعيم.
0: إن المكثرين من الطاعات لفي نعيم دائم يوم القيامة.
1: على الأرائك ينظرون.
0: على الأسرة المزينة ينظرون إلى ربهم وإلى كل ما يبهج نفوسهم ويسرهم.
1: تعرف في وجوههم نظرة النعيم.
0: إذا رأيتهم رأيت في وجوههم أثر التنعم حسنا وبهاء.
1: يسقون من رحيق مختوم.
0: يسقيهم خدمهم من خمر مختوم على إنائها.
1: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
0: تفوح رائحة المسك منه إلى نهايته، وفي هذا الجزاء الكريم يجب أن يتسابق المتسابقون بالعمل بما يرضي الله وترك ما يسخطه.
1: ومزاجه من تسنيم.
0: يخلط هذا الشراب المختوم من عين تسنيم.
1: عينا يشرب بها المقربون.
0: وهي عين في أعلى الجنة يشرب منها المقربون صافية خالصة، ويشرب سائر المؤمنين منها مخلوطة بغيرها.
1: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون.
0: إن الذين أجرموا بما كانوا عليه من الكفر كانوا من الذين آمنوا يضحكون استهزاء بهم.
1: وإذا مروا بهم يتغامزون.
0: وإذا مروا بالمؤمنين غمز بعضهم لبعض سخرية وتندرا.
1: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين.
0: وإذا رجعوا إلى أهليهم رجعوا فرحين بما هم عليه من الكفر والاستهزاء بالمؤمنين.

0: وإذا شاهدوا المسلمين قالوا إن هؤلاء لضالون عن طريق الحق حيث تركوا دين آبائهم.
1: وما أرسلوا عليهم حافظين،
0: وما وكلهم الله على حفظ أعمالهم حتى يقولوا قولهم هذا،

0: فيوم القيامة الذين آمنوا بالله يضحكون من الكفار كما كان الكفار يضحكون منهم في الدنيا.
1: على الأرائك ينظرون،
0: على الأسرة المزينة ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم الدائم.
1: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟
0: لقد جوزي الكفار على أعمالهم التي عملوها في الدنيا بالعذاب المهين. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الانشقاق مكية. من مقاصد السورة تذكير الإنسان برجوعه لربه وبيان ضعفه وتقلب الأحوال به. التفسير:
1: إذا السماء انشقت،
0: إذا السماء تصدعت لنزول الملائكة منها.
1: وأذنت لربها وحقت،
0: واستمعت لربها منقادة وحق لها ذلك.
1: وإذا الأرض مدت،
0: وإذا الأرض مدها الله كما يمد الأديم.
1: وألقت ما فيها وتخلت،
0: وألقت ما فيها من الكنوز والأموات وتخلت عنهم.
1: وأذنت لربها وحقت،
0: واستمعت لربها منقادة وحق لها ذلك.

0: يا أيها الإنسان، إنك عامل إما خيرا وإما شرا، فملاقيه يوم القيامة ليجازيك الله عليه. ولما ذكر عمل الإنسان مجملا فصل حال العاملين يوم القيامة فقال:
1: فأما من أوتي كتابه بيمينه،
0: فأما من أعطي صحيفة أعماله بيده اليمنى،
1: فسوف يحاسب حسابا يسيرا،
0: فسوف يحاسبه الله حسابا سهلا يعرض عليه عمله دون مؤاخذة به،
1: وينقلب إلى أهله مسرورا،
0: ويرجع إلى أهله مسرورا.

0: ظهره.
1: وأما من أعطي كتابه بشماله من وراء ظهره
0: فسوف يدعو ثبورا،
1: فسينادي بالهلاك على نفسه،
0: ويصلى سعيرا،
1: ويدخل نار جهنم يقاسي حرها.
0: إنه كان في أهله مسرورا،
1: إنه كان في الدنيا في أهله فرحا بما هو عليه من الكفر والمعاصي.
0: إنه ظن أن لن يحور،
1: إنه ظن أنه لن يرجع إلى الحياة بعد موته.
0: بلى إن ربه كان به بصيرا،
1: بلى ليرجعنه الله إلى الحياة كما خلقه أول مرة، إن ربه كان بحاله بصيرا لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيه على عمله.
0: فلا أقسم بالشفق،
1: أقسم الله بالحمرة التي تكون في الأفق بعد غروب الشمس،
0: والليل وما وسق،
1: وأقسم بالليل وما جمع فيه،
0: والقمر إذا اتسق،
1: والقمر إذا اجتمع وتم وصار بدرا.
0: لتركبن طبقا عن طبق،
1: لتركبن أيها الناس حالا بعد حال، من نطفة فعلقة فمضغة، فحياة فموت فبعث.
0: فما لهم لا يؤمنون،
1: فما لهؤلاء الكفار لا يؤمنون بالله واليوم الآخر.
0: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون،
1: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون لربهم.
0: بل الذين كفروا يكذبون،
1: بل الذين كفروا يكذبون بما جاءهم به رسولهم.
0: والله أعلم بما يوعون،
1: والله أعلم بما تحويه صدورهم، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء.
0: فبشرهم بعذاب أليم،
1: فأخبرهم أيها الرسول بما ينتظرهم من عذاب موجع.

0: إلا الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم ثواب غير مقطوع وهو الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة البروج مكية. من مقاصد السورة بيان قوة الله وإحاطته الشاملة ونصرته لأوليائه والبطش بأعدائه. التفسير.
3: والسماء ذات البروج.
0: أقسم الله بالسماء المشتملة على منازل الشمس والقمر وغيرهما.
3: واليوم الموعود.
0: وأقسم بيوم القيامة الذي وعد أن يجمع فيه الخلائق.
3: وشاهد ومشهود.
0: وأقسم بكل شاهد كالنبي يشهد على أمته، وكل مشهود كالأمة تشهد على نبيها.
3: قتل أصحاب الأخدود.
0: لعن الذين شقوا في الأرض شقا عظيما.
3: النار ذات الوقود.
0: وأوقدوا فيه النار وألقوا المؤمنين فيه أحياء.
3: إذ هم عليها قعود.
0: إذ هم قعود على ذلك الشق المملوء نارا.
3: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
0: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين من التعذيب والتنكيل شهود لحضورهم ذلك.

وما عاب هؤلاء الكفار على المؤمنين شيئا إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الذي لا يغلبه أحد المحمود في كل شيء.

0: الحميد
1: الذي له وحده ملك السماوات وملك الأرض، وهو مطلع على كل شيء لا يخفى عليه شيء من أمر عباده.

0: الطريق.
1: إن الذين عذبوا المؤمنين والمؤمنات بالنار ليصرفوهم عن الإيمان بالله وحده ثم لم يتوبوا إلى الله من ذنوبهم فلهم يوم القيامة عذاب جهنم، ولهم عذاب النار التي تحرقهم جزاء على ما فعلوه بالمؤمنين من الإحراق بالنار.

0: إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، ذلك الجزاء الذي أعد لهم هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز.
1: إن بطش ربك لشديد.
0: إن أخذ ربك أيها الرسول للظالم وإن أمهله حينا لقوي.
1: إنه هو يبدئ ويعيد.
0: إنه هو يبدئ الخلق والعذاب ويعيدهما.
1: وهو الغفور الودود.
0: وهو الغفور لذنوب من تاب من عباده، وإنه يحب أولياءه من المتقين.
1: ذو العرش المجيد.
0: صاحب العرش الكريم.
1: فعال لما يريد.
0: فعال لما يريده من العفو عن ذنوب من شاء ومعاقبة من شاء، لا مكره له سبحانه.
1: هل أتاك حديث الجنود؟
0: هل جاءك أيها الرسول خبر الجنود الذين تجندوا لمحاربة الحق والصد عنه؟
1: فرعون وثمود.
0: فرعون وثمود أصحاب صالح عليه السلام.
1: بل الذين كفروا في تكذيب.
0: ليس المانع من إيمان هؤلاء أنهم لم تأتهم أخبار الأمم المكذبة وما حصل من إهلاكهم، بل هم يكذبون بما جاءهم به رسولهم اتباعا لأهوائهم.
1: والله من ورائهم محيط.
0: والله محيط بأعمالهم محصيها، لا يفوته منها شيء وسيجازيهم عليها.
1: بل هو قرآن مجيد.
0: وليس القرآن شعرا ولا سجعا كما يقول المكذبون، بل هو قرآن كريم.
1: في لوح محفوظ.
0: في لوح محفوظ من التبديل والتحريف والنقص والزيادة. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الطارق مكية. من مقاصد السورة بيان قدرة الله وإحاطته في خلق الإنسان وإعادته. التفسير.
4: والسماء والطارق.
0: أقسم الله بالسماء وأقسم بالنجم الذي يطرق ليلا.
4: وما أدراك ما الطارق.
0: وما أعلمك أيها الرسول شأن هذا النجم العظيم.
4: النجم الثاقب.
0: هو النجم يثقب السماء بضيائه المتوهج.
4: إن كل نفس لما عليها حافظ.
0: ما من نفس إلا وكل الله بها ملكا يحفظ عليها أعمالها للحساب يوم القيامة.
4: فلينظر الإنسان مما خلق.
0: فليتأمل الإنسان مما خلقه الله لتتضح له قدرة الله وعجز الإنسان.
4: خلق من ماء دافق.
0: خلقه الله من ماء ذي اندفاق يصب في الرحم.
4: يخرج من بين الصلب والترائب.
0: يخرج هذا الماء من بين العمود العظمي الفقري للرجل وعظام الصدر.
4: إنه على رجعه لقادر.
0: إنه سبحانه إذ خلقه من ذلك الماء المهين قادر على بعثه بعد موته حيا للحساب والجزاء.
4: يوم تبلى السرائر.
0: يوم تختبر السرائر فيكشف عما كانت تضمره القلوب من النيات والعقائد وغيرها، فيتميز الصالح منها والفاسد.
4: فما له من قوة ولا ناصر.
0: فما للإنسان في ذلك اليوم من قوة يمتنع بها من عذاب الله ولا معين يعينه.
1: والسماء ذات الرجع،
0: أقسم الله بالسماء ذات المطر لأنه ينزل من جهتها مرة بعد مرة.
1: والأرض ذات الصدع،
0: وأقسم بالأرض التي تتشقق عما فيها من النبات والثمر والشجر.
1: إنه لقول فصل،
0: إن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لقول يفصل بين الحق والباطل والصدق والكذب.
1: وما هو بالهزل،
0: وليس باللعب والباطل، بل هو الجد والحق.
1: إنهم يكيدون كيدا،
0: إن المكذبين بما جاءهم رسولهم يكيدون كيدا كثيرا ليردوا دعوته ويبطلوها.
1: وأكيد كيدا،
0: وأكيد أنا كيدا لإظهار الدين ودحض الباطل.
1: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا،
0: فأمهل أيها الرسول هؤلاء الكافرين، أمهلهم قليلا ولا تستعجل عذابهم وإهلاكهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الأعلى مكية، من مقاصد السورة تذكير النفس بالحياة الأخروية وتخليصها من التعلقات الدنيوية. التفسير:
1: سبح اسم ربك الأعلى،
0: نزه ربك الذي علا على خلقه ناطقا باسمه عند ذكرك إياه وتعظيمك له.
1: الذي خلق فسوى،
0: الذي خلق الإنسان سويا وعدل قامته.
1: والذي قدر فهدى،
0: هو الذي قدر الخلائق أجناسها وأنواعها وصفاتها وهدى كل مخلوق إلى ما يناسبه ويوائمه.
1: والذي أخرج المرعى،
0: والذي أخرج من الأرض ما ترعاه دوابكم.
1: فجعله غثاء أحوى،
0: فصيره هشيما يابسا مائلا للسواد بعد أن كان أخضر غضا.
1: سنقرئك فلا تنسى،
0: سنقرئك أيها الرسول القرآن ونجمعه في صدرك ولن تنساه، فلا تسابق جبريل في القراءة كما كنت تفعل حرصا على ألا تنساه.

0: إلا ما شاء الله أن تنساه منه لحكمة، إنه سبحانه يعلم ما يعلن وما يخفى، لا يخفى عليه شيء من ذلك.
1: ونيسرك لليسرى،
0: ونهون عليك العمل بما يرضي الله من الأعمال التي تدخل الجنة.
1: فذكر إن نفعت الذكرى،
0: فاعظ الناس بما نوحيه إليك من القرآن، وذكرهم ما دامت الذكرى مسموعة.
1: سيذكر من يخشى،
0: سيتعظ بمواعظك من يخاف الله، لأنه الذي ينتفع بالموعظة.
1: ويتجنبها الأشقى،
0: ويبتعد عن الموعظة وينفر منها الكافر، لأنه أشد الناس شقاء في الآخرة لدخوله في النار.
1: الذي يصلى النار الكبرى،
0: الذي يدخل نار الآخرة الكبرى يقاسي حرها ويعانيه أبدا.
1: ثم لا يموت فيها ولا يحيا،
0: ثم يخلد في النار بحيث لا يموت فيها فيستريح مما يقاسيه من العذاب، ولا يحيا حياة طيبة كريمة.
1: قد أفلح من تزكى،
0: قد فاز بالمطلوب من تطهر من الشرك والمعاصي.
1: وذكر اسم ربه فصلى،
0: وذكر ربه بما شرع من أنواع الذكر، وأدى الصلاة بالصفة المطلوبة لأدائها.
1: بل تؤثرون الحياة الدنيا،
0: بل تقدمون الحياة الدنيا وتفضلونها على الآخرة، على ما بينهما من تفاوت عظيم.
1: والآخرة خير وأبقى،
0: وللآخرة خير وأفضل من الدنيا وما فيها من متع ولذات وأدوم، لأن ما فيها من نعيم لا ينقطع أبدا.
1: إن هذا لفي الصحف الأولى،
0: إن هذا الذي ذكرنا لكم من الأوامر والأخبار لفي الصحف المنزلة من قبل القرآن.
1: صحف إبراهيم وموسى،
0: هي الصحف المنزلة على إبراهيم وموسى عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الغاشية مكية. من مقاصد السورة التذكير بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب، والنظر في براهين قدرة الله. التفسير.
1: هل أتاك حديث الغاشية؟
0: هل أتاك أيها الرسول حديث القيامة التي تغشى الناس بأهوالها؟
1: وجوه يومئذ خاشعة،
0: فالناس في يوم القيامة إما أشقياء وإما سعداء، فوجوه الأشقياء ذليلة خاضعة.
1: عاملة ناصبة،
0: متعبة مجهدة بالسلاسل التي تسحب بها والأغلال التي تغل بها.
1: تصلى نارا حامية،
0: تدخل تلك الوجوه نارا حارة تقاسي حرها.
1: تسقى من عين آنية،
0: تسقى من عين شديدة حرارة الماء.
1: ليس لهم طعام إلا من ضريع،
0: ليس لهم طعام يتغذون به إلا من أخبث الطعام وأنتنه، من نبات يسمى الشبرق إذا يبس صار مسموما.
1: لا يسمن ولا يغني من جوع،
0: لا يسمن آكله ولا يسد جوعته.
1: وجوه يومئذ ناعمة،
0: ووجوه السعداء في ذلك اليوم ذات نعمة وبهجة وسرور لما لاقوه من النعيم.
1: لسعيها راضية،
0: لعملها الصالح الذي عملته في الدنيا راضية، فقد وجدت ثواب عملها مدخرا لها مضاعفا.
1: في جنة عالية،
0: في جنة مرتفعة المكان والمكانة،
1: لا تسمع فيها لاغية،
0: لا تسمع في الجنة كلمة باطل ولغو، فضلا عن سماع كلمة محرمة،
1: فيها عين جارية،
0: في هذه الجنة عيون جارية يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا،
1: فيها سرر مرفوعة،
0: فيها أسرة عالية،
1: وأكواب موضوعة،
0: وأكواب مطروحة مهيئة للشرب،
1: ونمارق مصفوفة،
0: وفيها وسائد مرصوص بعضها إلى بعض،
1: وزرابي مبثوثة،
0: وفيها بسط مبسوطة هنا وهناك. ولما ذكر الله تفاوت أحوال الأشقياء والسعداء في الآخرة، وجه أنظار الكفار إلى ما يدلهم على قدرة الخالق وحسن خلقه، ليستدلوا بذلك على الإيمان ليدخلوا الجنة فيكونوا من السعداء، فقال:
1: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟
0: أفلا ينظرون نظر تأمل إلى الإبل كيف خلقها الله وسخرها لبني آدم؟
1: وإلى السماء كيف رفعت؟
0: وينظرون إلى السماء كيف رفعها حتى صارت فوقهم سقفا محفوظا لا يسقط عليهم.
1: وإلى الجبال كيف نصبت؟
0: وينظرون إلى الجبال كيف نصبها وثبت بها الأرض أن تضطرب بالناس.
1: وإلى الأرض كيف سطحت؟
0: وينظرون إلى الأرض كيف بسطها وجعلها مهيئة لاستقرار الناس عليها. ولما وجههم إلى النظر إلى ما يدل على قدرته تعالى، وجه رسوله فقال:
1: فذكر إنما أنت مذكر،
0: فاعظ أيها الرسول هؤلاء وخوفهم من عذاب الله، إنما أنت مذكر لا يطلب منك إلا تذكيرهم، وأما توفيقهم للإيمان فهو بيد الله وحده.
1: لست عليهم بمسيطر،
0: لست عليهم مسلطا حتى تكرههم على الإيمان،
1: إلا من تولى وكفر،
0: لكن من تولى منهم عن الإيمان وكفر بالله وبرسوله
1: فيعذبه الله العذاب الأكبر،
0: فيعذبه الله يوم القيامة العذاب الأعظم بأن يدخله جهنم خالدا فيها.
1: إن إلينا إيابهم،
0: إن إلينا وحدنا رجوعهم بعد موتهم،
1: ثم إن علينا حسابهم،
0: ثم إن علينا وحدنا حسابهم على أعمالهم، وليس لك ولا لأحد غيرك ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الفجر مكية. من مقاصد السورة بيان عاقبة الطغاة والحكمة من الابتلاء والتذكرة بالآخرة. التفسير:
1: والفجر،
0: أقسم الله سبحانه بالفجر،
1: وليال عشر،
0: وأقسم بالليالي العشر الأولى من ذي الحجة،
1: والشفع والوتر،
0: وأقسم بالزوج والفرد من الأشياء،
1: والليل إذا يسر،
0: وأقسم بالليل إذا جاء واستمر وأدبر. وجواب هذه الأقسام: لتجازن على أعمالكم.
1: هل في ذلك قسم لذي حجر؟
0: هل في ذلك المذكور قسم يقنع ذا عقل؟
1: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟
0: ألم تر أيها الرسول كيف فعل ربك بعاد قوم هود لما كذبوا رسوله؟
1: إرم ذات العماد.
0: قبيلة عاد المنسوبة إلى جدها إرم ذات الطول،
1: التي لم يخلق مثلها في البلاد،
0: التي لم يخلق الله مثلها في البلاد.
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد.
0: أولم تر كيف فعل ربك بثمود قوم صالح الذين شقوا صخور الجبال وجعلوا منها بيوتا بالحجر.
1: وفرعون ذي الأوتاد.
0: أولم تر كيف فعل ربك بفرعون الذي كانت له أوتاد يعذب بها الناس.
1: الذين طغوا في البلاد.
0: كل هؤلاء تجاوزوا الحد في الجبروت والظلم، كل تجاوزه في بلده.
1: فأكثروا فيها الفساد.
0: فأكثروا فيها الفساد بما نشروه من الكفر والمعاصي.
1: فصب عليهم ربك سوط عذاب.
0: فأذاقهم الله عذابه الشديد واستأصلهم من الأرض.
1: إن ربك لبالمرصاد.
0: إن ربك أيها الرسول ليرصد أعمال الناس ويراقبها ليجازي من أحسن بالجنة ومن أساء بالنار. ولما كانت الأمم التي أهلكها الله منعما عليها بالقوة والمنعة، بين أن الإنعام بذلك ليس دليلا على رضا الله عنهم، فقال:

0: أكرما.
1: فأما الإنسان فمن طبعه أنه إذا اختبره ربه وأكرمه وأنعم عليه بالمال والأولاد والجاه ظن أن ذلك لكرامة له عند الله، فيقول ربي أكرمني لاستحقاقي لإكرامه.
0: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
1: وأما إذا اختبره وضيق عليه رزقه فإنه يظن أن ذلك لهوانه على ربه فيقول ربي أهانني.
0: كلا بل لا تكرمون اليتيم.
1: كلا، ليس الأمر كما تصور هذا الإنسان من أن النعم دليل على رضا الله عن عبده وأن النقم دليل على هوان العبد عند ربه، بل الواقع أنكم لا تكرمون اليتيم مما أعطاكم الله من الرزق.
0: ولا تحاضون على طعام المسكين.
1: ولا يحث بعضكم بعضا على إطعام الفقير الذي لا يجد ما يقتات به.
0: وتأكلون التراث أكلا لما.
1: وتأكلون حقوق الضعفاء من النساء واليتامى أكلا شديدا دون مراعاة حله.
0: وتحبون المال حبا جما.
1: وتحبون المال حبا كثيرا فتبخلون بإنفاقه في سبيل الله حرصا عليه.
0: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا.
1: لا ينبغي أن يكون هذا عملكم، واذكروا إذا حركت الأرض تحريكا شديدا وزلزلت.
0: وجاء ربك والملك صفا صفا.
1: وجاء ربك أيها الرسول للفصل بين عباده، وجاءت الملائكة مصطفين صفوفاً.

0: وجيء في ذلك اليوم بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. في ذلك اليوم يتذكر الإنسان ما فرط في جنب الله، وأن له أن ينفعه التذكر في ذلك اليوم، لأنه يوم جزاء لا يوم عمل.
1: يقول يا ليتني قدمت لحياتي،
0: يقول من شدة الندم: يا ليتني قدمت الأعمال الصالحة لحياتي الأخروية التي هي الحياة الحقيقية.
1: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد،
0: في ذلك اليوم لا يعذب أحد مثل عذاب الله، لأن عذاب الله أشد وأبقى.
1: ولا يوثق وثاقه أحد،
0: ولا يوثق في السلاسل أحد مثل وثاقه للكافرين فيها. ولما ذكر الله جزاء الكفار ذكر جزاء المؤمنين فقال:
1: يا أيتها النفس المطمئنة.
0: وأما نفس المؤمن فيقال لها عند الموت ويوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة إلى الإيمان والعمل الصالح،
1: ارجعي إلى ربك راضية مرضية،
0: ارجعي إلى ربك راضية عنه بما تنالين من الثواب الجزيل، مرضية عنده سبحانه بما كان لك من عمل صالح.
1: فادخلي في عبادي،
0: فادخلي في جملة عباد الصالحين.
1: وادخلي جنتي،
0: وادخلي معهم جنتي التي أعددتها لهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة البلد مكية. من مقاصد السورة بيان افتقار الإنسان وكبده وسبل نجاته. التفسير:
1: لا أقسم بهذا البلد،
0: أقسم الله بالبلد الحرام الذي هو مكة المكرمة.
1: وأنت حل بهذا البلد،
0: وأنت أيها الرسول حلال لك ما تصنع فيها من قتل من يستحق القتل وأسر من يستحق الأسر.
1: ووالد وما ولد،
0: وأقسم الله بوالد البشر وأقسم بما تناسل منه من الولد.
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد،
0: لقد خلقنا الإنسان في تعب ومشقة لما يعانيه من الشدائد في الدنيا.
1: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد،
0: أيظن الإنسان أنه إذا اقترف المعاصي لا يقدر عليه أحد ولا ينتقم منه ولو كان ربه الذي خلقه؟
1: يقول أهلكت مالا لبدا،
0: يقول أنفقت مالا كثيرا متراكما بعضه فوق بعض.
1: أيحسب أن لم يره أحد،
0: أيظن هذا المتباهي بما ينفقه أن الله لا يراه وأنه لا يحاسبه في ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟
1: ألم نجعل له عينين،
0: ألم نجعل له عينين يبصر بهما،
1: ولسانا وشفتين،
0: ولسانا وشفتين يتحدث بها،
1: وهديناه النجدين،
0: وعرفناه طريق الخير وطريق الباطل.
1: فلقتحم العقبة،
0: وهو مطالب بأن يتجاوز العقبة التي تفصله عن الجنة فيقطعها ويتجاوزها.
1: وما أدراك ما العقبة،
0: وما أعلمك أيها الرسول ما العقبة التي عليه أن يقطعها ليدخل الجنة؟
1: فك رقبة،
0: هي اعتاق رقبة ذكرا كانت أو أنثى.
1: أو إطعام في يوم ذي مسغبة،
0: أو أن يطعم في يوم مجاعة يندر فيه وجود الطعام.
1: يتيما ذا مقربة،
0: طفلا فقد أباه له به قرابة.
1: أو مسكينا ذا متربة،
0: أو فقيرا ليس له شيء يملكه.

0: رحمه.
1: ثم كان من الذين آمنوا بالله وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على الطاعات وعن المعاصي وعلى البلاء، وأوصى بعضهم بعضا بالرحمة بعباد الله.
0: أولئك أصحاب الميمنة،
1: أولئك المتصفون بتلك الصفات هم أصحاب اليمين.
0: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة،
1: هو الذين كفروا بآياتنا المنزلة على رسولنا هم أصحاب الشمال.
0: عليهم نار مؤصدة،
1: عليهم نار مغلقة يوم القيامة يعذبون فيها. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الشمس مكية. من مقاصد السورة التأكيد بأطول قسم في القرآن على تعظيم تزكية النفس بالطاعات وخسارة دسها بالمعاصي. التفسير.
0: والشمس وضحاها،
1: أقسم الله بالشمس وأقسم بوقت ارتفاعها بعد طلوعها من مشرقها.
0: والقمر إذا تلاها،
1: وأقسم بالقمر إذا تبع أثرها بعد غروبها.
0: والنهار إذا جلاها،
1: وأقسم بالنهار إذا كشف ما على وجه الأرض بضوئه.
0: والليل إذا يغشاها،
1: وأقسم بالليل إذا يغشى وجه الأرض فيصير مظلما.
0: والسماء وما بناها،
1: وأقسم بالسماء وأقسم ببنائها المتقن.
0: والأرض وما طحاها،
1: وأقسم بالأرض وأقسم ببسطها ليسكن الناس عليها.
0: ونفس وما سواها،
1: وأقسم بكل نفس وأقسم بخلق الله لها سوية.
0: فألهمها فجورها وتقواها،
1: فأفهمها من غير تعليم ما هو شر لتجتنبه وما هو خير لتأتيه.
0: قد أفلح من زكاها،
1: قد فاز بمطلوبه من طهر نفسه بتحليتها بالفضائل وتخليتها عن الرذائل.
0: وقد خاب من دساها،
1: وقد خسر من دس نفسه مخفيا إياها في المعاصي والآثام. ولما ذكر الله خسران من دس نفسه وأخفاها بالمعاصي ذكر ثمود مثالا على ذلك فقال:
0: كذبت ثمود بطغواها،
1: كذبت ثمود نبيها صالحا بسبب مجاوزتها الحد في ارتكاب المعاصي واقتراف الآثام.
0: إذ انبعث أشقاها،
1: حين قام أشقاهم بعد انتداب قومه له،
0: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها،
1: فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام: اتركوا ناقة الله وشربها في يومها فلا تتعرضوا لها بسوء.

0: فكذبوا رسولهم في شأن الناقة فقتلها أشقاهم مع رضاهم بما فعل، فكانوا شركاء في الإثم، فأطبق الله عليهم عذابه فأهلكهم بالصيحة بسبب ذنوبهم، وسواهم في العقوبة التي أهلكهم بها.
1: ولا يخاف عقباها،
0: فعل الله بهم من العذاب ما أهلكهم غير خائف سبحانه من تبعاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الليل مكية. من مقاصد السورة بيان أحوال الخلق في الإيمان والإنفاق وحال كل فريق. التفسير.
1: والليل إذا يغشى،
0: أقسم الله بالليل إذا يغطي ما بين السماء والأرض بظلمته.
1: والنهار إذا تجلى،
0: وأقسم بالنهار إذا تكشف وظهر.
1: وما خلق الذكر والأنثى،
0: وأقسم بخلقه النوعين الذكر والأنثى.
1: إن سعيكم لشتى،
0: إن عملكم أيها الناس لمختلف، فمنه الحسنات التي هي سبب دخول الجنة، والسيئات التي هي سبب دخول النار.
1: فأما من أعطى واتقى،
0: فأما من أعطى ما يلزمه بذله من زكاة ونفقة وكفارة، واتقى ما نهى الله عنه،
1: وصدق بالحسنى،
0: وصدق بما وعده الله به من الخلف،
1: فسنيسره لليسرى،
0: فسنسهل عليه العمل الصالح والإنفاق في سبيل الله.
1: وأما من بخل واستغنى،
0: وأما من بخل بماله فلم يبذله فيما يجب عليه بذله فيه، واستغنى بماله عن الله فلم يسأل الله من فضله شيئا،
1: وكذب بالحسنى،
0: وكذب بما وعده الله من الخلف ومن الثواب على إنفاق ماله في سبيل الله،
1: فسنيسره للعسرى،
0: فسنسهل عليه عمل الشر ونعسر عليه فعل الخير.
1: وما يغني عنه ماله إذا تردى،
0: وما يغني عنه ماله الذي بخل به شيئا إذا هلك ودخل النار.
1: إن علينا للهدى،
0: إن علينا أن نبين طريق الحق من الباطل،
1: وإن لنا للآخرة والأولى،
0: وإن لنا للحياة الآخرة ولنا الحياة الدنيا، نتصرف فيهما بما نشاء، وليس ذلك لأحد غيرنا.
1: فأنذرتكم نارا تلظى،
0: فحذرتكم أيها الناس من نار تتوقد إن أنتم عصيتم الله.
1: لا يصلاها إلا الأشقى،
0: لا يقاسي حر هذه النار إلا الأشقى وهو الكافر.
1: الذي كذب وتولى،
0: الذي كذب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرض عن امتثال أمر الله.
1: وسيجنبها الأتقى،
0: وسيباعد عنها أتقى الناس أبو بكر رضي الله عنه.
1: الذي يؤتي ماله يتزكى،
0: الذي ينفق ماله في وجوه البر ليتطهر من الذنوب.
1: وما لأحد عنده من نعمة تجزى،
0: ولا يبذل ما يبذل من ماله ليكافئ نعمة أنعم بها أحد عليه.
1: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى،
0: لا يريد بما يبذله من ماله إلا وجه ربه العالي على خلقه.
1: ولسوف يرضى،
0: ولسوف يرضى بما يعطيه الله من الجزاء الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الضحى مكية. من مقاصد السورة بيان عناية الله بنبيه في أول أمره وآخره. التفسير:
1: والضحى،
0: أقسم الله بأول النهار،
1: والليل إذا سجى،
0: وأقسم بالليل إذا أظلم وسكن الناس فيه عن الحركة،
1: ما ودعك ربك وما قلى،
0: ما تركك أيها الرسول ربك وما أبغضك، كما يقول المشركون لما فتر الوحي،
1: وللآخرة خير لك من الأولى،
0: وللدار الآخرة خير لك من الدنيا لما فيها من النعيم الدائم الذي لا ينقطع،
1: ولسوف يعطيك ربك فترضى،
0: ولسوف يعطيك من الثواب الجزيل لك ولأمتك حتى ترضى بما أعطاك وأعطى أمتك.
1: ألم يجدك يتيما فآوى،
0: لقد وجدك صغيرا قد مات عنك أبوك فجعل لك مأوى، حيث عطف عليك جدك عبد المطلب ثم عمك أبو طالب،
1: ووجدك ضالا فهدى،
0: ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان فعلمك من ذلك ما لم تكن تعلم،
1: ووجدك عائلا فأغنى،
0: ووجدك فقيرا فأغناك،
1: فأما اليتيم فلا تقهر،
0: فلا تسئ معاملة من فقد أباه في الصغر ولا تذله،
1: وأما السائل فلا تنهر،
0: ولا تزجر السائل المحتاج،
1: وأما بنعمة ربك فحدث،
0: واشكر نعم الله عليك وتحدث بها. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الشرح مكية. من مقاصد السورة المنة على النبي بتمام النعم المعنوية عليه. التفسير:
1: ألم نشرح لك صدرك،
0: لقد شرح الله لك صدرك فحبب إليك تلقي الوحي،
1: ووضعنا عنك وزرك،
0: وحططنا عنك الإثم،
1: الذي أنقض ظهرك،
0: الذي أتعبك حتى كاد أن يكسر ظهرك،
1: ورفعنا لك ذكرك،
0: وأعلينا لك ذكرك فقد أصبحت تذكر في الأذان والإقامة وفي غيرهما،
1: فإن مع العسر يسرا،
0: فإن مع الشدة والضيق سهولة واتساعا،
1: إن مع العسر يسرا،
0: إن مع الشدة والضيق سهولة واتساعا، إذا علمت ذلك فلا يهولنك أذى قومك ولا يصدنك عن الدعوة إلى الله،
1: فإذا فرغت فانصب،
0: فإذا فرغت من أعمالك وانتهيت منها فاجتهد في عبادة ربك،
1: وإلى ربك فارغب،
0: واجعل رغبتك وقصدك إلى الله وحده. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة التين مكية. من مقاصد السورة امتنان الله على الإنسان باستقامة فطرته وخلقته هو كمال الرسالة الخاتمة. التفسير:
1: والتين والزيتون.
0: أقسم الله بالتين ومكان نباته وبالزيتون ومكان نباته في أرض فلسطين التي بعث فيها عيسى عليه السلام.
1: وطور سينين.
0: وأقسم بجبل سيناء الذي ناجى عنده نبيه موسى عليه السلام.
1: وهذا البلد الأمين.
0: وأقسم بمكة البلد الحرام الذي يأمن من دخل فيه الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم.
1: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
0: لقد أوجدنا الإنسان في أعدل خلق وأفضل صورة.
1: ثم رددناه أسفل سافلين.
0: ثم أرجعناه إلى الهرم والخرف في الدنيا فلا ينتفع بجسده كما لا ينتفع به إذا أفسد فطرته وصار إلى النار.
1: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
0: إلا الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات فإنهم وإن هرموا فلهم ثواب دائم غير مقطوع وهو الجنة لأنهم زكوا فطرهم.
1: فما يكذبك بعد بالدين.
0: فأي شيء يحملك أيها الإنسان على التكذيب بيوم الجزاء بعدما عينت من علامات قدرته الكثيرة؟
1: أليس الله بأحكم الحاكمين؟
0: أليس الله بجعل يوم القيامة يوما للجزاء بأحكم الحاكمين وأعدلهم؟ أيعقل أن يترك الله عباده سدى دون أن يحكم بينهم فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم:
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة العلق مكية. من مقاصد السورة: الإنسان بين هدايته بالوحي وضلاله بالاستكبار والجهل. التفسير:
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق.
0: اقرأ أيها الرسول ما يوحيه الله إليك مفتتحا باسم ربك الذي خلق جميع الخلائق.
1: خلق الإنسان من علق.
0: خلق الإنسان من قطعة دم متجمدة بعد أن كانت نطفة.
1: اقرأ وربك الأكرم.
0: اقرأ أيها الرسول ما يوحيه الله إليك وربك الأكرم الذي لا يداني كرمه كريم فهو كثير الجود والإحسان.

0: لأجل أن رآه استغنى بما لديه من الجاه والمال.
1: إن إلى ربك الرجعى.
0: إن إلى ربك أيها الإنسان الرجوع يوم القيامة، فيجازي كلا بما يستحقه.
1: أرأيت الذي ينهى.
0: أرأيت أعجب من أمر أبي جهل الذي ينهى؟
1: عبدا إذا صلى.
0: عبدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إذ صلى عند الكعبة.
1: أرأيت إن كان على الهدى.
0: أرأيت إن كان هذا المنهي على هدى وبصيرة من ربه؟
1: أو أمر بالتقوى.
0: أو كان يأمر الناس بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أينهى من كان هذا شأنه؟
1: أرأيت إن كذب وتولى.
0: أرأيت إن كذب هذا الناهي بما جاء به الرسول وأعرض عنه، ألا يخشى الله؟
1: ألم يعلم بأن الله يرى.
0: ألم يعلم ناهي هذا العبد عن الصلاة أن الله يرى ما يصنع، لا يخفى عليه منه شيء؟
1: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية.
0: ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل، لئن لم يكف عن أذاه لعبدنا وتكذيبه له لنأخذنه مجذوبا إلى النار بمقدم رأسه بعنف.
1: ناصية كاذبة خاطئة.
0: صاحب تلك الناصية كاذب في القول خاطئ في الفعل.
1: فليدع نادية.
0: فليدع حين يؤخذ بمقدم رأسه إلى النار أصحابه وأهل مجلسه يستعين بهم لينقذوه من العذاب.
1: سندع الزبانية.
0: سندعو نحن خزنة جهنم من الملائكة الغلاظ الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر.
1: كلا لا تطعه واسجد واقترب.
0: ليس الأمر كما توهم هذا الظالم أن يصل إليك بسوء، فلا تطعه في أمر ولا نهي، واسجد لله واقترب منه بالطاعات فإنها تقرب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة القدر مكية. من مقاصد السورة بيان فضل ليلة القدر. التفسير:
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
0: إنا أنزلنا القرآن جملة إلى السماء الدنيا كما ابتدأنا إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان.
1: وما أدراك ما ليلة القدر؟
0: وهل تدري أيها النبي ما في هذه الليلة من الخير والبركة؟
1: ليلة القدر خير من ألف شهر.
0: هذه الليلة ليلة عظيمة الخير، فهي خير من ألف شهر لمن قامها إيمانا واحتسابا.

0: لأمر.
1: تنزل الملائكة وينزل جبريل عليه السلام فيها بإذن ربهم سبحانه بكل أمر قضاه الله في تلك السنة، رزقا كان أو موتا أو ولادة أو غير ذلك مما يقدره الله.
0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: هذه الليلة المباركة خير كلها من ابتدائها حتى نهايتها بطلوع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا.

0: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة البينة مدنية. من مقاصد السورة بيان كمال الرسالة المحمدية ووضوحها. التفسير.

0: لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين مفارقين إجماعهم واتفاقهم على الكفر حتى يأتيهم برهان واضح وحجة جلية.
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.
0: هذا البرهان الواضح والحجة الجلية هو رسول من عند الله بعثه يقرأ صحفا مطهرة لا يمسها إلا المطهرون.
1: فيها كتب قيمة.
0: في تلك الصحف أخبار صدق وأحكام عدل ترشد الناس إلى ما فيه صلاحهم ورشدهم.

0: الذين
1: وما اختلف اليهود الذين أعطوا التوراة والنصارى الذين أعطوا الإنجيل إلا من بعد ما بعث الله نبيه إليهم، فمنهم من أسلم ومنهم من تمادى في كفره مع علمه بصدق نبيه.

0: إما
1: ويظهر جرم وعناد اليهود والنصارى أنهما أمروا في هذا القرآن إلا بما أمروا به في كتابيهم من عبادة الله وحده ومجانبة الشرك وإقامة الصلاة وإعطاء الزكاة، فما أمروا به هو الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه.

إن الذين كفروا من اليهود والنصارى ومن المشركين يدخلون يوم القيامة في جهنم ماكثين فيها أبدا، أولئك هم شر الخليقة لكفرهم بالله وتكذيبهم رسوله.

0: رضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
1: ثوابهم عند ربهم سبحانه وتعالى جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبدا، رضي الله عنهم لما آمنوا به وأطاعوه، ورضوا عنه لما نالهم من رحمته. هذه الرحمة ينالها من خاف ربه فامتثل أمره واجتنب نهيه. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الزلزلة مدنية. من مقاصد السورة التذكير بأهوال القيامة ودقة الحساب فيها. التفسير:
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها.
1: إذا حركت الأرض التحريك الشديد الذي يحدث لها يوم القيامة.
0: وأخرجت الأرض أثقالها.
1: وأخرجت الأرض ما في بطنها من الموتى وغيرهم.
0: وقال الإنسان ما لها.
1: وقال الإنسان متحيرا: ما شأن الأرض تتحرك وتضطرب.
0: يومئذ تحدث أخبارها.
1: في ذلك اليوم العظيم تخبر الأرض بما عمل عليها من خير وشر.
0: بأن ربك أوحى لها.
1: لأن الله أعلمها وأمرها بذلك.
0: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم.
1: في ذلك اليوم العظيم الذي تتزلزل فيه الأرض يخرج الناس من موقف الحساب فرقا ليشاهدوا أعمالهم التي عملوها في الدنيا.
0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.
1: فمن يعمل وزن نملة صغيرة من أعمال الخير والبر يره أمامه.
0: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: ومن يعمل وزنها من أعمال الشر يره كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة العاديات مكية. من مقاصد السورة تحذير الإنسان من الجحود والطمع بتذكيره بالآخرة. التفسير:
0: والعاديات ضبحا.
1: أقسم الله بالخيل التي تجري حتى يسمع لنفسها صوت من شدة الجري.
0: فالموريات قدحا.
1: وأقسم بالخيل التي توقد بحوافرها النار إذا لمست بها الصخور لشدة وقعها عليها.
0: فالمغيرات صبحا.
1: وأقسم بالخيل التي تغير على الأعداء وقت الصباح.
0: فأثرن به نقعا.
1: فحركن بجريهن غبارا.
0: فوسطن به جمعا.
1: فتوسطن بفوارسهن جمعا من الأعداء.
0: إن الإنسان لربه لكنود.
1: إن الإنسان لمنوع للخير الذي يريده منه ربه.
0: وإنه على ذلك لشهيد.
1: وإنه على منعه للخير لشاهد، لا يستطيع إنكار ذلك لوضوحه.
0: وإنه لحب الخير لشديد.
1: وإنه لفرط حبه للمال يبخل به.
0: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.
1: أفلا يعلم هذا الإنسان المغتر بالحياة الدنيا إذا بعث الله ما في القبور من الأموات وأخرجهم من الأرض للحساب والجزاء أن الأمر لم يكن كما كان يتوهم؟
0: وحصل ما في الصدور.
1: وأبرز وبين ما في القلوب من النيات والاعتقادات وغيرها.
0: إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
1: إن ربهم بهم في ذلك اليوم لخبير، لا يخفى عليه من أمر عباده شيء، وسيجازيهم على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة القارعة مكية. من مقاصد السورة قرع القلوب لاستحضار هول القيامة وأحوال الناس في موازينها. التفسير:
0: القارعة،
1: الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها.
0: ما القارعة؟
1: ما هذه الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها؟
0: وما أدراك ما القارعة؟
1: وما أعلمك أيها الرسول ما هذه الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها؟ إنها يوم القيامة،
0: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.
1: يوم تقرع قلوب الناس يكونون كالفراش المنتشر المتناثر هنا وهناك.
0: وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
1: وتكون الجبال مثل الصوف المندوف في خفة سيرها وحركتها.
0: فأما من ثقلت موازينه،
1: فأما من رجحت أعماله الصالحة على أعماله السيئة،
0: فهو في عيشة راضية،
1: فهو في عيشة مرضية ينالها في الجنة.
0: وأما من خفت موازينه،
1: وأما من رجحت أعماله السيئة على أعماله الصالحة،
0: فأمه هاوية،
1: فمسكنه ومستقره يوم القيامة هو جهنم.
0: وما أدراك ما هي؟
1: وما أعلمك أيها الرسول ما هي؟
0: نار حامية،
1: هي نار شديدة الحرارة. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة التكاثر مكية. من مقاصد السورة تذكير المتكاثرين واللاهين بالدنيا بالقبور والحساب. التفسير:
0: ألهاكم التكاثر،
1: شغلكم أيها الناس التفاخر بالأموال والأولاد عن طاعة الله،
0: حتى زرتم المقابر،
1: حتى متم ودخلتم في قبوركم.
0: كلا سوف تعلمون،
1: ما كان لكم أن يشغلكم التفاخر بها عن طاعة الله، سوف تعلمون عاقبة ذلك الانشغال.
0: ثم كلا سوف تعلمون،
1: ثم سوف تعلمون عاقبته.
0: كلا لو تعلمون علم اليقين،
1: حقا لو أنكم تعلمون يقينا أنكم مبعوثون إلى الله وأنه سيجازيكم على أعمالكم لما انشغلتم بالتفاخر بالأموال والأولاد.
0: لترون الجحيم،
1: والله لتشاهدن النار يوم القيامة.
0: ثم لترونها عين اليقين،
1: ثم لتشاهدنها مشاهدة يقين لا شك فيه.
0: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم،
1: ثم ليسألنكم الله في ذلك اليوم عما أنعم به عليكم من الصحة والغنى وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة العصر مكية. من مقاصد السورة: أسباب النجاة من الخسارة. التفسير:
0: والعصر.
1: أقسم سبحانه بوقت العصر:
0: إن الإنسان لفي خسر.
1: إن الإنسان لفي نقصان وهلاك.
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: إلا الذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الأعمال الصالحات وأوصى بعضهم بعضا بالحق وبالصبر على الحق، فالمتصفون بهذه الصفات ناجون في حياتهم الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الهمزة مكية. من مقاصد السورة: التحذير من الاستهزاء بالمؤمنين اغترارا بكثرة المال. التفسير:
0: ويل لكل همزة لمزة.
1: وبال وشدة عذاب لكثير الاغتياب للناس والطعن فيهم.
0: الذي جمع مالا وعدده.
1: الذي همه جمع المال وإحصاؤه لا هم له غير ذلك.
0: يحسب أن ماله أخلده.
1: يظن أن ماله الذي جمعه سينجيه من الموت فيبقى خالدا في الحياة الدنيا.
0: كلا لينبذن في الحطمة.
1: ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل، ليطرحن في نار جهنم التي تدق وتكسر كل ما طرح فيها لشدة بأسها.
0: وما أدراك ما الحطمة.
1: وما أعلمك أيها الرسول ما هذه النار التي تحطم كل ما طرح فيها؟
0: نار الله الموقدة.
1: إنها نار الله المستعرة.
0: التي تطلع على الأفئدة.
1: التي تنفذ من أجسام الناس إلى قلوبهم.
0: إنها عليهم مؤصدة.
1: إنها على المعذبين فيها مغلقة.
0: في عمد ممددة.
1: بعمد ممتدة طويلة حتى لا يخرجوا منها. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الفيل مكية. من مقاصد السورة: بيان قدرة الله وبطشه بالكائدين لبيته المحرم. التفسير:
0: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل.
1: ألم تعلم أيها الرسول كيف فعل ربك بأبرهة وأصحابه أصحاب الفيل حين أرادوا هدم الكعبة؟
0: ألم يجعل كيدهم في تضليل.
1: لقد جعل الله تدبيرهم السيئ لهدمها في ضياع، فما نالوا ما تمنوه من صرف الناس عن الكعبة وما نالوا منها شيئا.
0: وأرسل عليهم طيرا أبابيل.
1: وبعث عليهم طيرا أتتهم جماعات جماعات.
0: ترميهم بحجارة من سجيل.
1: ترميهم بحجارة من طين متحجر.
0: فجعلهم كعصف مأكول.
1: فجعلهم الله كورق زرع أكلته الدواب ودسته. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة قريش مكية. من مقاصد السورة بيان نعمة الله على قريش وحق الله عليهم. التفسير
0: لإيلاف قريش.
1: لأجل عادة قريش وإلفهم.
0: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.
1: رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام آمنين.
0: فليعبدوا رب هذا البيت.
1: فليعبدوا الله رب هذا البيت الحرام وحده الذي يسر لهم هذه الرحلة ولا يشركوا به أحداً.

0: أوف.
1: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بما وضع في قلوب العرب من تعظيم الحرم وتعظيم سكانه. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة الماعون مكية. من مقاصد السورة بيان صفات المكذبين بالدين. التفسير.
4: أرأيت الذي يكذب بالدين؟
1: هل عرفت الذي يكذب بالجزاء يوم القيامة؟
4: فذلك الذي يدعو اليتيم،
1: فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بغلظة عن حاجته،
4: ولا يحض على طعام المسكين،
1: ولا يحث نفسه ولا يحث غيره على إطعام الفقير،

0: فهلاك وعذاب للمصلين الذين هم عن صلاتهم لاهون لا يبالون بها حتى ينقضي وقتها.
1: الذين هم يراءون
0: بصلاتهم وأعمالهم لا يخلصون العمل لله.
1: ويمنعون الماعون
0: ويمنعون إعانة غيرهم بما لا ضرر في الإعانة به. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الكوثر مكية. من مقاصد السورة بيان منة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بالخير الكثير والدفاع عنه. التفسير:
1: إنا أعطيناك الكوثر.
0: إنا آتيناك أيها الرسول الخير الكثير ومنه نهر الكوثر في الجنة.
1: فصل لربك وانحر.
0: فأدي شكر الله على هذه النعمة بأن تصلي له وحده وتذبح، خلافا لما يفعله المشركون من التقرب لأوثانهم بالذبح.
1: إن شانئك هو الأبتر.
0: إن مبغضك هو المنقطع عن كل خير، المنسي الذي إن ذكر ذكر بسوء. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الكافرون مكية. من مقاصد السورة البراءة من الكفر وأهله. التفسير:
1: قل يا أيها الكافرون.
0: قل أيها الرسول يا أيها الكافرون بالله.
1: لا أعبد ما تعبدون.
0: لا أعبد في الحال ولا في المستقبل ما تعبدون من الأصنام.
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
0: ولا أنتم عابدون ما أعبده أنا وهو الله وحده.
1: ولا أنا عابد ما عبدتم.
0: ولا أنا عابد ما عبدتم من الأصنام.
1: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
0: ولا أنتم عابدون ما أعبده أنا وهو الله وحده.
1: لكم دينكم ولي دين.
0: لكم دينكم الذي ابتدعتموه لأنفسكم ولي دين الذي أنزله الله علي. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة النصر مدنية. من مقاصد السورة بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وختام الرسالة. التفسير:
1: إذا جاء نصر الله والفتح.
0: إذا جاء نصر الله لدينك أيها الرسول وإعزازه له وحدث فتح مكة.
1: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.
0: ورأيت الناس يدخلون في الإسلام وفدا بعد وفد.
1: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
0: فاعلم أن ذلك علامة على قرب انتهاء المهمة التي بعثت بها، فسبح بحمد ربك شكرا له على نعمة النصر والفتح، واطلب منه المغفرة، إنه كان توابا يقبل توبة عباده ويغفر لهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة المسد مكية. من مقاصد السورة: بيان خسران أبي لهب وزوجه. التفسير:
1: تبت يدا أبي لهب وتب.
0: خسرت يدا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب بن عبد المطلب بخسران عمله، إذ كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وخاب سعيه.
1: ما أغنى عنه ماله وما كسب.
0: أي شيء أغنى عنه ماله وولده، لم يدفع عنه عذابا ولم يجلب له رحمة.
1: سيصلى نارا ذات لهب.
0: سيدخل يوم القيامة نارا ذات لهب يقاسي حرها.
1: وامرأته حمالة الحطب.
0: وستدخلها زوجته أم جميل التي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء الشوك في طريقه.
1: في جيدها حبل من مسد.
0: في عنقها حبل محكم الفتل تساق به إلى النار. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الإخلاص مكية. من مقاصد السورة: تفرد الله بالألوهية والكمال وتنزهه عن الولد والوالد والنظير. التفسير:
1: قل هو الله أحد.
0: قل أيها الرسول هو الله المنفرد بالألوهية لا إله غيره.
1: الله الصمد.
0: هو السيد الذي انتهى إليه السؤدد في صفات الكمال والجمال الذي تصمد إليه الخلائق.
1: لم يلد ولم يولد.
0: الذي لم يلد أحدا ولم يلده أحد، فلا ولد له سبحانه ولا والد.
1: ولم يكن له كفوا أحد.
0: ولم يكن له مماثل في خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الفلق مكية. من مقاصد السورة: الحث على الاعتصام بالله من الشرور. التفسير:
1: قل أعوذ برب الفلق.
0: قل أيها الرسول أعتصم برب الصبح وأستجير به.
1: من شر ما خلق.
0: من شر ما يؤذي من المخلوقات.
1: ومن شر غاسق إذا وقب.
0: وأعتصم بالله من الشرور التي تظهر في الليل من دواب ولصوص.
1: ومن شر النفاثات في العقد.
0: وأعتصم بالله من شر السواحر اللائي ينفثن في العقد.
1: ومن شر حاسد إذا حسد.
0: وأعتصم بالله من شر حاسد إذا عمل بما يدفعه إليه الحسد. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الناس مكية. من مقاصد السورة: الحث على الاستعاذة بالله من شر الشيطان ووسوسته. التفسير:
1: قل أعوذ برب الناس.
0: قل أيها الرسول أعتصم برب الناس وأستجير به.
1: ملك الناس.
0: ملك الناس يتصرف فيهم بما يشاء لا ملك لهم غيره.
1: إله الناس،
0: معبودهم بحق لا معبود لهم بحق غيره،
1: من شر الوسواس الخناس،
0: من شر الشيطان الذي يلقي وسوسته إلى الإنسان إذا غفل عن ذكر الله ويتأخر عنه إذا ذكره،
1: الذي يوسوس في صدور الناس،
0: يلقي بوسوسته إلى قلوب الناس،
1: من الجنة والناس،
0: وهو يكون من الإنس كما يكون من الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة الخامسة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلم تزل همم علماء التفسير تسمو في كل عصر إلى تفسير كلام الله وبيان معانيه بما يفتح الله عليهم به ويوفقهم إليه. وكان من المقاصد التي حملت العلماء على التصنيف في التفسير منذ القرون الأولى تقريب معاني آيات الكتاب لجمهور القراء دون تطويل يمنعهم عن إكماله أو صعوبة عبارة تصرفهم عن فهمه. ولم تزل هذه الحاجة تتجدد بتجدد حياة الناس وتنوع مستويات ثقافتهم، واجتهد كل مفسر رام تحقيق هذه الغاية في صياغة تفسيره بما يلائم أهل عصره ويلبي حاجاتهم ويناسب لغتهم ومعارفهم، مستدركا على من سبقه ما قد يكون وقع فيه من خطأ أو قصور في صياغة عبارة أو ترجيح معنى أو إيضاح مبهم بقدر اجتهاده وعلمه، ثم هم في ذلك بين مختصر بالغ في الاختصار حتى صار متنا يحتاج إلى شروح وحواش توضحه، ومتوسع بالغ في ذكر ما لا علاقة له بالتفسير، فطال كتابه جدا، وفي كل خير ولكل وجهة هو موليها. لذلك كان هذا المشروع وهو المختصر في تفسير القرآن الكريم والذي يجمع المزايا التالية: وضوح العبارة وسهولتها، الاقتصار على تفسير الآيات وبيان معانيها دون دخول في مسائل القراءات والإعراب والفقه ونحوها، شرح المفردات القرآنية الغريبة أثناء التفسير وتمييز الشرح بلون مختلف بقدر الاستطاعة ليسهل الوقوف عليه لمن أراده، اتباع المنهج الصحيح في التفسير باعتماد ما صح من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم رضي الله عنهم، والتزام أصول التفسير الصحيح، تحري المعنى الأرجح عند الاختلاف مع مراعاة ضوابط التفسير وقرائن الترجيح، ذكر بعض هدايات الآيات وفوائدها في أسفل كل صفحة بما يعين على تدبرها وتمام الانتفاع بها تحت عنوان مستقل من فوائد الآيات، التقديم بين يدي كل سورة ببيان زمان نزولها مكية أو مدنية وبيان أهم مقاصدها باختصار، جمع ما سبق كله وكتابته على حاشية المصحف الشريف، وتولى مهمة كتابة المختصر ومراجعته وتحكيمه والإشراف عليه نخبة من العلماء المتخصصين في التفسير والعقيدة من عدة دول في العالم الإسلامي. وقد اعتمدنا الطبعة الأخيرة لمصحف المدينة النبوية الذي أصدره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة لما فيه من الدقة وحسن الإخراج. وقد روعي في تأليف هذا المختصر بميزاته المتقدمة صلاحيته ليكون أصلا لترجمته إلى اللغات العالمية الأخرى، مجتنبا الأخطاء والعقبات التي تعثرت بسببها كثير من الترجمات المنشورة لمعاني القرآن الكريم، وهو مشروع تمت دراسته واتخاذ الخطوات الأولى فيه ويجري ترجمته إلى عدة لغات، ونرجو أن يتوالى خروج هذه الترجمات للنور قريبا. وختاما، فهذه الطبعة الخامسة لهذا العمل حرصنا فيه على استدراك الملحوظات العلمية والفنية بقدر الوسع مع تحري الصواب قدر الطاقة والاجتهاد في بلوغ ما يستطاع من الكمال، فما كان من صواب فبفضل الله وتوفيقه، وما كان من خطأ فمن أنفسنا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا الزلل وأن ينفع بهذا المختصر ويضع له القبول، إنه أكرم مسؤول وأعظم مرجو. ونشكر كل من بذل جهدا في تقويم وتصحيح هذا المختصر، ونرجو موافاتنا بأي ملحوظات أو مقترحات لتطويره info@mtafsir.net أو على الجوال الخاص بالمشروع 00966536655555. اللجنة العلمية.
2: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا.
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
0: ولقد سهلنا القرآن للتذكر والاتعاظ فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات.
4: فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات.
5: حرصنا على تسجيل كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم في أحدث طبعاته، وقد أصدرناه في مركز تفسير منذ سنوات، والآن تقوم على إصداره ومتابعة طبعاته دار المختصر للنشر والتوزيع. وقد انتخبنا لقراءته نخبة من الأصوات الحسنة ليكون عونا لكل الراغبين في استماع الكتاب ورافدا لقراءة الكتاب ودراسته في المعاهد والمدارس وغيرها. وها نحن نضعه الآن بين يديك أخي المستمع وأختي المستمعة في حلة قشيبة، وقد اخترنا للتلاوة صوت المقرئ الشيخ صابر عبد الحكم جزاه الله خيرا برواية حفص عن عاصم المعتمدة في كتاب المختصر. وقد تم تسجيل المصحف بدعم ورعاية كريمة من برنامج عبد الرحمن بن عبد الله الموسى لخدمة المجتمع جزاهم الله خيرا، كما تم تسجيل كتاب المختصر بدعم من أوقاف نورة الملاحي جزاهم الله خيرا، وبأصوات 3 من القراء، وهم الكتاب كاملا بصوت الدكتور عبد الله بن سعيد الأسمري وبصوت الأستاذ ساعد الغامدي، وسور المفصل بصوت الأستاذ عبد الرحمن بن محمد الشائع جزاهم الله خيرا. وقد خصصنا له منصات وقنوات خاصة في اليوتيوب والساوند كلاود والبودكاست بمنصاته وبعض الإذاعات العربية حول العالم والتليجرام، وسنتابع نشره بإذن الله على ما يناسب من المنصات، ونسعد بتلقي أي مقترحات لتوسيع دائرة الانتفاع به ونشره، ونسأل الله أن يرزق هذا العمل القبول والنفع وأن يتقبل من كل من يدعمه وينشره.
2: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الفاتحة مكية، من مقاصد السورة تحقيق العبودية الخالصة لله تعالى. التفسير. سميت سورة الفاتحة لافتتاح كتاب الله بها، وتسمى أم القرآن لاشتمالها على موضوعاته من توحيد لله وعبادة وغير ذلك، وهي أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله أبدأ قراءة القرآن مستعينا به تعالى متبركا بذكر اسمه، وقد تضمنت البسملة 3 من أسماء الله الحسنى، وهي الله أي المعبود بحق، وهو أخص أسماء الله تعالى ولا يسمى به غيره سبحانه. الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، فهو الرحمن بذاته. الرحيم أي ذو الرحمة الواصلة، فهو يرحم برحمته من شاء من خلقه ومنهم المؤمنون من عباده.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الثناء الكامل وجميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال هي لله وحده دون من سواه، إذ هو رب كل شيء وخالقه ومدبره، والعالمون جمع عالم، وهو كل ما سوى الله تعالى.
1: الرحمن الرحيم.
0: ثناء على الله تعالى بعد حمده في الآية السابقة.
1: مالك يوم الدين.
0: تمجيد لله تعالى بأنه المالك لكل ما في يوم القيامة، حيث لا تملك نفس لنفس شيئا، فيوم الدين يوم الجزاء والحساب.
1: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: نخصك وحدك بأنواع العبادة والطاعة، فلا نشرك معك غيرك، ومنك وحدك نطلب العون في كل شؤوننا، فبيدك الخير كله ولا معين سواك.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: دلنا إلى الصراط المستقيم واسلك بنا فيه وثبتنا عليه وزدنا هدى. والصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم.
1: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: طريق الذين أنعمت عليهم من عبادك بهدايتهم كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه كاليهود، وغير طريق الضالين عن الحق الذين لم يهتدوا إليه لتفريطهم في طلب الحق والاهتداء إليه كالنصارى. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة البقرة مدنية. من مقاصد السورة الأمر بتحقيق الخلافة في الأرض بإقامة الإسلام والاستسلام لله، والتحذير من حال بني إسرائيل. التفسير: سميت سورة البقرة بهذا الاسم لورود قصة بقرة بني إسرائيل فيها، وفيها إشارة إلى وجوب المسارعة إلى تطبيق شرع الله وعدم التلكؤ فيه كما حصل من يهود.
1: ألف لام ميم.
0: ألف لام ميم هذه من الحروف التي افتتحت بها بعض سور القرآن، وهي حروف هجائية لا معنى لها في نفسها إذا جاءت مفردة هكذا ألف باء تاء إلى آخره، ولها حكمة ومغزى، حيث لا يوجد في القرآن ما لا حكمة له. ومن أهم حكمها الإشارة إلى التحدي بالقرآن الذي يتكون من الحروف نفسها التي يعرفونها ويتكلمون بها، لذا يأتي غالبا بعدها ذكر للقرآن الكريم كما في هذه السورة.
1: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
0: ذلك القرآن العظيم لا شك فيه، لا من جهة تنزيله ولا من حيث لفظه ومعناه، فهو كلام الله يهدي المتقين إلى الطريق الموصل له.

0: قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
1: الذين يؤمنون بالغيب وهو كل ما لا يدرك بالحواس وغاب عنا مما أخبر الله عنه أو أخبر عنه رسوله كاليوم الآخر، وهم الذين يقيمون الصلاة بأدائها وفق ما شرع الله من شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وهم الذين ينفقون مما رزقهم الله بإخراج الواجب كالزكاة أو غير الواجب كصدقة التطوع رجاء ثواب الله، وهم الذين يؤمنون بالوحي الذي أنزل الله عليك أيها النبي والذي أنزل على سائر الأنبياء صلى الله عليهم وسلم من قبلك دون تفريق، وهم الذين يؤمنون إيمانا جازما بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب.

0: يفلحون.
1: هؤلاء المتصفون بهذه الصفات على تمكن من طريق الهداية، وهم الفائزون في الدنيا والآخرة بنيلهم ما يرجون ونجاتهم مما يخافون.

0: يشركون.
1: إن الذين حقت عليهم كلمة الله بعدم الإيمان مستمرون على ضلالهم وعنادهم، فإنذارك لهم وعدمه سواء.
0: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
1: لأن الله طبع على قلوبهم فأغلقها على ما فيها من باطل، وطبع على سمعهم فلا يسمعون الحق سماع قبول وانقياد، وجعل على أبصارهم غطاء فلا يبصرون الحق مع وضوحه، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولما بين الله صفات الكافرين الذين فسد ظاهرهم وباطنهم، بين صفات المنافقين الذين فسد باطنهم وصلح ظاهرهم فيما يبدو للناس، فقال:

ومن الناس طائفة يزعمون أنهم مؤمنون يقولون ذلك بألسنتهم خوفا على دمائهم وأموالهم وهم في الباطن كافرون.

0: يشعرون
1: يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله والمؤمنين بإظهار الإيمان وإبطان الكفر، ولكنهم لا يشعرون بذلك، لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى، وقد أطلع المؤمنين على صفاتهم وأحوالهم.

0: يعبدون.
1: والسبب أن في قلوبهم شكا فزادهم الله شكا إلى شكهم، والجزاء من جنس العمل، ولهم عذاب أليم في الدرك الأسفل من النار بسبب كذبهم على الله وعلى الناس وتكذيبهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.
0: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
1: وإذا نهوا عن الإفساد في الأرض بالكفر والذنوب وغيرها أنكروا وزعموا أنهم هم أصحاب الصلاح والإصلاح.
0: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
1: والحقيقة أنهم هم أصحاب الإفساد ولكنهم لا يشعرون بذلك، ولا يشعرون أن فعلهم عين الفساد.

0: آمون.
1: وإذا أمروا بالإيمان كما آمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجابوا على سبيل الاستنكار والاستهزاء بقولهم أنؤمن كإيمان خفاف العقول، والحق أنهم هم السفهاء ولكنهم يجهلون ذلك.

0: وإذا التقوا المؤمنين قالوا صدقنا بما تؤمنون به، يقولون ذلك خوفا من المؤمنين، وإذا انصرفوا عن المؤمنين إلى رؤسائهم منفردين بهم قالوا مؤكدين ثباتهم على متابعتهم لهم إنا معكم على طريقتكم، ولكننا نوافق المؤمنين ظاهرا سخرية بهم واستهزاء.
1: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
0: الله يستهزئ بهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين جزاء لهم من جنس عملهم، ولهذا أجرى لهم أحكام المسلمين في الدنيا، وأما في الآخرة فيجازيهم على كفرهم ونفاقهم، وكذلك يملي لهم ليتمادوا في ضلالهم وطغيانهم فيبقوا حائرين مترددين.

0: دين.
1: أولئك المنافقون الموصوفون بتلك الصفات هم الذين استبدلوا الكفر بالإيمان، فما ربحت تجارتهم لخسارتهم الإيمان بالله، وما كانوا مهتدين إلى الحق.

0: نورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: ضرب الله لهؤلاء المنافقين مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا. فأما مثلهم الناري فهم كمثل من أوقد نارا ليستضيء بها، فلما سطع نورها وظن أنه ينتفع بضوئها خمدت، فذهب ما فيها من إشراق وبقي ما فيها من إحراق، فبقي أصحابها في ظلمات لا يرون شيئا ولا يهتدون سبيلا.
0: صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
1: فهم صم لا يسمعون الحق سماع قبول، بكم لا ينطقون به، عمي عن إبصاره فلا يرجعون عن ضلالهم.
0: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.
1: وأما مثلهم المائي فهم كمثل مطر كثير من سحاب فيه ظلمات متراكمة ورعد وبرق نزل على قوم فأصابهم ذعر شديد، فجعلوا يسدون آذانهم بأطراف أصابعهم من شدة صوت الصواعق خوفا من الموت، والله محيط بالكافرين لا يعجزونه.

يكاد البرق من شدة لمعانه وسطوعه يأخذ أبصارهم، كلما ومض البرق لهم وأضاء تقدموا، وإذا لم يضئ بقوا في الظلام فلم يستطيعوا التحرك، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم بقدرته الشاملة لكل شيء، فلا تعود إليهم لإعراضهم عن الحق. فكان المطر مثلا للقرآن، وصوت الصواعق مثلا لما فيه من الزواجر، وضوء البرق مثلا لظهور الحق لهم أحيانا، وجعل سد الآذان من شدة الصواعق مثلا لإعراضهم عن الحق وعدم الاستجابة له. ووجه الشبه بين المنافقين وأصحاب المثلين هو عدم الاستفادة، ففي المثل الناري لم يستفد مستوقدها غير الظلام والإحراق، وفي المثل المائي لم يستفد أصحاب المطر إلا ما يروعهم ويزعجهم من الرعد والبرق. وهكذا المنافقون لا يرون في الإسلام إلا الشدة والقسوة. ولما ذكر الله أنواع الناس من مؤمنين وكافرين ومنافقين، ناداهم جميعا داعيا إياهم إلى إفراده بالعبادة فقال:

يا أيها الناس اعبدوا ربكم وحده دون سواه، لأنه الذي خلقكم وخلق الأمم السابقة لكم رجاء أن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

فهو الذي جعل لكم الأرض بساطا ممهدا، وجعل السماء من فوقها محكمة البنيان، وهو المنعم بإنزال المطر، فأنبت به مختلف الثمار من الأرض لتكون رزقا لكم، فلا تجعلوا لله شركاء وأمثالا، وأنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله عز وجل.

0: الشياطين.
1: وإن كنتم يا أيها الناس في شك من القرآن المنزل على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنتحداكم أن تعارضوه بالإتيان بسورة واحدة مماثلة له ولو كانت أقصر سورة منه، ونادوا من استطعتم من أنصاركم إن كنتم صادقين فيما تدعونه.

فإن لم تفعلوا ذلك ولن تقدروا عليه أبدا، فاتقوا النار التي توقد بالناس المستحقين للعذاب وبأنواع الحجارة مما كانوا يعبدونه وغيرها. هذه النار قد أعدها الله وهيأها للكافرين.

0: مطهرة وهم فيها خالدون.
1: وإذا كان الوعيد السابق للكافرين فبشر أيها النبي المؤمنين بالله الذين يعملون الصالحات بما يسرهم من جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، كلما أطعموا من ثمارها الطيبة رزقا قالوا من شدة الشبه بثمار الدنيا هذا مثل الثمار التي رزقنا من قبل، وقدمت لهم ثمار متشابهة في شكلها واسمها حتى يقبلوا عليها بحكم المعرفة بها، ولكنها مختلفة في طعمها ومذاقها. ولهم في الجنة أزواج مبرأة من كل ما تنفر منه النفس ويستقذر طبعا مما يتصور في أهل الدنيا، وهم في نعيم دائم لا ينقطع بخلاف نعيم الدنيا المنقطع.

إن الله سبحانه وتعالى لا يستحي من ضرب الأمثال بما شاء، فيضرب المثل بالبعوضة فما فوقها في الكبر أو دونها في الصغر، والناس أمام هذا نوعان، مؤمنون وكافرون. فأما المؤمنون فيصدقون ويعلمون أن من وراء ضرب المثل بها حكمة، وأما الكافرون فيتساءلون على سبيل الاستهزاء عن سبب ضرب الله الأمثال بهذه المخلوقات الحقيرة كالبعوض والذباب والعنكبوت وغيرها. فيأتي الجواب من الله: إن في هذه الأمثال هدايات وتوجيهات واختبارا للناس، فمنهم من يضلهم الله بهذه الأمثال لإعراضهم عن تدبرها وهم كثير، ومنهم من يهديهم بسبب اتعاظهم بها وهم كثير، ولا يضل إلا من كان

0: أوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: الذين ينقضون عهد الله الذي أخذه عليهم بعبادته وحده واتباع رسوله الذي أخبرت به الرسل قبله، ويقطعون ما أمر الله بوصله كالأرحام، ويسعون لنشر الفساد في الأرض بالمعاصي، فهؤلاء هم الناقصة حظوظهم في الدنيا والآخرة.

إن أمركم أيها الكفار لعجب، كيف تكفرون بالله وأنتم تشاهدون دلائل قدرته في أنفسكم؟ فقد كنتم عدما لا شيء، فأنشأكم وأحياكم، ثم هو يميتكم الموتة الثانية، ثم يحييكم الحياة الثانية، ثم يرجعكم إليه ليحاسبكم على ما قدمتم.

0: والله وحده الذي خلق لكم جميع ما في الأرض من أنهار وأشجار وغير ذلك مما لا يحصى عدده، وأنتم تنتفعون به وتستمتعون بما سخره لكم. ثم قصد إلى خلق السماء فخلقهن سبع سماوات مستويات، وهو الذي أحاط علمه بكل شيء.
1: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.

0: أَوَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: يخبر الله تعالى أنه سبحانه قال للملائكة إنه سيجعل في الأرض بشرا يخلف بعضهم بعضا للقيام بعمارتها على طاعة الله، فسأل الملائكة ربهم سؤال استرشاد واستفهام عن الحكمة من جعل بني آدم خلفاء في الأرض وهم سيفسدون فيها ويريقون الدماء ظلما، قائلين ونحن أهل طاعتك ننزهك حامدين لك ومعظمين جلالك وكمالك لا نفتر عن ذلك. فأجابهم الله عن سؤالهم إني أعلم ما لا تعلمون من الحكم الباهرة في خلقهم والمقاصد العظيمة من استخلافهم.

ولبيان منزلة آدم عليه السلام علمه الله تعالى أسماء الأشياء كلها من الحيوان والجماد وغير ذلك ألفاظها ومعانيها، ثم عرض تلك المسميات على الملائكة قائلا: أخبروني بأسمائها إن كنتم صادقين فيما تقولون، إنكم أكرم من هذا المخلوق وأفضل منه.

قالوا معترفين بنقصهم مرجعين الفضل إلى الله: ننزهك ونعظمك يا ربنا عن الاعتراض عليك في حكمك وشرعك، فنحن لا نعلم شيئا إلا ما رزقتنا علمه، إنك أنت العليم الذي لا يخفى عليك شيء، الحكيم الذي تضع الأمور في مواضعها من قدرك وشرعك.

وعندئذ قال الله تعالى لآدم: أخبرهم بأسماء تلك المسميات. فلما أخبرهم كما علمه ربه قال الله للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم ما خفي في السماوات وفي الأرض، وأعلم ما تظهرون من أحوالكم وما تحدثون به أنفسكم؟

يبين الله تعالى أنه أمر الملائكة ما كان من إبليس الذي كان من الجن، فامتنع اعتراضا على أمر الله له بالسجود وتكبرا على آدم، فصار بذلك من الكافرين بالله تعالى.

وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة وكلا منها أكلا هنيئا واسعا لا منغص فيه في أي مكان من الجنة، وإياكما أن تقربا هذه الشجرة التي نهيتكما عن الأكل منها فتكونا من الظالمين بعصيان ما أمرتكم به.

فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويزين حتى أوقعهما في الزلل والخطيئة بالأكل من تلك الشجرة التي نهاهما الله عنها، فكان جزاؤهما أن أخرجهما الله من الجنة التي كان فيها، وقال الله لهما وللشيطان: انزلوا إلى الأرض، بعضكم أعداء بعض، ولكم في تلك الأرض استقرار وبقاء وتمتع بما فيها من خيرات إلى أن تنتهي آجالكم وتقوم الساعة.

0: الرحيم.
1: فأخذ آدم ما ألقى الله إليه من كلمات وألهمه الدعاء بهن، وهي المذكورة في قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، سورة الأعراف الآية 23. فقبل الله توبته وغفر له، فهو سبحانه كثير التوبة على عباده، رحيم بهم.

قلنا لهم انزلوا جميعا من الجنة إلى الأرض، فإن جاءتكم هداية على أيدي رسلي فمن اتبعها وآمن برسلي فلا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا.

0: هم وإياي فارهبون.
1: يا أبناء نبي الله يعقوب، تذكروا نعم الله المتتالية عليكم واشكروها، والتزموا بالوفاء بعهدي إليكم من الإيمان بي وبرسلي والعمل بشرائعي، فإن وفيتم به أوفيت بعهدي لكم فيما وعدتكم به من الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء الحسن يوم القيامة، وإياي وحدي فخافوني ولا تنقضوا عهدي.

0: وأمنوا بالقرآن الذي أنزلته على محمد صلى الله عليه وسلم موافقا لما جاء في التوراة قبل تحريفها في شأن توحيد الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، واحذروا من أن تكونوا أول فريق يكفر به، ولا تستبدلوا بآيات التي أنزلتها ثمنا قليلا من جاه ورئاسة، واتقوا غضبي وعذابي.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: ولا تخلطوا الحق الذي أنزلته على رسلي بما تفترون من أكاذيب، ولا تكتموا الحق الذي جاء في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم مع علمكم به ويقينكم منه.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: وأدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وسننها، وأخرجوا زكاة أموالكم التي جعلها الله في أيديكم، واخضعوا لله مع الخاضعين له من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

0: يعلمون.
1: ما أقبح أن تأمروا غيركم بالإيمان وفعل الخير وتعرضوا أنتم عنه ناسين أنفسكم، وأنتم تقرؤون التوراة عالمين بما فيها من الأمر باتباع دين الله وتصديق رسله، أفلا تنتفعون بعقولكم؟

0: الدين.
1: واطلبوا العون على كل أحوالكم الدينية والدنيوية بالصبر وبالصلاة التي تقربكم إلى الله وتصلكم به، فيعينكم ويحفظكم ويذهب ما بكم من ضر، وإن الصلاة لشاقة وعظيمة إلا على الخاضعين لربهم.

0: يعلمون.
1: وذلك لأنهم هم الذين يوقنون أنهم واردون على ربهم وملاقوه يوم القيامة، وأنهم إليه راجعون ليجازيهم على أعمالهم.

يا أبناء نبي الله يعقوب، اذكروا نعمي الدينية والدنيوية التي أنعمت بها عليكم، واذكروا أني فضلتكم على أهل زمانكم المعاصرين لكم بالنبوة والملك.

واجعلوا بينكم وبين عذاب يوم القيامة وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي، ذلك اليوم الذي لا تغني فيه نفس عن نفس شيئا، ولا تقبل فيها شفاعة أحد بدفع ضر أو جلب نفع إلا بإذن من الله، ولا يؤخذ فداء ولو كان ملء الأرض ذهبا، ولا ناصر لهم في ذلك اليوم. فإذا لم ينفع شافع ولا فداء ولا ناصر، فأين المفر؟

0: عظيم.
1: واذكروا يا بني إسرائيل حين أنقذناكم من أتباع فرعون الذين كانوا يذيقونكم أصناف العذاب، حيث يقتلون أبناءكم ذبحا حتى لا يكون لكم بقاء، ويتركون بناتكم أحياء حتى يكن نساء ليخدمنهم، إمعانا في إذلالكم وإهانتكم، وفي إنجائكم من بطش فرعون وأتباعه اختبار عظيم من ربكم لعلكم تشكرون.
0: وإذ

واذكروا من نعمنا عليكم أن شققنا لكم البحر فجعلناه طريقا يابسا تسيرون فيه، فأنجيناكم وأغرقنا عدوكم فرعون وأتباعه أمام أعينكم وأنتم تنظرون إليهم.

واذكروا من هذه النعم مواعدتنا موسى 40 ليلة ليتم فيها إنزال التوراة نورا وهدى، ثم ما كان منكم إلا أن عبدتم العجل في تلك المدة وأنتم ظالمون بفعلكم هذا.

0: ثم تجاوزنا عنكم بعد توبتكم فلم نؤخذكم لعلكم تشكرون الله بحسن عبادته وطاعته.
1: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
0: واذكروا من هذه النعم أن آتينا موسى عليه السلام التوراة فرقانا بين الحق والباطل وتمييزا بين الهدى والضلال لعلكم تهتدون بها إلى الحق.
1: وإذ

0: واذكروا من هذه النعم أن وفقكم الله للتوبة من عبادة العجل، حيث قال موسى عليه السلام لكم: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها تعبدونه، فتوبوا وارجعوا إلى خالقكم وموجدكم، وذلك بأن يقتل بعضكم بعضا. والتوبة على هذا النحو خير لكم من التمادي في الكفر المؤدي إلى الخلود في النار، فقمتم بذلك بتوفيق من الله وإعانة، فتاب عليكم، لأنه كثير التوبة رحيم بعباده.
1: وإذ

واذكروا حين قال آباؤكم مخاطبين موسى عليه السلام بجرأة: لن نؤمن لك حتى نرى الله عيانا لا يحجب عنا، فأخذتكم النار المحرقة فقتلتكم وبعضكم ينظر إلى بعض.

0: أنفسهم يظلمون.
1: ومن نعمنا عليكم أن أرسلنا السحاب يظلكم من حر الشمس لما تهتم في الأرض، وأنزلنا عليكم من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل، وطائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السمانة، وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما نقصونا شيئا بجحدهم هذه النعم وكفرانها، ولكن ظلموا أنفسهم بنقص حظها من الثواب وتعريضها للعقاب.
0: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم

واذكروا من نعم الله عليكم حين قلنا لكم ادخلوا بيت المقدس وكلوا مما فيه من الطيبات من أي مكان شئتم أكلا هنيئا واسعا، وكونوا في دخولكم راكعين خاضعين لله، واسألوا الله قائلين: ربنا حط عنا ذنوبنا نستجب لكم، وسنزيد الذين أحسنوا في أعمالهم ثوابا على إحسانهم.

فما كان من الذين ظلموا منهم إلا أن بدلوا العمل وحرفوا القول، فدخلوا يزحفون على أدبارهم وقالوا حبة في شعرة، مستهزئين بأمر الله تعالى. فكان الجزاء أن أنزل الله على الظالمين منهم عذابا من السماء بسبب خروجهم عن حد الشرع ومخالفة الأمر.

واذكروا من نعم الله عليكم لما كنتم في التيه ونالكم العطش الشديد، فتضرع موسى عليه السلام إلى ربه وسأله أن يسقيكم، فأمرناه أن يضرب بعصاه الحجر، فلما ضربه تفجرت منه 12 عينا بعدد قبائلكم، وانبعث منها الماء، وبينا لكل قبيلة مكان شربها الخاص بها حتى لا يقع نزاع بينهم، وقلنا لكم كلوا واشربوا من رزق الله الذي ساقه إليكم بغير جهد منكم ولا عمل، ولا تسعوا في الأرض مفسدين فيها.

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: واذكروا حين كفرتم نعمة ربكم فمللتم من أكل ما أنزل الله عليكم من المن والسلوى وقلتم لن نصبر على طعام واحد لا يتغير، فطلبتم من موسى عليه السلام أن يدعو الله أن يخرج لكم من نبات الأرض من بقولها وخضرها وقثائها يشبه الخيار لكنه أكبر، وحبوبها وعدسها وبصلها طعاما، فقال موسى عليه السلام مستنكرا طلبكم: أتستبدلون الذي هو أقل وأدنى بالمن والسلوى وهو خير وأكرم وقد كان يأتيكم دون عناء وتعب؟ انزلوا من هذه الأرض إلى أي قرية فستجدون ما سألتم في حقولها وأسواقها، وباتباعهم لأهوائهم وإعراضهم المتكرر عما اختاره الله لهم لازمهم الهوان والفقر والبؤس، ورجعوا بغضب من الله لإعراضهم عن دينه وكفرهم بآياته وقتلهم أنبياءه ظلما وعدوانا، كل ذلك بسبب أنهم عصوا الله وكانوا يتجاوزون حدوده.

0: إن من آمن من هذه الأمة وكذلك من آمن من الأمم الماضية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من يهود ونصارى وصابئة وهم طائفة من أتباع بعض الأنبياء من تحقق فيهم الإيمان بالله وباليوم الآخر فلهم ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم مما يستقبلونه في الآخرة ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا.
1: وإذ أخذنا

واذكروا ما أخذنا عليكم من العهد المؤكد من الإيمان بالله ورسله، ورفعنا الجبل فوقكم تخويفا لكم وتحذيرا من ترك العمل بالعهد، آمرين لكم بأخذ ما أنزلنا عليكم من التوراة بجد واجتهاد دون تهاون وكسل، واحفظوا ما فيه وتدبروه لعلكم بفعل ذلك تتقون عذاب الله تعالى.

0: فما كان منكم إلا أن أعرضتم وعصيتم بعد أخذ العهد المؤكد عليكم، ولولا فضل الله عليكم بالتجاوز عنكم ورحمته بقبول توبتكم لكنتم من الخاسرين بسبب ذلك الإعراض والعصيان.
1: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
0: ولقد علمتم خبر أسلافكم علما لا لبس فيه، حيث اعتدوا بالصيد يوم السبت الذي حرم عليهم الصيد فيه، فاحتالوا على ذلك بنصب الشباك قبل يوم السبت واستخراجها يوم الأحد، فجعل الله هؤلاء المتحايلين قردة منبوذين عقوبة لهم على تحايلهم.

فجعلنا هذه القرية المعتدية عبرة لما جاورها من القرى، وعبرة لمن يأتي بعدها حتى لا يعمل بعملها فيستحق عقوبتها، وجعلناها تذكرة للمتقين الذين يخافون عقاب الله وانتقامه ممن يتعدى حدوده.

واذكروا من خبر أسلافكم ما جرى بينهم وبين موسى عليه السلام، حيث أخبرهم بأمر الله لهم أن يذبحوا بقرة من البقر، فبدلا من المسارعة قالوا متعنتين: أتجعلنا موضعا للاستهزاء؟ فقال موسى: أعوذ بالله أن أكون من الذين يكذبون على الله ويستهزئون بالناس.

0: قالوا لموسى: ادع لنا ربك حتى يبين لنا صفة البقرة التي أمرنا بذبحها. فقال لهم: إن الله يقول إنها بقرة ليست كبيرة السن ولا صغيرة، ولكن وسط بين ذلك، فبادروا بامتثال أمر ربكم.
1: قالوا ادع لنا ربك

فاستمروا في جدالهم وتعنتهم قائلين لموسى عليه السلام: ادعوا ربك حتى يبين لنا ما لونها. فقال لهم موسى: إن الله يقول إنها بقرة صفراء شديدة الصفرة تعجب كل من ينظر إليها.

ثم تمادوا في تعنتهم قائلين: ادعوا لنا ربك حتى يبين لنا مزيدا من صفاتها، لأن البقرة المتصفة بالصفات المذكورة كثير لا نستطيع تعيينها من بينها، مؤكدين أنهم إن شاء الله مهتدون إلى البقرة المطلوب ذبحها.

0: بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: فقال لهم موسى: إن الله يقول إن صفة هذه البقرة أنها غير مذللة بالعمل في الحراثة ولا في سقاية الأرض، وهي سالمة من العيوب ليس فيها علامة من لون آخر غير لونها الأصفر. وعندئذ قالوا: الآن جئت بالوصف الدقيق الذي يعين البقرة تماما. وذبحوها بعد أن أوشكوا ألا يذبحوها بسبب الجدال والتعنت.

واذكروا حين قتلتم واحدا منكم فتدافعتم، كل يدفع عن نفسه تهمة القتل ويرمي بها غيره حتى تنازعتم، والله مخرج ما كنتم تخفونه من قتل ذلك البريء.

فقلنا لكم اضربوا القتيل بجزء من البقرة التي أمرتم بذبحها، فإن الله سيحييه ليخبر من القاتل. ففعلوا ذلك فأخبر بقاتله، ومثل إحياء هذا الميت يحيي الله الموتى يوم القيامة، ويريكم الدلائل البينة على قدرته لعلكم تعقلونها فتؤمنون حقا بالله تعالى.

0: يعلمون.
1: ثم قست قلوبكم من بعد هذه المواعظ البليغة والمعجزات الباهرة حتى صارت مثل الحجارة بل أشد صلابة منها، فهي لا تتحول عن حالها أبدا، وأما الحجارة فتتغير وتتحول، فإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء ينابيع جارية في الأرض ينتفع بها الناس والدواب، ومنها ما يسقط من أعالي الجبال خشية من الله ورهبه، وليست كذلك قلوبكم، وما الله بغافل عما تعملون، بل هو عالم به وسيجازيكم عليه.
2: أفتطمعون

0: يعلمون.
1: أفترجون أيها المؤمنون بعد أن علمتم حقيقة حال اليهود وعنادهم أن يؤمنوا ويستجيبوا لكم، وقد كان جماعة من علمائهم يسمعون كلام الله المنزل عليهم في التوراة ثم يغيرون ألفاظها ومعانيها بعد فهمهم لها ومعرفتهم بها وهم يعلمون عظم جريمتهم؟

0: ربكم أفلا تعقلون.
1: من تناقضات اليهود ومكرهم أنهم إذا لقي بعضهم المؤمنين اعترفوا لهم بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته وهو ما تشهد له التوراة، ولكن حين يخلو اليهود بعضهم ببعض يتلاومون فيما بينهم بسبب هذه الاعترافات، لأن المسلمين يقيمون عليهم بها الحجة فيما صدر عنهم من الاعتراف بصدق النبوة.
0: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون.
1: هؤلاء اليهود يسلكون هذا المسلك المشين وكأنهم يغفلون عن أن الله يعلم ما يخفون من أقوالهم وأفعالهم وما يعلنون منها، وسيظهرها لعباده ويفضحهم.

ومن اليهود طائفة لا يعلمون التوراة إلا تلاوة، ولا يفهمون ما دلت عليه، وليس معهم إلا أكاذيب أخذوها من كبرائهم، يظنون أنها التوراة التي أنزلها الله،

فهلاك وعذاب شديد ينتظر هؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون كذبا هذا من عند الله ليستبدلوا بالحق واتباع الهدى ثمنا زهيدا في الدنيا مثل المال والرئاسة. فهلاك وعذاب شديد لهم على ما كتبته أيديهم مما يكذبون به على الله، وهلاك وعذاب شديد لهم على ما يكسبونه من وراء ذلك من مال ورئاسة.

وقالوا كذبا وغرورا لن تمسنا النار ولن ندخلها إلا أياما قليلة. قل أيها النبي لهؤلاء، هل أخذتم على ذلك وعدا مؤكدا من الله؟ فإن كان لكم ذلك فإن الله لا يخلف عهده، أو أنكم تقولون على الله كذبا وزورا ما لا تعلمون؟

0: يعذبون.
1: ليس الأمر كما يتوهم هؤلاء، فإن الله يعذب كل من كسب سيئة الكفر وأحاطت به ذنوبه من كل جانب، ويجازيهم بدخول النار وملازمتها ماكثين فيها أبداً.

0: يعملون.
1: والذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحة ثوابهم عند الله دخول الجنة وملازمتها ماكثين فيها أبداً.

0: واذكروا يا بني إسرائيل العهد المؤكد الذي أخذناه عليكم بأن توحدوا الله ولا تعبدوا معه غيره، وبأن تحسنوا إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين المحتاجين، وبأن تقولوا للناس كلاما حسنا أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بلا غلظة وشدة، وبأن تؤدوا الصلاة تامة على نحو ما أمرتكم، وبأن تؤتوا الزكاة بصرفها لمستحقيها طيبة بها أنفسكم. ثم بعد هذا العهد الذي أخذ عليكم انصرفتم معرضين عن الوفاء به إلا من عصمه الله منكم فوفى لله بعهده وميثاقه.
1: وإذ أخذ

0: تهتدون.
1: واذكروا العهد المؤكد الذي أخذناه عليكم في التوراة من تحريم إراقة بعضكم دماء بعض وتحريم إخراج بعضكم بعضا من ديارهم، ثم اعترفتم بما أخذناه عليكم من عهد بذلك وأنتم تشهدون على صحته.
0: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم وتخرجون

ثم أنتم تخالفون هذا العهد فيقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم مستعينين عليهم بالأعداء ظلما وعدوانا، وإذا جاءوكم أسرى في أيدي الأعداء سعيتم في دفع الفدية لتخليصهم من أسرهم، مع أن إخراجهم من ديارهم محرم عليكم، فكيف تؤمنون ببعض ما في التوراة من وجوب فداء الأسرى وتكفرون ببعض ما فيها من صيانة الدماء ومنع إخراج بعضكم بعضا من ديارهم؟ فليس للذي يفعل ذلك منكم جزاء إلا الذل والمهانة في الحياة الدنيا، وأما في الآخرة فإنه يرد إلى أشد العذاب، وليس الله بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليه وسيجازيكم به.

0: أولئك الذين استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة إيثارا للفاني على الباقي، فلا يخفف عنهم العذاب في الآخرة، وليس لهم ناصر ينصرهم يومئذ.
1: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس،

0: يعلمون.
1: ولقد آتينا موسى التوراة وأتبعناه برسل من بعده على أثره، وآتينا عيسى ابن مريم الآيات الواضحة المبينة لصدقه كأحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وقويناه بالملك جبريل عليه السلام. أفكلما جاءكم يا بني إسرائيل رسول من عند الله بما لا يوافق أهواءكم استكبرتم على الحق وتعاليتم على رسول الله، ففريقا منهم تكذبون وفريقا تقتلون.
2: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
1: لقد كانت حجة اليهود في عدم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم قولهم إن قلوبنا مغلفة لا يصل إليها شيء مما تقول ولا تفهمه، وليس الحال كما زعموا، بل طردهم الله من رحمته بكفرهم فلا يؤمنون إلا بقليل مما أنزل الله،

0: ولما جاءهم القرآن الكريم من عند الله وهو موافق لما في التوراة والإنجيل في الأصول العامة الصحيحة، وكانوا من قبل نزوله يقولون سننتصر على المشركين ويفتح لنا حين يبعث نبي فنؤمن به ونتبعه، فلما جاءهم القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم على الصفة التي عرفوها والحق الذي علموه كفروا به، فلعنة الله على الكافرين بالله ورسوله.
1: بئس ما

بئس الذي استبدلوا به حظ أنفسهم من الإيمان بالله ورسله، فكفروا بما أنزل الله وكذبوا رسله ظلما وحسدا بسبب إنزال النبوة والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، فاستحقوا غضبا مضاعفا من الله تعالى بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبسبب تحريفهم التوراة من قبل. وللكافرين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم عذاب مذل يوم القيامة.

وإذا قيل لهؤلاء اليهود آمنوا بما أنزل الله على رسوله من الحق والهدى، قالوا نؤمن بما أنزل على أنبيائنا، ويكفرون بما سواه مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا القرآن هو الحق الموافق لما معهم من الله، ولو كانوا يؤمنون بما أنزل عليهم حقا لآمنوا بالقرآن. قل أيها النبي جوابا لهم، لما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين حقا بما جاءوكم به من الحق؟

0: يعلمون.
1: ولقد جاءكم رسولكم موسى عليه السلام بالآيات الواضحات الدالة على صدقه، ثم بعد ذلك جعلتم العجل إلها تعبدونه بعد ذهاب موسى لميقات ربه، وأنتم ظالمون لإشراككم بالله وهو المستحق للعبادة وحده دون سواه.

واذكروا حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا باتباع موسى عليه السلام وقبول ما جاء به من عند الله، ورفعنا فوقكم الجبل تخويفا لكم، وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم من التوراة بجد واجتهاد، واسمعوا سماع قبول وانقياد، وإلا أسقطنا الجبل عليكم. فقلتم سمعنا بآذاننا وعصينا بأفعالنا، وتمكنت عبادة العجل في قلوبهم بسبب كفرهم. قل أيها النبي بئس الذي يأمركم به هذا الإيمان من الكفر بالله إن كنتم مؤمنين، لأن الإيمان الحق لا يكون معه كفر.

قل أيها النبي إن كانت لكم يا يهود الجنة في الدار الآخرة خالصة لا يدخلها غيركم من الناس، فتمنوا الموت واطلبوه لتنالوا هذه المنزلة بسرعة وتستريحوا من أعباء الحياة الدنيا وهمومها إن كنتم صادقين في دعواكم هذه.

ولن يتمنوا الموت أبدا بسبب ما قدموه في حياتهم من الكفر بالله وتكذيب رسله وتحريف كتبه، والله عليم بالظالمين منهم ومن غيرهم، وسيجازي كلا بعمله.

ولتجدن أيها النبي اليهود أشد الناس حرصا على الحياة مهما كانت حقيرة ذليلة، بل هم أحرص من المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث والحساب. ومع كونهم أهل كتاب ويؤمنون بالبعث والحساب، فإن الواحد منهم يحب أن يبلغ عمره 1000 سنة، وليس بمبعده عن عذاب الله طول عمره مهما بلغ، والله مطلع على أعمالهم بصير بهم. أهل كتاب ويؤمنون بالبعث والحساب، فإن الواحد منهم يحب أن يبلغ عمره

ألف سنة، وليس بمبعده عن عذاب الله طول عمره مهما بلغ، والله مطلع على أعمالهم بصير بها، لا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيهم بها.

من كان معاديا لله وملائكته ورسله ومعاديا للملكين المقربين جبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين منكم ومن غيركم، ومن كان الله عدوه فقد عاد بالخسران المبين.

ولقد أنزلنا إليك أيها النبي علامات واضحات على صدقك فيما جئت به من النبوة والوحي، وما يكفر بها مع وضوحها وبيانها إلا الخارجون عن دين الله.

ومن سوء حال اليهود أنهم كلما أخذوا على أنفسهم عهدا، ومن جملته الإيمان بما دلت عليه التوراة من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، نقضه فريق منهم، بل أكثر هؤلاء اليهود لا يؤمنون بما أنزل الله تعالى حقيقة، لأن الإيمان يحمل على الوفاء بالعهد.

0: يعلمون.
1: ولما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من عند الله وهو موافق لما في التوراة من صفته، أعرض فريق منهم عما دلت عليه وطرحوها وراء ظهورهم غير مبالين بها، مشابهين حال الجاهل الذي لا ينتفع بما فيها من الحق والهدى فلا يبالي بها.

0: أنفسهم لو كانوا يعلمون.
1: ولما تركوا دين الله اتبعوا بدلا عنه ما تتقوله الشياطين كذبا على ملك نبي الله سليمان عليه السلام، حيث زعمت أنه ثبت ملكه بالسحر، وما كفر سليمان بتعاطي السحر كما زعمت اليهود، ولكن الشياطين كفروا حيث كانوا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم السحر الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت بمدينة بابل بالعراق امتحانا وابتلاء للناس، وما كان هذان الملكان يعلمان أي أحد السحر حتى يحذره ويبين له بقولهما إنما نحن ابتلاء وامتحان للناس فلا تكفر بتعلمك السحر، فمن لم يقبل نصحهما تعلم منهما السحر. ومنه نوع يفرق بين الرجل وزوجته بزرع البغضاء بينهما، وما يضر أولئك السحرة أي أحد إلا بإذن الله ومشيئته، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علم أولئك

كاليهود أن من استبدل السحر بكتاب الله ما له في الآخرة من حظ ولا نصيب ولبئس ما باعوا به أنفسهم، حيث استبدلوا السحر بوحي الله وشرعه، ولو كانوا يعلمون ما ينفعهم ما أقدموا على هذا العمل المشين والضلال المبين.

ولو أن اليهود آمنوا بالله حقا واتقوه بفعل طاعته وترك معصيته لكان ثواب الله خيرا لهم مما هم عليه لو كانوا يعلمون ما ينفعهم.

يوجه الله تعالى المؤمنين إلى حسن اختيار الألفاظ قائلا لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كلمة راعنا، أي راعي أحوالنا، لأن اليهود يحرفونها ويخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون بها معنى فاسدا وهو الرعونة، فنهى الله عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب، وأمر عباده أن يقولوا بدلا عنها: انظرنا، أي انتظرنا نفهم عنك ما تقول، وهي كلمة تؤدي المعنى بلا محذور، وللكافرين بالله عذاب مؤلم موجع.

ما يحب الكفار أيا كانوا أهل كتاب أو مشركين أن ينزل عليكم أي خير من ربكم قليلا كان أو كثيرا، والله يختص برحمته من النبوة والوحي والإيمان من يشاء من عباده، والله صاحب الفضل العظيم، فلا خير ينال أحدا من الخلق إلا منه، ومن فضله بعث الرسول وإنزال الكتاب.

يبين الله تعالى أنه حين يرفع حكم آية من القرآن أو يرفع لفظها فينساها الناس، فإنه سبحانه يأتي بما هو أنفع منها في العاجل والآجل، أو بما هو مماثل لها، وذلك بعلم الله وحكمته. وأنت تعلم أيها النبي أن الله على كل شيء قدير، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.

قد علمت أيها النبي أن الله هو مالك السماوات والأرض، يحكم ما يريد، فيأمر عباده ما شاء وينهاهم عما شاء، ويقرر من الشرع ما شاء وينسخ ما شاء، وما لكم بعد الله من ولي يتولى أموركم، ولا نصير يدفع عنكم الضر، بل الله هو ولي ذلك كله والقادر عليه.

0: إسرائيل.
1: ليس من شأنكم أيها المؤمنون أن تسألوا رسولكم سؤال اعتراض وتعنت كما سأل قوم موسى نبيهم من قبل، كقولهم أرنا الله جهرة، سورة النساء الآية 53. ومن يستبدل الكفر بالإيمان فقد ضل عن الطريق الوسط الذي هو الصراط المستقيم.

تمنى كثير من اليهود والنصارى أن يردوكم من بعد إيمانكم كفارا كما كنتم تعبدون الأوثان بسبب الحسد الذي في أنفسهم، يتمنون ذلك بعدما تبين لهم أن الذي جاء به النبي حق من الله. فاعفوا أيها المؤمنون عن أفعالهم وتجاوزوا عن جهلهم وسوء ما في نفوسهم حتى يأتي حكم الله فيهم، وقد أتى أمر الله هذا وحكمه، فكان الكافر يخير بين الإسلام أو دفع الجزية أو القتال. إن الله على كل شيء قدير فلا يعجزونه. ثم بعد أمر الله تعالى المؤمنين بالصبر على الأذى أمرهم بالثبات على دينهم وتقوية إيمانهم، فقال:

أدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وسننها، وأخرجوا زكاة أموالكم إلى مستحقيها، ومهما تعملوا من عمل صالح في حياتكم فتقدموه قبل مماتكم ذخرا لأنفسكم، تجدوا ثوابه عند ربكم يوم القيامة فيجازيكم به، إن الله بما تعملون بصير، فيجازي كلا بعمله.

0: أنيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
1: وقالت كل طائفة من اليهود والنصارى إن الجنة خاصة بهم، فقال اليهود لن يدخلها إلا من كان يهوديا، وقال النصارى لن يدخلها إلا من كان نصرانيا. تلك أمنياتهم الباطلة وأوهامهم الفاسدة. قل أيها النبي رادا عليهم، هاتوا حجتكم على ما تزعمون إن كنتم صادقين حقا في دعواكم.
0: بلى من أسلم

إنما يدخل الجنة كل من أخلص لله متوجها إليه، وهو مع إخلاصه محسن في عبادته باتباع ما جاء به الرسول، فذاك الذي يدخل الجنة من أي طائفة كان وله ثوابه عند ربه، ولا خوف عليهم فيما يستقبلون من الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، وهي أوصاف لا تتحقق بعد مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا في المسلمين.

وقالت اليهود ليست النصارى على دين صحيح، وقالت النصارى ليست اليهود على دين صحيح، وكل يتلو في كتابه تصديق ما كفر به والأمر بالإيمان بكل الأنبياء دون تفريق، مشابهين في فعلهم هذا قول الذين لا يعلمون من المشركين حين كذبوا بالرسل كلهم وبما أنزل عليهم من الكتب. فلهذا يحكم الله بين المختلفين جميعا يوم القيامة بحكمه العدل الذي أخبر به عباده بأنه لا فوز إلا بالإيمان بكل ما أنزل الله تعالى.

لا أحد أشد ظلما من الذي منع أن يذكر اسم الله في مساجده، فمنع الصلاة والذكر وتلاوة القرآن فيها، وسعى جاهدا متسببا في خرابها وإفسادها بهدمها أو المنع من أداء العبادة فيها، أولئك الساعون في خرابها ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين ترجف أفئدتهم لما هم عليه من الكفر والصد عن مساجد الله. لهم في الحياة الدنيا ذل وهوان على أيدي المؤمنين، ولهم في الآخرة عذاب عظيم على منعهم الناس من مساجد الله.

0: ولله ملك المشرق والمغرب وما بينهما، يأمر عباده بما شاء، فحيثما تتوجهون فإنكم تستقبلون الله تعالى. فإن أمركم باستقبال بيت المقدس أو الكعبة، أو أخطأتم في القبلة، أو شق عليكم استقبالها، فلا حرج عليكم، لأن الجهات كلها لله تعالى. إن الله واسع يسع خلقه برحمته وتيسيره، عليم بنياتهم وأفعالهم.
1: وقالوا

0: يعلمون.
1: وقال اليهود والنصارى والمشركون اتخذ الله له ولدا، تنزه وتقدس عن ذلك، فهو الغني عن خلقه، وإنما يتخذ الولد من يحتاج إليه، بل له سبحانه وتعالى ملك ما في السماوات والأرض، كل الخلائق عبيد له سبحانه خاضعون له، يتصرف فيهم بما يشاء.

0: يعلمون.
1: والله سبحانه منشئ السماوات والأرض وما فيهما على غير مثال سابق، وإذا قدر أمرا وأراده فإنما يقول لذلك الأمر كن فيكون على ما أراد الله أن يكون، لا راد لأمره وقضائه.

وقال الذين لا يعلمون من أهل الكتاب والمشركين عنادا للحق: لما لا يكلمنا الله دون واسطة أو تأتينا علامة حسية خاصة بنا؟ ومثل قولهم: هذا قالت الأمم المكذبة من قبل لرسلها، وإن اختلفت أزمنتهم وأمكنتهم تشابهت قلوب هؤلاء مع قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو. قد أوضحنا الآيات لقوم يوقنون بالحق إذا ظهر لهم، لا يعتريهم شك ولا يمنعهم عناد.

إنا أرسلناك أيها النبي بالدين الحق الذي لا مرية فيه لتبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكافرين بالنار، وليس عليك إلا البلاغ المبين، ولن يسألك الله عن الذين لم يؤمنوا بك من أصحاب الجحيم.

يخاطب الله نبيه موجها محذرا قائلا له: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تترك الإسلام وتتبع ما هم عليه. قل إن كتاب الله وبيانه هو الهدى حقا لا ما هم عليه من الباطل. ولئن حصل الأتباع لهم منك أو من أحد من أتباعك بعد الذي جاءك من الحق الواضح فلن تجد من الله مناصرة أو معونة، وهذا من باب بيان خطورة ترك الحق ومجاراة أهل الباطل.

يتحدث القرآن الكريم عن طائفة من أهل الكتاب يعملون بما في أيديهم من كتب منزلة ويتبعونها حق اتباعها. هؤلاء يجدون في هذه الكتب علامات دالة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا سارعوا إلى الإيمان به، وطائفة أخرى أصرت على كفرها فكان لها الخسران.

يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الدينية والدنيوية التي أنعمت بها عليكم، واذكروا أني فضلتكم على أهل زمانكم بالنبوة والملك.

واجعلوا بينكم وبين عذاب يوم القيامة وقاية باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، فإنه لا تغني في ذلك اليوم نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها فيه أي فداء مهما عظم، ولا تنفعها فيه شفاعة من أحد مهما على مكانه، وليس لها نصير ينصرها من دون الله.

0: واذكر حين اختبر الله إبراهيم عليه السلام بما أمره به من أحكام وتكاليف، فقام بها وأتم أداءها على أكمل وجه. قال الله لنبيه إبراهيم: إني جاعلك للناس قدوة يقتدى بك في أفعالك وأخلاقك. قال إبراهيم: واجعل يا ربي من ذريتي كذلك أئمة يقتدي بهم الناس. قال الله مجيبا إياه: لا ينال عهدي لك بالإمامة في الدين الظالمين من ذريتك.
1: وإذ جعلنا

0: سجود.
1: واذكر حين جعل الله البيت الحرام مرجعا للناس تتعلق به قلوبهم، كلما رحلوا عنه رجعوا إليه، وجعله أمنا لهم لا يعتدى عليهم فيه، وقال للناس اتخذوا من الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم وهو يبني الكعبة مكانا للصلاة، وأوصينا إبراهيم وابنه إسماعيل بتطهير البيت الحرام من الأقدار والأوثان، وتهيئته لمن أراد التعبد فيه بالطواف والاعتكاف والصلاة وغيرها.
2: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

0: بصير.
1: واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم وهو يدعو ربه: رب اجعل مكة بلدا آمنا لا يتعرض فيه لأحد بسوء، وارزق أهله من أنواع الثمرات، واجعله رزقا خاصا بالمؤمنين بك وباليوم الآخر. قال الله: ومن كفر منهم فإني أمتعه بما أرزقه في الدنيا متاعا قليلا، ثم في الآخرة ألجئه مكرها إلى عذاب النار، وبئس المصير الذي يرجع إليه يوم القيامة.
0: وإذ يرفع

0: إبراهيم.
1: واذكر أيها النبي حين كان يرفع إبراهيم وإسماعيل أسس الكعبة وهما يقولان في خضوع وتذلل: ربنا تقبل منا أعمالنا ومنها بناء هذا البيت، إنك أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا وأعمالنا.

0: الرجيم.
1: ربنا واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لك لا نشرك معك أحدا، واجعل من ذريتنا أمة مستسلمة لك، وعرفنا عبادتك كيف تكون، وتجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا في طاعتك، إنك أنت التواب على من تاب من عبادك الرحيم بهم.

0: حكيم.
1: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم من ذرية إسماعيل يتلو عليهم آياتك المنزلة ويعلمهم القرآن والسنة ويطهرهم من الشرك والرذائل، إنك أنت القوي الغالب الحكيم في أفعالك وأحكامك.
0: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
1: ولا أحد ينصرف عن دين إبراهيم عليه السلام إلى غيره من الأديان إلا من ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال ورضي لها بالهوان، ولقد اخترناه في الدنيا رسولا وخليلا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين أدوا ما أوجب الله عليهم فنالوا أعلى الدرجات.
0: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين.
1: اختاره الله لمسارعته إلى الإسلام حين قال له ربه أخلص لي العبادة واخضع لي بالطاعة، فقال مجيبا ربه أسلمت لله خالق العباد ورازقهم ومدبر شؤونهم.

ووصى إبراهيم أبناءه بهذه الكلمة: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها كذلك يعقوب أبناءه، قال مناديين أبناءهما: إن الله اختار لكم دين الإسلام فاستمسكوا به حتى يأتيكم الموت، وأنتم مسلمون لله ظاهرا وباطنا.

0: أم كنتم حاضرين خبر يعقوب حين حضرته الوفاة، حين قال لأبنائه سائلا إياهم: ما تعبدون من بعد موتي؟ قالوا جوابا لسؤاله: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا لا شريك له، ونحن له وحده مستسلمون ومقادون.
1: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون.
0: تلك أمة قد مضت فيمن مضى قبلكم من الأمم، وأفضت إلى ما قدمت من عمل، فلها ما كسبت من حسن أو سيء، ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عن أعمالهم، ولا يسألون عن أعمالكم، ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره، بل يجازى كل واحد بما قدم، فلا يشغلكم عمل من مضى قبلكم عن النظر في عملكم، فإن أحدا لن ينفعه بعد رحمة الله غير عمله الصالح.

وقال اليهود لهذه الأمة: كونوا يهودا تسلكوا سبيل الهداية، وقال النصارى: كونوا نصارى تسلكوا سبيل الهداية. قل أيها النبي مجيبا إياهم: بل نتبع دين إبراهيم المائل عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق، ولم يكن ممن أشركوا مع الله أحداً.

0: قولوا أيها المؤمنون لأصحاب هذه الدعوة الباطلة من يهود ونصارى: آمنا بالله وبالقرآن الذي أنزل إلينا، وأمنا بما أنزل على إبراهيم وأبنائه إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وأمنا بما أنزل على الأنبياء من ولد يعقوب، وأمنا بالتوراة التي آتاها الله موسى، والإنجيل الذي آتاه الله عيسى، وأمنا بالكتب التي آتاها الله الأنبياء جميعا، لا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم جميعا، ونحن له سبحانه وحده منقادون خاضعون.
1: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا.

0: فإن آمن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار إيمانا مثل إيمانكم فقد اهتدوا إلى الطريق المستقيم الذي ارتضاه الله، وإن أعرضوا عن الإيمان بأن كذبوا بالأنبياء كلهم أو ببعضهم فإنما هم في اختلاف وعداء، فلا تحزن أيها النبي، فإن الله سيكفيك أذاهم ويمنعك من شرهم وينصرك عليهم، فهو السميع لأقوالهم والعليم بنياتهم وأفعالهم.
1: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون.
0: الزموا دين الله الذي فطركم عليه ظاهرا وباطنا، فلا أحسن دينا من دين الله، فهو موافق للفطرة، جالب للمصالح، مانع للمفاسد. وقولوا نحن عابدون لله وحده لا نشرك معه غيره.

قل أيها النبي أتجادلوننا يا أهل الكتاب في أنكم أولى بالله ودينه منا لأن دينكم أقدم وكتابكم أسبق؟ فإن ذلك لا ينفعكم، فالله هو ربنا جميعا لا تختصون به، ولنا أعمالنا التي لا تسألون عنها، ولكم أعمالكم التي لا نسأل عنها، وكل سيجزى بعمله، ونحن مخلصون لله في العبادة والطاعة لا نشرك به شيئا.

0: أم تقولون يا أهل الكتاب إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأنبياء من ولد يعقوب كانوا على ملة اليهودية أو النصرانية؟ قل أيها النبي مجيبا إياهم، أأنتم أعلم أم الله؟ فإن زعموا أنهم كانوا على ملتهم فقد كذبوا، لأن مبعثهم وموتهم كان قبل نزول التوراة والإنجيل، وعلم بذلك أن ما يقولونه كذب على الله ورسله، وأنهم كتموا الحق الذي نزل عليهم. ولا أحد أشد ظلما من الذي كتم شهادة ثابتة عنده علمها من الله كفعل أهل الكتاب، وليس الله بغافل عن أعمالكم وسيجازيكم عليها.
1: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون.
0: تلك أمة قد مضت من قبلكم وأفضت إلى ما قدمت من عمل، فلها ما كسبت من الأعمال ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عن أعمالهم ولا يسألون عن أعمالكم، فلا يؤخذ أحد بذنب أحد ولا ينتفع بعمل غيره، بل كل سيجازى على ما قدم.

0: المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: سيقول الجهال خفاف العقول من اليهود ومن على شاكلتهم من المنافقين: ما صرف المسلمين عن قبلة بيت المقدس التي كانت قبلتهم من قبل؟ قل أيها النبي مجيبا إياهم: لله وحده ملك المشرق والمغرب وغيرهما من الجهات، يوجه من شاء من عباده إلى أي جهة شاء، وهو سبحانه يهدي من يشاء من عباده إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف.

وكما جعلنا لكم قبلة ارتضيناها لكم جعلناكم أمة خيارا عدولا وسطا بين الأمم كلها في العقائد والعبادات والمعاملات، لتكونوا يوم القيامة شهداء لرسل الله أنهم بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه لأممهم، وليكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كذلك شهيدا عليكم أنه بلغكم ما أرسل به إليكم. وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها وهي بيت المقدس إلا لنعلم علم ظهور يترتب عليه الجزاء، من يرضى بما شرعه الله ويذعن له فيتبع الرسول، ومن يرتد عن دينه ويتبع هواه فلا يذعن لما شرعه الله. ولقد كان أمر تحويل القبلة الأولى عظيما إلا على الذين وفقهم الله للإيمان به، وبأن ما يشرعه لعباده إنما يشرعه لحكم بالغة. وما كان الله ليضيع إيمانكم بالله ومنه صلاتكم التي صليتموها قبل تحويل القبلة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فلا يشق عليهم ولا يضيع ثواب أعمالهم.

قد رأينا أيها النبي تحول وجهك ونظرك إلى جهة السماء ترقبا وتحريا لنزول الوحي بشأن القبلة وتحويلها إلى حيث تحب، فلنوجهنك إلى قبلة ترتضيها وتحبها وهي بيت الله الحرام بدل بيت المقدس الآن، فاصرف وجهك إلى جهة بيت الله الحرام بمكة المكرمة، وأينما كنتم أيها المؤمنون فتوجهوا إلى جهته عند أداء الصلاة، وإن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ليعلمون أن تحويل القبلة هو الحق المنزل من خالقهم ومدبر أمرهم لثبوته في كتابهم، وليس الله بغافل عما يعمل هؤلاء المعرضون عن الحق، بل هو سبحانه عالم بذلك وسيجازيهم عليه.

0: والله لئن جئت أيها النبي الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى مصحوبا بكل آية وبرهان على أن تحويل القبلة حق ما توجهوا إلى قبلتك عنادا لما جئت به وتكبرا عن اتباع الحق وما أنت بمتوجه إلى قبلتهم بعد أن صرفك الله عنها وما بعضهم بمتوجه إلى قبلة بعضهم لأن كلا منهم يكفر الفريق الآخر ولئن اتبعت أهواء هؤلاء في شأن القبلة وغيرها من الشرائع والأحكام من بعد ما جاءك من العلم الصحيح الذي لا مرية فيه إنك حينئذ لمن الظالمين بترك الهدى واتباع الهوى. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على شناعة متابعتهم، وإلا فإن الله قد عصم نبيه من ذلك، فهو تحذير لأمته من بعده.
1: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
0: الذين آتيناهم الكتاب من علماء اليهود والنصارى يعرفون أمر تحويل القبلة الذي هو من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عندهم كما يعرفون أولادهم ويميزونهم من غيرهم، ومع ذلك فإن طائفة منهم ليكتمون والنصارى يعرفون أمر تحويل القبلة الذي هو من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عندهم كما يعرفون أولادهم ويميزونهم من غيرهم ومع ذلك فإن طائفة منهم ليكتمون الحق الذي جاء به حسدا من عند أنفسهم، يفعلون ذلك وهم يعلمون أنه الحق.
1: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
0: هذا هو الحق من ربك فلا تكونن أيها الرسول من الشاكين في صحته.
1: ولكل وجهة هو موليها فاستبق.

ولكل أمة من الأمم جهة يتجهون إليها، حسية كانت أو معنوية، ومن ذلك اختلاف الأمم في قبلتهم وما شرع الله لهم، فلا يضر تنوع وجهاتهم إن كان بأمر الله وشرعه، فتسابقوا أنتم أيها المؤمنون إلى فعل الخيرات التي أمرتم بفعلها، وسيجمعكم الله من أي مكان كنتم.

0: تُم فيه يوم القيامة ليجازيكم على عملكم، إن الله على كل شيء قدير، فلا يعجزه جمعكم ولا مجازاتكم.
1: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون.
0: من أي مكان خرجت وأينما كنت أيها النبي أنت وأتباعك وأردت الصلاة، فاستقبل جهة المسجد الحرام، فإنه الحق الموحى به إليك من ربك، وما الله بغافل عما تعملون، بل هو مطلع عليه وسيجازيكم به.
1: ومن حيث خرجت فولي وجهك

0: منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
1: ومن أي مكان خرجت أيها النبي وأردت الصلاة فاستقبل جهة المسجد الحرام، وبأي مكان كنتم أيها المؤمنون فاستقبلوا بوجوهكم جهته إذا أردتم الصلاة، لئلا يكون للناس حجة يحتجون بها عليكم إلا الذين ظلموا منهم، فإنهم سيبقون على عنادهم ويحتجون عليكم بأوهى الحجج. فلا تخشوهم واخشوا ربكم وحده بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن الله قد شرع استقبال الكعبة من أجل أن يتم نعمته عليكم بتمييزكم عن سائر الأمم، ولأجل هدايتكم إلى أشرف قبلة للناس.

0: الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: كما أنعمنا عليكم نعمة أخرى حيث أرسلنا إليكم رسولا من أنفسكم يقرأ عليكم آياتنا ويطهركم بما يأمركم به من الفضائل والمعروف وما ينهاكم عنه من الرذائل والمنكر، ويعلمكم القرآن والسنة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من أمور دينكم ودنياكم.
0: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
1: فاذكروني بقلوبكم وجوارحكم، أذكركم بالثناء عليكم والحفظ لكم، فالجزاء من جنس العمل، واشكروا لي نعمي التي أنعمت بها عليكم، ولا تكفروني بجحودها واستعمالها فيما حرم عليكم.

يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة على القيام بطاعتي والتسليم لأمري، إن الله مع الصابرين يوفقهم ويعينهم.

0: يشعرون.
1: ولا تقولوا أيها المؤمنون في شأن من يقتلون في الجهاد في سبيل الله إنهم أموات ماتوا كما يموت غيرهم، بل هم أحياء عند ربهم، ولكن لا تدركون حياتهم، لأنها حياة خاصة لا سبيل لمعرفتها إلا بوحي من الله تعالى.
0: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع

ولنمتحننكم بأنواع من المصائب، بشيء من الخوف من أعدائكم، وبالجوع لقلة الطعام، وبنقص في الأموال لذهابها أو مشقة الحصول عليها، وبنقص في الأنفس بسبب الآفات التي تهلك الناس أو بالشهادة في سبيل الله، وبنقص من الثمرات التي تنبتها الأرض. وبشر أيها النبي الصابرين على تلك المصائب بما يسرهم في الدنيا والآخرة.

الذين إذا أصابتهم مصيبة من تلك المصائب قالوا برضا وتسليم: إنا ملك لله يتصرف فينا بما يشاء، وإنا إليه عائدون يوم القيامة، فهو الذي خلقنا وتفضل علينا بمختلف النعم، وإليه مرجعنا ونهاية أمرنا.

0: يهتدون.
1: أولئك المتصفون بهذه الصفة لهم ثناء من الله عليهم في ملأ الملائكة الأعلى، ورحمة تنزل عليهم، وأولئك هم المهتدون إلى طريق الحق.

إن الجبلين المعروفين بالصفا والمروة قرب الكعبة من معالم الشريعة الظاهرة، فمن قصد البيت لأداء نسك الحج أو نسك العمرة فلا إثم عليه أن يسعى بينهما. وفي نفي الإثم هنا طمأنة لمن تحرج من المسلمين من السعي بينهما اعتقادا أنه من أمر الجاهلية، وقد بين تعالى أن ذلك من مناسك الحج، ومن فعل المستحبات من الطاعات متطوعا بها مخلصا فإن الله شاكر له يقبلها منه ويجازيه عليها، وهو العليم بمن يفعل الخير ويستحق الثواب.

0: يعلنون.
1: إن الذين يخفون ما أنزلنا من البينات الدالة على صدق النبي وما جاء به من اليهود والنصارى وغيرهم من بعد ما أظهرناه للناس في كتبهم، أولئك يطردهم الله من رحمته، ويدعو عليهم الملائكة والأنبياء والناس أجمعون بالطرد من رحمته.

إلا الذين رجعوا إلى الله نادمين على كتمان تلك الآيات الواضحات، وأصلحوا أعمالهم الظاهرة والباطنة، وبينوا ما كتموه من الحق والهدى، فأولئك أقبلوا رجوعهم إلى طاعتي، وأنا التواب على من تاب من العباد الرحيم بهم.

0: إن الذين كفروا وماتوا على الكفر قبل أن يتوبوا منه أولئك عليهم لعنة الله بطردهم من رحمته، وعليهم دعاء الملائكة والناس كلهم بالطرد من رحمة الله والإبعاد منها.
1: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
0: ملازمين هذه اللعنة لا يخفف عنهم العذاب ولو يوما واحدا، ولا يمهلون يوم القيامة.

ومعبودكم الحق أيها الناس واحد متفرد في ذاته وصفاته، لا معبود بحق غيره، وهو الرحمن ذو الرحمة الواسعة الرحيم بعباده، حيث أنعم عليهم النعم التي لا تحصى.

إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من عجائب الخلق، وفي تعاقب الليل والنهار، وفي السفن التي تجري في مياه البحار حاملة ما ينفع الناس من طعام ولباس وتجارة وغيرها مما يحتاجون إليه، وفيما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بما ينبت فيها من الزرع والكلأ، وفيما نشره فيها من كائنات حية، وفي تحويل الرياح من جهة لجهة، وفي السحاب المذلل بين السماء والأرض، إن في كل ذلك لدلائل واضحة على وحدانيته سبحانه لمن يعقلون الحجج ويفهمون الأدلة والبراهين.

0: الكتاب.
1: ومع تلك الآيات الواضحة، فإن من الناس من يتخذ من دون الله آلهة يجعلونهم نظراء لله تعالى، يحبونهم كما يحبون الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لمعبوداتهم، لأنهم لا يشركون مع الله أحدا ويحبونه في السراء والضراء. وأما أولئك فإنهم يحبون آلهتهم في حال السراء، أما في الضراء فلا يدعون إلا الله. ولو يرى الظالمون بشركهم وارتكاب السيئات حالهم في الآخرة حين يشاهدون العذاب، لعلموا أن المتفرد بالقوة جميعا هو الله، وأنه شديد العذاب لمن عصاه. لو يرون ذلك لما أشركوا معه أحداً.

0: الأحزاب.
1: وذلك حين يتبرأ الرؤساء المتبوعون من الضعفاء الذين اتبعوهم لما يشاهدونه من أهوال يوم القيامة وشدائده، وقد تقطعت بهم كل أسباب النجاة ووسائلها.

0: الدار.
1: وقال الضعفاء والأتباع: ليت لنا رجعة إلى الدنيا فنتبرأ من رؤسائنا كما تبرأوا منا. وكما أراهم الله العذاب الشديد في الآخرة يريهم عقبة متابعتهم لرؤسائهم على الباطل ندامات وأحزانا، وليسوا بخارجين أبدا من النار.

يا أيها الناس كلوا مما في الأرض من حيوان ونبات وأشجار مما كان كسبه حلالا وكان طيبا في نفسه غير خبيث، ولا تتبعوا مسالك الشيطان التي يستدرجكم بها، إنه لكم عدو واضح العداوة، ولا يجوز لعاقل أن يتبع عدوه الذي يحرص على إيذائه وضلاله.

0: تعلمون.
1: فهو إنما يأمركم بما يسوء من الآثام وما يعظم من الذنوب، وبأن تقولوا على الله في العقائد والشرائع بغير علم جاءكم عن الله أو رسله.

ومثل الذين كفروا في اتباعهم لآبائهم كالراعي الذي يصيح مناديا على بهائمه فتسمع صوته ولا تفهم قوله، فهم صم عن سماع الحق سماعا ينتفعون به، بكم قد خرست ألسنتهم عن النطق بالحق، عمي عن إبصاره، ولهذا لا يعقلون الهدى الذي تدعوهم إليه.

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله كلوا من الطيبات التي رزقكم الله وأباحها لكم واشكروا لله ظاهرا وباطنا ما تفضل به عليكم من النعم ومن شكره تعالى أن تعملوا بطاعته وأن تجتنبوا معصيته إن كنتم حقا تعبدونه وحده ولا تشركون به شيئا.

إنما حرم الله عليكم من الأطعمة ما مات بغير ذكاة شرعية، والدم المسفوح السائل، ولحم الخنزير، وما ذكر عليه غير اسم الله عند تذكيته. فإذا اضطر الإنسان إلى أكل شيء وهو غير ظالم بالأكل منها دون حاجة ولا متجاوز لحد الضرورة، فلا إثم عليه ولا عقوبة. إن الله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم، ومن رحمته أنه تجاوز عن أكل هذه المحرمات عند الاضطرار.

0: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتب وما فيها من دلالة على الحق ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كما يفعل اليهود والنصارى، ويشترون بكتمانهم لها عوضا قليلا كرئاسة أو جاه أو مال، أولئك ما يأكلون في بطونهم حقيقة إلا ما يكون سببا لتعذيبهم بالنار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة بما يحبون بل بما يسوءهم، ولا يطهرهم ولا يثني عليهم، ولهم عذاب أليم.
1: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار.
0: أولئك المتصفون بكتمان العلم الذي يحتاج إليه الناس هم الذين استبدلوا الضلالة بالهدى لما كتموا العلم الحق، واستبدلوا عذاب الله بمغفرته، فما أصبرهم على فعل ما يسبب لهم دخول النار، كأنهم لا يبالون بما فيها من عذاب لصبرهم عليها.
1: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
0: ذلك الجزاء على كتمان العلم والهدى بسبب أن الله نزل الكتب الإلهية بالحق، وهذا يقتضي أن تبين ولا تكتم، وإن الذين اختلفوا في الكتب الإلهية فآمنوا ببعضها وكتموا بعضها لفي مفارقة.

0: ليس الخير المرضي عند الله مجرد الاتجاه إلى جهة المشرق أو المغرب والاختلاف في ذلك، ولكن الخير كل الخير في من آمن بالله إلها واحدا، وآمن بيوم القيامة وبجميع الملائكة وبجميع الكتب المنزلة وبجميع الأنبياء دون تفريق، وأنفق المال مع حبه والحرص عليه على ذوي قرابته ومن فقد أباه دون سن البلوغ وذوي الحاجة والغريب الذي انقطع في السفر عن أهله ووطنه والذين تعرض لهم حاجة توجب سؤال الناس، وصرف المال في تحرير الرقاب من الرق والأسر، وأقام الصلاة بالإتيان بها تامة على ما أمر الله، ودفع الزكاة الواجبة، والذين يوفون بعهدهم إذا عاهدوا، والذين يصبرون على الفقر والشدة وعلى المرض وفي وقت شدة القتال فلا يفرون، أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الذين صدقوا الله في إيمانهم وأعمالهم، وأولئك هم المتقون الذين امتثلوا ما أمرهم الله به واجتنبوا ما نهاهم الله عنه.
1: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالقتل

0: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، فرض عليكم في شأن الذين يقتلون غيرهم عمدا وعدوانا معاقبة القاتل بمثل جنايته، فالحر يقتل بالحر، والعبد يقتل بالعبد، والأنثى تقتل بالأنثى. فإن عفى المقتول قبل موته أو عفى ولي المقتول مقابل الدية، وهي مقدار من المال يدفعه القاتل مقابل العفو عنه، فعلى من عفى اتباع القاتل في طلب الدية بالمعروف لا بالمن والأذى، وعلى القاتل أداء الدية بإحسان من غير مماطلة وتسويف، وذلك العفو وأخذ الدية تخفيف من ربكم عليكم ورحمة بهذه الأمة. فمن اعتدى على القاتل بعد العفو وقبول الدية فله عذاب أليم من الله تعالى.
1: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
0: ولكم فيما شرعه الله من القصاص حياة لكم بحقن دمائكم ودفع الاعتداء بينكم، يدرك ذلك أهل العقول الذين يتقون الله تعالى بالانقياد لشرعه والعمل بأمره.
1: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
0: فرض عليكم إذا حضر أحدكم علامات الموت وأسبابه إن ترك مالا كثيرا أن يوصي للوالدين ولذوي القرابة بما حده الشرع، وهو ألا يزيد عن ثلث المال، وفعل هذا حق مؤكد على المتقين لله تعالى. وقد كان هذا الحكم قبل نزول آيات المواريث، فلما نزلت آيات المواريث بينت من يرث الميت ومقدار ما يرث.

0: فمن غير في الوصية بزيادة أو نقص أو منع بعد علمه بالوصية فإنما يكون إثم ذلك التبديل على المغيرين لا على الموصي، إن الله سميع لأقوال عبيده، عليم بأفعالهم، لا يفوته شيء من أحوالهم.
1: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم.
0: فمن علم من صاحب الوصية ميلا عن الحق أو جورا في الوصية فأصلح ما أفسد الموصي بنصحه وأصلح بين المختلفين على الوصية فلا إثم عليه، بل هو مأجور على إصلاحه، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم.

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله فرض عليكم الصيام من ربكم كما فرض على الأمم من قبلكم لعلكم تتقون الله بأن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بالأعمال الصالحة ومن أعظمها الصيام.

الصيام المفروض عليكم أن تصوموا أياما قليلة من السنة، فمن كان منكم مريضا مرضا يشق معه الصوم أو مسافرا فله أن يفطر، ثم عليه أن يقضي بقدر ما أفطر من الأيام، وعلى الذين يستطيعون الصيام فدية إذا أفطروا، وهي إطعام مسكين عن كل يوم يفطرون فيه، فمن زاد عن إطعام مسكين واحد أو أطعم مع الصيام فهو خير له، وصومكم خير لكم من الإفطار وإعطاء الفدية إن كنتم تعلمون ما في الصوم من الفضل. وكان هذا الحكم أول ما شرع الله الصيام، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، ثم أوجب الله الصيام بعد ذلك وفرضه على كل بالغ قادر.

شهر رمضان الذي بدأ فيه نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنزله الله هداية للناس، فيه الدلائل الواضحات من الهدى والفرقان بين الحق والباطل، فمن حضر شهر رمضان وهو مقيم صحيح فليصمه وجوبا، ومن كان مريضا يشق عليه الصوم أو مسافرا فله أن يفطر، وإذا أفطر فالواجب عليه أن يقضي تلك الأيام التي أفطرها. يريد الله بما شرع لكم أن يسلك بكم سبيل اليسر للعسر، ولتكملوا عدة صوم الشهر كله، ولتكبروا الله بعد ختام شهر رمضان ويوم العيد على أن وفقكم لصومه وأعانكم على إكماله، ولعلكم تشكرون الله على هدايتكم لهذا الدين الذي ارتضاه لكم.

وإذا سألك أيها النبي عبادي عن قربي وإجابتي لدعائهم فإني قريب منهم، عالم بأحوالهم، سامع لدعائهم، فلا يحتاجون إلى وسطاء ولا إلى رفع أصواتهم. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني مخلصا في دعائه، فلينقادوا لي ولأوامري وليثبتوا على إيمانهم، فإن ذلك أنفع وسيلة لإجابتي، لعلهم يسلكون بذلك سبيل الرشد في شؤونهم الدينية والدنيوية.

قد كان في أول الأمر يحرم على الرجل إذا نام في ليلة الصيام ثم استيقظ قبل الفجر أن يأكل أو يقرب أهله، فنسخ الله ذلك وأباح الله لكم أيها المؤمنون في ليالي الصيام جماع نسائكم، فهن ستر وإعفاف لكم وأنتم ستر وإعفاف لهن، لا يستغني بعضكم عن بعض، علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم بفعل ما نهاكم عنه، فرحمكم وتاب عليكم وخفف عنكم، فالآن جامعهن واطلبوا ما قدر الله لكم من الذرية، وكلوا واشربوا في الليل كله، حتى يتبين لكم طلوع الفجر الصادق ببياض الفجر وانفصاله عن سواد الليل، ثم أكملوا الصيام بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر حتى تغيب الشمس، ولا تجامعوا النساء وأنتم معتكفون في المساجد، لأن ذلك يبطله. تلك الأحكام المذكورة هي حدود الله بين الحلال والحرام، فلا تقربوها أبدا، فإن من اقترب من حدود الله يوشك أن يقع في الحرام. وبمثل هذا البيان الواضح الجلي لتلك الأحكام يبين الله آياته للناس لعلهم يتقونه بفعل ما أمر وترك ما نهى.

0: ولا يأخذ بعضكم مال بعضكم بوجه غير مشروع كالسرقة والغصب والغش، ولا تخاصموا بها إلى الحكام لتأخذوا طائفة من أموال الناس متلبسين بالمعصية، وأنتم تعلمون أن الله حرم ذلك، فالإقدام على الذنب مع العلم بتحريمه أشد قبحا وأعظم عقوبة.
1: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج،

0: يسبحون.
1: يسألونك أيها الرسول عن تكوين الأهلة وتغير أحوالها، قل مجيبا إياهم عن حكمة ذلك: إنها مواقيت للناس يعرفون بها أوقات عبادتهم كأشهر الحج وشهر الصيام وتمام الحول في الزكاة، ويعرفون أوقاتهم في المعاملات كتحديد آجال الديات والديون. وليس البر والخير أن تأتوا البيوت من ظهورها حال إحرامكم بالحج أو العمرة كما كنتم تزعمون في الجاهلية، ولكن البر حقيقة بر من اتقى الله في الظاهر والباطن، ومجيئكم للبيوت من أبوابها أيسر لكم وأبعد عن المشقة، لأن الله لم يكلفكم بما فيه عسر ومشقة عليكم، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بالعمل الصالح لعلكم تفلحون بنيل ما ترغبون فيه والنجاة مما ترهبون منه.

0: وقاتلوا ابتغاء رفع كلمة الله الذين يقاتلونكم من الكفار ليصدوكم عن دين الله، ولا تتجاوزوا حدود الله بقتل الصبيان والنساء والشيوخ أو بالتمثيل بالقتلى ونحو ذلك، إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده فيما شرع وحكم.
1: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام

0: واقتلوهم حيث لقيتموهم وأخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم منه وهو مكة، والفتنة الحاصلة بصد المؤمن عن دينه ورجوعه إلى الكفر أعظم من القتل، ولا تبدأوهم بقتال عند المسجد الحرام تعظيما له حتى يبدأوكم بالقتال فيه، فإن بدأوا بالقتال في المسجد الحرام فاقتلوهم، ومثل هذا الجزاء وهو قتلهم إذا اعتدوا في المسجد الحرام يكون جزاء الكافرين.
1: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم.
0: فإن انتهوا عن قتالكم وكفرهم فانتهوا عنهم، إن الله غفور لمن تاب فلا يؤاخذهم بذنوبهم السابقة، رحيم بهم لا يعاجلهم بالعقوبة.

0: آمين.
1: وقاتلوا الكفار حتى لا يكون منهم شرك ولا صد للناس عن سبيل الله ولا كفر، ويكون الدين الظاهر دين الله، فإن انتهوا عن كفرهم وصدهم عن سبيل الله فاتركوا قتالهم، فإنه لا عدوان إلا على الظالمين بالكفر والصد عن سبيل الله.

الشهر الحرام الذي مكنكم الله فيه من دخول الحرم وأداء العمرة سنة سبع هو عوض عن الشهر الحرام الذي صدكم فيه المشركون عن الحرم سنة ست، والحرمات كحرمة البلد الحرام والشهر الحرام والإحرام يجري فيها القصاص من المعتدين، فمن اعتدى عليكم فيها فعاملوه بمثل فعله ولا تتجاوزوا حد المماثلة، إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده، وخافوا الله في تجاوز ما أذن لكم فيه، واعلموا أن الله مع المتقين له بالتوفيق والتأييد.

0: وأنفقوا المال في طاعة الله من الجهاد وغيره، ولا تلقوا بأنفسكم إلى الهلاك بأن تتركوا الجهاد والبذل في سبيله، أو بأن تلقوا بأنفسكم فيما يكون سببا لهلاككم، وأحسنوا في عباداتكم ومعاملاتكم وأخلاقكم، إن الله يحب المحسنين في كل شؤونهم، فيعظم لهم الثواب ويوفقهم للرشاد.
1: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي،

0: صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
1: وأدوا الحج والعمرة التامين مبتغين وجه الله تعالى، فإذا منعتم من إتمامهما بمرض أو بعدو أو نحو ذلك فعليكم ذبح ما تيسر من الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم لتتحللوا من إحرامكم، ولا تحلقوا رؤوسكم أو تقصروها حتى يبلغ الهدي الموضع الذي يحل فيه ذبحه، فإن كان ممنوعا من الحرم فليذبح حيث منع، وإن كان غير ممنوع من الحرم فليذبح في الحرم يوم النحر وما بعده من أيام التشريق. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من شعر رأسه كقمل ونحوه فحلق رأسه بسبب ذلك فلا حرج عليه، وعليه أن يفدي عن ذلك إما بصيام 3 أيام أو بإطعام 6 مساكين من مساكين الحرم أو بذبح شاة توزع على فقراء الحرم. فإذا كنتم غير خائفين فمن استمتع منكم بأداء العمرة في أشهر الحج وتمتع بما حرم عليه من محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج من عامه فليذبح ما تيسر له من شاه أو يشترك 7 في ذبح بعير أو بقرة، فإذا لم يقدر على الهدي فعليه صيام 3 أيام من أيام المناسك بدلا منه، وعليه صيام 7 أيام بعد رجوعه إلى أهله ليكون مجموع الأيام 10 كاملة، ذلك التمتع مع وجوب الهدي أو الصيام للعاجز عن الهدي هو لغير أهل الحرم ومن يقيم قريبا من الحرم. واتقوا الله باتباع ما شرع وتعظيم حدوده، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره.
0: الحج

0: الأحزاب.
1: وقت الحج أشهر معلومات تبدأ بشهر شوال وتنتهي بعشر ذي الحجة، فمن أوجب على نفسه الحج في هذه الأشهر وأحرم به حرم عليه الجماع ومقدماته، ويتأكد في حقه حرمة الخروج عن طاعة الله بارتكاب المعاصي لعظم الزمان والمكان، ويحرم عليه الجدال المؤدي إلى الغضب والخصومة. وما تفعلوا من خير يعلمه الله فيجازيكم به، واستعينوا على أداء الحج بأخذ ما تحتاجون إليه من طعام وشراب، واعلموا أن خير ما تستعينون به في كل شؤونكم هو تقوى الله تعالى، فخافوني بامتثال أوامري واجتناب نواهي يا ذوي العقول السليمة.

0: ليس عليكم إثم أن تطلبوا الرزق الحلال بالتجارة وغيرها في أثناء الحج، فإذا دفعتم من عرفات بعد وقوفكم فيها يوم التاسع متوجهين إلى مزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة، فاذكروا الله بالتسبيح والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام بمزدلفة، واذكروا الله لهدايته لكم إلى معالم دينه ومناسك حج بيته، فقد كنتم من قبل ذلك من الغافلين عن شريعته.
1: ثم أفيضوا من

ثم ادفعوا من عرفات كما كان يصنع الناس المقتدون بإبراهيم عليه السلام، لا كما كان يصنع من لا يقف بها من أهل الجاهلية، واطلبوا المغفرة من الله على تقصيركم في أداء ما شرع، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم.

0: الأنفاق.
1: فإذا أنهيتم أعمال الحج وفرغتم منها فاذكروا الله وأكثروا من الثناء عليه كفخركم بآبائكم وثنائكم عليهم، أو أشد ذكرا لله من ذكر آبائكم، لأن كل نعمة تتنعمون بها هي منه سبحانه وتعالى، والناس مختلفون، فمنهم الكافر المشرك الذي لا يؤمن إلا بهذه الحياة الدنيا، فلا يسأل ربه إلا نعيمها وزينتها من الصحة والمال والولد، وليس لهم نصيب مما أعد الله لعباده المؤمنين في الآخرة لرغبتهم في الدنيا وإعراضهم عن الآخرة.

0: النار.
1: وفريق من الناس مؤمن بالله يؤمن بالآخرة، فيسأل ربه نعيم الدنيا والعمل الصالح فيها، كما يسأله الفوز بالجنة والسلامة من عذاب النار.

0: عذاب.
1: أولئك الداعون بخيري الدنيا والآخرة لهم حظ من ثواب عظيم بما اكتسبوا من الأعمال الصالحة في الدنيا، والله سريع الحساب للأعمال.

واذكروا الله بالتكبير والتهليل في أيام قلائل هي الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر من ذي الحجة، فمن تعجل وخرج من منى بعد الرمي في اليوم الثاني عشر فله ذلك ولا إثم عليه، لأن الله خفف عنه. ومن تأخر إلى الثالث عشر حتى يرمي فله ذلك ولا حرج عليه، وقد جاء بالأكمل واتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لمن اتقى الله في حجه فجاء به كما أمر الله. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وايقنوا أنكم إليه وحده ترجعون وتصيرون، فيجازيكم على أعمالكم.

0: ومن الناس منافق يعجبك أيها النبي كلامه في هذه الدنيا، فتراه حسن المنطق حتى لا تظن صدقه ونصحه، وإنما قصده حفظ نفسه وماله، ويشهد الله وهو كاذب على ما في قلبه من إيمان وخير، وهو شديد الخصومة والعداوة للمسلمين.
1: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد.
0: وإذا أدبر عنك وفارقك سعى مجتهدا في الأرض من أجل أن يفسد بالمعاصي ويتلف الزرع ويقتل المواشي، والله لا يحب الفساد في الأرض ولا يحب أهله.

وإذا قيل لذلك المفسد على سبيل النصح اتق الله بتعظيم حدوده واجتناب نواهيه، منعته الأنفة والكبر عن الرجوع إلى الحق وتمادى في الإثم، فجزاؤه الذي يكفيه دخول جهنم ولبئس المستقر والمقام لأهلها.

0: عباد.
1: ومن الناس مؤمن يبيع نفسه فيبذلها طاعة لربه وجهادا في سبيله وطلبا لمرضاته، والله واسع الرحمة بعباده رؤوف بهم.

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله ادخلوا في الإسلام جميعه ولا تتركوا منه شيئا كما يفعل أهل الكتاب من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه ولا تتبعوا مسالك الشيطان لأنه لكم عدو واضح العداوة مظهرها.

فإن وقع منكم زلل وميل من بعد ما جاءتكم الدلائل الواضحات التي لا لبس فيها، فاعلموا أن الله عزيز في قدرته وقهره، حكيم في تدبيره وتشريعه، فخافوه وعظموه.

0: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: ما ينتظر هؤلاء المتبعون مسالك الشيطان المائلون عن طريق الحق إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة إتيانا يليق بجلاله سبحانه في ظلل من السحاب للقضاء بينهم، وتأتيهم الملائكة محيطة بهم من كل جانب، وعندئذ يقضى أمر الله فيهم ويفرغ منه، وإلى الله سبحانه وحده ترجع أمور الخلائق وشؤونهم.

0: أته فإن الله شديد العقاب.
1: اسأل أيها النبي بني إسرائيل سؤال توبيخ لهم، كم بين الله تعالى لكم من آية واضحة دالة على صدق الرسل فكذبتموها وأعرضتم عنها، ومن يبدل نعمة الله كفرا وتكذيبا بعد معرفتها وظهورها فإن الله شديد العقاب للكافرين المكذبين.

0: الأسباب.
1: حسن للذين كفروا بالله الحياة الدنيا وما فيها من متع زائلة وملذات منقطعة، ويستهزئون بالذين آمنوا بالله واليوم الآخر والذين اتقوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه فوق هؤلاء الكافرين في الآخرة، حيث ينزلهم الله في جنات عدن، والله يعطي من يشاء من خلقه بلا عد ولا حساب.

كان الناس أمة واحدة متفقين على الهدى على دين أبيهم آدم، حتى أضلتهم الشياطين فاختلفوا بين مؤمن وكافر، فلأجل ذلك بعث الله الرسل مبشرين أهل الإيمان والطاعة بما أعد الله لهم من رحمته، ومنذرين أهل الكفر بما أوعدهم الله به من شديد عقابه، وأنزل مع رسله الكتب مشتملة على الحق الذي لا شك فيه ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف في الكتاب الذي أنزله الله وهو التوراة إلا الذين أعطوا علمه من اليهود بعدما جاءتهم حجج الله أنه حق من عنده لا يسعهم الاختلاف فيه ظلما منهم، فوفق الله المؤمنين لمعرفة الهدى من الضلال بإذنه وإرادته، والله يهدي من يشاء إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه وهو طريق الإيمان.

أم ظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة ولم يصبكم ابتلاء مثل ابتلاء الماضين من قبلكم، حيث أصابهم شدة الفقر والمرض وزلزلتهم المخاوف حتى بلغ بهم البلاء أن يستعجلوا نصر الله، فيقول الرسول والمؤمنون معه: متى يأتي نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب من المؤمنين به المتوكلين عليه.

يسألك أصحابك أيها النبي ماذا ينفقون من أموالهم المتنوعة وأين يضعونها؟ قل مجيبا إياهم: ما أنفقتم من خير وهو الحلال الطيب فليصرف للوالدين وللأدنى منكم من قراباتكم بحسب الحاجة، وللمحتاج من اليتامى، وللمعدمين الذين ليس لهم مال، وللمسافر الذي انقطع به السفر عن أهله ووطنه. وما تفعلوا أيها المؤمنون من خير قليلا كان أو كثيرا فإن الله به عليم، لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيكم عليه.

0: هو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: فرض عليكم أيها المؤمنون القتال في سبيل الله وهو مكروه للنفس بطبعها لما فيه من بذل المال والنفس، ولعلكم تكرهون شيئا وهو في الواقع خير ونفع لكم كالقتال في سبيل الله، فمع عظم ثوابه فيه النصر على الأعداء ورفع كلمة الله، ولعلكم تحبون شيئا وهو شر ووبال عليكم كالجلوس عن الجهاد، فإن فيه الخذلان وتسلط الأعداء، والله يعلم علما تاما خير الأمور وشرها وأنتم لا تعلمون ذلك، فاستجيبوا لأمره ففيه الخير لكم.

0: يقتلون.
1: يسألك الناس أيها النبي عن حكم القتال في الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، قل مجيبا إياهم: القتال في هذه الأشهر عظيم عند الله ومستنكر، كما أن ما يقوم به المشركون من صد عن سبيل الله مستقبح كذلك، ومنع المؤمنين عن المسجد الحرام وإخراج أهل المسجد الحرام منه أعظم عند الله من القتال في الشهر الحرام، والشرك الذي هم فيه أعظم من القتل، ولا يزال المشركون على ظلمهم يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى يردوكم عن دينكم الحق إلى دينهم الباطل إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ومن يرجع منكم عن دينه ويمت وهو على الكفر بالله فقد بطل عمله الصالح ومآله في الآخرة دخول النار وملازمتها أبداً.

0: إن الذين آمنوا بالله ورسوله والذين تركوا أوطانهم مهاجرين إلى الله ورسوله وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، أولئك يطمعون في رحمة الله ومغفرته، والله غفور لذنوب عباده رحيم بهم.
1: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
0: يسألك أصحابك أيها النبي عن الخمر، وهي كل ما غطى العقل وأذهبه، يسألونك عن حكم شربها وبيعها وشرائها، ويسألونك عن حكم القمار، وهو ما يؤخذ من المال عن طريق المنافسات التي فيها عوض من الطرفين المشتركين في المنافسة. قل مجيبا إياهم، فيهما مضار ومفاسد دينية ودنيوية كثيرة، من ذهاب العقل والمال والوقوع في العداوة والبغضاء، وفيهما منافع قليلة كالمكاسب المالية، وضررهما والإثم الحاصل بهما أكبر من نفعهما، وما كان ضره أكثر من نفعه فإن العاقل يجتنبه. وهذا البيان من الله فيه تمهيد لتحريم الخمر. ويسألك أصحابك أيها النبي عن قدر ما ينفقونه من أموالهم على وجه التطوع والتبرع، قل مجيبا إياهم، أنفقوا من أموالكم الذي يزيد عن حاجتكم، وقد كان هذا أول الأمر، ثم شرع الله بعد ذلك الزكاة الواجبة في أموال مخصوصة وأنصبة معينة. وبمثل هذا البيان الذي لا لبس فيه يبين الله لكم أحكام الشرع لعلكم تتفكرون.
1: في الدنيا والآخرة

0: فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم.
1: شرع ذلك لكي تتفكروا فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة. ويسألك أصحابك أيها النبي عن قيامهم بالولاية على اليتامى، كيف يتصرفون في التعامل معهم، وهل يخلطون أموالهم معهم في النفقة والمطاعمة والمساكنة؟ قل مجيبا إياهم: تفضلكم عليهم بإصلاح أموالهم من غير عوض أو مخالطة في أموالهم خير لكم عند الله وأعظم أجرا، وهو خير لهم في أموالهم لما فيه من حفظ أموالهم عليهم. وإن تشاركوهم بضم مالهم إلى مالكم في المعاش والمسكن ونحو ذلك فلا حرج في ذلك، فهم إخوانكم في الدين، والإخوة يعين بعضهم بعضا ويقوم بعضهم على شؤون بعض، والله يعلم من يريد الإفساد من الأولياء بمشاركة اليتامى أموالهم ممن يريد الإصلاح، ولو شاء أن يشق عليكم في شأن اليتامى لشق عليكم، ولكنه سبحانه وتعالى يسر لكم سبيل التعامل معهم، لأن شريعته مبنية على اليسر. إن الله عزيز لا يغالبه شيء، حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه.

0: والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
1: ولا تتزوجوا أيها المؤمنون المشركات بالله حتى يؤمن بالله وحده ويدخلن في دين الإسلام، وإن امرأة مملوكة مؤمنة بالله ورسوله خير من امرأة حرة تعبد الأوثان، ولو أعجبتكم بجمالها ومالها. ولا تزوجوا المسلمات رجالا مشركين، ولا عبد مملوك مؤمن بالله ورسوله خير من حر مشرك ولو أعجبكم. أولئك المتصفون بالشرك رجالا ونساء يدعون بأقوالهم وأفعالهم إلى ما يقود إلى دخول النار، والله يدعو إلى الأعمال الصالحة التي تقود إلى دخول الجنة والمغفرة من الذنوب بإذنه وفضله، ويبين آياته للناس لعلهم يعتبرون بما دلت عليه فيعملون بها.
0: ويسألونك

0: حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
1: ويسألك أصحابك أيها النبي عن الحيض، وهو دم طبيعي يخرج من رحم المرأة في أوقات مخصوصة. قل مجيبا إياهم: الحيض أذى للرجل والمرأة، فاجتنبوا جماع النساء في وقته، ولا تقربوهن بالوطء حتى ينقطع الدم عنهن، ويتطهرن منه بالغسل، فإذا انقطع وتطهرن منه فجامعهن على الوجه الذي أباح لكم طاهرات في قبلهن، إن الله يحب المكثرين من التوبة من المعاصي والمبالغين في الطهارة من الأخباث.

0: أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
1: زوجاتكم محل زرع لكم يلدن لكم الأولاد كالأرض التي تخرج الثمار، فأتوا محل الزرع وهو القبل من أي جهة شئتم وكيفما شئتم إذا كان في القبل، وقدموا لأنفسكم بفعل الخيرات، ومنه أن يجامع الرجل امرأته بقصد التقرب إلى الله ورجاء الذرية الصالحة، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومنها ما شرع لكم في شأن النساء، واعلموا أنكم ملاقوه يوم القيامة واقفون بين يديه ومجازيكم على أعمالكم. وبشر أيها النبي المؤمنين بما يسرهم عند لقاء ربهم من النعيم المقيم والنظر إلى وجهه الكريم.

ولا تجعلوا الحلف بالله حجة مانعة من فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس، بل إذا حلفتم على ترك البر فافعلوا البر وكفروا عن أيمانكم، والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم وسيجازيكم عليها.

0: لا يحاسبكم الله بسبب الأيمان التي تجري على ألسنتكم من غير قصد، كقول أحدكم لا والله وبلا والله، فلا كفارة عليكم ولا عقوبة في ذلك، ولكن يحاسبكم على ما قصدتموه من تلك الأيمان، والله غفور لذنوب عباده، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة.
1: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة

0: للذين يحلفون على ترك جماع نسائهم انتظار مدة لا تزيد عن 4 أشهر ابتداء من حلفهم، وهو ما يعرف بالإيلاء، فإن رجعوا إلى جماع نسائهم بعد حلفهم على تركه في مدة 4 أشهر فما دون، فإن الله غفور يغفر لهم ما حصل منهم ورحيم بهم، حيث شرع الكفارة مخرجا من هذا اليمين.
1: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
0: وإن قصدوا الطلاق باستمرارهم على ترك جماع نسائهم وعدم الرجوع إليه، فإن الله سميع لأقوالهم التي منها الطلاق، عليم بأحوالهم ومقاصدهم، وسيجازيهم عليها.

والمطلقات ينتظرن بأنفسهن ثلاث حيض لا يتزوجن خلالها، ولا يجوز لهن أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن من الحمل، إن كن صادقات في الإيمان بالله واليوم الآخر، وأزواجهن المطلقون لهن أحق بمراجعتهن في مدة العدة، إن قصدوا بالمراجعة الألفة وإزالة ما وقع بسبب الطلاق، وللزوجات من الحقوق والواجبات مثل الذي لأزواجهن عليهن بما تعارف عليه الناس، وللرجال درجة أعلى عليهن من القوامة وأمر الطلاق، والله عزيز لا يغلبه شيء، حكيم في شرعه وتدبيره.

0: يعلمون.
1: الطلاق الذي يمتلك فيه الزوج الرجعة طلقتان، بأن يطلق ثم يراجع، ثم يطلق ثم يراجع، ثم بعد الطلقتين إما أن يمسكها في عصمته مع المعاشرة بالمعروف، أو يطلقها الثالثة مع الإحسان إليها وأداء حقوقها. ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما دفعتم إلى زوجاتكم من المهر شيئا، إلا أن تكون المرأة كارهة لزوجها بسبب خلقه أو خلقه، ويظن الزوجان بسبب هذا الكره عدم وفائهما بما عليهما من الحقوق، فليعرضا أمرهما على من له بهما صلة قرابة أو غيرها، فإن خاف الأولياء عدم قيامهما بالحقوق الزوجية بينهما

فإن طلقها زوجها طلقة ثالثة لم يحل له نكاحها من جديد حتى تتزوج رجلا غيره زواجا صحيحا لرغبة لا لقصد التحليل، ويجامعها في هذا النكاح. فإن طلقها الزوج الثاني أو توفي عنها فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتراجعا بعقد ومهر جديدين إن غلب على ظنهما أنهما يقومان بما يلزمهما من الأحكام الشرعية، وتلك الأحكام الشرعية يبينها الله لأناس يعلمون أحكامه وحدوده لأنهم هم الذين ينتفعون بها.

0: عليم.
1: وإذا طلقتم نساءكم فقاربن انتهاء عدتهن فلكم أن تراجعهن أو تتركوهن بالمعروف دون رجعة حتى تنقضي عدتهن، ولا تراجعهن لأجل الاعتداء عليهن والإضرار بهن كما كان يفعل في الجاهلية، ومن يفعل ذلك بقصد الإضرار بهن فقد ظلم نفسه بتعريضها للإثم والعقوبة. ولا تجعلوا آيات الله محل استهزاء بالتلاعب بها والتجرؤ عليها، واذكروا نعم الله عليكم ومن أعظمها ما أنزل عليكم من القرآن والسنة يذكركم بهذا ترغيبا لكم وترهيبا، وخافوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء، وسيجازيكم بأعمالكم.

0: وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: وإذا طلقتم نساءكم أقل من 3 طلقات وانتهت عدتهن، فلا تمنعهن أيها الأولياء حينئذ من العودة إلى أزواجهن بعقد ونكاح جديد إذا رغبن في ذلك وتراضين مع أزواجهن عليه. ذلك الحكم المتضمن النهي عن منعهن يذكر به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أكثر نماء للخير فيكم وأشد طهرا لأعراضكم وأعمالكم من الأدناس، والله يعلم حقائق الأمور وعواقبها وأنتم لا تعلمون ذلك.

0: نصير.
1: والوالدات يرضعن أولادهن سنتين كاملتين، ذلك التحديد بسنتين لمن قصد إكمال مدة الرضاعة، وعلى والد الطفل نفقة الوالدات المرضعات المطلقات ولباسهن بحسب ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف الشرع، لا يكلف الله نفسا أكثر من سعتها وقدرتها، ولا يحل لأحد الأبوين أن يتخذ الولد وسيلة إضرار للآخر. وعلى وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من الحقوق، فإن أراد الأبوان فطام الولد قبل تمام السنتين فلا إثم عليهما في ذلك إذا كان بعد تشاورهما وتراضيهما على ما فيه مصلحة المولود. وإن أردتم أن تطلبوا لأولادكم مرضعات غير الأمهات فلا إثم عليكم إذا سلمتم ما اتفقتم عليه مع المرضعة من أجرة بالمعروف بلا نقص أو مماطلة، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، فلا يخفى عليه شيء من ذلك، وسيجازيكم على ما قدمتم من أعمال.

0: خبير.
1: والذين يموتون ويتركون وراءهم زوجات غير حوامل ينتظرن بأنفسهن وجوبا مدة 4 أشهر و10 أيام يمتنعن فيها عن الخروج من بيت الزوج وعن الزينة والزواج، فإذا انقضت هذه المدة فلا إثم عليكم أيها الأولياء فيما فعلن بأنفسهن مما كان ممنوعا عليهن في تلك المدة على الوجه المعروف شرعا وعرفا، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء من ظاهركم وباطنكم وسيجازيكم عليه.
0: ولا

0: في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.
1: ولا إثم عليكم في التلميح بالرغبة في خطبة المعتدة من وفاة أو طلاق بائن دون التصريح بالرغبة، كأن يقول إذا انقضت عدتك فأخبريني، ولا إثم عليكم فيما أخفيتم في أنفسكم من الرغبة في نكاح المعتدة بعد انقضاء عدتها، علم الله أنكم ستذكرونهن لشدة رغبتكم فيهن، فأباح لكم التلميح دون التصريح. واحذروا أن تتواعدوا سرا على النكاح وهن في مدة العدة إلا وفق المعروف من القول وهو التعريض، ولا تبرموا عقد النكاح في زمن العدة، واعلموا أن الله يعلم ما تضمرونه في أنفسكم مما أباح لكم وحرم عليكم فاحذروه، ولا تخالفوا أمره، واعلموا أن الله غفور لمن تاب من عباده، حليم لا يعاجل بالعقوبة.

0: فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
1: لا إثم عليكم إن طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل أن تجامعهن وقبل أن توجبوا مهرا محددا لهن، فإذا طلقتموهن على هذه الحال فلا يجب لهن عليكم مهر، وإنما يجب إعطاؤهن شيئا يتمتعن به، ويجبر كسر نفوسهن بحسب الاستطاعة، سواء كان موسعا عليه كثير المال أو مضيقا عليه قليل المال، وهذا العطاء حق ثابت على المحسنين في أفعالهم ومعاملاتهم.
0: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

0: بصير.
1: وإن طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل جماعهن وقد أوجبتم لهن مهرا محددا فيجب عليكم دفع نصف المهر المسمى إليهن إلا أن يسمحن لكم عنه إن كن رشيدات، أو يسمح الأزواج أنفسهم ببذل المهر كاملا لهن، وأن تتسامحوا في الحقوق بينكم أقرب إلى خشية الله وطاعته، ولا تتركوا أيها الناس تفضل بعضكم على بعض والمسامحة في الحقوق، فإن الله بما تعملون بصير، فاجتهدوا في بذل المعروف لتنالوا ثواب الله عليه.
0: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
1: حافظوا على الصلوات بأدائها تامة كما أمر الله، وحافظوا على الصلاة الوسطى بين الصلوات وهي صلاة العصر، وقوموا لله في صلاتكم مطيعين خاشعين.
0: فإن خف

فإن خفتم من عدو ونحوه فلم تقدروا على أدائها تامة فصلوا مشاة على أرجلكم أو راكبين على الإبل والخيل ونحوها أو على أي صفة تقدرون عليها، فإذا زال الخوف عنكم فاذكروا الله بجميع أنواع الذكر، ومنه الصلاة على كمالها وتمامها مثل ما علمكم ما لم تكونوا تعلمونه من النور والهدى.

0: الرحيم.
1: والذين يموتون منكم ويتركون وراءهم أزواجا عليهم أن يوصوا لهن بأن يمتعن بالسكنى والنفقة عاما كاملا لا يخرجهن ورثتكم جبرا لهن لما أصابهن ووفاء للميت، فإن خرجن قبل إكمال العام من تلقاء أنفسهن فلا إثم عليكم ولا عليهن فيما فعلن في أنفسهن من التزين والتطيب، والله عزيز لا غالب له، حكيم في تدبيره وشرعه وقدره. هذا وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، سورة البقرة الآية 34 بعد 200.
0: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
1: وللمطلقات متاع يمتعن به من كسوة أو مال أو غير ذلك جبرا لخواطرهن المنكسرة بالطلاق، وفق المعروف من مراعاة حال الزوج من قلة أو كثرة، وهذا الحكم حق ثابت على المتقين لله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه.
0: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.
1: مثل ذلك البيان السابق يبين الله لكم أيها المؤمنون آياته المشتملة على حدوده وأحكامه لعلكم تعقلونها وتعملون بها فتنالون الخير في الدنيا والآخرة.
0: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت

0: ألم يبلغ علمك أيها النبي خبر الذين خرجوا من بيوتهم وهم خلق كثير خوفا من الموت بسبب الوباء أو غيره، وهم طائفة من بني إسرائيل، فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أعادهم أحياء ليبين لهم أن الأمر كله بيده سبحانه، وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، إن الله لذو عطاء وفضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمه.
1: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.
0: وقاتلوا أيها المؤمنون أعداء الله نصرة لدينه ورفعة لكلمته، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم وأفعالكم، وسيجازيكم عليها.

من ذا الذي يعمل عمل المقرض فينفق ماله في سبيل الله بنية حسنة ونفس طيبة ليعود عليه أضعافا كثيرة، والله يضيق في الرزق والصحة وغيرها، ويوسع في ذلك كله بحكمته وعدله، وإليه وحده ترجعون في الآخرة، فيجازيكم على أعمالكم.

ألم يبلغ علمك أيها النبي خبر الأشراف من بني إسرائيل بعد زمن موسى عليه السلام حين قالوا لنبي لهم أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله؟ فقال لهم نبيهم: لعلكم إن فرض الله عليكم القتال ألا تقاتلوا في سبيل الله. قالوا منكرين ظنه فيهم: أي مانع يمنعنا من القتال في سبيل الله مع وجود ما يقتضي ذلك منا؟ فقد أخرجنا أعداؤنا من أوطاننا وأسروا أبناءنا، فنقاتل لاستعادة أوطاننا وتخليص أسرانا. فلما فرض الله عليهم القتال أعرضوا، إذ لم يوفوا بما وعدوا به إلا قلة منهم، والله عليم بالظالمين المعرضين عن أمره الناقضين لعهده، وسيجازيهم على ذلك.

0: الرجيم.
1: وقال لهم نبيهم: إن الله قد أقام لكم طالوت ملكا عليكم لتقاتلوا تحت رايته. قال أشرفهم مستنكرين هذا الاختيار ومعترضين عليه: كيف يكون له الملك علينا ونحن أولى بالملك منه، إذ لم يكن من أبناء الملوك ولم يعط مالا واسعا يستعين به على الملك. قال لهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم وزاده عليكم سعة في العلم وقوة في الجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء بحكمته ورحمته، والله واسع الفضل يعطي من يشاء، عليم بمن يستحقه من خلقه.

وقال لهم نبيهم إن علامة صدق اختياره ملكا عليكم أن يرد الله عليكم التابوت، وكان صندوقا يعظمه بنو إسرائيل أخذ منهم، فيه طمأنينة تصاحبه، وفيه بقايا مما تركه آل موسى وآل هارون مثل العصا وبعض من الألواح، إن في ذلك لعلامة بينة لكم إن كنتم مؤمنين حقاً.

0: الظاهرين.
1: فلما خرج طالوت بالجنود عن البلد قال لهم: إن الله مختبركم بنهر، فمن شرب منه فليس على طريقتي ولا يصاحبني في قتال، ومن لم يشرب منه فإنه على طريقتي ويصاحبني في القتال، إلا من اضطر فشرب مقدار غرفة بكف يده فلا شيء عليه. فشرب الجنود إلا قليلا منهم صبروا على عدم الشرب مع شدة العطش. فلما جاوز طالوت النهر هو والمؤمنون معه، قال بعض جنوده: لا قدرة لنا اليوم على قتال جالوت وجنوده. وعندئذ قال الذين يوقنون أنهم ملاقوا الله يوم القيامة: كم من طائفة مؤمنة قليلة العدد غلبت طائفة كافرة كثيرة العدد بإذن الله وعونه، فالعبرة في النصر بالإيمان لا بالكثرة، والله مع الصابرين من عباده يؤيدهم وينصرهم.

ولما خرجوا ظاهرين لجالوت وجنوده توجهوا إلى الله بالدعاء قائلين: ربنا صب على قلوبنا الصبر صبا، وثبت أقدامنا حتى لا نفر ولا ننهزم أمام عدونا، وانصرنا بقوتك وتأييدك على القوم الكافرين.

0: بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين.
1: فهزموهم بإذن الله، وقتل داود قائدهم جالوت، وآتاه الله الملك والنبوة، وعلمه مما يشاء من أنواع العلوم، فجمع له بين ما يصلح الدنيا والآخرة. ولولا أن من سنة الله أن يرد ببعض الناس فساد بعضهم لفسدت الأرض بتسلط المفسدين فيها، ولكن الله ذو فضل على جميع المخلوقات.
0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: تلك آيات الله الواضحة البينة نتلوها عليك أيها النبي، متضمنة صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وإنك لمن المرسلين من رب العالمين.
0: تلك

0: كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
1: أولئك الرسل الذين ذكرناهم لك فضلنا بعضهم على بعض في الوحي والأتباع والدرجات، منهم من كلمه الله مثل موسى عليه السلام، ومنهم من رفعه درجات عالية مثل محمد صلى الله عليه وسلم إذ أرسل للناس كلهم وختمت به النبوة وفضلت أمته على الأمم، وآتينا عيسى بن مريم المعجزات الواضحات الدالة على نبوته كأحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وأيدناه بجبريل عليه السلام تقوية له على القيام بأمر الله تعالى. ولو شاء الله ما اقتتل الذين جاءوا من بعد الرسل من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة، ولكن اختلفوا فانقسموا، فمنهم من آمن بالله ومنهم من كفر به. ولو شاء الله ألا يقتتلوا ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، فيهدي من يشاء إلى الإيمان برحمته وفضله، ويضل من يشاء بعدله وحكمته.

0: ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله أنفقوا مما رزقناكم من مختلف الأموال الحلال من قبل أن يأتي يوم القيامة، حينئذ لا بيع فيه يكتسب منه الإنسان ما ينفعه، ولا صداقة تنفعه في وقت الشدة، ولا وساطة تدفع ضرا أو تجلب نفعا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والكافرون هم الظالمون حقا لكفرهم بالله تعالى.
0: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا

0: الله الذي لا إله يعبد بحق إلا هو وحده دون سواه، الحي حياة كاملة لا موت فيها ولا نقص، القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه، وبه قامت جميع المخلوقات فلا تستغني عنه في كل أحوالها، لا يأخذه نعاس ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته، له وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض، لا يملك أحد أن يشفع عنده لأحد إلا بعد إذنه ورضاه، يعلم ما مضى من أمور خلقه مما وقع وما يستقبلونه مما لم يقع، ولا يحيطون بشيء من علمه تعالى إلا بما شاء أن يطلعهم عليه. أحاط كرسيه وهو موضع قدمي الرب بالسماوات والأرض على سعتهما وعظمهما، ولا يثقله أو يشق عليه حفظهما، وهو العلي بذاته وقدره وقهره، العظيم في ملكه وسلطانه.
1: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي،

0: لا إكراه لأحد على الدخول في دين الإسلام، لأنه الدين الحق البين، فلا حاجة به إلى إكراه أحد عليه. قد تميز الرشد من الضلال، فمن يكفر بكل ما يعبد من دون الله ويتبرأ منها ويؤمن بالله وحده فقد استمسك من الدين بأقوى سبب لا ينقطع للنجاة يوم القيامة، والله سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم، وسيجازيهم عليها.
1: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم

0: يعلمون.
1: الله يتولى الذين آمنوا به يوفقهم وينصرهم ويخرجهم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم، والذين كفروا أولياؤهم الأنداد والأوثان الذين زينوا لهم الكفر فأخرجوهم من نور الإيمان والعلم إلى ظلمات الكفر والجهل، أولئك أصحاب النار هم فيها ماكثون أبدا. ولما ذكر الله الفريقين ضرب مثالين على الفريقين فقال:

0: آمين.
1: هل رأيت أيها النبي أعجب من جرأة الطاغية الذي جادل إبراهيم عليه السلام في ربوبية الله وتوحيده، وقد وقع منه ذلك لأن الله آتاه الملك فطغى، فبين له إبراهيم صفات ربه قائلا: ربي الذي يحيي الخلائق ويميتها. قال الطاغية عنادا: أنا أحيي وأميت بأن أقتل من أشاء وأعفو عمن أشاء. فأتاه إبراهيم عليه السلام بحجة أخرى أعظم، قال له: إن ربي الذي أعبده يأتي بالشمس من جهة المشرق، فأتي بها أنت من جهة المغرب. فما كان من الطاغية إلا أن تحير وانقطع وغلب من قوة الحجة، والله لا يوفق الظالمين لسلوك سبيله لظلمهم وطغيانهم.

أو هل رأيت مثل الذي مر على قرية سقطت سقوفها وتهدمت جدرانها وهلك سكانها فأصبحت موحشة مقفرة؟ قال هذا الرجل متعجبا: كيف يحيي الله أهل هذه القرية بعد موتها؟ فأماته الله مدة 100 عام ثم أحياه. وسأله فقال له: كم مكثت ميتا؟ قال مجيبا: مكثت مدة يوم أو بعض يوم. قال له: بل مكثت 100 سنة تامة، فانظر إلى ما كان معك من الطعام والشراب، فها هو ذا باق على حاله لم يتغير، مع أن أسرع ما يصيبه التغير الطعام والشراب. وانظر إلى حمارك الميت، ولنجعلك علامة بينة للناس دالة على قدرة الله على بعثهم. وانظر إلى عظام حمارك التي تفرقت وتباعدت، كيف نرفعها ونضم بعضها إلى بعض ثم نكسوها بعد ذلك اللحم ونعيد فيها الحياة. فلما رأى ذلك تبين له حقيقة الأمر وعلم قدرة الله، فقال معترفا بذلك: أعلم أن الله على كل شيء قدير.

واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم عليه السلام: يا رب أرني ببصري كيف يكون إحياء الموتى. قال له الله: أولم تؤمن بهذا الأمر؟ قال إبراهيم: بلى قد آمنت، ولكن زيادة في طمأنينة قلبي. فأمره الله وقال له: خذ 4 من الطير فاضممهن إليك وقطعهن، ثم اجعل على كل جبل من الجبال التي حولك جزءا منهن، ثم نادهن يأتينك سعيا مسرعات قد عادت إليهن الحياة. واعلم يا إبراهيم أن الله عزيز في ملكه، حكيم في أمره وشرعه وخلقه.

0: مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم.
1: مثل ثواب المؤمنين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة يضعها الزارع في أرض طيبة فتنبت سبع سنابل، في كل سنبلة منها مئة حبة، والله يضاعف الثواب لمن يشاء من عباده فيعطيهم أجرهم دون حساب، والله واسع الفضل والعطاء، عليم بمن يستحق المضاعفة.

الذين يبذلون أموالهم في طاعة الله ومرضاته ثم لا يتبعون بذلهم بما يبطل ثوابه من المن على الناس بالقول أو الفعل، لهم ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما مضى لعظم نعيمهم.

قول كريم تدخل به السرور على قلب مؤمن وعفو عمن أساء إليك أفضل من صدقة يتبعها إيذاء بالمن على المتصدق عليه، والله غني عن عباده حليم لا يعاجلهم بالعقوبة.

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تفسدوا ثواب صدقاتكم بالمن على المتصدق عليه وإيذائه، فإن مثل من يفعل ذلك مثل الذي يبذل أمواله بقصد أن يراه الناس ويمدحوه، وهو كافر لا يؤمن بالله ولا بيوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب. فمثل هذا مثل حجر أملس فوقه تراب، فأصاب ذلك الحجر مطر غزير فأزاح التراب عن الحجر وتركه أملس لا شيء عليه. فكذلك المراؤون يذهب ثواب أعمالهم ونفقاتهم ولا يبقى منها عند الله شيء، والله لا يهدي الكافرين إلى ما يرضيه تعالى وينفعهم في أعمالهم ونفقاتهم.

0: أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير.
1: هو مثل المؤمنين الذين يبذلون أموالهم طلبا لرضوان الله، مطمئنة أنفسهم بصدق وعد الله غير مكره، كمثل بستان على مكان مرتفع طيب أصابه مطر غزير فأنتج ثمرا مضاعفا، فإن لم يصبه مطر غزير أصابه مطر خفيف فاكتفى به لطيب أرضه. وكذلك نفقات المخلصين يقبلها الله ويضاعف أجرها وإن كانت قليلة، والله بما تعملون بصير، فلا يخفى عليه حال المخلصين والمرائين، وسيجازي كلا بما يستحق. ثم ضرب تعالى مثالا يصور به حال المنفق ما له رياء فقال:
0: أيود أحد

أيرغب أحدكم في أن يكون له بستان فيه نخل وعنب تجري في خلاله المياه العذبة، له فيه من كل أنواع الثمرات الطيبة، وأصاب صاحبه الكبر فأصبح شيخا لا يقدر على العمل والكسب، وله أبناء صغار ضعفاء لا يستطيعون العمل، فأصابت البستان ريح شديدة فيها نار شديدة فاحترق البستان كله، وهو أحوج ما يكون إليه لكبره وضعف ذريته، فحال المنفق ماله رياء للناس مثل هذا الرجل، يرد على الله يوم القيامة بلا حسنات في وقت هو أشد ما يكون حاجة لها. مثل هذا البيان يبين الله لكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون فيه.

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله أنفقوا من المال الحلال الطيب الذي كسبتموه، وأنفقوا مما أخرجنا لكم من نبات الأرض، ولا تقصدوا إلى الرديء منه فتنفقوه، ولو أعطي لكم ما أخذتموه إلا إذا تغاضيتم عنه مكرهين على رداءته، فكيف ترضون لله ما لا ترضون لأنفسكم؟ واعلموا أن الله غني عن نفقاتكم، محمود في ذاته وأفعاله. ولما أمرهم بإنفاق الطيب حذرهم من كيد الشيطان ووساوسه فقال:

0: الشيطان يخوفكم من الفقر ويحثكم على البخل ويدعوكم إلى ارتكاب الآثام والمعاصي، والله يعدكم مغفرة عظيمة لذنوبكم ورزقا واسعا، والله واسع الفضل عليم بأحوال عباده.
1: يؤتي الحكمة

0: الثواب.
1: يؤتي السداد في القول والإصابة في العمل من يشاء من عباده، ومن يعطى ذلك فقد أعطي خيرا كثيرا، ولا يتذكر ويتعظ بآيات الله إلا أصحاب العقول الكاملة التي تستضيء بنوره وتهتدي بهديه.

وما أنفقتم من نفقة قليلة كانت أو كثيرة ابتغاء مرضات الله، أو التزمتم فعل طاعة لله من عند أنفسكم لم تكلفوا بها، فإن الله يعلم ذلك كله، فلا يضيع عنده شيء منه، وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء. وليس للظالمين المانعين لما يجب عليهم المعتدين لحدود الله أنصار يدفعون عنهم عذاب يوم القيامة.

0: لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
1: إن تظهروا ما تبذلون من الصدقة بالمال فنعم الصدقة صدقتكم، وإن تخفوها وتعطوها الفقراء فهو خير لكم من إظهارها، لأنه أقرب إلى الإخلاص، وفي صدقات المخلصين ستر لذنوبهم ومغفرة لها، والله بما تعملون خبير، فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم.

0: يعلمون.
1: ليس عليك أيها النبي هدايتهم لقبول الحق والانقياد له وحملهم عليه، وإنما تجب عليك دلالتهم إلى الحق وتعريفهم به، فإن التوفيق للحق والهداية إليه بيد الله، وهو يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فنفعه عائد إليكم، لأن الله غني عنه، ولتكن نفقتكم خالصة لله، فالمؤمنون حقا لا ينفقون إلا طلبا لمرضات الله، وما تنفقوا من خير قليلا كان أو كثيرا، فإنكم تعطون ثوابه تاما غير منقوص، فإن الله لا يظلم أحدا. ولما ذكر الإنفاق في سبيله ودعا المؤمنين إليه، بين لهم المصارف التي ينفقون فيها، فقال:

في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف

اجعلوها للفقراء الذين منعهم الجهاد في سبيل الله من السفر طلبا للرزق، يظنهم الجاهل بحالهم أغنياء لتعففهم عن السؤال، ويعرفهم المطلع عليهم بعلاماتهم من الحاجة الظاهرة على أجسامهم وثيابهم، ومن صفاتهم أنهم ليسوا كسائر الفقراء الذين يسألون الناس ملحين في مسألتهم، وما تنفقوا من مال وغيره فإن الله به عليم، وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء.

الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله في الليل والنهار سرا وعلانية بلا رياء ولا سمعة، فلهم ثوابهم عند ربهم يوم القيامة، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمرهم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا فضلا من الله ونعمه.

0: يعملون
1: الذين يتعاملون بالربا ويأخذونه لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا مثل ما يقوم الذي به مس من الشيطان فيقوم من قبره يخبط كما يخبط من به صرع في قيامه وسقوطه ذلك بسبب أنهم استحلوا أكل الربا ولم يفرقوا بين الربا وبين ما أحل الله من مكاسب البيع فقالوا إنما البيع مثل الربا في كونه حلالا فكل منهما يؤدي إلى زيادة المال ونمائه فرد الله عليهم وأبطل قياسهم وأكذبهم وبين أنه تعالى أحل البيع لما فيه من نفع عام وخاص وحرم الربا لما فيه من ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل بلا مقابل فمن جاءته موعظة من ربه فيها النهي والتحذير من الربا فانتهى عنه وتاب إلى الله منه فله ما مضى من أخذه للربا لا إثم عليه فيه وأمره إلى الله فيما يستقبل بعد ذلك ومن عاد إلى أخذ الربا بعد أن بلغه النهي من الله وقامت عليه الحجة فقد استحق دخول النار والخلود فيها وهذا الخلود في النار المقصود به أكل الربا مستحلا له أو المقصود به البقاء الطويل فيها فإن الخلود الدائم فيها لا يكون إلا للكفار أما أهل التوحيد فلا يخلدون فيها.

يهلك الله المال الربوي ويذهبه، إما حسا بتلفه ونحو ذلك، أو معنا بنزع البركة منه، ويزيد الصدقات وينميها بمضاعفة ثوابها، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويبارك في أموال المتصدقين، والله لا يحب كل من كان كافرا عنيدا مستحلا للحرام متماديا في المعاصي والآثام.

0: ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: إن الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا الأعمال الصالحة وأدوا الصلاة تامة على ما شرع الله وأتوا زكاة أموالهم لمن يستحقها لهم ثوابهم عند ربهم، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمورهم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا ونعيمها.

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله خافوا الله بأن تمتثلوا أوامره وتجتنبوا نواهيه واتركوا المطالبة بما بقي لكم من أموال ربوية عند الناس إن كنتم مؤمنين حقا بالله وبما نهاكم عنه من الربا.

0: تعلمون.
1: فإن لم تفعلوا ما أمرتم به فاعلموا واستيقنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم إلى الله وتركتم الربا فلكم قدر ما أقرضتم من رؤوس أموالكم، لا تظلمون أحدا بأخذ زيادة على رأس مالكم، ولا تظلمون بالنقص منها.

0: تعلمون.
1: وإن كان من تطالبونه بالدين معسرا لا يجد سداد دينه فأخروا مطالبته إلى أن يتيسر له المال ويجد ما يقضي به الدين، وأن تتصدقوا عليه بترك المطالبة بالدين أو إسقاط بعضه عنه خير لكم إن كنتم تعلمون فضل ذلك عند الله تعالى.

0: يعلمون.
1: وخافوا عذاب يوم ترجعون فيه جميعا إلى الله وتقومون بين يديه، ثم تعطى كل نفس جزاء ما كسبت من خير أو شر، لا يظلمون بنقص ثواب حسناتهم ولا بزيادة العقوبة على سيئاتهم.

التم بالدين بأن داين بعضكم بعضا إلى مدة محددة، فاكتبوا ذلك الدين، وليكتب بينكم كاتب بالحق والإنصاف الموافق للشرع، ولا يمتنع الكاتب أن يكتب الدين بما يوافق ما علمه الله من الكتابة بالعدل، فليكتب ما يمليه الذي عليه الحق حتى يكون ذلك إقرارا منه، وليتق الله ربه، ولا ينقص من الدين شيئا في قدره أو نوعه أو كيفيته. فإن كان الذي عليه الحق لا يحسن التصرف، أو كان ضعيفا لصغره أو جنونه، أو كان لا يستطيع الإملاء لخرسه ونحو ذلك، فليقم بالإملاء عنه وليه المسؤول عنه بالحق والإنصاف، واطلبوا شهادة رجلين عاقلين عدلين، فإن لم يوجد رجلان فاستشهدوا رجلا وامرأتين ترضون دينهم وأمانتهم، حتى إذا نسيت إحدى المرأتين ذكرتها أختها. ولا يمتنع الشهود إذا طلب منهم الشهادة على الدين وعليهم أداؤها إذا دعوا لذلك. ولا يصبكم الملل من كتابة الدين قليلا كان أو كثيرا إلى مدته المحددة، فكتابة الدين أعدل في شرع الله، وأبلغ في إقامة الشهادة وأدائها، وأقرب إلى نفي الشك في نوع الدين ومقداره ومدته، إلا إذا كان التعاقد بينكم على تجارة في سلعة حاضرة وثمن حاضر، فلا حرج في ترك الكتابة حينئذ لعدم الحاجة إليها، ويشرع لكم الإشهاد منعا لأسباب النزاع، ولا يجوز الإضرار بالكتاب والشهود، ولا يجوز لهم الإضرار بمن طلب كتابتهم أو شهادتهم، وإن يقع منكم الإضرار فإنه خروج عن طاعة الله إلى معصيته. وخافوا الله أيها المؤمنون بأن تمتثلوا ما أمركم به وتجتنبوا ما نهاكم عنه، ويعلمكم الله ما فيه صلاح دنياكم وآخرتكم، والله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء.

0: وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم وثيقة الدين، فيكفي أن يعطى الذي عليه الحق رهنا يقبضه صاحب الحق، يكون ضمانا لحقه إلى أن يقضي المدين ما عليه من دين. فإن وثق بعضكم ببعض لم تلزم كتابة ولا إشهاد ولا رهن، ويكون الدين حينئذ أمانة في ذمة المدين يجب عليه أداؤه لدائنه، وعليه أن يتقي الله في هذه الأمانة فلا ينكر منها شيئا. فإن أنكر كان على من شهد المعاملة أن يؤدي الشهادة، ولا يجوز له أن يكتمها، ومن يكتمها فإن قلبه قلب فاجر، والله بما تعملون عليم، لا يخفى عليه شيء، وسيجازيكم على أعمالكم.
1: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.

لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، وإن تظهروا ما في قلوبكم أو تخفوه يعلمه الله وسيحاسبكم عليه، فيغفر بعد ذلك لمن يشاء فضلا ورحمة، ويعذب من يشاء عدلا وحكمة، والله على كل شيء قدير.

صلى الله عليه وسلم بكل ما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون آمنوا كذلك، كلهم جميعا آمنوا بالله وآمنوا بجميع ملائكته وجميع كتبه التي أنزلها على الأنبياء وجميع رسله الذين أرسلهم، آمنوا بهم قائلين لا نفرق بين أحد من رسل الله، وقالوا سمعنا ما أمرتنا به ونهيتنا عنه، وأطعناك بفعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه، ونسألك أن تغفر لنا يا ربنا، فإن مرجعنا إليك وحدك في كل شؤوننا.

0: لا يكلف الله نفسا إلا ما تطيق من الأعمال، لأن دين الله مبني على اليسر فلا مشقة فيه، فمن كسب خيرا فله ثواب ما عمل لا ينقص منه شيء، ومن كسب شرا فعليه جزاء ما اكتسب من ذنب لا يحمله عنه غيره. وقال الرسول والمؤمنون: ربنا لا تعاقبنا إن نسينا أو أخطأنا في فعل أو قول بلا قصد منا، ربنا ولا تكلفنا ما يشق علينا ولا نطيقه، كما كلفت من قبلنا ممن عاقبتهم على ظلمهم كاليهود، ولا تحملنا ما يشق علينا ولا نطيقه من الأوامر والنواهي، وتجاوز عن ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا بفضلك، أنت ولينا وناصرنا، فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة آل عمران مدنية. من مقاصد السورة إثبات أن دين الإسلام هو الحق، ردا على شبهات أهل الكتاب وتثبيتا للمؤمنين. التفسير: هي سورة مدنية سميت سورة آل عمران لذكر آل عمران فيها في الآية 33 من السورة.
3: ألف لام ميم.
0: ألف لام ميم، هذه الحروف المقطعة تقدم نظيرها في سورة البقرة، وفيها إشارة إلى عجز العرب عن الإتيان بمثل هذا القرآن، مع أنه مؤلف من مثل هذه الحروف التي بدأت بها السورة والتي يركبون منها كلامهم.
3: الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
0: الله الذي لا إله يعبد بحق إلا هو وحده دون سواه، الحي حياة كاملة لا موت فيها ولا نقص، القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه، وبه قامت جميع المخلوقات فلا تستغني عنه في كل أحوالها.

0: نزل عليك أيها النبي القرآن بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام موافقا لما سبقه من الكتب الإلهية، فلا تعارض بينها، وأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليه السلام من قبل تنزيل القرآن عليك، وهذه الكتب الإلهية كلها هداية وإرشاد للناس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأنزل الفرقان الذي يعرف به الحق من الباطل والهدى من الضلال، والذين كفروا بآيات الله التي أنزلها عليك لهم عذاب شديد، والله عزيز لا يغالبه شيء ذو انتقام ممن كذب رسله وخالف أمره.
1: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
0: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قد أحاط علمه بالأشياء كلها ظاهرها وباطنها.
1: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
0: هو الذي يخلقكم صورا شتى في بطون أمهاتكم كيف يشاء، من ذكر أو أنثى، وحسن أو قبيح، وأبيض أو أسود، لا معبود بحق غيره، العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه.

زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله

0: الكتاب.
1: هو الذي أنزل عليك أيها النبي القرآن منه آيات واضحة الدلالة لا لبس فيها، هي أصل الكتاب ومعظمه، وهي المرجع عند الاختلاف، ومنه آيات أخر محتملة لأكثر من معنى يلتبس معناها على أكثر الناس. فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق فيتركون المحكم ويأخذون بالمتشابه المحتمل، يبتغون بذلك إثارة الشبهة وإضلال الناس، ويبتغون بذلك تأويلها بأهوائهم على ما يوافق مذاهبهم الفاسدة، ولا يعلم حقيقة معاني هذه الآيات وعاقبتها التي تؤول إليها إلا الله. والراسخون في العلم المتمكنون منه يقولون آمنا بالقرآن كله لأنه كله من عند ربنا، ويفسرون المتشابه بما أحكم منه، وما يتذكر ويتعظ إلا أصحاب العقول السليمة.

0: آب.
1: وهؤلاء الراسخون يقولون: ربنا لا تمل قلوبنا عن الحق بعد أن هديتنا إليه، وسلمنا مما أصاب المنحرفين المائلين عن الحق، وهب لنا رحمة واسعة من عندك تهدي بها قلوبنا وتعصمنا بها من الضلال، إنك يا ربنا الوهاب كثير العطاء.

0: عباد.
1: ربنا إنك ستجمع الناس جميعا إليك لحسابهم في يوم لا شك فيه، فهو آت لا محالة، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد.

0: النار.
1: إن الذين كفروا بالله وبرسله لن تمنع عنهم أموالهم ولا أولادهم عذاب الله، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم حطب جهنم الذي توقد به يوم القيامة.

0: وشأن هؤلاء الكافرين كشأن آل فرعون ومن قبلهم من الذين كفروا بالله وكذبوا بآياته، فعذبهم الله بسبب ذنوبهم، ولم تنفعهم أموالهم ولا أولادهم، والله شديد العقاب لمن كفر به وكذب بآياته.
1: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.
0: قل أيها الرسول للذين كفروا على اختلاف دياناتهم، سيغلبكم المؤمنون وتموتون على الكفر، ويجمعكم الله إلى نار جهنم، وبئس الفراش لكم.

0: أولئك لعبرة لأولي الأبصار.
1: قد كان لكم دلالة وعبرة في فرقتين التقتا للقتال يوم بدر، إحداهما فرقة مؤمنة وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، والأخرى فرقة كافرة وهم كفار مكة الذين خرجوا فخرا ورياء وعصبية، يراهم المؤمنون ضعفيهم حقيقة رأي عين، فنصر الله أولياءه، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة وعظة لأصحاب البصائر، ليعلموا أن النصر لأهل الإيمان وإن قل عددهم، وأن الهزيمة لأهل الباطل وإن كثر عددهم.

المسطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرث.

0: عذاب.
1: يخبر الله تعالى أنه حسن للناس ابتلاء لهم حب الشهوات الدنيوية مثل النساء والبنين والأموال الكثيرة المجتمعة من الذهب والفضة والخيل المعلمة الحسان والأنعام من الإبل والبقر والغنم وزراعة الأرض، ذلك متاع الحياة الدنيا يتمتع به فترة ثم يزول، فلا ينبغي للمؤمن أن يتعلق به، والله عنده وحده حسن المرجع، وهو الجنة التي عرضها السماوات والأرض. ولما كانت شهوات الدنيا منقطعة نبه الله إلى ما هو خير من ذلك فقال:
0: قل أؤمن

0: محمد:
1: قل أيها الرسول أأخبركم بخير من تلك الشهوات؟ للذين اتقوا الله بفعل طاعته وترك معصيته جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، خالدين فيها لا يدركهم موت ولا فناء، ولهم فيها أزواج مطهرات من كل سوء في خلقهن وأخلاقهن، ولهم مع ذلك رضوان من الله يحل عليهم فلا يسخط عليهم أبدا، والله بصير بأحوال عباده لا يخفى عليه شيء منها وسيجازيهم عليها.
0: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.
1: أهل الجنة هؤلاء هم الذين يقولون في دعائهم لربهم: ربنا إننا آمنا بك وبما أنزلت على رسلك واتبعنا شريعتك، فاغفر لنا ما ارتكبنا من ذنوب وجنبنا عذاب النار.

0: النار.
1: وهم الصابرون على فعل الطاعات وترك السيئات وعلى ما يصيبهم من البلاء، وهم الصادقون في أقوالهم وأعمالهم، وهم المطيعون لله طاعة تامة، وهم المنفقون أموالهم في سبيل الله، وهم المستغفرون آخر الليل، لأن الدعاء فيه أقرب للإجابة ويخلو فيه القلب من الشواغل.

0: بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: شهد الله على أنه هو الإله المعبود بحق دون سواه، وذلك بما أقام من الآيات الشرعية والكونية الدالة على ألوهيته، وشهد على ذلك الملائكة، وشهد أهل العلم على ذلك ببيانهم للتوحيد ودعوتهم إليه، فشهدوا على أعظم مشهود به، وهو توحيد الله وقيامه تعالى بالعدل في خلقه وشرعه، لا إله إلا هو العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه.

0: إن الدين المقبول عند الله هو الإسلام، وهو الانقياد لله وحده بالطاعة والاستسلام له بالعبودية، والإيمان بالرسل جميعا إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الرسالات، فلا يقبل غير شريعته. وما اختلف اليهود والنصارى في دينهم وافترقوا شيعا وأحزابا إلا من بعد ما قامت عليهم الحجة بما جاءهم من العلم حسدا وحرصا على الدنيا. ومن يكفر بآيات الله المنزلة على رسوله فإن الله سريع الحساب لمن كفر به وكذب رسله.
1: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا.

0: عباد.
1: فإن جادلوك أيها الرسول في الحق الذي نزل عليك فقل مجيبا إياهم: أسلمت أنا ومن تبعني من المؤمنين لله تعالى. وقل أيها الرسول لأهل الكتاب والمشركين: أسلمتم لله تعالى مخلصين له متبعين لما جئت به؟ فإن أسلموا واتبعوا شريعتك فقد سلكوا سبيل الهدى، وإن أعرضوا عن الإسلام فليس عليك إلا أن تبلغهم ما أرسلت به، وأمرهم إلى الله، فهو تعالى بصير بعباده، وسيجازي كل عامل بما عمل.

0: النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
1: إن الذين يكفرون بحجج الله التي أنزلها عليهم ويقتلون أنبياءه بغير حق وإنما ظلما وعدوانا، ويقتلون الذين يأمرون بالعدل من الناس وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، بشر هؤلاء الكفار القتلة بعذاب أليم.

0: الظاهرين.
1: أولئك المتصفون بتلك الصفات قد بطلت أعمالهم فلا ينتفعون بها في الدنيا ولا في الآخرة لعدم إيمانهم بالله وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم العذاب.

0: يعلمون.
1: ألم تنظر أيها النبي إلى حال اليهود الذين آتاهم الله حظا من العلم بالتوراة وما دلت عليه من نبوتك، يدعون إلى الرجوع إلى كتاب الله التوراة ليفصل بينهم فيما اختلفوا فيه، ثم ينصرف فريق من علمائهم ورؤسائهم وهم معرضون عن حكمه إذ لم يوافق أهواءهم، وكان الأولى بهم وهم يزعمون اتباعهم له أن يكونوا أسرع الناس إلى التحاكم إليه.

ذلك الانصراف عن الحق والإعراض عنه، لأنهم كانوا يدعون أن النار لن تمسهم يوم القيامة إلا أياما قليلة ثم يدخلون الجنة، فغرهم هذا الظن الذي اختلقوه من الأكاذيب والأباطيل، فتجرؤوا على الله ودينه.

فكيف يكون حالهم وندمهم؟ سيكون غاية في السوء إذا جمعناهم للحساب في يوم لا شك فيه، وهو يوم القيامة، وأعطيت كل نفس جزاء ما عملت على قدر ما تستحق من غير ظلم بنقص حسناتها أو زيادة سيئاتها.

0: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
1: قل أيها الرسول مثنيا على ربك ومعظما له: اللهم أنت مالك الملك كله في الدنيا والآخرة، تؤتي الملك من تشاء من خلقك وتنزعه ممن تشاء، وتعز من تشاء منهم وتذل من تشاء، وكل ذلك بحكمتك وعدلك، وبيدك وحدك الخير كله، وأنت على كل شيء قدير.
0: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب.
1: ومن مظاهر قدرتك أنك تدخل الليل في النهار فيطول وقت النهار، وتدخل النهار في الليل فيطول وقت الليل، وتخرج الحي من الميت كإخراج المؤمن من الكافر والزرع من الحب، وتخرج الميت من الحي كالكافر من المؤمن والبيضة من الدجاجة، وترزق من تشاء رزقا واسعا من غير حساب وعد.

0: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
1: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكافرين أولياء تحبونهم وتنصرونهم من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، فلا حرج أن تتقوا آذاهم بإظهار اللين في الكلام واللطف في الفعال مع إضمار العداوة لهم. ويحذركم الله نفسه فخافوه، ولا تتعرضوا لغضبه بارتكاب المعاصي، وإلى الله وحده رجوع العباد يوم القيامة لمجازاتهم على أعمالهم.

0: في الأرض والله على كل شيء قدير.
1: قل أيها النبي إن تخفوا ما في صدوركم مما نهاكم الله عنه كموالاة الكفار أو تظهروا ذلك يعلمه الله ولا يخفى عليه منه شيء، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.

0: ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد.
1: يوم القيامة تلقى كل نفس عملها من الخير قد أتي به لا نقص فيه، والذي عملت من السوء تتمنى أن بينها وبينه زمنا بعيدا وأن لها ما تمنت. ويحذركم الله نفسه، فلا تتعرضوا لغضبه بارتكاب الآثام، والله رؤوف بالعباد، ولهذا يحذرهم ويخوفهم.

0: هو يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
1: قل أيها الرسول إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوا ما جئت به ظاهرا وباطنا تنالوا محبة الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم.
0: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
1: قل أيها الرسول أطيعوا الله وأطيعوا رسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فإن أعرضوا عن ذلك فإن الله لا يحب الكافرين المخالفين لأمره وأمر رسوله.

إن الله اختار آدم عليه السلام فأسجد له ملائكته، واختار نوحا فجعله أول رسول إلى أهل الأرض، واختار آل إبراهيم فجعل النبوة باقية في ذريته، واختار آل عمران، اختار كل هؤلاء وفضلهم على أهل زمانهم.

0: إبراهيم.
1: هؤلاء المذكورون من الأنبياء وذرياتهم المتبعون لطريقتهم هم ذرية بعضها متسلسل من بعض في توحيد الله وعمل الصالحات، يتوارثون من بعضهم المكارم والفضائل، والله سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم، ولهذا يختار من يشاء منهم ويصطفي منهم من يشاء.
0: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.
1: اذكر أيها الرسول إذ قالت امرأة عمران والدة مريم عليه السلام يا رب إني أوجبت على نفسي أن أجعل ما في بطني من حمل خالصا لوجهك محررا من كل شيء ليخدمك ويخدم بيتك، فتقبل مني ذلك إنك أنت السميع لدعائي العليم بنيتي.

0: أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
1: فلما تم حملها وضعت ما في بطنها وقالت معتذرة وقد كانت ترجو أن يكون الحمل ذكرا: يا رب إني ولدتها أنثى والله أعلم بما ولدت، وليس الذكر الذي كانت ترجوه كالأنثى التي وهبت لها في القوة والخلقة، وإني سميتها مريم وإني حصنتها بك هي وذريتها من الشيطان المطرود من رحمتك.
0: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا

0: بغير حساب.
1: فتقبل الله نذرها بقبول حسن، وأنشأها نشأة حسنة، وعطف عليها قلوب الصالحين من عباده، وجعل كفالتها إلى زكريا عليه السلام. وكان زكريا كلما دخل عليها مكان العبادة وجد عندها رزقا طيبا ميسرا، فقال مخاطبا إياها: من أين لك هذا الرزق؟ قالت مجيبة إياه: هذا الرزق من عند الله، إن الله يرزق من يشاء رزقا واسعا بغير حساب.

عند ذلك الذي رآه زكريا من رزق الله تعالى لمريم بنت عمران على غير المعتاد من سننه تعالى في الرزق، رجاء يرزقه الله ولدا مع الحال التي هو عليها من تقدم سنه وعقم امرأته، فقال: يا رب، هب لي ولدا طيبا، إنك سميع لدعاء من دعاك مجيب له.

الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا

0: حين.
1: فنادته الملائكة مخاطبة له وهو في حال قيامه للصلاة في مكان عبادته بقولها: إن الله يبشرك بولد يولد لك اسمه يحيى، من صفته أن يكون مصدقا بكلمة من الله، وهو عيسى بن مريم، لأنه خلق خلقا خاصا بكلمة من الله، ويكون هذا الولد سيدا على قومه في العلم والعبادة، مانعا نفسه وحابسها عن الشهوات ومنها قربان النساء، متفرغا لعبادة ربه، ويكون أيضا نبيا من الصالحين.
0: قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء.
1: قال زكريا لما بشرته الملائكة بيحيى: يا رب، كيف يكون لي ولد بعد أن صرت شيخا وامرأتي عقيم لا يولد لها؟ قال الله جوابا على قوله: مثل خلق يحيى على كبر سنك وعقم زوجك كخلق الله ما يشاء مما يخالف المألوف عادة، لأن الله على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء بحكمته وعلمه.

0: وسبح بالعشي والإبكار.
1: قال زكريا: يا رب اجعل لي علامة على حمل امرأتي مني. قال الله: علامتك التي طلبت هي ألا تستطيع كلام الناس 3 أيام بلياليهن إلا بالإشارة ونحوها من غير خلل يصيبك، فأكثر من ذكر الله وتسبيحه في آخر النهار وأوله.
0: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.
1: واذكر أيها الرسول حين قالت الملائكة لمريم عليها السلام إن الله اختارك لما تتصفين به من صفات حميدة، وطهرك من النقائص، واختارك على نساء العالمين في زمانك.
0: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين.
1: يا مريم أطيلي القيام في الصلاة واسجدي لربك واركعي له مع الراكعين من عباده الصالحين.

0: أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.
1: ذلك المذكور من خبر زكريا ومريم عليهم السلام من أخبار الغيب نوحيه إليك أيها الرسول، وما كنت عند أولئك العلماء والصالحين حين اختصموا في من هو أحق بتربية مريم، حتى لجأوا للقرعة فألقوا أقلامهم ففاز قلم زكريا عليه السلام.

0: المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
1: اذكر أيها الرسول إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بولد يكون خلقه من غير أب، وإنما بكلمة من الله بأن يقول له كن فيكون ولدا بإذن الله، واسم هذا الولد المسيح عيسى بن مريم، له مكانة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين إليه تعالى.
0: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين.
1: ويكلم الناس وهو طفل صغير قبل أوان الكلام، ويكلمهم وهو كبير قد كملت قوته ورجولته، يخاطبهم بما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم، وهو من الصالحين في أقوالهم وأعمالهم.

0: قالت مريم مستغربة أن يكون لها ولد من غير زوج، كيف يكون لي ولد ولم يقربني بشر لا في حلال ولا في حرام؟ قال لها الملك: مثل ما يخلق الله لك ولدا من غير أب، فإنه يخلق ما يشاء مما يخالف المألوف والعادة، فإذا أراد أمرا قال له كن فيكون، فلا يعجزه شيء.
1: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل.
0: ويعلمه الكتابة والإصابة والتوفيق في القول والعمل، ويعلمه التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام، ويعلمه الإنجيل الذي سينزله عليه.

0: المؤمنين.
1: ويجعله كذلك رسولا إلى بني إسرائيل، حيث يقول لهم: إني رسول الله إليكم، قد جئتكم بعلامة دالة على صدق نبوتي، هي أني أصور لكم من مادة الطين مثل شكل الطير، فأنفخ فيه فيصير طيرا حيا بإذن الله، وأشفي من ولد أعمى فيبصر، ومن أصيب ببرص فيعود جلده سليما، وأحيي من كان ميتا، كل ذلك بإذن الله، وأخبركم بما تأكلون وبما تخبئون في بيوتكم من طعام وتخفونه. إن فيما ذكرته لكم من هذه الأمور العظيمة التي لا يقدر عليها البشر لعلامة ظاهرة على أني رسول من الله إليكم، إن كنتم تريدون الإيمان وتصدقون بالبراهين.
0: ومص

0: يسمعون.
1: وجئتكم كذلك مصدقا لما نزل قبلي من التوراة، وجئتكم لأحل لكم بعض ما حرم عليكم من قبل تيسيرا وتخفيفا عليكم، وجئتكم بحجة واضحة على صحة ما قلت لكم، فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما أدعوكم إليه.
0: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
1: ذلك لأن الله ربي وربكم، فهو وحده المستحق أن يطاع ويتقى، فاعبدوه وحده. هذا الذي أمرتكم به من عبادة الله وتقواه هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه.

0: يعلمون.
1: فلما علم عيسى عليه السلام منهم الإصرار على الكفر قال مخاطبا بني إسرائيل: من ينصرني في الدعوة إلى الله؟ قال الأصفياء من أتباعه: نحن أنصار دين الله، آمنا بالله واتبعناك، واشهد يا عيسى بأننا منقادون لله بتوحيده وطاعته.

0: آمين.
1: وقال الحواريون كذلك: ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل واتبعنا عيسى عليه السلام، فاجعلنا مع الشاهدين بالحق الذين آمنوا بك وبرسلك.
0: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.
1: ومكر الكافرون من بني إسرائيل حيث سعوا في قتل عيسى عليه السلام، فمكر الله بهم فتركهم في ضلالهم، وألقى شبه عيسى عليه السلام على رجل آخر، والله خير الماكرين، لأنه لا أشد من مكره تعالى بأعدائه.
0: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي

0: إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
1: ومكر الله بهم أيضا حين قال مخاطبا عيسى عليه السلام: يا عيسى، إني قابضك من غير موت، ورافع بدنك وروحك إلي، ومنزهك من رجس الذين كفروا بك ومبعدك عنهم، وجاعل الذين اتبعوك على الدين الحق، ومنه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فوق الذين كفروا بك إلى يوم القيامة بالبرهان والعزة، ثم إلي وحدي رجوعكم يوم القيامة، فأحكم بينكم بالحق فيما كنتم فيه تختلفون.
0: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
1: فأما الذين كفروا بك وبالحق الذي جئتهم به فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والأسر والذل وغيرها، وفي الآخرة بعذاب النار، وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم العذاب.

0: وأما الذين آمنوا بك وبالحق الذي جئتهم به وعملوا الصالحات من صلاة وزكاة وصيام وصلة وغيرها، فإن الله يعطيهم ثواب أعمالهم تامة لا ينقص منها شيئا. وهذا الحديث عن أتباع المسيح قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به المسيح نفسه، والله لا يحب الظالمين، ومن أعظم الظلم الشرك بالله تعالى وتكذيب رسله.
1: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم.
0: ذلك الذي نقرأه عليك من خبر عيسى عليه السلام من العلامات الواضحات الدالة على صحة ما أنزل إليك، وهو ذكر للمتقين محكم لا يأتيه الباطل.
1: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
0: إن مثل خلق عيسى عليه السلام عند الله كمثل خلق آدم من تراب من غير أب ولا أم، وإنما قال الله له كن بشرا فكان كما أراد تعالى، فكيف يزعمون أنه إله بحجة أنه خلق من غير أب، وهم يقرون بأن آدم بشر مع أنه خلق من غير أب ولا أم؟
1: الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
0: الحق الذي لا شك فيه في شأن عيسى عليه السلام هو الذي نزل عليك من ربك، فلا تكن من الشاكين المترددين، بل عليك الثبات على ما أنت عليه من الحق.
1: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم

0: وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
1: فمن جادلك أيها الرسول من نصارى نجران في أمر عيسى زاعما أنه ليس عبدا لله من بعد ما جاءك من العلم الصحيح في شأنه، فقل لهم: تعالوا ننادي للحضور أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ونجتمع كلنا ثم نتضرع إلى الله بالدعاء أن ينزل لعنته على الكاذبين منا ومنكم.
0: إن هذا لهو القصص الحق

0: إن هذا الذي ذكرنا لك من شأن عيسى عليه السلام هو الخبر الحق الذي لا كذب فيه ولا شك، وما من معبود بحق إلا الله وحده، وإن الله لهو العزيز في ملكه الحكيم في تدبيره وأمره وخلقه.
1: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.
0: فإن أعرضوا عما جئت به ولم يتبعوك فذلك من فسادهم، والله عليم بالمفسدين في الأرض وسيجازيهم على ذلك.

0: المسلمون.
1: قل أيها الرسول، تعالوا يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى نجتمع على كلمة عدل نستوي فيها جميعا، أن نفرد الله بالعبادة فلا نعبد معه أحدا سواه مهما كانت منزلته وعلت مكانته، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا يعبدون ويطاعون من دون الله، فإن انصرفوا عن هذا الذي تدعوهم إليه من الحق والعدل فقولوا لهم أيها المؤمنون اشهدوا بأننا مستسلمون لله منقادون له تعالى بالطاعة.

0: بعده أفلا تعقلون.
1: يا أهل الكتاب لما تجادلون في ملة إبراهيم عليه السلام؟ فاليهودي يزعم أن إبراهيم كان يهوديا، والنصراني يزعم أنه كان نصرانيا، وأنتم تعلمون أن اليهودية والنصرانية لم تظهر إلا بعد موته بوقت طويل، أفلا تدركون بعقولكم بطلان قولكم وخطأ زعمكم؟
0: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم،

ها أنتم يا أهل الكتاب جادلتم النبي صلى الله عليه وسلم فيما لكم به علم من أمر دينكم وما أنزل عليكم، فلما تجادلون فيما ليس لكم به علم من أمر إبراهيم ودينه مما ليس في كتبكم ولا جاءت به أنبياؤكم، والله يعلم حقائق الأمور وبواطنها وأنتم لا تعلمون.

ما كان إبراهيم عليه السلام على الملة اليهودية ولا على النصرانية، ولكن كان مائلا عن الأديان الباطلة، مسلما لله موحدا له تعالى، وما كان من المشركين به كما يزعم مشركو العرب أنهم على ملته.

إن أحق الناس بالانتساب إلى إبراهيم هم الذين اتبعوا ما جاء به في زمانه، وأحق الناس أيضا بذلك هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا به من هذه الأمة، والله ناصر المؤمنين به وحافظهم.

0: أنفسهم وما يشعرون.
1: يتمنى أحبار من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يضلوكم أيها المؤمنون عن الحق الذي هداكم الله له، وما يضلون إلا أنفسهم، لأن سعيهم في إضلال المؤمنين يزيد في ضلالهم هم وما يعلمون عاقبة أفعالهم.

يا أهل الكتاب لما تخلطون الحق الذي أنزل في كتبكم بالباطل من عندكم وتخفون ما فيها من الحق والهدى ومنه صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون الحق من الباطل والهدى من الضلال.

0: آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون.
1: وقالت جماعة من علماء اليهود: آمنوا في الظاهر بالقرآن الذي أنزل على المؤمنين أول النهار واكفروا به آخرة لعلهم يشكون في دينهم بسبب كفركم به بعد إيمانكم، فيرجعون عنه قائلين: هم أعلم منا بكتب الله وقد رجعوا عنه.
0: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم

0: عليم.
1: وقالوا أيضا ولا تصدقوا إلا من كان تابعا لدينكم، قل أيها الرسول إن الهدى إلى الحق هو هدى الله تعالى، لا ما أنتم عليه من تكذيب وعناد، مخافة أن يؤتى أحد من الفضل مثل ما أوتيتم، أو مخافة أن يحاجوكم عند ربكم إن أقررتم بما أنزل عليهم. قل أيها الرسول إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده، لا يقتصر فضله على أمة دون أمة، والله واسع الفضل عليم بمن يستحقه.
0: يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
1: يختص برحمته من يشاء من خلقه، فيتفضل عليه بالهداية والنبوة وأنواع العطاء، والله ذو الفضل العظيم الذي لا حد له.

0: يعلمون.
1: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه على مال كثير يؤدي إليك ما ائتمنته عليه، ومنهم من إن تستأمنه على مال قليل لا يؤدي إليك ما ائتمنته عليه إلا إن ظللت تلح عليه بالمطالبة والتقاضي، ذلك من أجل قولهم وظنهم الفاسد ليس علينا في العرب وأكل أموالهم إثم، لأن الله أباحها لنا، يقولون هذا الكذب وهم يعلمون افتراءهم على الله.
0: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين.
1: ليس الأمر كما زعموا بل عليهم حرج، ولكن من أوفى بعهده مع الله من الإيمان به وبرسله ووفى بعهده مع الناس فأدى الأمانة واتقى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن الله يحب المتقين وسيجازيهم على ذلك أكرم الجزاء.

إن الذين يستبدلون بوصية الله إليهم باتباع ما أنزله في كتابه وأرسل به رسله وبأيمانهم التي قطعوها بالوفاء بعهد الله يستبدلون بها عوضا قليلا من متاع الدنيا لا نصيب لهم من ثواب الآخرة ولا يكلمهم الله بما يسرهم ولا ينظر إليهم نظر رحمة يوم القيامة ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم ولهم عذاب أليم.

0: يعلمون.
1: وإن من اليهود لطائفة يحرفون ألسنتهم بذكر ما ليس من التوراة المنزلة من عند الله، لتظنوا أنهم يقرؤون التوراة وما هو من التوراة، بل هو من كذبهم وافترائهم على الله، ويقولون ما نقرأه منزل من عند الله وليس هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون كذبهم على الله ورسله.

ما كان ينبغي لبشر أن يؤتيه الله كتابا منزلا من عنده ويرزقه العلم والفهم ويختاره نبيا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن يقول لهم كونوا علماء عاملين مربين للناس مصلحين لأمورهم بسبب تعليمكم الكتاب المنزل للناس وبما كنتم تدرسونه منه حفظا وفهما.

0: يعلمون.
1: ولا ينبغي له كذلك أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا تعبدونهم من دون الله، أيجوز منه أن يأمركم بالكفر بالله بعد انقيادكم إليه واستسلامكم له؟
2: وإذ أخذ الله

0: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
1: واذكر أيها الرسول حين أخذ الله العهد المؤكد على النبيين قائلا لهم مهما أعطيتكم من كتاب أنزله عليكم وحكمة أعلمكم إياها وبلغ أحدكم ما بلغ من المكانة والمنزلة ثم جاءكم رسول من عندي وهو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم من الكتاب والحكمة لتؤمنن بما جاء به ولتنصرنه متبعين له، فهل أقررتم أيها الأنبياء بذلك وأخذتم على ذلك عهدي الشديد؟ فأجابوا قائلين أقررنا به. قال الله اشهدوا على أنفسكم وعلى أممكم وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم.
0: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
1: فمن أعرض بعد هذا العهد المؤكد بالشهادة من الله ورسله فأولئك هم الخارجون عن دين الله وطاعته.

0: يعلمون.
1: أفغير دين الله الذي اختاره لعباده وهو الإسلام يطلب هؤلاء الخارجون عن دين الله وطاعته، وله سبحانه انقاد واستسلم كل من في السماوات والأرض من الخلائق طوعا له كحال المؤمنين وكرها كحال الكافرين، ثم إليه تعالى يرجع الخلائق كلهم يوم القيامة للحساب والجزاء.

0: قل أيها الرسول، آمنا بالله إلها وأطعناه فيما أمرنا به، وآمنا بالوحي الذي أنزله علينا، وبما أنزله على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وبما أنزله على الأنبياء من ولد يعقوب، وبما أوتي موسى وعيسى والنبيون جميعا من الكتب والآيات من ربهم، لا نفرق بينهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، ونحن منقادون لله وحده مستسلمون له تعالى.
1: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
0: ومن يطلب دينا غير الدين الذي ارتضاه الله وهو دين الإسلام فلن يقبل الله ذلك منه وهو في الآخرة من الخاسرين لأنفسهم بدخولهم النار.
1: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهد

0: يهدي القوم الظالمين.
1: كيف يوفق الله للإيمان به وبرسوله قوما كفروا بعد إيمانهم بالله وشهادتهم أن ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حق، وجاءتهم البراهين الواضحة على صحة ذلك؟ والله لا يوفق للإيمان به القوم الظالمين الذين اختاروا الضلال بدلا عن الهدى.

0: الظالمين.
1: إن جزاء أولئك الظالمين الذين اختاروا الباطل أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهم مبعدون عن رحمة الله مطرودون.
0: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
1: خالدين في النار لا يخرجون منها ولا يخفف عنهم عذابها ولا هم يؤخرون ليتوبوا ويعتذروا.

0: الرحيم.
1: إلا الذين رجعوا إلى الله بعد كفرهم وظلمهم وأصلحوا عملهم فإن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم.

إن الذين كفروا بعد إيمانهم واستمروا على كفرهم حتى عاينوا الموت لن تقبل منهم التوبة عند حضور الموت لذهاب وقتها، وأولئك هم الضالون عن الصراط المستقيم الموصل إلى الله تعالى.

إن الذين كفروا وماتوا على كفرهم فلن يقبل من أحدهم وزن الأرض ذهبا ولو قدمه مقابل انفكاكه من النار، أولئك لهم عذاب أليم، وما لهم من ناصرين يوم القيامة يدفعون عنهم العذاب.

0: الرحيم.
1: لن تدركوا أيها المؤمنون ثواب أهل البر ومنزلتهم حتى تنفقوا في سبيل الله من أموالكم التي تحبونها، وما تنفقوا من شيء قليلا كان أو كثيرا فإن الله عليم بنياتكم وأعمالكم، وسيجازي كلا بعمله.

جميع الأطعمة الطيبة كانت حلالا لبني إسرائيل، ولم يحرم عليهم منها إلا ما حرمه يعقوب على نفسه قبل نزول التوراة، لا كما تزعم اليهود أن ذلك التحريم كان في التوراة. قل لهم أيها النبي، فأحضروا التوراة واقرؤوها إن كنتم صادقين في هذا الذي تدعونه. فبهتوا ولم يأتوا بها، وهو مثال يدل على افتراء اليهود على التوراة وتحريف مضمونها.

0: يعلمون.
1: فمن افترى الكذب على الله بعد ظهور الحجة بأن ما حرمه يعقوب عليه السلام حرمه على نفسه من غير تحريم من الله، فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بترك الحق بعد ظهور حجته.

قل أيها النبي صدق الله فيما أخبر به عن يعقوب عليه السلام وفي كل ما أنزل وشرع، فاتبعوا دين إبراهيم عليه السلام، فقد كان مائلا عن الأديان كلها إلى دين الإسلام ولم يشرك مع الله غيره أبداً.

إن أول بيت نبي في الأرض للناس جميعا من أجل عبادة الله هو بيت الله الحرام الذي بمكة، وهو بيت مبارك كثير المنافع الدينية والدنيوية، وفيه هداية للعالمين جميعاً.

في هذا البيت علامات ظاهرة على شرفه وفضله كالمناسك والمشاعر، ومن هذه العلامات الحجر الذي قام عليه إبراهيم لما أراد رفع جدار الكعبة، ومنها أن من دخله يزول الخوف عنه ولا يناله أذى، ويجب لله على الناس قصد هذا البيت لأداء مناسك الحج لمن كان منهم قادرا على الوصول إليه، ومن كفر بفريضة الحج فإن الله غني عن هذا الكافر وعن العالمين أجمعين.

قل أيها النبي يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لم تجحدون البراهين على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها براهين جاءت بها التوراة والإنجيل، والله مطلع على عملكم هذا شاهد عليه وسيجازيكم به.

قل أيها النبي، يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لما تمنعون عن دين الله من آمن به من الناس؟ تطلبون لدين الله ميلا عن الحق إلى الباطل، ولأهله ضلالا عن الهدى، وأنتم شهداء على أن هذا الدين هو الحق مصدقا لما في كتبكم، وليس الله بغافل عما تعملون من الكفر به والصد عن سبيله، وسيجازيكم به.

0: الظالمين.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، إن تطيعوا طائفة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيما يقولونه وتقبلوا رأيهم فيما يزعمونه يرجعوكم إلى الكفر بعد الإيمان بسبب ما فيهم من الحسد والضلال عن الهدى.

0: الله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
1: وكيف تكفرون بالله بعد إيمانكم به وأنتم معكم السبب الأعظم للثبات على الإيمان؟ فآيات الله تقرأ عليكم ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يبينها لكم، ومن يستمسك بكتاب الله وسنة رسوله فقد وفقه الله إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه.

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله خافوا ربكم حق المخافة، وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه وشكره على نعمه، واستمسكوا بدينكم حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك.

وتمسكوا أيها المؤمنون بالكتاب والسنة، ولا ترتكبوا ما يوقعكم في التفرق، واذكروا إنعام الله عليكم حين كنتم أعداء قبل الإسلام تتقاتلون على أقل الأسباب، فجمع بين قلوبكم بالإسلام فصرتم بفضله إخوانا في الدين متراحمين متناصحين، وكنتم قبل ذلك مشرفين على دخول النار بكفركم، فأنجاكم الله منها بالإسلام وهداكم للإيمان. وكما بين لكم الله هذا يبين لكم ما يصلح أحوالكم في الدنيا والآخرة لتهتدوا إلى طريق الرشاد وتسلكوا سبيل الاستقامة.

0: المعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
1: ولتكن منكم أيها المؤمنون جماعة يدعون إلى كل خير يحبه الله، ويأمرون بالمعروف الذي دل عليه الشرع وحسنه العقل، وينهون عن المنكر الذي نهى عنه الشرع وقبحه العقل. والمتصفون بهذه الصفة هم أهل الفوز التام في الدنيا والآخرة.

ولا تكونوا أيها المؤمنون مثل أهل الكتاب الذين تفرقوا فصاروا أحزابا وشيعا واختلفوا في دينهم من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة من الله تعالى، وأولئك المذكورون لهم عذاب عظيم من الله.

يقع عليهم هذا العذاب العظيم يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل الإيمان من الفرح والسعادة وتسود وجوه الكافرين من الحزن والكآبة. فأما الذين اسودت وجوههم في ذلك اليوم العظيم فيقال توبيخا لهم: أكفرتم بتوحيد الله وعهده الذي أخذ عليكم بألا تشركوا به شيئا بعد تصديقكم وإقراركم؟ فذوقوا عذاب الله الذي أعده لكم بسبب كفركم.

0: وأما الذين ابيضت وجوههم فمقامهم في جنات النعيم خالدين فيها أبدا في نعيم لا يزول ولا يحول.
1: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
0: تلك الآيات المتضمنة وعد الله ووعيده نقرأها عليك أيها النبي بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، وما الله يريد ظلما لأي أحد من العالمين، بل لا يعذب أحدا إلا بما كسبت يده.
1: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور.
0: ولله تعالى وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض خلقا وأمرا، وإليه تعالى مصير أمر كل خلقه، فيجازي كلا منهم على قدر استحقاقه.

كنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم التي أخرجها الله للناس في إيمانكم وعملكم وأنفع الناس للناس، تأمرون بالمعروف الذي دل عليه الشرع وحسنه العقل، وتنهون عن المنكر الذي نهى عنه الشرع وقبحه العقل، وتؤمنون بالله إيمانا جازما يصدقه العمل. ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم لكان ذلك خيرا لهم في دنياهم وآخرتهم. من أهل الكتاب قليل يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم هم الخارجون عن دين الله وشريعته.

ومهما كان منهم من عداوة فلن يضركم أيها المؤمنون في دينكم ولا في أنفسكم إلا أذى بألسنتهم من الطعن في الدين والاستهزاء بكم ونحو ذلك، وإن قاتلوكم يفروا منهزمين أمامكم ولا ينصرون عليكم أبداً.

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: جعل الهوان والصغار محيطا باليهود مشتملا عليهم أينما وجدوا، فلا يأمنون إلا بعهد أو أمن من الله تعالى أو من الناس، ورجعوا بغضب من الله، وجعلت عليهم الحاجة والفاقة محيطة بهم، ذلك الذي جعل عليهم بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم لأنبيائه ظلما، وذلك أيضا بسبب عصيانهم وتجاوزهم لحدود الله. ولما بين الله حال غالب أهل الكتاب بين حال طائفة منهم مستقيمة على الحق قائمة به، فقال:
0: ليسوا

0: يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون.
1: ليس أهل الكتاب متساوين في حالهم، بل منهم طائفة مستقيمة على دين الله، قائمة بأمر الله ونهيه، يقرؤون آيات الله في ساعات الليل وهم يصلون لله. كانت هذه الفئة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أدرك منهم هذه البعثة أسلم.
0: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون

يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا جازما، ويأمرون بالمعروف والخير، وينهون عن المنكر والشر، ويبادرون إلى أفعال الخيرات، ويغتنمون مواسم الطاعات. أولئك المتصفون بهذه الصفات من عباد الله الذين صلحت نياتهم وأعمالهم.

وما يفعله هؤلاء من خير قليلا كان أو كثيرا فلن يضيع عليهم ثوابه ولن ينقص أجره، والله عليم بالمتقين الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء وسيجازيهم عليها.

إن الذين كفروا بالله ورسله لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لن ترد عنهم عذابه ولن تجلب لهم رحمته، بل ستزيدهم عذابا وحسرة، وأولئك هم أصحاب النار الملازمون لها.

0: صر
1: كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
2: مثل ما ينفقه هؤلاء الكافرون في وجوه البر وما ينتظرونه من ثوابها كمثل ريح فيها برد شديد أصابت زرع قوم ظلموا أنفسهم بالمعاصي وغيرها فأتلفت زرعهم وقد رجوا منه خيرا كثيرا، فكما أتلفت هذه الريح الزرع فلم ينتفع به كذلك الكفر يبطل ثواب أعمالهم التي يرجونها، والله لم يظلمهم تعالى عن ذلك، وإنما ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم به وتكذيبهم رسله.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تتخذوا أخلاء وأصفياء من غير المؤمنين تطلعونهم على أسراركم وخواص أحوالكم فهم لا يقصرون في طلب مضرتكم وفساد حالكم يتمنون حصول ما يضركم ويشق عليكم قد ظهرت الكراهية والعداوة على ألسنتهم بالطعن في دينكم والوقيعة بينكم وإفشاء أسراركم وما تكتمه صدورهم من الكراهية أعظم قد بينا لكم أيها المؤمنون البراهين الواضحة على ما فيه مصالحكم في الدنيا والآخرة إن كنتم تعقلون عن ربكم ما أنزل عليكم
1: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور
0: ها أنتم يا هؤلاء المؤمنون تحبون أولئك القوم وترجون لهم الخير وهم لا يحبونكم ولا يرجون لكم الخير بل يبغضونكم وأنتم تؤمنون بالكتب كلها ومنها كتبهم وهم لا يؤمنون بالكتاب الذي أنزله الله على نبيكم وإذا التقوا بكم قالوا بألسنتهم صدقنا وإذا انفرد بعضهم ببعض عضوا أطراف أصابعهم غما وغيظا لما أنتم عليه من الوحدة واجتماع الكلمة وعزة الإسلام ولما هم عليه من الذلة قل أيها النبي لأولئك القوم ابقوا على ما أنتم عليه حتى تموتوا غما وغيظا إن الله عليم بما في الصدور من الإيمان والكفر والخير والشر
1: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم

0: المؤمنون محيط.
1: إن تصبكم أيها المؤمنون نعمة من نصر على عدو أو زيادة في مال وولد يصبهم الهم والحزن، وإن تصبكم مصيبة من نصر عدو أو نقص في مال وولد يفرحوا بذلك ويشمتوا بكم، وإن تصبروا على أوامر الله وأقداره وتتقوا غضبه عليكم لا يضركم مكرهم وأذاهم، إن الله بما يعملون من الكيد محيط وسيردهم خائبين.

واذكر أيها النبي حين خرجت أول النهار من المدينة لقتال المشركين في أحد، حيث أخذت تنزل المؤمنين مواقعهم من القتال، فبينت لكل واحد منزله، والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم.

اذكر أيها النبي ما وقع لفرقتين من المؤمنين من بني سلمة وبني حارثة حين ضعفوا وهموا بالرجوع حين رجع المنافقون، والله ناصر هؤلاء بتثبيتهم على القتال وصرفهم عما هموا به، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في كل أحوالهم.

ولقد نصركم الله على المشركين في معركة بدر وأنتم مستضعفون، وذلك لقلة عددكم وعتادكم، فاتقوا الله لعلكم تشكرون نعمه عليكم.

اذكر أيها النبي حين قلت للمؤمنين مثبتا لهم في معركة بدر بعدما سمعوا بمدد يأتي للمشركين: ألن يكفيكم أن يعينكم الله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين منه سبحانه لتقويتكم في قتالكم؟

0: أولئك مسومين.
1: بلى إن ذلك يكفيكم، ولكم بشارة بعون آخر من الله إن صبرتم على القتال واتقيتم الله، وجاء المدد إلى أعدائكم من ساعتهم مسرعين إليكم. إن حصل ذلك فإن ربكم سيعينكم 5000 من الملائكة معلمين أنفسهم وخيولهم بعلامة ظاهرة.
0: وما

0: وما جعل الله هذا العون وهذا الإمداد بالملائكة إلا خبرا سارا لكم تطمئن قلوبكم به، وإلا فإن النصر حقيقة لا يكون بمجرد هذه الأسباب الظاهرة، وإنما النصر حقا من عند الله العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في تقديره وتشريعه.
1: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين.
0: هذا النصر الذي تحقق لكم في غزوة بدر أراد الله به أن يهلك طائفة من الذين كفروا بالقتل، ويخزي طائفة أخرى ويغيظهم بهزيمتهم فيرجعوا بفشل وذل.

0: يعلمون.
1: لما دعا الرسول على رؤساء المشركين بالهلاك بعدما وقع منهم في أحد، قال الله له: ليس لك من أمرهم شيء، بل الأمر لله، فاصبر إلى أن يقضي الله بينكم، أو يوفقهم للتوبة فيسلموا، أو يستمروا على كفرهم فيعذبهم، فإنهم ظالمون مستحقون للعذاب.

0: ويعذب من يشاء والله غفور رحيم.
1: ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وتدبيرا، يغفر الذنوب لمن يشاء من عباده برحمته، ويعذب من يشاء بعدله، والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله تجنبوا أخذ الربا زيادة مضاعفة على رؤوس أموالكم التي أقرضتموها كما يفعل أهل الجاهلية، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لعلكم تنالون ما تطلبون من خير الدنيا والآخرة.
1: واتقوا النار التي أعدت للكافرين.
0: واجعلوا بينكم وبين النار التي أعدها الله للكافرين به وقاية، وذلك بعمل الصالحات وترك المحرمات.
1: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
0: وأطيعوا الله ورسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لعلكم تنالون الرحمة في الدنيا والآخرة.

0: الأرض أعدت للمتقين.
1: وبادروا وسابقوا إلى فعل الخيرات والتقرب إلى الله بأنواع الطاعات لتنالوا مغفرة من الله عظيمة، وتدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض هيأها الله للمتقين من عباده.

0: المؤمنين.
1: المتقون هم الذين يبذلون أموالهم في سبيل الله في حال اليسر والعسر، والمانعون غضبهم مع القدرة على الانتقام، والمتجاوزون عمن ظلمهم، والله يحب المحسنين المتصفين بمثل هذه الأخلاق.
0: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم

0: يعلمون.
1: وهم الذين إذا فعلوا كبيرة من الذنوب أو نقصوا حظ أنفسهم بارتكاب ما دون الكبائر ذكروا الله تعالى وتذكروا وعيده للعاصين ووعده للمتقين، فطلبوا من ربهم نادمين ستر ذنوبهم وعدم مؤاخذتهم بها، لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله وحده، ولم يصروا على ذنوبهم وهم يعلمون أنهم مذنبون وأن الله يغفر الذنوب جميعاً.

0: ونعم أجر العاملين.
1: أولئك المتصفون بهذه الصفات الحميدة والخصال المجيدة ثوابهم أن يستر الله ذنوبهم ويتجاوز عنها، ولهم في الآخرة جنات تجري من تحت قصورها الأنهار مقيمين فيها أبدا، ونعم ذلك الجزاء للعاملين بطاعة الله.
0: قد

ولما ابتلي المؤمنون بما نزل بهم يوم أحد قال الله معزيا لهم: قد مضت من قبلكم سنن إلهية في إهلاك الكافرين وجعل العاقبة للمؤمنين بعد ابتلائهم، فسيروا في الأرض فانظروا معتبرين كيف كان مصير المكذبين لله ورسله، خلت ديارهم وزال ملكهم.

هذا القرآن الكريم بيان للحق وتحذير من الباطل للناس أجمعين، وهو دلالة إلى الهدى وزاجر للمتقين، لأنهم هم المنتفعون بما فيه من الهدى والرشاد.

ولا تضعفوا أيها المؤمنون ولا تحزنوا على ما أصابكم يوم أحد، ولا ينبغي ذلك لكم، فأنتم الأعلون بإيمانكم والأعلون بعون الله ورجائكم نصره إن كنتم مؤمنين بالله ووعده لعباده المتقين.

0: إن أصابكم أيها المؤمنون جراح وقتل يوم أحد فقد أصاب الكفار جراح وقتل مثلما أصابكم، والأيام يصرفها الله بين الناس مؤمنهم وكافرهم بما شاء من نصر وهزيمة لحكم بالغة، منها ليظهر المؤمنون حقيقة من المنافقين، ومنها ليكرم من يشاء بالشهادة في سبيله، والله لا يحب الظالمين لأنفسهم بترك الجهاد في سبيله.
1: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
0: ومن هذه الحكم تطهير المؤمنين من ذنوبهم وتخليص صفهم من المنافقين، وليهلك الكافرين ويمحوهم.

أظننتم أيها المؤمنون أنكم تدخلون الجنة دون ابتلاء وصبر يظهر به المجاهدون في سبيل الله حقيقة والصابرون على البلاء الذي يصيبهم فيه،

0: ولقد كنتم أيها المؤمنون تتمنون لقاء الكفار لتنالوا الشهادة في سبيل الله كما نالها إخوانكم في يوم بدر من قبل أن تلاقوا أسباب الموت وشدته، فها قد رأيتم في يوم أحد ما تمنيتم وأنتم تنظرون له عيانا. ولما شاع في الناس يوم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، أنزل الله معاتبا من قعد من المؤمنين عن القتال بسبب ذلك فقال:
1: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل،

وما محمد إلا رسول من جنس من سبقه من رسل الله الذين ماتوا أو قتلوا، أفإن مات هو أو قتل ارتدتم عن دينكم وتركتم الجهاد، ومن يرتد منكم عن دينه فلن يضر الله شيئا، إذ هو القوي العزيز، وإنما يضر المرتد نفسه بتعريضها لخسارة الدنيا والآخرة، وسيجزي الله الشاكرين له أحسن الجزاء بثباتهم على دينه وجهادهم في سبيله.

0: عنها وسنجزي الشاكرين.
1: وما كانت نفس لتموت إلا بقضاء الله بعد أن تستوفي المدة التي كتبها الله وجعلها أجلا لها لا تزيد عنها ولا تنقص، ومن يرد ثواب الدنيا بعمله نعطه بقدر ما قدر له منها ولا نصيب له في الآخرة، ومن يرد بعمله ثواب الله في الآخرة نعطه ثوابها، وسنجزي الشاكرين لربهم جزاء عظيماً.

0: وكم من نبي من أنبياء الله قاتل معه جماعات من أتباعه كثيرة، فما جبنوا عن الجهاد لما أصابهم من قتل وجراح في سبيل الله، وما ضعفوا عن قتال العدو وما خضعوا له، بل صبروا وثبتوا، والله يحب الصابرين على الشدائد والمكاره في سبيله.
1: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
0: وما كان قول هؤلاء الصابرين لما نزل بهم هذا البلاء إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتجاوزنا الحدود في أمرنا وثبت أقدامنا عند ملاقاة عدونا وانصرنا على القوم الكافرين بك.
1: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.
0: فآتاهم الله ثواب الدنيا بنصرهم والتمكين لهم، وآتاهم الثواب الحسن في الآخرة بالرضا عنهم والنعيم المقيم في جنات النعيم، والله يحب المحسنين في عبادتهم ومعاملتهم.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إن تطيعوا الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين فيما يأمرونكم به من الضلال يرجعوكم بعد إيمانكم إلى ما كنتم عليه كفارا فترجعوا خاسرين في الدنيا والآخرة.
1: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين.
0: هؤلاء الكافرون لن ينصروكم إذا أطعتموهم، بل الله هو ناصركم على أعدائكم فأطيعوه، وهو سبحانه خير الناصرين، فلا تحتاجون لأحد بعده.

0: الظالمين.
1: سنلقي في قلوب الذين كفروا بالله الخوف الشديد حتى لا يستطيعوا الثبات لقتالكم بسبب إشراكهم بالله آلهة عبدوها بأهوائهم لم ينزل عليهم بها حجة، ومستقرهم الذي يرجعون إليه في الآخرة هو النار، وبئس مستقر الظالمين النار.
0: ولقد

0: نسيكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: ولقد أنجزكم الله ما وعدكم به من النصر على أعدائكم يوم أحد حين كنتم تقتلونهم قتلا شديدا بإذنه تعالى، حتى إذا جبنتم وضعفتم عن الثبات على ما أمركم به الرسول واختلفتم بين

0: بركم، فيظهر المؤمن الصابر على البلاء ممن زلت قدمه وضعفت نفسه. ولقد عفى الله عما ارتكبتموه من المخالفة لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والله صاحب فضل عظيم على المؤمنين حيث هداهم للإيمان وعفى عن سيئاتهم وأثابهم على مصائبهم.
1: إذ تصعدون

0: أأصابكم والله خبير بما تعملون.
1: اذكروا أيها المؤمنون حين كنتم تبعدون في الأرض هاربين يوم أحد، لما أصابكم الفشل بمخالفة أمر الرسول، ولا ينظر أحد منكم لأحد، والرسول يدعوكم من خلفكم بينكم وبين المشركين قائلا: إلي عباد الله، إلي عباد الله، فجزاكم الله على هذا ألما وضيقا بما فاتكم من النصر والغنيمة يتبعه ألم وضيق، وبما شاع بينكم من قتل النبي، وقد أنزل بكم هذا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيمة ولا ما أصابكم من قتل وجراح بعدما علمتم أن النبي لم يقتل، حيث هانت عليكم كل مصيبة وألم، والله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أحوال قلوبكم ولا أعمال جوارحكم.

0: ثم أنزل عليكم بعد الألم والضيق طمأنينة وثقة، جعل الطائفة منكم وهم الواثقون بوعد الله يغطيهم النعاس مما في قلوبهم من أمن وسكينة، وطائفة أخرى لم ينلهم أمن ولا نعاس، وهم المنافقون الذين لا هم لهم إلا سلامة أنفسهم، فهم في قلق وخوف يظنون بالله ظن السوء، من أن الله لا ينصر رسوله ولا يؤيد عباده، كظن أهل الجاهلية الذين لم يقدروا الله حق قدره. يقول هؤلاء المنافقون لجهلهم بالله: ليس لنا من رأي في أمر الخروج إلى القتال، ولو كان لنا ما خرجنا. قل أيها النبي مجيبا هؤلاء: إن الأمر كله لله، فهو الذي يقدر ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو من قدر خروجكم. وهؤلاء المنافقون يخفون في أنفسهم من الشك وظن السوء ما لا يظهرون لك، حيث يقولون: لو كان لنا في الخروج رأي ما قتلنا في هذا المكان. قل أيها النبي ردا عليهم: لو كنتم في بيوتكم بعيدين عن مواطن القتل والموت لخرج من كتب الله عليه القتل منكم إلى حيث يكون قتلهم، وما كتب الله ذلك إلا ليختبر ما في صدوركم من نيات ومقاصد، ويميز ما فيها من إيمان ونفاق، والله عليم بالذي في صدور عباده لا يخفى عليه شيء منها.
1: إن الذين تولوا من

0: هم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
1: إن الذين انهزموا منكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم التقى جمع المشركين في أحد بجمع المسلمين إنما حملهم الشيطان على الزلل بسبب بعض ما اكتسبوه من المعاصي، ولقد عفى الله عنهم فلم يؤاخذهم به فضلا منه ورحمة، إن الله غفور لمن تاب حليم لا يعاجل بالعقوبة.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تكونوا مثل الكفار من المنافقين ويقولون لأقاربهم إذا سافروا يطلبون رزقا أو كانوا غزاة فماتوا أو قتلوا لو كانوا عندنا ولم يخرجوا ولم يغزوا لم يموتوا ولم يقتلوا. جعل الله هذا الاعتقاد في قلوبهم ليزدادوا ندامة وحزنا في قلوبهم، والله وحده هو الذي يحيي ويميت بمشيئته، لا يمنع قدره قعود ولا يعجله خروج، والله بما تعملون بصير، لا تخفى عليه أعمالكم وسيجازيكم عليها.
1: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
0: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم أيها المؤمنون ليغفرن الله لكم مغفرة عظيمة ويرحمكم رحمة منه هي خير من هذه الدنيا وما يجمع أهلها فيها من نعيمها الزائل.
1: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون.
0: ولئن متتم على أي حال كان موتكم أو قتلتم فإلى الله وحده ترجعون جميعا ليجازيكم على أعمالكم.
1: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
0: فبسبب رحمة من الله عظيمة كان خلقك أيها النبي سهلا مع أصحابك، ولو كنت شديدا في قولك وفعلك قاسي القلب لتفرقوا عنك، فتجاوز عنهم تقصيرهم في حقك واطلب لهم المغفرة واطلب رأيهم فيما يحتاج إلى مشورة، فإذا عقدت عزمك على أمر بعد المشاورة فامض فيه وتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين عليه فيوفقهم ويؤيدهم.

0: بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: إن يؤيدكم الله بإعانته ونصره فلا أحد يغلبكم ولو اجتمع عليكم أهل الأرض، وإذا ترك نصركم ووكلكم إلى أنفسكم فلا أحد يستطيع أن ينصركم من بعده، فالنصر بيده وحده، وعلى الله فليعتمد المؤمنون لا على أحد سواه.

0: يخون.
1: ما كان لنبي من الأنبياء أن يخون بأخذ شيء من الغنيمة غير ما اختصه به الله، ومن يخن منكم بأخذ شيء من الغنيمة يعاقب بأن يفضح يوم القيامة، فيأتي حاملا ما أخذه أمام الخلق، ثم تعطى كل نفس جزاء ما اكتسبته تاما غير منقوص، وهم لا يظلمون بزيادة سيئاتهم ولا بنقص حسناتهم.
0: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
1: لا يستوي عند الله من اتبع ما ينال به رضوان الله من الإيمان والعمل الصالح، ومن كفر بالله وعمل السيئات فرجع بغضب شديد من الله، ومستقره جهنم وساءت مرجعا ومستقرا.

0: هم متفاوتون في منازلهم في الدنيا والآخرة عند الله، والله بصير بما يعملون، لا يخفى عليه شيء، وسيجازي كلا بعمله.
1: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
0: لقد أنعم الله على المؤمنين وأحسن إليهم حين بعث فيهم رسولا من جنسهم يقرأ عليهم القرآن ويطهرهم من الشرك والأخلاق الرذيلة ويعلمهم القرآن والسنة، وقد كانوا من قبل بعثة هذا الرسول في ضلال واضح عن الهدى والرشاد.

0: قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.
1: عندما أصابتكم أيها المؤمنون مصيبة حين هزمتم في أحد وقتل منكم من قتل، قد أصبتم من عدوكم ضعفيها من القتلى والأسرى يوم بدر، قلتم من أين أصابنا هذا ونحن مؤمنون ونبي الله فينا؟ قل أيها النبي، ما أصابكم من ذلك جاءكم بسببكم حين تنازعتم وعصيتم الرسول، إن الله على كل شيء قدير، فينصر من يشاء ويخذل من يشاء.

وما حدث لكم من القتل والجراح والهزيمة يوم أحد حين التقى جمعكم وجمع المشركين فهو بإذن الله وقدره لحكمة بالغة حتى يظهر المؤمنون الصادقون.

0: وليظهر المنافقون الذين لما قيل لهم قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا بتكثيركم سواد المسلمين، قالوا لو نعلم أنه يكون قتال لاتبعناكم، لكننا لا نرى أنه يكون بينكم وبين القوم قتال. هم في حالهم وقتئذ أقرب إلى ما يدل على كفرهم مما يدل على إيمانهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يبطنونه في صدورهم، وسيعاقبهم عليه.
1: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
0: هم الذين تخلفوا عن القتال وقالوا لقراباتهم الذين أصيبوا يوم أحد لو أنهم أطاعونا ولم يخرجوا للقتال لما قتلوا. قل أيها النبي ردا عليهم، فادفعوا عن أنفسكم الموت إذا نزل بكم إن كنتم صادقين فيما ادعيتموه من أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا، وأن سبب نجاتكم من الموت هو القعود عن الجهاد في سبيل الله.

ولا تظنن أيها النبي أن الذين قتلوا في الجهاد في سبيل الله أموات، بل هم أحياء حياة خاصة عند ربهم في دار كرامته، يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلمه إلا الله.

0: يعلمون.
1: قد غمرتهم السعادة وشملتهم الفرحة بما من الله عليهم من فضله، ويملون وينتظرون أن يلحق بهم إخوانهم الذين بقوا في الدنيا أنهم إن قتلوا في الجهاد فسينالون من الفضل مثلهم، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولهم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا.
0: يستبشر

ويفرحون مع هذا بثواب كبير ينتظرهم من الله، وزيادة على الثواب عظيمة، وأنه تعالى لا يبطل أجر المؤمنين به، بل يوفيهم أجورهم كاملة ويزيدهم عليها.

الذين استجابوا لأمر الله ورسوله عندما دعوا إلى الخروج للقتال في سبيل الله وملاقاة المشركين في غزوة حمراء الأسد التي أعقبت أحدا بعدما أصابتهم الجروح يوم أحد، فلم تمنعهم جروحهم من تلبية نداء الله ورسوله للذين أحسنوا منهم في أعمالهم واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أجر عظيم من الله وهو الجنة.

0: قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: الذين قال لهم بعض المشركين: إن قريشا بقيادة أبي سفيان قد جمعوا لكم جموعا كثيرة لقتالكم والقضاء عليكم، فاحذروهم واتقوا لقاءهم، فزادهم هذا الكلام والتخويف تصديقا بالله وثقة بوعده، فخرجوا إلى لقائهم وهم يقولون: يكفينا الله تعالى، وهو نعم من نفوض إليه أمرنا.
0: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل الله.

فرجعوا بعد خروجهم إلى حمراء الأسد بثواب عظيم من الله وزيادة في درجاتهم وسلامة من عدوهم، فلم يصبهم قتل ولا جراح، واتبعوا ما يرضي الله عنهم من التزام طاعته والكف عن معصيته، والله صاحب فضل عظيم على عباده المؤمنين.

إنما المخوف لكم الشيطان يرهبكم بأنصاره وأعوانه، فلا تجبنوا عنهم، فإنهم لا حول لهم ولا قوة، وخافوا الله وحده بالتزام طاعته إن كنتم مؤمنين به حقاً.

0: لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم.
1: ولا يوقعك في الحزن أيها الرسول الذين يسارعون في الكفر مرتدين على أعقابهم من أهل النفاق، فإنهم لن ينالوا الله بأي ضرر، وإنما يضرون أنفسهم ببعدهم عن الإيمان بالله وطاعته. يريد الله بخذلانهم وعدم توفيقهم ألا يكون لهم نصيب في نعيم الآخرة، ولهم فيها عذاب عظيم في النار.

0: الرحيم.
1: إن الذين استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضروا الله أي شيء، إنما يضرون أنفسهم، ولهم عذاب أليم في الآخرة.

ولا يظنن الذين كفروا بربهم وعاندوا شرعه أن إمهالهم وإطالة عمرهم على ما هم عليه من كفر خير لأنفسهم، ليس الأمر كما ظنوا، وإنما نمهلهم ليزدادوا إثما بكثرة المعاصي على إثمهم، ولهم عذاب مذل.

0: بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
1: ما كان من حكمة الله أن يدعكم أيها المؤمنون على ما أنتم عليه من اختلاط بالمنافقين وعدم تمايز بينكم وعدم تبين المؤمنين حقا حتى يميزكم بأنواع التكاليف والابتلاءات ليظهر المؤمن الطيب من المنافق الخبيث. وما كان من حكمة الله أن يطلعكم على الغيب فتميزوا بين المؤمن والمنافق، ولكن الله يختار من رسله من يشاء فيطلعه على بعض الغيب، كما أطلع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حال المنافقين. فحققوا إيمانكم بالله ورسوله، وإن تؤمنوا حقا وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فلكم ثواب عظيم عند الله.
0: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم

0: خبير.
1: ولا يظنن الذين يبخلون بما آتاهم الله من النعم تفضلا منه فيمنعون حق الله فيها، لا يظن أن ذلك خير لهم، بل هو شر لهم، لأن ما بخلوا به سيكون طوقا يطوقون به يوم القيامة في أعناقهم يعذبون به، ولله وحده يؤول ما في السماوات والأرض، وهو الحي بعد فناء خلقه كلهم، والله عليم بدقائق ما تعملون، وسيجازيكم عليه.

0: بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.
1: لقد سمع الله قول اليهود حين قالوا إن الله فقير حين طلب منا القرض ونحن أغنياء بما عندنا من أموال، سنكتب ما قالوا من الإفك والفرية على ربهم وقتلهم أنبياءهم بغير حق، ونقول لهم ذوقوا العذاب المحرق في النار.

0: الوعيد.
1: ذلك العذاب بسبب ما قدمت أيديكم أيها اليهود من المعاصي والمخازي، وبأن الله ليس يظلم أحدا من عبيده.
0: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار،

وهم الذين قالوا كذبا وافتراء إن الله أوصانا في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بما يصدق قوله، وذلك بأن يتقرب إلى الله بصدقة تحرقها نار تنزل من السماء، فكذبوا على الله في نسبة الوصية إليه وفي حصر دلائل صدق الرسل فيما ذكروا. ولهذا أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: قد جاءكم رسل من قبلي بالبراهين الواضحة على صدقهم وبالذي ذكرتم من القربان الذي تحرقه نار من السماء، فلما كذبتموهم وقتلتموهم إن كنتم صادقين فيما تقولون؟

0: بصير.
1: فإن كذبوك أيها النبي فلا تحزن، فهي عادة الكافرين، فقد كذب رسل كثر من قبلك جاءوا بالأدلة الواضحة وبالكتب المشتملة على المواعظ والرقائق والكتاب الهادي بما فيه من الأحكام والشرائع.

0: كل نفس مهما تكن لابد أن تذوق الموت، فلا يغتر مخلوق بهذه الدنيا، وفي يوم القيامة تعطون أجور أعمالكم كاملة غير منقوصة، فمن أبعده الله عن النار وأدخله الجنة فقد نال ما يرجو من الخير ونجا مما يخاف من الشر. وما الحياة الدنيا إلا متاع زائل، ولا يتعلق بها إلا المخدوع.
1: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

0: أمور.
1: لتختبرن أيها المؤمنون في أموالكم بأداء الحقوق الواجبة فيها وبما ينزل بها من مصائب، ولتختبرن في أنفسكم بالقيام بتكاليف الشريعة وما ينزل بكم من أنواع البلاء، ولتسمعن من الذين أعطوا الكتب من قبلكم ومن الذين أشركوا شيئا كثيرا مما يؤذيكم من الطعن فيكم وفي دينكم، وإن تصبروا على ما يصيبكم من أنواع المصائب والابتلاءات وتتقوا الله بفعل ما أمر وترك ما نهى فإن ذلك من الأمور التي تحتاج إلى عزم ويتنافس فيها المتنافسون.
0: وإذ أخذ

واذكر أيها النبي حين أخذ الله العهد المؤكد على علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى لتوضحن للناس كتاب الله ولا تكتمون ما فيه من الهدى ولا ما دل عليه من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم إلا أن طرحوا العهد ولم يلتفتوا إليه، فكتموا الحق وأظهروا الباطل، واستبدلوا بعهد الله ثمنا زهيدا كالجاه والمال الذي قد ينالونه، فبئس هذا الثمن الذي يستبدلونه بعهد الله.

لا تظنن يا أيها النبي أن الذين يفرحون بما فعلوا من القبائح ويحبون أن يمدحهم الناس بما لم يفعلوه من الخير، لا تظننهم بمنجاة من العذاب وسلامة، بل محلهم جهنم ولهم فيها عذاب موجع.

0: الخير.
1: ولله وحده دون غيره ملك السماوات والأرض وما فيهما خلقا وتدبيرا، والله على كل شيء قدير.

إن في إيجاد السماوات والأرض من عدم على غير مثال سابق، وفي تعاقب الليل والنهار وتفاوتهما طولا وقصرا، لدلائل واضحة لأصحاب العقول السليمة تدلهم على خالق الكون المستحق للعبادة وحده.

0: النار.
1: وهم الذين يذكرون الله على كل أحوالهم، في حال قيامهم وحال جلوسهم وفي حال اضطجاعهم، ويعملون فكرهم في خلق السماوات والأرض قائلين: يا ربنا، ما خلقت هذا الخلق العظيم عبثا، تنزهت عن العبث، فجنبنا عذاب النار بتوفيقنا للصالحات وحفظنا من السيئات.
0: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار.
1: فإنك يا ربنا من تدخل النار من خلقك فقد أهنته وفضحته، وليس للظالمين يوم القيامة من أعوان يمنعون عنهم عذاب الله وعقابه.

0: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
1: ربنا إننا سمعنا داعيا للإيمان وهو نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يدعو قائلا آمنوا بالله ربكم إلها واحدا، فآمنا بما يدعو إليه واتبعنا شريعته، فاستر ذنوبنا فلا تفضحنا، وتجاوز عن سيئاتنا فلا تؤاخذنا بها، وتوفنا مع الصالحين بتوفيقنا لفعل الخيرات وترك السيئات.
0: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: ربنا وأعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من الهداية والنصر في الدنيا، ولا تفضحنا يوم القيامة بدخول النار، إنك يا ربنا كريم لا تخلف وعدك.

0: ثواب.
1: فأجاب ربهم دعاءهم بأني لا أضيع ثواب أعمالكم قلت أو كثرت، سواء كان العامل ذكرا أو أنثى، فحكم بعضكم من بعض في الملة واحد، لا يزاد لذكر ولا ينقص لأنثى. فالذين هاجروا في سبيل الله وأخرجهم الكفار من ديارهم وأصابهم الأذى بسبب طاعتهم لربهم وقاتلوا في سبيل الله وقتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، لأغفرن لهم سيئاتهم يوم القيامة ولا أتجاوزن عنها، ولا أدخلنهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ثوابا من عند الله، والله عنده الجزاء الحسن الذي لا مثل له.
0: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد.
1: لا يخدعنك أيها النبي تنقل الكافرين في البلاد وتمكنهم منها وسعة تجارتهم وأرزاقهم، فتشعر بالهم والغم من حالهم.

0: عباد.
1: فهذه الدنيا متاع قليل لا دوام له، ثم بعد ذلك يكون مصيرهم الذي يرجعون إليه يوم القيامة جهنم، وبئس الفراش لهم النار.

لكن الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدا جزاء معدا لهم من عند الله تعالى، وما أعده الله للصالحين من عباده خير وأفضل مما يتقلب فيه الكفار من ملذات الدنيا.

0: الكتاب؟
1: ليس أهل الكتاب سواء، فإن منهم طائفة يؤمنون بالله وبما أنزل إليكم من الحق والهدى، ويؤمنون بما أنزل إليهم في كتبهم، لا يفرقون بين رسل الله، خاضعين متذللين لله، رغبة فيما عنده، لا يستبدلون بآيات الله ثمنا قليلا من متاع الدنيا. أولئك الموصوفون بهذه الصفات لهم ثوابهم العظيم عند ربهم، إن الله سريع الحساب على الأعمال وسريع الجزاء عليها.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله اصبروا على تكاليف الشريعة وعلى ما يعرض لكم من مصائب الدنيا، وغالبوا الكفار في الصبر فلا يكونوا أشد صبرا منكم، وأقيموا على الجهاد في سبيل الله، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لعلكم تنالون مطلوبكم بالسلامة من النار ودخول الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
1: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة النساء مدنية. من مقاصد السورة تنظيم المجتمع المسلم وبناء علاقاته وحفظ الحقوق والحث على الجهاد وإبطال دعوى قتل المسيح. التفسير: سميت بذلك لذكر النساء فيها وتفصيل كثير من أحكامهن.

0: حسيبا.
1: يا أيها الناس اتقوا ربكم، فهو الذي خلقكم من نفس واحدة هي أبوكم آدم، وخلق من آدم زوجه حواء أمكم، ونشر منهما في أقطار الأرض بشرا كثيرا ذكورا وإناثا. واتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضا به بأن يقول أسألك بالله أن تفعل كذا، واتقوا قطع الأرحام التي تربط بينكم، إن الله كان عليكم رقيبا، فلا يفوته شيء من أعمالكم، بل يحصيها ويجازيكم عليها.

0: كثيرا.
1: وأعطوا أيها الأوصياء اليتامى وهم من فقدوا آباءهم ولم يبلغوا الحلم أموالهم كاملة إذا بلغوا وكانوا راشدين، ولا تتبدلوا الحرام بالحلال بأن تأخذوا الجيد النفيس من أموال اليتامى وتدفعوا بدله الرديء الخسيس من أموالكم، ولا تأخذوا أموال اليتامى مضمومة إلى أموالكم، إن ذلك كان ذنبا عظيما عند الله.

0: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.
1: وإن خفتم ألا تعدلوا إذا تزوجتم اليتيمات اللاتي تحت ولايتكم، إما خوفا من نقص مهرهن الواجب لهن أو إساءة معاملتهن، فدعوهن وتزوجوا الطيبات من النساء غيرهن. إن شئتم تزوجتم اثنتين أو ثلاثا أو أربعة، فإن خفتم ألا تعدلوا بينهن فاقتصروا على واحدة أو استمتعوا بما ملكت أيمانكم من الإماء، إذ لا يجب لهن مثل ما يجب للزوجات من الحقوق، ذلك الذي ورد في الآية في شأن اليتامى والاقتصار على نكاح واحدة أو الاستمتاع بالإماء أقرب إلى ألا تجوروا وتميلوا.
0: وآتوا النساء صدقاتهن نِحْلَةً

وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة، فإن طابت نفوسهن بشيء من المهر لكم بلا إكراه فكلوه سائغا لا تنغيص فيه.

0: أوفى.
1: ولا تعطوا أيها الأولياء الأموال للذين لا يحسنون التصرف، فهذه الأموال جعلها الله سببا تقوم به مصالح العباد وأمور معاشهم، وهؤلاء ليسوا أهلا للقيام على الأموال وحفظها. وأنفقوا عليهم واكسوهم منها، وقولوا لهم قولا طيبا، وعدوهم موعدة حسنة بأن تعطوهم ما لهم إذا بلغوا الرشد وحسن التصرف.

0: عليهم وكفى بالله حسيبا.
1: واختبروا أيها الأولياء اليتامى إذا وصلوا سن البلوغ بإعطائهم جزءا من مالهم يتصرفون فيه، فإن أحسنوا التصرف فيه وتبين لكم رشدهم فسلموا إليهم أموالهم كاملة غير منقوصة، ولا تأكلوا أموالهم متجاوزين الحد الذي أباحه الله لكم من أموالهم عند الحاجة، ولا تبادروا بأكلها خشية أن يأخذوها إذا بلغوا. ومن كان منكم له مال يغنيه فليمتنع عن الأخذ من مال اليتيم، ومن كان منكم فقيرا لا مال له فليأكل بقدر حاجته. وإذا سلمتم إليهم أموالهم بعد البلوغ وتبين الرشد منهم فأشهدوا على ذلك التسليم حفظا للحقوق ومنعا لأسباب الاختلاف، وكفى الله شاهدا على ذلك ومحاسبا للعباد على أعمالهم.

0: قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
1: للرجال حظ مما تركه الوالدان والأقربون كالإخوة والأعمام بعد موتهم قليلا كان أو كثيرا، وللنساء حظ مما تركه هؤلاء خلافا لما كان عليه أمر الجاهلية من حرمان النساء والأطفال من الميراث. هذا النصيب حق مبين المقدار مفروض من الله تعالى.

0: موفى.
1: وإذا حضر قسم التركة من لا يرث من الأقارب واليتامى والفقراء فأعطوهم على سبيل الاستحباب من هذا المال قبل قسمته ما تطيب به نفوسكم، فهم متشوقون إليه وقد جاءكم بلا عناء، وقولوا لهم قولا حسنا لا قبح فيه.

0: واحدا.
1: وليخف الذين لو ماتوا وتركوا خلفهم أولادا صغارا ضعافا خافوا عليهم من الضياع، فليتقوا الله في من تحت ولايتهم من الأيتام بترك ظلمهم، حتى ييسر الله لهم بعد موتهم من يحسن لأولادهم كما أحسنوا هم، وليحسنوا في حق أولاد من يحضرون وصيته بأن يقولوا لهم قولا مصيبا للحق، بألا يظلم في وصيته حق ورثته من بعده، ولا يحرم نفسه من الخير بترك الوصية.

0: وسيصلون سعيرا.
1: إن الذين يأخذون أموال اليتامى ويتصرفون فيها ظلما وعدوانا إنما يأكلون في أجوافهم نارا تلتهب عليهم وستحرقهم النار يوم القيامة.
0: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل

0: عليهما.
1: يعهد الله إليكم ويأمركم في شأن ميراث أولادكم أن الميراث يقسم بينهم للابن مثل نصيب البنتين، فإن ترك الميت بنات دون ولد ذكر فللبنتين فأكثر الثلثان مما ترك، وإن كانت بنتا واحدة فلها نصف ما ترك، ولكل واحد من أبوي الميت سدس ما ترك إن كان له ولد ذكرا كان أو أنثى، وإن لم يكن له ولد ولا وارث له غير أبويه فللأم الثلث وباقي الميراث لأبيه، وإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر ذكورا كانوا أو إناثا أشقاء أو غير أشقاء فلأمه السدس فرضا والباقي للأب تعصيبا ولا شيء للإخوة. ويكون هذا القسم للميراث بعد تنفيذ الوصية التي أوصى بها الميت بشرط ألا تزيد وصيته عن ثلث ماله، وبشرط قضاء الدين الذي عليه، وقد جعل الله تعالى قسمة الميراث على هذا لأنكم لا تدرون من من الآباء والأبناء أقرب لكم نفعا في الدنيا والآخرة، فقد يظن الميت بأحد ورثته خيرا فيعطيه المال كله أو يظن به شرا فيحرمه منه، وقد يكون الحال خلاف ذلك، والذي يعلم ذلك كله هو الله الذي لا يخفى عليه شيء، ولهذا قسم الميراث على ما بين وجعله فريضة منه واجبة على عباده، إن الله كان عليما لا يخفى عليه شيء من مصالح عباده حكيما في شرعه وتدبيره.
0: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد

سدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

0: الأبرار وصية من الله والله عليم حليم.
1: ولكم أيها الأزواج نصف ما تركت زوجاتكم إن لم يكن لهن ولد ذكرا كان أو أنثى منكم أو من غيركم، فإن كان لهن ولد ذكرا كان أو أنثى فلكم الربع مما تركنا من المال، يقسم لكم ذلك بعد تنفيذ وصيتهن وقضاء ما عليهن من دين. وللزوجات الربع مما تركتم أيها الأزواج إن لم يكن لكم ولد ذكرا كان أو أنثى منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ولد ذكرا كان أو أنثى فلهن الثمن مما تركتم وقضاء ما عليكم من دين. وإن مات رجل ليس له والد ولا ولد، أو ماتت امرأة ليس لها والد ولا ولد، وكان للميت منهما أخ لأم أو أخت لأم، فلكل واحد من أخيه لأمه أو أخته لأمه السدس فرضا. فإن كان الإخوة لأم أو الأخوات لأم أكثر من واحد فلجميعهم الثلث فرضا يشتركون فيه، يستوي في ذلك ذكرهم وأنثاهم، وإنما يأخذون نصيبهم هذا بعد تنفيذ وصية الميت وقضاء ما عليه من دين، بشرط أن تكون وصيته لا تدخل الضرر على الورثة، كأن تكون وصية بأكثر من ثلث ماله. هذا الحكم الذي تضمنته الآية عهد من الله إليكم أوجبه عليكم، والله عليم بما يصلح عباده في الدنيا والآخرة، حليم لا يعاجل العاصي بالعقوبة.

تلك الأحكام المذكورة في شأن اليتامى وغيرهم شرائع الله التي شرعها لعباده ليعملوا بها، ومن يطع الله ورسوله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يدخله الله جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها لا يلحقهم فناء، وذلك الجزاء الإلهي هو الفلاح العظيم الذي لا يضاهيه فلاح.

ومن يعص الله ورسوله بتعطيل أحكامه وترك العمل بها أو الشك فيها ويتجاوز حدود ما شرعه يدخله نارا ماكثا فيها وله فيها عذاب مذل.

0: شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا.
1: والتي يرتكبن فاحشة الزنا من نسائكم محصنات وغير محصنات فاستشهدوا عليهن أربعة رجال مسلمين عدول، فإن شهدوا عليهن

0: إثما.
1: واللذان يرتكبان فاحشة الزنا من الرجال محصنين أو غير محصنين فعاقبوهما باللسان واليد بما يحقق الإهانة والزجر، فإن أقلع عما كان عليه وصلحت أعمالهما فأعرضوا عن أذاهما، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله كان توابا على من تاب من عباده رحيما بهم. والاكتفاء بهذا النوع من العقاب كان في أول الأمر، ثم نسخ بعد ذلك بجلد البكر وتغريبه وبرجم المحصن.

0: ما.
1: إنما يقبل الله توبة الذين أقدموا على ارتكاب الذنوب والمعاصي بجهل منهم لعاقبتها وشؤمها، وهذا شأن كل مرتكب ذنب متعمدا كان أو غير متعمد، ثم يرجعون منيبين إلى ربهم قبل معاينة الموت، فأولئك يقبل الله توبتهم ويتجاوز عن سيئاتهم، وكان الله عليما بأحوال خلقه حكيما في تقديره وتشريعه.

0: عظيما.
1: ولا يقبل الله توبة الذين يصرون على المعاصي ولا يتوبون منها إلى أن يعاينوا سكرات الموت، فعندئذ يقول الواحد منهم إني تبت الآن مما ارتكبته من المعاصي. ولا يقبل الله كذلك توبة الذين يموتون وهم مصرون على الكفر، أولئك العصاة المصرون على المعاصي، والذين يموتون وهم على كفرهم أعددنا لهم عذابا أليماً.

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، لا يجوز لكم أن ترثوا نساء آبائكم وأقاربكم كما يورث المال، وتتصرفوا فيهن بالزواج بهن أو تزويجهن ممن تشاءون أو منعهن من الزواج، ولا يجوز لكم إمساك أزواجكم اللاتي تكرهونهن للإضرار بهن حتى يتنازلن لكم عن بعض ما أعطيتموهن من مهر وغيره، إلا أن يرتكبن فاحشة واضحة كالزنا، فإذا فعلن ذلك جاز لكم إمساكهن والتضييق عليهن حتى يفتدين منكم بما أعطيتموهن، وصاحبوا نساءكم صحبة طيبة بكف الأذى وبذل الإحسان، فإن كرهتموهن لأمر دنيوي فاصبروا عليهن، فلعل الله يجعل فيما تكرهون خيرا كثيرا في الحياة الدنيا والآخرة.

0: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا.
1: وإن أردتم أيها الأزواج تطليق امرأة واستبدال غيرها بها فلا حرج عليكم في ذلك، وإن كنتم أعطيتم التي عزمتم على فراقها مالا كثيرا مهرا لها فلا يجوز لكم أخذ شيء منه، فإن أخذ ما أعطيتمهن يعد افتراء مبينا وإثما واضحا.

وكيف تأخذون ما أعطيتموهن من المهر بعد الذي حصل بينكم من علاقة ومودة واستمتاع واطلاع على الأسرار؟ فإن الطمع بما في أيديهن من مال بعد هذا أمر منكر ومستقبح، وقد أخذن منكم عهدا موثقا شديدا، وهو استحلالهن بكلمة الله تعالى وشرعه.

0: قليلا.
1: ولا تتزوجوا ما تزوجه آباؤكم من النساء، فإن ذلك محرم، إلا ما سبق من ذلك قبل الإسلام فلا مؤاخذة عليه، ذلك أن تزوج الأبناء من زوجات آبائهم أمر يعظم قبحه وسبب غضب الله على فاعله، وساء طريقا لمن سلكها.

0: سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: حرم الله عليكم نكاح أمهاتكم وإن علون، أي أم الأم وجدتها من جهة الأب أو الأم، وبناتكم وإن نزلن، أي بنتها وبنت بنتها، وكذلك بنات الابن وبنات البنت وإن نزلن، وأخواتكم من أبويكم أو من أحدهما، وعماتكم، وكذلك عمات آبائكم وأمهاتكم وإن علون، وخالاتكم، وكذلك خالات أمهاتكم وآبائكم وإن علون، وبنات الأخ وبنات الأخت وأولادهن وإن نزلوا، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات زوجاتكم سواء دخلتم بهن أو لم تدخلوا بهن، وبنات زوجاتكم من غيركم اللاتي ينشأن ويتربين في بيوتكم غالبا، وكذلك إذا لم يتربين فيها إن كنتم دخلتم بأمهاتهن، وأما إذا لم تدخلوا بهن فلا حرج عليكم في نكاح بناتهن، وحرم عليكم نكاح زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم ولو لم يدخلوا بهن، ويدخل في هذا الحكم زوجات أبنائكم من الرضاعة، وحرم عليكم الجمع بين الأختين من النسب أو الرضاعة إلا ما مضى من ذلك في الجاهلية، فقد عفى الله عنه، إن الله كان غفورا لعباده التائبين إليه رحيما بهم. وثبت في السنة تحريم الجمع كذلك بين المرأة وعمتها أو خالتها.
0: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم

0: ما.
1: وحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء إلا ما ملكتموهن بالسبي في الجهاد في سبيل الله، فيحل لكم وطؤهن بعد استبراء أرحامهن بحيضة، فرض الله ذلك عليكم فرضا، وأحل الله ما عدا ذلكم من النساء أن تطلبوا بأموالكم إحصان أنفسكم وإعفافها بالحلال غير قاصدين الزنا، فمن تمتعتم بهن بالنكاح فأعطوهن مهورهن التي جعلها الله فريضة واجبة عليكم، ولا إثم عليكم فيما وقع عليه تراضيكم من بعد تحديد المهر الواجب من زيادة عليه أو مسامحة في بعضه، إن الله كان عليما بخلقه لا يخفى عليه منهم شيء، حكيما في تدبيره وتشريعه.

0: لكم والله غفور رحيم.
1: ومن لم يستطع منكم أيها الرجال لقلة ماله أن يتزوج الحرائر من النساء جاز له نكاح الإماء المملوكات لغيركم إن كنا مؤمنات فيما يظهر لكم، والله أعلم بحقيقة إيمانكم وبواطن أحوالكم، وأنتم وهن سواء في الدين والإنسانية، فلا تستنكفوا عن الزواج منهن، فتزوجوهن بإذن مالكهن، وآتوهن مهورهن دون نقص أو مماطلة، هذا إن كنا عفيفات غير زانيات علنا، ولا متخذات أخلاء للزنا بهن سرا، فإذا تزوجن ثم ارتكبن فاحشة الزنا، فحدهن نصف عقوبة الحرائر 50 جلدة ولا رجم عليهن، بخلاف المحصنات من الحرائر إذا زنين. ذلك المذكور من إباحة نكاح الإماء المؤمنات العفيفات رخصة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا ولم يقدر على الزواج من الحرائر، على أن الصبر عن نكاح الإماء أولى لتجنيب الأولاد الاسترقاق، والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم، ومن رحمته أن شرع لهم نكاح الإماء حال العجز عن نكاح الحرائر عند خشية الزنا.

0: الرحيم.
1: يريد الله سبحانه بتشريعه هذه الأحكام لكم أن يبين لكم معالم شرعه ودينه وما فيه مصالحكم في الدنيا والآخرة، ويريد أن يرشدكم إلى طرق الأنبياء من قبلكم في التحليل والتحريم وشمائلهم الكريمة وسيرهم الحميدة لتتبعوهم، ويريد أن يرجع بكم عن معصيته إلى طاعته، والله عليم بما فيه مصلحة عباده فيشرعه لهم، حكيم في تشريعه وتدبيره لشؤونهم.

0: والله يريد أن يتوب عليكم ويتجاوز عن سيئاتكم، ويريد الذين يسيرون خلف ملذاتهم أن تبتعدوا عن طريق الاستقامة بعدا شديدا.
1: يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا.
0: يريد الله أن يخفف عنكم فيما شرع، فلا يكلفكم ما لا تطيقون، لأنه عالم بضعف الإنسان في خلقه وخلقه.

0: منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا يأخذ بعضكم مال بعض بالباطل كالغصب والسرقة والرشوة وغيرها إلا أن تكون الأموال أموال تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين فيحل لكم أكلها والتصرف فيها، ولا يقتل بعضكم بعضا، ولا يقتل أحدكم نفسه، ولا يلقي بها إلى التهلكة، إن الله كان بكم رحيما، ومن رحمته حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم.
0: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا.
1: ومن يفعل ذلك الذي نهيتكم عنه فيأكل مال غيره أو يتعدى عليه بقتل ونحوه عالما متعديا لا جاهلا أو ناسيا فسيدخله الله نارا عظيمة يوم القيامة يعاني حرها ويقاسي عذابها وكان ذلك على الله هينا لأنه قادر لا يعجزه شيء.
0: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
1: إن تبتعدوا أيها المؤمنون عن فعل كبائر المعاصي مثل الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وأكل الربا نتجاوز عما ترتكبونه من صغائرها بتكفيرها ومحوها وندخلكم مكانا كريما عند الله وهو الجنة.
0: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: ولا تتمنوا أيها المؤمنون ما فضل الله به بعضكم على بعض لئلا يؤدي إلى السخط والحسد، فلا ينبغي للنساء أن يرتجين ما خص الله به الرجال، فإن لكل فريق حظا من الجزاء بحسبه، واطلبوا من الله أن يزيدكم من عطائه، إن الله عليم بكل شيء، فأعطى كل نوع ما يناسبه.

0: يعذبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
1: ولكل واحد منكم جعلنا له عصبة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون من ميراث، والذين عقدتم معهم الأيمان المؤكدة على الحلف والنصرة فأعطوهم نصيبهم من الميراث، إن الله كان على كل شيء شهيدا. ومن ذلك شهادته على أيمانكم وعهودكم هذه، والتوارث بالحلف كان في صدر الإسلام ثم نسخ.

0: أمرا.
1: الرجال يرعون النساء ويقومون على شؤونهن بسبب ما خصهم الله به من الفضل عليهن، وبسبب ما يجب عليهم من النفقة والقيام عليهن. والصالحات من النساء مطيعات لربهن، مطيعات لأزواجهن، حافظات لهم في غيبتهم بسبب توفيق الله لهن، واللاتي تخافون ترفعهن عن طاعة أزواجهن في قول أو فعل. فابدأوا أيها الأزواج بتذكيرهن وتخويفهن من الله، فإن لم يستجبن فاهجروهن في الفراش بأن يوليها ظهره ولا يجامعها، فإن لم يستجبن فاضربهن ضربا غير مبرح، فإن رجعن إلى الطاعة فلا تعتدوا عليهن بظلم أو معاتبة، إن الله كان ذا علو على كل شيء كبيرا في ذاته وصفاته فخافوه.
2: وإن خف

0: خيرا.
1: وإن خفتم يا أولياء الزوجين أن يصل الخلاف بينهما إلى العداوة والتدابر، فبعثوا رجلا عدلا من أهل الزوج ورجلا عدلا من أهل الزوجة ليحكما بما فيه المصلحة من التفريق أو التوفيق بينهما، والتوفيق أحب وأولى، فإن أراده الحكمان وسلك الأسلوب الأمثل إليه يوفق الله بين الزوجين ويرتفع الخلاف بينهما، إن الله لا يخفى عليه شيء من عباده، وهو عليم بدقائق ما يخفونه في قلوبهم.

0: إيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
1: واعبدوا الله وحده بالانقياد له ولا تعبدوا معه سواه، وأحسنوا إلى الوالدين بإكرامهما وبرهما، وأحسنوا إلى الأقارب واليتامى وذوي الحاجة، وأحسنوا إلى الجار ذي القرابة والجار الذي لا قرابة له، وأحسنوا إلى الصاحب المرافق لكم، وأحسنوا إلى المسافر الغريب الذي انقطعت به السبل، وأحسنوا إلى مماليككم. إن الله لا يحب من كان معجبا بنفسه، متكبرا على عباده، مادحا لنفسه على وجه الفخر على الناس.
0: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.
1: ولا يحب الله الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم من الإنفاق مما أعطاهم من رزقه، ويأمرون بقولهم وفعلهم غيرهم بذلك، ويخفون ما آتاهم الله من فضله من الرزق والعلم وغيره، فلا يبينون للناس الحق بل يكتمونه ويظهرون الباطل. وهذه الخصال من خصال الكفر، وقد هيأنا للكافرين عذابا مخزيا.

0: مبينا.
1: وهيأنا العذاب كذلك للذين ينفقون أموالهم من أجل أن يراهم الناس ويمدحوهم وهم لا يؤمنون بالله ولا بيوم القيامة، أعددنا لهم ذلك العذاب المخزي، وما أضلهم إلا متابعتهم للشيطان، ومن يكون الشيطان له صاحبا ملازما فساء صاحبا.

وماذا يضر هؤلاء لو أنهم آمنوا بالله حقا وبيوم القيامة وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها ويرضاها، بل في ذلك الخير كله، وكان الله بهم عليما لا يخفى عليه حالهم، وسيجازي كلا بعمله.

إن الله تعالى عدل لا يظلم عباده شيئا، فلا ينقص من حسناتهم مقدار نملة صغيرة، ولا يزيد في سيئاتهم شيئا، وإن تك زنة الذرة حسنة يضاعف ثوابها فضلا منه، ويؤتي من عنده مع المضاعفة ثوابا عظيما.

فكيف يكون الأمر يوم القيامة حين نجيء بنبي كل أمة يشهد عليها بما عملت، ونجيء بك أيها الرسول على أمتك شاهداً؟

في ذلك اليوم العظيم يود الذين كفروا بالله وعصوا رسوله لو صاروا ترابا فكانوا سواء هم والأرض، ولا يخفون عن الله شيئا مما عملوا، لأن الله يختم على ألسنتهم فلا تنطق، ويأذن لجوارحهم فتشهد عليهم بعملهم.

0: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تصلوا وأنتم في حال سكر حتى تصحوا من سكركم وتميزوا ما تقولون، وكان هذا قبل تحريم الخمر مطلقا، ولا تصلوا وأنتم في حال جنابة، ولا تدخلوا المساجد في حالها إلا مجتازين دون بقاء فيها حتى تغتسلوا، وإن أصابكم مرض لا يمكن استعمال الماء معه، أو كنتم مسافرين، أو أحدث أحدكم، أو جامعتم النساء فلم تجدوا ماء، فاغسلوا ترابا طاهرا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إن الله كان عفوا عن تقصيركم غفورا لكم.

ألم تعلم أيها الرسول أمر اليهود الذين أعطاهم الله حظا من العلم بالتوراة يستبدلون الضلال بالهدى، وهم حريصون على إضلالكم أيها المؤمنون عن الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول لتسلكوا طريقهم المعوج؟

0: والله عز وجل أعلم منكم بأعدائكم أيها المؤمنون، فأخبركم بهم وبين لكم عداوتهم، وكفى بالله وليا يحفظكم من بأسهم، وكفى بالله نصيرا يمنعكم من كيدهم وأذاهم وينصركم عليهم.
1: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غيرا

من اليهود قوم سوء يغيرون الكلام الذي أنزله الله فيؤولونه على غير ما أنزل الله، ويقولون للرسول صلى الله عليه وسلم حين يأمرهم بأمر: سمعنا قولك وعصينا أمرك، ويقولون مستهزئين: اسمع ما نقول لا سمعت، ويوهمون بقولهم راعنا أنهم يريدون راعنا سمعك، وإنما يريدون الرعونة يلوون بها ألسنتهم، يريدون الدعاء عليه صلى الله عليه وسلم، ويقصدون القدح في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا قولك وأطعنا أمرك بدلا من قولهم سمعنا قولك وعصينا أمرك، وقالوا اسمع بدل قولهم اسمع لسمعت، وقالوا انتظرنا نفهم عنك ما تقول بدل قولهم راعنا، لكان ذلك خيرا لهم مما قالوه أولا وأعدل منه، لما فيه من حسن الأدب اللائق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لعنهم الله فطردهم من رحمته بسبب كفرهم، فلا يؤمنون إيمانا ينفعهم.

0: أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: يا أيها الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى آمنوا بما أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء مصدقا لما معكم من التوراة والإنجيل من قبل أن نمحو ما في الوجوه من الحواس ونجعلها ناحية أدبارهم أو نطردهم من رحمة الله كما طردنا منها أصحاب السبت الذين اعتدوا بالصيد فيه بعد نهيهم عنه فمسخهم الله قردة وكان أمره تعالى وقدره واقعا لا محالة.

0: إن الله لا يغفر أن يشرك به شيء من مخلوقاته، ويتجاوز عما دون الشرك والكفر من المعاصي لمن يشاء بفضله، أو يعذب بها من شاء منهم بقدر ذنوبهم بعدله، ومن يشرك مع الله غيره فقد اختلق إثما عظيما لا يغفر لمن مات عليه.
1: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟

0: إلى
1: ألم تعلم أيها الرسول أمر أولئك الذين يثنون ثناء تزكية على أنفسهم وأعمالهم؟ بل الله وحده هو الذي يثني على من شاء من عباده ويزكيهم، لأنه عالم بخفايا القلوب، ولن ينقصوا شيئا من ثواب أعمالهم ولو كان قدر الخيط الذي في نواة التمر.
0: انظر كيف يفترون على الله الكذب، وكفى به إثما مبينا.
1: انظر أيها الرسول كيف يختلقون على الله الكذب بثنائهم على أنفسهم، وكفى بذلك ذنبا مبينا عن ضلالهم.

ألم تعلم أيها الرسول وتتعجب من حال اليهود الذين آتاهم الله حظا من العلم يؤمنون بما اتخذوه من معبودات من دون الله ويقولون مصانعة للمشركين إنهم أهدى طريقا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟

0: أولئك الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد هم الذين طردهم الله من رحمته، ومن يطرده الله فلن تجد له نصيرا يتولاه.
1: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟
0: ليس لهم نصيب من الملك، ولو كان لهم هذا لما أعطوا أحدا منه شيئا ولو كان قدر النقطة التي في ظهر نواة التمر.
1: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟

0: بل يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما آتاهم الله من النبوة والإيمان والتمكين في الأرض، فلما يحسدونهم وقد سبق أن آتينا ذرية إبراهيم الكتاب المنزل وما أوحيناه إليهم سوى الكتاب، وآتيناهم ملكا واسعا على الناس.
1: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا.
0: من أهل الكتاب من آمن بما أنزل الله على إبراهيم عليه السلام وعلى أنبيائه من ذريته، ومنهم من أعرض عن الإيمان به، وهذا موقفهم مما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنار هي العذاب المكافئ لمن كفر منهم.

0: إن الذين كفروا بآياتنا سوف ندخلهم يوم القيامة نارا تحيط بهم، كلما أحرقت جلودهم بدلناهم جلودا أخرى غيرها ليستمر عليهم العذاب. إن الله كان عزيزا لا يغالبه شيء، حكيما فيما يدبره ويقضي به.
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم

0: مطهره وندخلهم ظلا ظليلا.
1: والذين آمنوا بالله واتبعوا رسله وعملوا الطاعات سندخلهم يوم القيامة جنات تجري من تحت قصورها الأنهار ماكثين فيها أبدا، لهم في هذه الجنات زوجات مطهرات من كل قدر، وسندخلهم ظلا ممتدا كثيفا لا حر فيه ولا برد.

إن الله يأمركم أن توصلوا كل ما أتمنتم عليه إلى أصحابه، ويأمركم إذا قضيتم بين الناس أن تقسطوا ولا تميلوا وتجوروا في الحكم، إن الله نعم ما يذكركم به ويرشدكم إليه في كل أحوالكم، إن الله كان سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم.

0: أولئك خير وأحسن تأويلا.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله أطيعوا الله وأطيعوا رسوله بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى، وأطيعوا ولاة أموركم ما لم يأمروا بمعصية، فإن اختلفتم في شيء فارجعوا فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك الرجوع إلى الكتاب والسنة خير من التمادي في الخلاف والقول بالرأي وأحسن عاقبة لكم.

ألم تر أيها الرسول تناقض المنافقين من اليهود الذين يدعون كذبا أنهم آمنوا بما أنزل عليك وما أنزل على الرسل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا في نزاعاتهم إلى غير شرع الله مما وضعه البشر، وقد أمروا أن يكفروا بذلك، ويريد الشيطان أن يبعدهم عن الحق إبعادا شديدا لا يهتدون معه.

0: يكفون عنك صدودا.
1: وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا إلى ما أنزل الله في كتابه من الحكم وإلى الرسول ليحكم بينكم في خصامكم، رأيتهم أيها الرسول يعرضون عنك إلى التحاكم إلى غيرك إعراضا تاماً.

0: فكيف يكون حال المنافقين إذا حدثت لهم مصائب بسبب ما ارتكبوه من الذنوب، ثم جاءوك أيها الرسول معتذرين إليك يحلفون بالله ما قصدنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا الإحسان والتوفيق بين المتنازعين، وهم كاذبون في ذلك، فإن الإحسان هو في تحكيم شرع الله على عباده.
1: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
0: أولئك الذين يعلم الله ما يضمرون في قلوبهم من النفاق والقصد الرديء، فاتركهم أيها الرسول وأعرض عنهم وبين لهم حكم الله مرغبا ومرهبا، وقل لهم قولا بالغا بلوغا شديدا متغلغلا في نفوسهم.

وما أرسلنا من رسول إلا لأجل أن يطاع فيما يأمر به بمشيئة الله وتقديره، ولو أنهم حين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي جاءوك أيها الرسول في حياتك مقرين بما ارتكبوه، نادمين تائبين، وطلبوا المغفرة من الله، وطلبت المغفرة لهم، لوجدوا الله توابا عليهم رحيما بهم.

0: أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
1: فليس الأمر كما زعم هؤلاء المنافقون، ثم أقسم الله بذاته عز وجل أنهم لا يكونون مصدقين حقا حتى يتحاكموا إلى الرسول في حياته وإلى شرعه بعد وفاته في كل ما يحصل بينهم من خلاف، ثم يرضون بحكم الرسول ولا يكون في صدورهم ضيق منه ولا شك فيه، ويسلموا تسليما تاما من قياد ظواهرهم وبواطنهم.
0: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو

ولو أن فرضنا عليهم قتل بعضهم بعضا أو الخروج من ديارهم ما امتثل أمرنا منهم إلا عدد قليل، فليحمدوا الله أنه لم يكلفهم ما يشق عليهم، ولو أنهم فعلوا ما يذكرون به من طاعة الله لكان خيرا من المخالفة وأشد رسوخا لإيمانهم، ولآتيناهم من عندنا ثوابا عظيما ولوفقناهم إلى الطريق الموصل إلى الله وجنته.

0: الظالمين وحسن أولئك رفيقا.
1: ومن يطع الله والرسول فهو مع من أنعم الله عليهم بدخول الجنة من الأنبياء والصديقين الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل وعملوا به، والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، والصالحين الذين صلحت ظواهرهم وبواطنهم فصلحت أعمالهم. ما أحسن أولئك من رفقاء في الجنة.
0: ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما.
1: ذلك الثواب المذكور تفضل من الله على عباده، وكفى بالله عليما بأحوالهم، وسيجازي كلا بعمله.
0: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، خذوا الحذر من أعدائكم باتخاذ الأسباب المعينة على قتالهم، فاخرجوا إليهم جماعة بعد جماعة، أو اخرجوا إليهم جميعا، كل ذلك حسب ما فيه مصلحتكم وما فيه النكاية بأعدائكم.

0: وإن منكم أيها المسلمون أقواما يتباطؤون عن الخروج لقتال أعدائكم لجبنهم ويبطئون غيرهم وهم المنافقون وضعيف الإيمان، فإن لكم قتل أو هزيمة، قال أحدهم فرحا بسلامته: قد تفضل الله علي فلم أحضر القتال معهم فيصيبني ما أصابهم.
1: ولئن أصابكم فضل

0: عظيما.
1: ولئن لكم أيها المسلمون فضل من الله بنصر أو غنيمة ليقولن هذا المتخلف عن الجهاد كأنه ليس منكم ولم تكن بينكم وبينه محبة وصحبة، يا ليتني كنت معهم في قتالهم هذا فأظفروا بعظيم ما ظفروا به.
0: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
1: فليقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، المؤمنون الصادقون الذين يبيعون الحياة الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها، ومن يقاتل في سبيل الله لتكون كلمته هي العليا فيقتل شهيدا أو يظهر على عدوه ويظفر به فسيعطيه الله ثوابا عظيما وهو الجنة ورضوان الله.

وما المانع لكم أيها المؤمنون من الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته والاستنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والأطفال الذين يدعون الله قائلين: يا ربنا أخرجنا من مكة لظلم أهلها بالشرك بالله والاعتداء على عباده، واجعل لنا من عندك من يتولى أمرنا بالرعاية والحفظ ونصيرا يدفع عنا الضر.

المؤمنون الصادقون يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمته، والكافرون يقاتلون في سبيل آلهتهم، فقاتلوا أعوان الشيطان، فإنكم إن قاتلتموهم غلبتموهم، لأن تدبير الشيطان كان ضعيفا لا يضر المتوكلين على الله تعالى.

0: الآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
1: ألم تعلم أيها الرسول شأن بعض أصحابك الذين سألوا أن يفرض عليهم الجهاد، فقيل لهم امنعوا أيديكم عن القتال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكان ذلك قبل فرض الجهاد، فلما هاجروا إلى المدينة وصار للإسلام منعة وفرض القتال شق ذلك على بعضهم، فصاروا يخافون الناس كخوفهم من الله أو أشد، وقالوا يا ربنا لما فرضت علينا القتال؟ هل أخرته مدة قريبة حتى نتمتع بالدنيا؟ قل لهم أيها الرسول متاع الدنيا مهما بلغ قليل زائل، والآخرة خير لمن اتقى الله تعالى لدوام ما فيها من النعيم، ولا تنقصون من أعمالكم الصالحة أي شيء ولو كان قدر الخيط الذي في نواة التمر.
0: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة،

حيثما تكونوا يلحقكم الموت إذا حضر أجلكم، ولو كنتم في قصور منيعة بعيدة عن ساحة القتال، وإن ينل هؤلاء المنافقين ما يسرهم من ولد ورزق كثير قالوا هذه من عند الله، وإن ينلهم شدة في ولد أو رزق تشاءموا من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه السيئة بسببك، قل أيها الرسول ردا على هؤلاء: كل من السراء والضراء بقضاء الله وقدره، فما لهؤلاء الذين يصدر عنهم هذا القول لا يكادون يفهمون كلامك لهم.

0: نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.
1: ما نالك يا ابن آدم مما يسرك من رزق وولد فهو من الله تفضل به عليك، وما نالك مما يسوءك في رزقك وولدك فهو من نفسك بسبب ما ارتكبته من المعاصي. وقد بعثناك أيها النبي لجميع الناس رسولا من الله تبلغهم رسالة ربك، وكفى بالله شاهدا على صدقك فيما تبلغه عنه بما آتاك من أدلة وبراهين.

من يطع الرسول بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه فقد استجاب لأمر الله، ومن أعرض عن طاعتك أيها الرسول فلا تحزن عليه، فما أرسلناك مراقبا عليه تحفظ أعماله، وإنما نحن من يحصي عمله ويحاسبه.

0: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: ويقول المنافقون لك بألسنتهم: نطيع أمرك ونمتثله، فإذا خرجوا من عندك دبر جماعة منهم على وجه الخفاء خلاف ما أظهروا لك، والله يعلم ما يدبرون وسيجازيهم على كيدهم هذا، فلا تلتفت لهم فلن يضروك شيئا، وفوض أمرك إلى الله واعتمد عليه، وكفى بالله وكيلا تعتمد عليه.

لما لا يتأمل هؤلاء القرآن ويدرسونه حتى يثبت لهم أنه لا يوجد فيه اختلاف ولا اضطراب، وحتى يعلموا صدق ما جئت به، ولو كان من عند غير الله تعالى لوجدوا فيه اضطرابا في أحكامه واختلافا كثيرا في معانيه.

0: وإذا جاء هؤلاء المنافقين أمر مما فيه أمن المسلمين وسرورهم أو خوفهم وحزنهم أفشوه ونشروه، ولو تأنوا وأرجعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل الرأي والعلم والنصح لأدرك أهل الرأي والاستنباط ما ينبغي أن يعمل بشأنه من نشر أو كتمان، ولولا فضل الله عليكم بالإسلام ورحمته بكم بالقرآن أيها المؤمنون فعافاكم مما ابتلى به هؤلاء المنافقين لاتبعتم وساوس الشيطان إلا قليلا منكم.
1: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
0: فقاتل أيها الرسول في سبيل الله لإعلاء كلمته، ولا تسأل عن غيرك ولا تلزم به، لأنك لا تكلف إلا حمل نفسك على القتال، ورغب المؤمنين في القتال وحثهم عليه، عسى الله أن يدفع بقتالكم قوة الكافرين، والله أشد قوة وأشد عقوبة.
1: من يشفع شفاعة

0: من يسعى لجلب الخير للغير يكون له حظ من الثواب، ومن يسعى لجلب الشر للغير يكون له حظ من الإثم، وكان الله على كل ما يعمله الإنسان شهيدا وسيجازيه عليه. فمن كان منكم سببا في حصول خير فله منه حظ ونصيب، ومن كان سببا في حصول شر فإنه يناله منه شيء.
1: وإذا حييتم بتحية فحيوا

0: طيبا.
1: وإذا سلم عليكم أحد فردوا السلام عليه بأفضل مما سلم عليكم، أو ردوا عليه بمثل ما قال، والرد بالأحسن أفضل، إن الله كان على ما تعملون حفيظا وسيجازي كلا بعمله.
0: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
1: الله لا معبود بحق غيره، ليجمعن أولكم وآخركم يوم القيامة الذي لا شك فيه لمجازاتكم على أعمالكم، ولا أحد أصدق حديثا من الله.

0: لا
1: ما شأنكم أيها المؤمنون صرتم فريقين مختلفين في شأن التعامل مع المنافقين، فريق يقول بقتالهم لكفرهم وفريق يقول بترك قتالهم لإيمانهم، فما كان لكم أن تختلفوا بشأنهم؟ والله ردهم إلى الكفر والضلال بسبب أعمالهم، أتريدون أن تهدوا من لم يوفقه الله إلى الحق؟ ومن يضلل الله فلن تجد له طريقا إلى الهداية.

في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء لعداوتهم حتى يهاجروا في سبيل الله من دار الشرك إلى بلاد الإسلام دلالة على إيمانهم، فإن أعرضوا واستمروا على حالهم فخذوهم واقتلوهم أينما وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا يواليكم على أموركم ولا نصيرا يعينكم على أعدائكم.

0: قاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا.
1: إلا من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم عقد مؤكد على ترك القتال، أو من جاءوكم وقد ضاقت صدورهم فلا يريدون قتالكم ولا قتال قومهم، ولو شاء الله لمكنهم منكم فقاتلوكم، فاقبلوا من الله عافيته ولا تتعرضوا لهم بقتل ولا أسر. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وانقادوا إليكم مصالحين تاركين قتالكم، فما جعل الله لكم عليهم طريقا بقتلهم أو أسرهم.

0: المؤمنين.
1: ستجدون أيها المؤمنون فريقا آخر من المنافقين يظهرون لكم الإيمان ليأمنوا على أنفسهم، ويظهرون لقومهم من الكفار الكفر إذا رجعوا إليهم ليأمنوهم، كلما دعوا إلى الكفر بالله والشرك به وقعوا فيه أشد الوقوع. فهؤلاء إذا لم يتركوا قتالكم وينقادوا إليكم مصالحين ويكفوا أيديهم عنكم، فخذوهم واقتلوهم أينما وجدتموهم، وأولئك الذين هذه صفاتهم جعلنا لكم على أخذهم وقتلهم حجة واضحة لغدرهم ومكرهم.

وما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا أن يقع ذلك منه على وجه الخطأ، ومن قتل مؤمنا على وجه الخطأ فعليه عتق نفس مملوكة مؤمنة كفارة عن فعله، وعلى قرابة القاتل الذين يرثونه دية مسلمة إلى ورثة القتيل، إلا أن يعفو عن الدية فتسقط. فإن كان القتيل من قوم محاربين لكم وهو مؤمن، فيجب على القاتل عتق نفس مملوكة مؤمنة ولا دية عليه، وإن كان القتيل غير مؤمن لكنه من قوم بينكم وبينهم عهد مثل أهل الذمة، فعلى قرابة القاتل الذين يرثونه دية مسلمة إلى ورثة القتيل، وعلى القاتل عتق نفس مملوكة مؤمنة كفارة عن فعله. فإن لم يجد من يعتقه أو لا يستطيع أن يدفع ثمنه، فعليه صيام شهرين متصلين بلا انقطاع لا يفطر فيهما، ليتوب الله عليه مما فعل، وكان الله عليما بأعمال عباده ونياتهم، حكيما في تشريعه وتدبيره.

ومن يقتل مؤمنا على وجه القصد بغير حق فجزاؤه دخول جهنم خالدا فيها إن استحل ذلك أو لم يتب، وغضب الله عليه وطرده من رحمته وأعد له عذابا عظيما لاقترافه هذا الذنب الكبير.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله فتثبتوا في أمر من تقاتلون، ولا تقولوا لمن أظهر لكم ما يدل على إسلامه لست مؤمنا، وإنما حملك على إظهار الإسلام الخوف على دمك ومالك، فتقتلوه تطلبون بقتله متاع الدنيا الزهيد كالغنيمة منه، فعند الله مغانم كثيرة وهي خير وأعظم من هذا، كذلك كنتم من قبل مثل هذا الذي يخفي إيمانه من قومه، فمن الله عليكم بالإسلام فعصم دماءكم فتثبتوا، إن الله لا يخفى عليه شيء من عملكم وإن دق، وسيجازيكم به.
1: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على

0: المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما.
1: لا يستوي المؤمنون القاعدون عن الجهاد في سبيل الله غير أصحاب الأعذار كالمرضى والمكفوفين، والمجاهدون في سبيل الله ببذل أموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين ببذل أموالهم وأنفسهم على القاعدين عن الجهاد درجة، ولكل من المجاهدين والقاعدين عن الجهاد لعذر أجره الذي يستحقه، وفضل الله المجاهدين على القاعدين بإعطائهم ثوابا عظيما من عنده.
0: درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما.
1: هذا الثواب منازل بعضها فوق بعض، مع مغفرة ذنوبهم ورحمته بهم، وكان الله غفورا لعباده رحيما بهم.

0: الأخرى.
1: إن الذين توفاهم الملائكة وهم ظالمون لأنفسهم بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، تقول لهم الملائكة حال قبض أرواحهم توبيخا لهم على أي حال كنتم وبأي شيء تميزتم عن المشركين، فيجيبون معتذرين: كنا ضعفاء لا حول لنا ولا قوة نرد بها عن أنفسنا. فتقول لهم الملائكة توبيخا لهم: ألم تكن بلاد الله واسعة فتخرجوا إليها لتأمنوا على دينكم وأنفسكم من الإذلال والقهر؟ فأولئك الذين لم يهاجروا مثواهم الذي يستقرون فيه هو النار، وساءت مرجعا ومآبا لهم.

0: عنهم وكان الله عفوا غفورا.
1: ويستثنى من هذا الوعيد الضعفاء أصحاب الأعذار رجالا كانوا أو نساء أو أطفالا ممن لا قوة لهم يدفعون بها عنهم الظلم والقهر ولا يهتدون إلى طريقة للتخلص مما هم فيه من القهر، فأولئك عسى الله برحمته ولطفه أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا عن عباده غفورا لمن تاب منهم. ولما ذكر الوعيد على ترك الهجرة مع القدرة عليها رغب فيها فقال:
0: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما.
1: ومن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ابتغاء مرضات الله يجد في الأرض التي هاجر إليها متحولا وأرضا غير أرضه التي ترك، ينال فيها العزة والرزق الواسع. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم ينزل به الموت قبل وصوله إلى مهاجره فقد ثبت أجره على الله، ولا يضره أنه لم يصل إلى مهاجره، وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم.
0: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم

وإذا سافرتم في الأرض فليس عليكم إثم في قصر الصلاة الرباعية من 4 ركعات إلى 2 ركعتين، إن خفتم أن يلحقكم مكروه من الكافرين، إن عداوة الكافرين لكم عداوة ظاهرة بينة، وقد ثبت بالسنة الصحيحة جواز القصر في السفر حال الأمن.

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

0: اضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
1: وإذا كنت أيها الرسول في الجيش وقت قتال العدو فأردت أن تصلي بهم فقسم الجيش جماعتين، تقوم جماعة منهم تصلي معك وليأخذوا أسلحتهم معهم في صلاتهم، ولتكن الجماعة الأخرى في حراستكم، فإذا صلت الجماعة الأولى ركعة مع الإمام أتمت لنفسها الصلاة، فإذا صلوا فليكونوا من ورائكم تجاه العدو، ولتأتي الجماعة التي كانت في الحراسة ولم يصلوا فليصلوا ركعة مع الإمام، فإذا سلم الإمام أتموا ما بقي من صلاتهم، وليأخذوا حذرهم من عدوهم، وليحملوا أسلحتهم، فإن الذين كفروا يتمنون أن تغفلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم إذا صليتم، فيحملون عليكم حملة واحدة ويأخذونكم في غفلتكم، ولا إثم عليكم إن أصابكم أذى بسبب المطر أو كنتم مرضى ونحوه أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها، واحترزوا من عدوكم بما تستطيعون، إن الله هيأ للكافرين عذابا مذلا لهم.
0: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا

0: فإذا فرغتم أيها المؤمنون من الصلاة فاذكروا الله بالتسبيح والتحميد والتهليل في كل أحوالكم قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا زال عنكم الخوف وأمنتم فأدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها ومستحباتها على ما أمرتم، إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة محددة بوقت لا يجوز تأخيرها عنه إلا لعذر، هذا في حالة الإقامة، أما في حالة السفر فلكم الجمع والقصر.
1: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإن

0: إثما.
1: ولا تضعفوا أيها المؤمنون ولا تكسلوا في طلب عدوكم من الكافرين، فإن كنتم تتوجعون لما يصيبكم من القتل والجراح فإنهم كذلك يتوجعون كما تتوجعون، ويصيبهم مثل ما يصيبكم، فلا يكن صبرهم أعظم من صبركم، فإنكم ترجون من الله من الثواب والنصر والتأييد ما لا يرجونه، وكان الله عليما بأحوال عباده، حكيما في تدبيره وتشريعه.

0: إنا أنزلنا إليك أيها الرسول القرآن مشتملا على الحق لتفصل بين الناس في كل شؤونهم بما علمك الله وألهمك لا بهواك ورأيك، ولا تكن للخائنين لأنفسهم وأمانتهم مدافعة ترد عنهم من طالبهم بالحق.
1: واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.
0: واطلب المغفرة والعفو من الله، إن الله كان غفورا لمن تاب إليه من عباده رحيما بهم.
1: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما.
0: ولا تخاصم عن أي شخص يخون ويبالغ في إخفاء خيانته، والله لا يحب من كان كثير الخيانة والإثم.
1: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم.

يستترون من الناس عند ارتكابهم معصية خوفا وحياء، ولا يستترون من الله وهو معهم بإحاطته بهم، لا يخفى عليه منهم شيء حين يدبرون خفية ما لا يرضى من القول، كالدفاع عن المذنب واتهام البريء، وكان الله بما يعملون في السر والعلن محيطا، لا يخفى عليه شيء، وسيجازيهم على أعمالهم.

ها أنتم يا من يهمكم أمر هؤلاء الذين يرتكبون جرما خاصمتم عنهم في الحياة الدنيا لتثبتوا براءتهم وتدفعوا عنهم العقوبة، فمن الذي يجادل الله عنهم يوم القيامة وقد علم حقيقة حالهم؟ ومن الذي يكون وكيلا عليهم في ذلك اليوم؟ ولا شك أن أحدا لا يستطيع ذلك.

0: عظيما.
1: ومن يعمل عملا سيئا أو يظلم نفسه باقتراف المعاصي ثم يطلب المغفرة من الله مقرا بذنبه نادما عليه مقلعا عنه يجد الله أبدا غفورا لذنوبه رحيما به.

ومن يرتكب إثما صغيرا أو كبيرا فإنما عقوبته عليه وحده لا تتجاوزه إلى غيره، وكان الله عليما بأعمال العباد حكيما في تدبيره وتشريعه.

0: فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا.
1: ومن يرتكب خطيئة على غير عمد أو إثما بعمد ثم يتهم به إنسانا بريئا من ذلك الذنب فقد تحمل بفعله ذلك كذبا شديدا وإثما بيناً.

0: تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما.
1: ولولا فضل الله عليك أيها الرسول بعصمتك لعزمت جماعة من هؤلاء الذين يخونون أنفسهم أن يضلوك عن الحق فتحكم بغير القسط، وما يضلون حقيقة إلا أنفسهم، لأن عاقبة ما اقترفوه من محاولة الإضلال راجع عليهم، وما يقدرون على إيذائك لعصمة الله لك. وأنزل الله عليك القرآن والسنة وعلمك من الهدى والنور ما لم تكن تعلم قبل ذلك، وكان فضل الله عليك بالنبوة والعصمة عظيما.
0: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف

0: الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
1: لا خير في كثير من الكلام الذي يسره الناس ولا نفع منه إلا إن كان كلامهم أمرا بصدقة أو معروف جاء به الشرع ودل عليه العقل، أو دعوة إلى الإصلاح بين المتنازعين، ومن يفعل ذلك طلبا لرضا الله فسوف نؤتيه ثوابا عظيما.
0: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل

0: خيرا.
1: ومن يعاند الرسول ويخالفه فيما جاء به من بعد ما اتضح له الحق ويتبع طريقا غير طريق المؤمنين نتركه وما اختار لنفسه، ولا نوفقه للحق لإعراضه عن عمد، وندخله نار جهنم يعاني حرها وساءت مرجعا لأهلها.

0: مهدا.
1: إن الله لا يغفر أن يشرك به، بل يخلد المشرك في النار، ويغفر ما دون الشرك من المعاصي لمن يشاء برحمته وفضله، ومن يشرك مع الله أحدا فقد تاه عن الحق وبعد عنه بعدا كثيرا، لأنه سوى بين الخالق والمخلوق.

ما يعبد هؤلاء المشركون ويدعون مع الله إلا أوثانا مسمات بأسماء الإناث كاللات والعزى لا نفع لها ولا ضر، وما يعبدون في الحقيقة إلا شيطانا خارجا عن طاعة الله لا خير فيه، لأنه هو الذي أمرهم بعبادة الأوثان.

ولذلك طرده الله من رحمته، وقال هذا الشيطان لربه حالفا: لأجعلن لي من عبادك قسما معلوما أغويهم عن الحق.

0: قل الله فقد خسر خسرانا مبينا
1: ولأصدنهم عن صراطك المستقيم ولأمنينهم بالوعود الكاذبة التي تزين لهم ضلالهم ولآمرنهم بتقطيع آذان الأنعام لتحريم ما أحل الله منها ولآمرنهم بتغيير خلق الله وفطرته ومن يتخذ الشيطان وليا يتولاه ويطيعه فقد خسر خسرانا بينا بموالاة الشيطان الرجيم
0: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا
1: يعدهم الشيطان الوعود الكاذبة ويمنيهم الأمانيّ الباطلة وما يعدهم في الواقع إلا باطلا لا حقيقة له

0: أولئك المتبعون لخطوات الشيطان وما يمليه عليهم مستقرهم نار جهنم لا يجدون عنها مهربا يلجؤون إليه.
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخل

0: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.
1: والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة المقربة إليه سندخلهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدا، وعدا من الله، ووعده تعالى حق، فهو لا يخلف الميعاد، ولا أحد أصدق من الله قولا.

ليس أمر النجاة والفوز تابعا لما تتمنون أيها المسلمون أو لما يتمنه أهل الكتاب، بل الأمر تابع للعمل، فمن يعمل منكم عملا سيئا يجازى به يوم القيامة، ولا يجد له من دون الله وليا يجلب له النفع ولا نصيرا يدفع عنه الضر.

0: ومن يعمل من الأعمال الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بالله تعالى حقا فأولئك الذين جمعوا بين الإيمان والعمل يدخلون الجنة ولا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئا ولو كان شيئا قليلا قدر النقرة التي تكون في ظهر نواة التمر.
1: ومن أحسن دينا ممن أسلم

ولا أحد أحسن دينا ممن استسلم لله ظاهرا وباطنا وأخلص نيته له وأحسن في عمله باتباع ما شرع واتبع دين إبراهيم الذي هو أصل دين محمد صلى الله عليه وسلم مائلا عن الشرك والكفر إلى التوحيد والإيمان. واصطفى الله نبيه إبراهيم عليه السلام بالمحبة التامة من بين سائر خلقه.

ولله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله محيطا بكل شيء من خلقه علما وقدرة وتدبيرا.

0: الأيتام بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: ويسألونك أيها الرسول في أمر النساء وما يجب لهن وعليهن، قل الله يبين لكم ما سألتم عنه، ويبين لكم ما يتلى عليكم في القرآن في شأن اليتامى من النساء اللاتي تحت ولايتكم، ولا تؤتونهن ما فرض الله لهن من المهر أو الميراث، ولا ترغبون في نكاحهن، وتمنعونهن من النكاح طمعا في أموالهن. ويبين لكم ما يجب في المستضعفين من الصغار من إعطائهم حقهم من الميراث، وألا تظلموهم بالاستيلاء على أموالهم، ويبين لكم وجوب القيام على اليتامى بالعدل بما يصلح شأنهم في الدنيا والآخرة، وما تفعل من خير لليتامى وغيرهم فإن الله عليم به وسيجازيكم به.

0: خيرا.
1: وإن خافت امرأة من زوجها ترفعا عنها وعدم رغبة فيها فلا إثم عليهما أن يتصالحا بأن تتنازل عن بعض الحقوق الواجبة لها كحق النفقة والمبيت، والصلح هنا خير لهما من الطلاق، وقد جبلت النفوس على الحرص والبخل فلا ترغب في التنازل عما لها من حق، فينبغي للزوجين علاج هذا الخلق بتربية النفس على التسامح والإحسان. وإن تحسنوا في كل شؤونكم وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن الله كان بما تعملون خبيرا، لا يخفى عليه شيء وسيجازيكم به.

ولن تستطيعوا أيها الأزواج أن تعدلوا العدل التام مع الزوجات في الميل القلبي ولو حرصتم على ذلك بسبب أمور ربما تكون خارجة عن إرادتكم، فلا تميلوا كل الميل عن التي لا تحبونها فتتركوها مثل المعلقة لا هي ذات زوج يقوم بحقها ولا غير ذات زوج فتتطلع للزواج، وإن تصلحوا ما بينكم بأن تحملوا أنفسكم على ما لا تهواه من القيام بحق الزوجة وتتقوا الله فيها فإن الله كان غفورا رحيما بكم.

0: وإن يتفرق الزوجان بطلاق أو خلع يغني الله كلا منهما من فضله الواسع، وكان الله واسع الفضل والرحمة حكيما في تدبيره وتقديره.
1: ولله ما في السماوات وما في الأرض

ولله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض وملك ما بينهما، ولقد عهدنا إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وعهدنا إليكم بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وإن تكفروا بهذا العهد فلن تضروا إلا أنفسكم، فالله غني عن طاعتكم، فله ملك ما في السماوات وما في الأرض، وهو الغني عن جميع خلقه المحمود على جميع صفاته وأفعاله.

0: ولله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض المستحق أن يطاع، وكفى بالله متوليا تدبير كل شؤون خلقه.
1: إن يشأ يذهب

0: إن يشأ يهلككم أيها الناس ويأتي بآخرين غيركم يطيعون الله ولا يعصونه، وكان الله على ذلك قديرا.
1: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا.
0: من كان منكم أيها الناس يريد بعمله ثواب الدنيا فقط، فليعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة، فيطلب ثوابهما منه، وكان الله سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم، وسيجازيكم عليها.

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله كونوا قائمين بالعدل في كل أحوالكم، مؤدين الشهادة بالحق مع كل أحد، ولو اقتضى ذلك أن تقروا على أنفسكم بالحق أو على والديكم أو الأقربين منكم، ولا يحملنكم فقر أحد أو غناه على الشهادة أو تركها، فالله أولى بالفقير والغني منكم وأعلم بمصالحهما، فلا تتبعوا الأهواء في شهادتكم لئلا تميلوا عن الحق فيها، وإن حرفتم الشهادة بأدائها على غير وجهها أو أعرضتم عن أدائها فإن الله كان بما تعملون خبيراً.

0: قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
1: يا أيها الذين آمنوا اثبتوا على إيمانكم بالله وبرسوله وبالقرآن الذي أنزله على رسوله وبالكتب التي أنزلها على الرسل من قبله، ومن يكفر بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وبيوم القيامة فقد بعد عن الطريق المستقيم بعدا عظيما.

0: الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
1: إن الذين تكرر منهم الكفر بعد الإيمان بأن دخلوا في الإيمان ثم ارتدوا عنه ثم دخلوا فيه ثم ارتدوا عنه وأصروا على الكفر وماتوا عليه لم يكن الله ليغفر لهم ذنوبهم ولا ليوفقهم إلى الطريق المستقيم الموصل إليه تعالى.
0: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما.
1: بشر أيها الرسول المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر بأن لهم عند الله يوم القيامة عذابا موجعا.

0: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.
1: هذا العذاب لأنهم اتخذوا الكفار أنصارا وأعوانا من دون المؤمنين، وإنه لعجب ذلك الذي جعلهم يوالونهم، أيطلبون عندهم القوة والمنعة ليرتفعوا بها، فإن القوة والمنعة كلها لله.
0: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

وقد نزل الله عليكم أيها المؤمنون في القرآن الكريم أنكم إذا جلستم في مجلس وسمعتم فيه من يكفر بآيات الله ويستهزئ بها فيجب عليكم ترك القعود معهم والانصراف عن مجالستهم حتى يتحدثوا في حديث غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها، إنكم إذا جالستموهم حال الكفر بآيات الله والاستهزاء بها بعد سماعكم ذلك مثلهم في مخالفة أمر الله، لأنكم عصيتم الله بجلوسكم كما عصوا الله بكفرهم. إن الله سيجمع المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر مع الكافرين في نار جهنم يوم القيامة.

0: الذين ينتظرون ما يحصل لكم من خير أو شر، فإن كان لكم نصر من الله وغنمتم قالوا لكم ألم نكن معكم شهدنا ما شهدتم، لينالوا من الغنيمة. وإن كان للكافرين حظ قالوا لهم ألم نتولى شؤونكم ونحطكم إحاطة العناية والنصرة ونحمكم من المؤمنين بإعانتكم وتخذيلهم، فالله يحكم بينكم جميعا يوم القيامة، فيجازي المؤمنين بدخول الجنة ويجازي المنافقين بدخول الدرك الأسفل من النار، ولن يجعل الله بفضله للكافرين حجة على المؤمنين يوم القيامة، بل سيجعل العاقبة للمؤمنين ما داموا عاملين بالشرع صادق الإيمان.
1: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم،

إن المنافقين يخادعون الله بإظهار الإسلام وإضمار الكفر، وهو خادعهم لأنه عصم دماءهم مع علمه بكفرهم وأعد لهم أشد العقوبة في الآخرة. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كارهين لها، يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم، ولا يخلصون لله ولا يذكرون الله إلا قليلا إذا رأوا المؤمنين.

هؤلاء المنافقون مترددون في حيرة، فلا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين، بل ظاهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع الكافرين. ومن يضلل الله فلن تجد له أيها الرسول طريقا لهدايته من الضلال.

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا تتخذوا الكافرين بالله أصفياء توالونهم من دون المؤمنين، أتريدون بفعلكم هذا أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة دلة على استحقاقكم العقاب؟

0: المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
1: إلا الذين رجعوا إلى الله بالتوبة من نفاقهم وأصلحوا باطنهم وتمسكوا بعهد الله وأخلصوا عملهم لله بلا رياء، فأولئك المتصفون بهذه الصفات مع المؤمنين في الدنيا والآخرة، وسوف يعطي الله المؤمنين ثوابا جزيلا.

لا حاجة لله في تعذيبكم إن شكرتم له وآمنتم به، فهو تعالى البر الرحيم، وإنما يعذبكم بذنوبكم، فإن أصلحتم العمل وشكرتموه على نعمه وآمنتم به ظاهرا وباطنا فلن يعذبكم، وكان الله شاكرا لمن اعترف بنعمه فيجزل لهم الثواب عليها، عليما بإيمان خلقه، وسيجازي كلا بعمله.

لا يحب الله الجهر بقول السوء، بل يبغضه ويتوعد عليه، لكن من ظلم جاز له أن يجهر بقول السوء للشكاية من ظالمه والدعاء عليه ومجازاته بمثل قوله، لكن صبر المظلوم أولى من جهره بالسوء. وكان الله سميعا لأقوالكم عليما بنياتكم، فاحذروا قول السوء أو قصده.

إن تظهروا أي خير قولي أو فعلي أو تستروه أو تتجاوزوا عمن أساء إليكم فإن الله كان عفوا قديرا، فليكن العفو من أخلاقكم لعل الله أن يعفو عنكم.

الله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض

إن الذين يكفرون بالله ويكفرون برسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بأن يؤمنوا به ويكذبوا بهم ويقولون نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعضهم ويريدون أن يتخذوا طريقا بين الكفر والإيمان يتوهمون أنها تنجيهم

أولئك الذين يسلكون هذا المسلك هم الكافرون حقا، ذلك أن من كفر بالرسل أو ببعضهم فقد كفر بالله وبرسله، وأعددنا للكافرين عذابا مذلا لهم يوم القيامة، عقابا لهم على تكبرهم عن الإيمان بالله وبرسله. ولما ذكر الله جزاء الكافرين ذكر بعده جزاء المؤمنين فقال:

0: الذين آمنوا بالله ووحدوه ولم يشركوا به أحدا وصدقوا برسله جميعا ولم يفرقوا بين أحد منهم كما يفعله الكافرون بل آمنوا بهم جميعا أولئك سوف يعطيهم الله أجرا عظيما جزاء إيمانهم وأعمالهم الصالحة النابعة منه وكان الله غفورا لمن تاب من عباده رحيما بهم.
1: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا

فاركبوه، ثم أحياهم الله فعبدوا العجل من دون الله من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة الدالة على وحدانية الله وتفرده بالربوبية والألوهية. ثم تجاوزنا عنهم وأعطينا موسى حجة واضحة على قومه.

0: السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: ورفعنا فوقهم الجبل بسبب أخذ العهد المؤكد عليهم تخويفا ليعملوا بما فيه، وقلنا لهم بعد رفعه ادخلوا باب بيت المقدس سجدا بانحناء الرؤوس، فدخلوا يزحفون على أدبارهم، وقلنا لهم لا تعتدوا بالإقدام على الصيد يوم السبت، فما كان منهم إلا أن اعتدوا فاصطادوا، وأخذنا عليهم عهدا موثقا شديدا بذلك، فنقضوا العهد المأخوذ عليهم.

0: فطردناهم من رحمتنا بسبب نقضهم العهد المؤكد عليهم، وبسبب كفرهم بآيات الله، وجراءتهم على قتل الأنبياء، وبقولهم لمحمد صلى الله عليه وسلم: قلوبنا في غطاء فلا تعي ما تقول، والأمر ليس كما قالوا، بل ختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم فلا يصل إليها خير، فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم.
1: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما.
0: وطردناهم من الرحمة بسبب كفرهم وبسبب رميهم مريم عليها السلام بالزنا زورا وبهتانا.

0: ولعناهم بقولهم مفتخرين كذبا: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه كما ادعوا وما صلبوه، ولكن قتلوا رجلا ألقى الله شبه عيسى عليه وصلبوه، فظنوا أن المقتول هو عيسى عليه السلام، والذين ادعوا قتله من اليهود والذين أسلموه إليهم من النصارى كلاهما في حيرة من أمره وشك، فليس لهم به علم، وإنما يتبعون الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما قتلوا عيسى وما صلبوه قطعا.
1: بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما.
0: بل نجاه الله من مكرهم، ورفعه الله بجسمه وروحه إليه، وكان الله عزيزا في ملكه لا يغالبه أحد، حكيما في تدبيره وقضائه وشرعه.

0: ما يوافق الشرع منها وما يخالف.
1: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا.
0: فبسبب ظلم اليهود حرمنا عليهم بعض المآكل الطيبة التي كانت حلالا لهم، فحرمنا عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، وبسبب صدهم أنفسهم وصدهم غيرهم عن سبيل الله حتى صار الصد عن الخير سجية لهم.
1: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما.
0: وبسبب تعاملهم بالربا بعد أن نهاهم الله عن تناوله، وبسبب أخذ أموال الناس بغير حق شرعي، وأعددنا للكافرين منهم عذابا موجعا. ولما ذكر مثالب أهل الكتاب ذكر المؤمنين منهم فقال:

وما من أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى عليه السلام بعد نزوله آخر الزمان وقبل موته، ويوم القيامة يكون عيسى عليه السلام شهيدا على أعمالهم

لكن الثابتون المتمكنون في العلم من اليهود والمؤمنون يصدقون بما أنزله الله عليك أيها الرسول من القرآن، ويصدقون بما أنزل من الكتب على من قبلك من الرسل كالتوراة والإنجيل، ويقيمون الصلاة ويعطون زكاة أموالهم، ويصدقون بالله إلها واحدا لا شريك له، ويصدقون بيوم القيامة. أولئك المتصفون بهذه الصفات سنعطيهم ثوابا عظيماً.

0: وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا.
1: إن أوحينا إليك أيها الرسول كما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك، فلست بدعا من الرسل، فقد أوحينا إلى نوح، وأوحينا إلى الأنبياء الذين جاءوا من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإلى ابنيه إسماعيل وإسحاق وإلى يعقوب بن إسحاق وإلى الأسباط، وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل 12 من أبناء يعقوب عليه السلام. وأوحينا إلى عيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأعطينا داود كتابا هو الزبور.
0: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما.
1: وأرسلنا رسلا قصصناهم عليك في القرآن، وأرسلنا رسلا لم نقصصهم عليك فيه، وتركنا ذكرهم فيه لحكمة، وكلم الله موسى بالنبوة دون وساطة تكليما حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى تكريما لموسى.
0: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما.
1: أرسلناهم مبشرين بالثواب الكريم من آمن بالله، ومخوفين من كفر به من العذاب الأليم، حتى لا تكون للناس حجة على الله بعد إرسال الرسل يعتذرون بها، وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في قضائه.

0: بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا.
1: إن كان اليهود يكفرون بك فإن الله يصدقك بصحة ما أنزل إليك أيها الرسول من القرآن، أنزل فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه مما يحبه ويرضاه أو يكرهه ويأباه، والملائكة يشهدون بصدق ما جئت به مع شهادة الله، وكفى بالله شهيدا، فشهادته كافية عن شهادة غيره.

إن الذين كفروا بالله وبرسله وظلموا أنفسهم ببقائها على الكفر لم يكن الله ليغفر لهم ما هم مصرون عليه من الكفر ولا ليرشدهم إلى طريق تنجيهم من عذاب الله.

إلا الطريق المؤدية إلى دخول جهنم ماكثين فيها دائما، وكان ذلك على الله هينا، فهو لا يعجزه شيء.

0: بهما.
1: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق من الله تعالى، فآمنوا بما جاءكم به يكن خيرا لكم في الدنيا والآخرة، وإن تكفروا بالله فإن الله غني عن إيمانكم ولا يضره كفركم، فله ملك ما في السماوات وله ملك ما في الأرض وما بينهما، وكان الله عليما بمن يستحق الهداية فييسرها له، وبمن لا يستحقها فيعميه عنها، حكيما في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.
0: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم

بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم

0: ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: قل أيها الرسول للنصارى أهل الإنجيل، لا تتجاوزوا الحد في دينكم، ولا تقولوا على الله في شأن عيسى عليه السلام إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله أرسله بالحق، خلقه بكلمته التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم، وهي قوله كن فكان، وهي نفخة من الله نفخها جبريل بأمر من الله، فآمنوا بالله ورسله جميعا دون تفريق بينهم، ولا تقولوا الآلهة ثلاثة، انتهوا عن هذه المقولة الكاذبة الفاسدة، يكن انتهاؤكم عنها خيرا لكم في الدنيا والآخرة، إنما الله إله واحد تنزه عن الشريك وعن الولد، فهو غني له ملك السماوات وملك الأرض وملك ما فيهما، وحسب ما في السماوات والأرض بالله قيما ومدبرا لهم.

0: ينكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا.
1: لن يأنف عيسى بن مريم ويمتنع أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة الذين قربهم الله له ورفع منزلتهم أن يكونوا عبادا لله، فكيف تتخذون عيسى إلها، وكيف يتخذ المشركون الملائكة آلهة؟ ومن يأنف عن عبادة الله ويترفع عنها فإن الله سيحشر الجميع إليه يوم القيامة ويجازي كلا بما يستحق. ولما بين أن الجميع سيحشره الله إليه فصل جزاءهم في قوله:

فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما.

فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا برسله وعملوا الأعمال الصالحات مخلصين لله عاملين وفق ما شرع، فسيعطيهم ثواب أعمالهم غير منقوص، وسيزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه. وأما الذين أنفوا عن عبادة الله وطاعته وترفعوا تكبرا فيعذبهم عذابا موجعا، ولا يجدون من دون الله من يتولاهم فيجلب لهم النفع، ولا من ينصرهم فيدفع عنهم الضر.

0: يا أيها الناس، قد جاءكم من ربكم حجة جلية تقطع العذر وتزيل الشبهة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليكم ضياء واضحا وهو هذا القرآن.
1: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخلهم

0: فأما الذين آمنوا بالله وتمسكوا بالقرآن الذي أنزل على نبيهم فسيرحمهم الله بدخول الجنة ويزيدهم ثوابا ورفع درجات ويوفقهم لسلوك الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو الطريق الموصل إلى جنات عدن.
1: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما

0: الرحيم.
1: يسألونك أيها الرسول أن تفتيهم بشأن ميراث الكلالة، وهو من يموت ولم يترك أبا ولا ولدا. قل الله يبين الحكم بشأنها، إن مات شخص ليس له والد ولا ولد وله أخت شقيقة أو أخت لأبيه، فلها نصف ما ترك من المال فرضا، وأخوه الشقيق أو لأب يرث ما ترك من مال تعصيبا إن لم يكن معه صاحب فرض، فإن كان معه صاحب فرض ورث الباقي بعده. فإن تعددت الأخوات الشقيقات أو لأب بأن كانتا اثنتين فأكثر ورثتا أو ورثن الثلثين فرضا، وإن كان الإخوة الأشقاء أو لأب فيهم الذكور والإناث ورثوا بالتعصيب تبعا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، بأن يضاعف نصيب الذكر منهم على نصيب الأنثى. يبين الله لكم حكم الكلالة وغيره من أحكام الميراث حتى لا تضلوا في أمرها، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
1: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
3: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
1: سورة المائدة مدنية. من مقاصد السورة: الأمر بالوفاء بالعقود، والتحذير من مشابهة أهل الكتاب في نقضها. التفسير:
4: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحل

0: الله يحكم ما يريد.
1: يا أيها الذين آمنوا أتموا كل العهود الموثقة بينكم وبين خالقكم وبينكم وبين خلقه، وقد أحل الله لكم رحمة بكم بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، إلا ما يقرأ عليكم تحريمه، وإلا ما حرم عليكم من الصيد البري في حال الإحرام بحج أو عمرة. إن الله يحكم ما يريد من تحليل وتحريم وفق حكمته، فلا مكره له ولا معترض على حكمه.
0: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد

0: صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
1: يا أيها الذين آمنوا لا تستحلوا حرمات الله التي أمركم بتعظيمها، وكفوا عن محظورات الإحرام كلبس المخيط، وعن محرمات الحرم كالصيد، ولا تستحلوا القتال في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ولا تستحلوا ما يهدى إلى الحرم من الأنعام ليذبح لله هناك بغصب ونحوه أو منع من وصوله إلى محله، ولا تستحلوا البهيمة التي عليها قلادة من صوف وغيره للإشعار بأنها هدي، ولا تستحلوا قاصدي بيت الله الحرام يطلبون ربح التجارة ومرضاة الله. وإذا حللتم من الإحرام بحج أو عمرة وخرجتم من الحرم فاصطادوا إن شئتم، ولا يحملنكم بغض قوم لصدهم لكم عن المسجد الحرام على الجور وترك العدل فيهم، وتعاونوا أيها المؤمنون على فعل ما أمرتم به وترك ما نهيتم عنه، ولا تعاونوا على المعاصي التي يأثم صاحبها، وعلى العدوان على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وخافوا الله بالتزام طاعته والبعد عن معصيته، إن الله شديد العقاب لمن عصاه فاحذروا من عقابه.
0: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: حرم الله عليكم ما مات من حيوان دون ذكاه، وحرم عليكم الدم المسفوح ولحم الخنزير وما ذكر عليه اسم غير اسم الله عند الذبح، والميتة بالخنق والميتة بالضرب والميتة بالسقوط من مكان عال والميتة بنطح غيرها لها، وما افترسه سبع مثل الأسد والنمر والذئب إلا ما أدركتموه حيا من المذكورات وذكيتموه فهو حلال لكم، وحرم عليكم ما كان ذبحه للأصنام، وحرم عليكم أن تطلبوا ما قسم لكم من الغيب بالأقداح وهي حجارة أو سهام مكتوب فيها افعل أو لا تفعل فيعمل بما يخرج له منها، فعل تلك المحرمات المذكورة خروج عن طاعة الله. اليوم يئس الذين كفروا من ارتدادكم عن دين الإسلام لما رأوا من قوته فلا تخافوهم وخافوني وحدي، اليوم أكملت لكم دينكم الذي هو الإسلام وأتممت عليكم نعمتي الظاهرة والباطنة واخترت لكم الإسلام دينا فلا أقبل دينا غيره، فمن ألجأ بسبب مجاعة إلى الأكل من الميتة غير مائل للإثم فلا إثم عليه في ذلك إن الله غفور رحيم. ولما ذكر الله ما حرم أكله ذكر ما أباح أكله فقال:

0: الكتاب.
1: يسألك أيها الرسول صحابتك ماذا أحل الله لهم أكله؟ قل أيها الرسول، أحل الله لكم ما طاب من المآكل، وأكل ما صادته المدربات من ذوات الأنياب كالكلاب والفهود، وذوات المخالب كالصقور، تعلمونها الصيد مما من الله عليكم به من العلم بآدابه، حتى صارت إذا أمرت ائتمرت، وإذا زجرت ازدجرت، فكلوا مما أمسكته من الصيد ولو قتلته، واذكروا اسم الله عند إرسالها، واتقوا الله بامتثال أوامره والكف عن نواهيه، إن الله سريع الحساب للأعمال.

0: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: اليوم أحل الله لكم أكل المستلذات وأكل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأحل ذبائحكم لهم، وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من المؤمنات والحرائر العفائف من الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى إذا أعطيتموهن مهورهن وكنتم متعففين عن ارتكاب الفاحشة غير متخذين عشيقات ترتكبون الزنا معهن. ومن يكفر بما شرعه الله لعباده من الأحكام فقد بطل عمله لفقد شرطه الذي هو الإيمان، وهو يوم القيامة من الخاسرين لدخوله النار خالدا فيها مخلدا.
0: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

0: يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: يا أيها الذين آمنوا، إذا أردتم القيام لأداء الصلاة وكنتم محدثين حدثا أصغر، فتوضؤوا بأن تغسلوا وجوهكم وتغسلوا أيديكم مع مرافقها، وتمسحوا برؤوسكم، وتغسلوا أرجلكم مع الكعبين الناتئين بمفصل الساق. وإن كنتم محدثين حدثا أكبر فاغتسلوا، وإن كنتم مرضى تخافون من زيادة المرض أو تأخر برئه، أو كنتم مسافرين في حال صحة، أو كنتم محدثين حدثا أصغر بقضاء الحاجة مثلا، أو محدثين حدثا أكبر بمجامعة النساء ولم تجدوا ماء بعد البحث عنه لتتطهروا به، فاقصدوا وجه الأرض واضربوه بأيديكم، وامسحوا وجوهكم وامسحوا أيديكم منه. ما يريد الله أن يجعل عليكم ضيقا في أحكامه بأن يلزمكم استعمال الماء المؤدي إلى ضرركم، فشرع لكم بديلا عنه عند تعذره لمرض أو لفقد الماء، إتماما لنعمته عليكم لعلكم تشكرون نعمة الله عليكم ولا تكفرونها.
0: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم

0: قدور.
1: واذكروا نعمة الله عليكم بالهداية للإسلام، واذكروا عهده الذي عاهدكم عليه حين قلتم لما بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، سمعنا قولك وأطعنا أمرك، واتقوا الله بامتثال أوامره ومنها عهوده واجتناب نواهيه، إن الله عليم بما في القلوب فلا يخفى عليه منه شيء.
2: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا، اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ

0: يعلمون.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله، كونوا قائمين بحقوق الله عليكم مبتغين بذلك وجهه، وكونوا شهداء بالعدل لا بالجور، ولا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل، فالعدل مطلوب مع الصديق والعدو، فاعدلوا معهما، فالعدل أقرب إلى الخوف من الله، والجور أقرب إلى الجسارة عليه، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، إن الله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها.

0: وعد الله الذي لا يخلف الميعاد الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات بالمغفرة لذنوبهم وبالثواب العظيم وهو دخول الجنة.
1: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
0: والذين كفروا بالله وكذبوا بآياته أولئك هم أصحاب النار الذين يدخلونها عقوبة على كفرهم وتكذيبهم ملازمين لها كما يلازم الصاحب صاحبه.
1: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا بقلوبكم وألسنتكم ما أنعم الله به عليكم من الأمن وإلقاء الخوف في قلوب أعدائكم حين قصدوا أن يمدوا أيديهم إليكم ليبطشوا بكم ويفتكوا، فصرفهم الله عنكم وعصمكم منهم. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في تحصيل مصالحهم الدينية والدنيوية.
1: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نفرا

الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من

0: سبيل.
1: ولقد أخذ الله العهد المؤكد على بني إسرائيل بما سيأتي ذكره قريبا، وأقام عليهم 12 رئيسا، كل رئيس يكون ناظرا على من تحته، وقال الله لبني إسرائيل: إني معكم بالنصر والتأييد إذا أديتم الصلاة على الوجه الأكمل، وأعطيتم زكاة أموالكم، وصدقتم برسلي جميعا دون تفريق بينهم، وعظمتموهم ونصرتموهم، وأنفقتم في وجوه الخير، فإذا قمتم بذلك كله لأكفرن عنكم السيئات التي ارتكبتموها، ولأدخلنكم يوم القيامة جنات تجري الأنهار من تحت قصورها، فمن كفر بعد أخذ هذا العهد الموثق عليه فقد تنكب طريق الحق عالما عامدا.
0: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: فبسبب نقضهم العهد المأخوذ عليهم طردناهم من رحمتنا وصيرنا قلوبهم غليظة صلبة لا يصل إليها خير ولا تنفعها موعظة، يحرفون الكلم عن مواضعه بالتبديل لألفاظه وبالتأويل لمعانيه بما يوافق أهواءهم، وتركوا العمل ببعض ما ذكروا به، ولا تزال أيها الرسول تكتشف منهم خيانة لله ولعباده المؤمنين، إلا قليلا منهم وفوا بما أخذ عليهم من عهد، فاعف عنهم ولا تؤاخذهم واصفح عنهم، فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين.
0: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا

0: أسلامه، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
1: وكما أخذنا على اليهود عهدا مؤكدا موثقا، أخذنا على الذين زكوا أنفسهم بأنهم أتباع عيسى عليه السلام فتركوا العمل بجزء مما ذكروا به كما فعل أسلافهم من اليهود، وألقينا بينهم الخصومة والكراهة الشديدة إلى يوم القيامة، فأصبحوا متقاتلين متناحرين يكفر بعضهم بعضا، وسوف يخبرهم الله بما كانوا يصنعون ويجازيهم عليه. ولما ذكر الله أهل الكتاب وما أخذ عليهم من العهود ونقضهم لها، أمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال:

يا أهل الكتاب من اليهود أصحاب التوراة والنصارى أصحاب الإنجيل، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم الكثير مما كنتم تكتمونه من الكتاب المنزل عليكم، ويتجاوز عن كثير من ذلك مما لا مصلحة فيه إلا افتضاحكم. قد جاءكم القرآن كتابا من عند الله، وهو نور يستضاء به، وكتاب مبين لكل ما يحتاج إليه الناس في شؤونهم الدنيوية والأخروية.

0: يهدي الله بهذا الكتاب من اتبع ما يرضيه من الإيمان والعمل الصالح إلى طرق السلامة من عذاب الله، وهي الطرق الموصلة إلى الجنة، ويخرجهم من ظلمات الكفر والمعصية إلى نور الإيمان والطاعة بإذنه، ويوفقهم إلى الطريق القويم المستقيم، طريق الإسلام.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم،

0: يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.
1: لقد كفر القائلون من النصارى بأن الله هو المسيح عيسى بن مريم. قل لهم أيها الرسول، من يقدر أن يمنع الله من إهلاك المسيح عيسى بن مريم ويهلك أمه ويهلك من في الأرض كلهم إذا أراد إهلاكهم؟ وإذا لم يقدر أحد أن يمنعه من ذلك، دل ذلك على أنه لا إله إلا الله، وأن الجميع عيسى بن مريم وأمه وسائر الخلق هم خلق الله، ولله ملك السماوات والأرض وملك ما بينهما، يخلق ما يشاء، وممن شاء خلقه عيسى عليه السلام، فهو عبده ورسوله، والله على كل شيء قدير.

0: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.
1: وادعى كل من اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه. قل أيها الرسول ردا عليهم، لماذا يعذبكم الله بالذنوب التي ترتكبونها؟ فلو كنتم أحباءه كما زعمتم لما عذبكم بالقتل والمسخ في الدنيا وبالنار في الآخرة، لأنه لا يعذب من أحب، بل أنتم بشر كسائر البشر، من أحسن منهم جازاه بالجنة ومن أساء عاقبه بالنار، فالله يغفر لمن يشاء بفضله ويعذب من يشاء بعدله، ولله وحده ملك السماوات والأرض وملك ما بينهما، وإليه وحده المرجع.

0: يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع من الرسل وشدة الحاجة إلى إرساله، لئلا تقولوا معتذرين: ما جاءنا رسول يبشرنا بثواب الله وينذرنا عقابه. فقد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا بثوابه ومنذرا عقابه، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، ومن قدرته إرسال الرسل وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: وإذ قال

0: آمين.
1: واذكر أيها الرسول حين قال موسى لقومه بني إسرائيل: يا قوم اذكروا بقلوبكم وألسنتكم نعمة الله عليكم حين جعل فيكم أنبياء يدعونكم إلى الهدى، وجعلكم ملوكا تملكون أمر أنفسكم بعد أن كنتم مملوكين مستعبدين، وأعطاكم من نعمه ما لم يعط أحدا من العالمين في زمانكم.
2: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.
1: قال موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المطهرة بيت المقدس وما حوله التي وعدكم الله بدخولها وقتال من فيها من الكافرين، ولا تنهزموا أمام الجبارين فيكون مآلكم الخسران في الدنيا والآخرة.
2: قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون.
1: قال له قومه: يا موسى إن في الأرض المقدسة قوما أولي قوة وأولي بأس شديد، وهذا يمنعنا من دخولها، فلن ندخلها ما دام هؤلاء فيها، لأنه لا حول لنا ولا قوة بقتالهم، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون فيها.

0: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
1: قال رجلان من أصحاب موسى ممن يخشون الله ويخافون عقابه، أنعم الله عليهما بالتوفيق لطاعته، يحضان قومهما على امتثال أمر موسى عليه السلام. ادخلوا على الجبابرة باب المدينة، فإذا اقتحمتم الباب ودخلتموه فإنكم بإذن الله ستغلبونهم وثوقا بسنة الله بترتيب النصر على اتخاذ الأسباب من الإيمان بالله وإعداد الوسائل المادية. وعلى الله وحده اعتمدوا وتوكلوا إن كنتم مؤمنين حقا، فالإيمان يستلزم التوكل عليه سبحانه.

0: قال قوم موسى من بني إسرائيل مصرين على مخالفة أمر نبيهم موسى عليه السلام: إنا لن ندخل المدينة ما دام الجبارون فيها، فاذهب أنت يا موسى وربك فقاتل الجبارين، أما نحن فسنبقى مقيمين في مكاننا متخلفين عن القتال معكما.
1: قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين.
0: قال موسى لربه: يا رب، لا سلطان لي على أحد إلا على نفسي وأخي هارون، فافصل بيننا وبين القوم الخارجين عن طاعتك وطاعة رسولك.
1: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين.
0: قال الله لنبيه موسى عليه السلام: إن الله حرم دخول الأرض المقدسة على بني إسرائيل 40 سنة، يظلون هذه المدة في الصحراء حيارى لا يهتدون، فلا تأسف يا موسى على القوم الخارجين عن طاعة الله، فإنما يصيبهم من عقاب هو بسبب معاصيهم وذنوبهم.
1: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين.
0: واقصص أيها الرسول على هؤلاء الحسدة الظالمين من اليهود خبر ابني آدم وهما قابيل وهابيل بالصدق الذي لا مرية فيه، حين قدم قربانا يتقرب به كل منهما إلى الله سبحانه، فقبل الله القربان الذي قدمه هابيل لأنه من أهل التقوى، ولم يقبل قربان قابيل لأنه ليس من أهل التقوى، فاستنكر قابيل قبول قربان هابيل حسدا وقال لأقتلنك يا هابيل، فقال هابيل: إنما يقبل الله قربان من اتقاه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
1: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين.
0: لئن مددت يدك إلي تقصد قتلي فلست مجازيك بمثل صنيعك، ذلك ليس جبنا مني، ولكني أخاف الله رب المخلوقات.
1: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين.
0: فقال له مرهبا: إني أريد أن ترجع بإثم قتلي ظلما وعدوانا إلى آثامك السابقة، فتكون من أصحاب النار الذين يدخلونها يوم القيامة، ذلك الجزاء جزاء المعتدين، وأنا لا أريد أن أرجع بإثم قتلك فأكون منهم.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: فزينت لقابيل نفسه الأمارة بالسوء قتل أخيه هابيل ظلما فقتله، فأصبح بسبب ذلك من الناقصين أنفسهم حظوظهم في دنياهم وأخراهم.
1: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض

فأرسل الله غرابا يثير الأرض أمامه ليدفن فيها غرابا ميتا ليعلمه كيف يستر بدن أخيه. قال القاتل أخاه حينئذ: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب الذي وارى الغراب الآخر الميت فأواري سوءة أخي. فواراه حينئذ فأصبح من المتحسرين.

0: بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
1: من أجل قتل قابيل أخاه أعلمنا بني إسرائيل أن من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو إفساد في الأرض بالكفر أو الحرابة فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين البريء والجاني، ومن امتنع عن قتل نفس حرمها الله تعالى معتقدا حرمة قتلها ولم يقتل فكأنما أحيا الناس جميعا، لأن صنيعه فيه سلامتهم جميعا. ولقد جاءت رسلنا إلى بني إسرائيل بالحجج الواضحة والبراهين الجلية، ومع هذا فإن كثيرا منهم متجاوزون لحدود الله بارتكاب المعاصي ومخالفة رسلهم.
0: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض

0: دنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: ما عاقبة الذين يحاربون الله ورسوله ويبارزونه بالعداوة والإفساد في الأرض بالقتل وأخذ الأموال وقطع الطريق إلا أن يقتلوا من غير صلب، أو يقتلوا مع الصلب على خشبة ونحوها، أو تقطع يد أحدهم اليمنى مع الرجل اليسرى ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى، أو يغربوا في البلاد، ذلك العقاب لهم فضيحة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
0: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
1: إلا الذين تابوا من هؤلاء المحاربين من قبل قدرتكم يا أولي الأمر عليهم، فاعلموا أن الله غفور لهم بعد التوبة رحيم بهم، ومن رحمته بهم إسقاط العقاب عنهم.

0: تفلحون.
1: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واطلبوا القرب منه بأداء ما أمر.

0: تقبل منهم ولهم عذاب أليم.
1: إن الذين كفروا بالله وبرسله لو قدر أن لكل منهم ملك ما في الأرض جميعا ومثله معه فقدموه ليفكوا أنفسهم من عذاب الله يوم القيامة ما قبل منهم ذلك الفداء ولهم عذاب موجع.

يريدون الخروج من النار إذا دخلوها وأنى لهم ذلك، فلن يخرجوا منها ولهم فيها عذاب دائم. ولما ذكر الله حكم من يجاهر بأخذ أموال الناس بين حكم من يأخذها خفية وهو السارق، فقال:

0: والسارق والسارقة فاقطعوا أيها الحكام اليد اليمنى لكل منهما مجازاة لهما وعقوبة من الله على ما ارتكباه من أخذ أموال الناس بغير حق، وترهيبا لهما ولغيرهما، والله عزيز لا يغلبه شيء، حكيم في تقديره وتشريعه.
1: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم.
0: فمن تاب إلى الله من السرقة وأصلح عمله فإن الله يتوب عليه تفضلا منه، ذلك أن الله غفور لذنوب من تاب من عباده، رحيم بهم، لكن لا يسقط عنهم الحد بالتوبة إذا وصل الأمر إلى الحكام.
1: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير؟
0: لقد علمت أيها الرسول أن الله له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما يشاء، وأنه يعذب من يشاء بعدله ويغفر لمن يشاء بفضله، إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.
1: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون

يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا.

0: يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في إظهار أعمال الكفر ليغيظوك من المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ولا يحزنك اليهود الذين يصغون لكذب كبارهم ويقبلونه مقلدين لزعمائهم الذين لم يأتوك إعراضا منهم عنك، يبدلون كلام الله في التوراة بما يوافق أهواءهم، يقولون لأتباعهم: إن وافق حكم محمد أهواءكم فاتبعوه، وإن خالفها فاحذروا منه. ومن يرد الله إضلاله من الناس فلن تجد أيها الرسول من يدفع عنه الضلال ويهديه إلى سبيل الحق. أولئك المتصفون بهذه الصفات من اليهود والمنافقين هم الذين

0: لم يرد الله تطهير قلوبهم من الكفر، لهم في الدنيا خزي وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وهو عذاب النار.
1: سماعون للكذب أكالون للسحت،

0: هم بالقسط، إن الله يحب المقسطين.
1: هؤلاء اليهود كثيروا الاستماع للكذب، كثيروا الأكل للمال الحرام كالربا، فإن تحاكموا إليك أيها الرسول فافصل بينهم إن شئت، أو اترك الفصل بينهم إن شئت، فأنت مخير بين الأمرين، وإن تركت الفصل بينهم فلن يستطيعوا أن يضروك بشيء، وإن فصلت بينهم فافصل بينهم بالعدل، وإن كانوا ظلمة وأعداء، إن الله يحب العادلين في حكمهم، ولو كان المتحاكمون أعداء للحاكم.
0: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين.
1: وإن أمر هؤلاء لعجب، فهم يكفرون بك ويتحاكمون إليك طمعا في حكمك بما يوافق أهواءهم، وهم عندهم التوراة التي يزعمون الإيمان بها فيها حكم الله، ثم يعرضون عن حكمك إذا لم يوافق أهواءهم، فجمعوا بين الكفر بما في كتابهم والإعراض عن حكمك، وما صنيع هؤلاء بصنيع المؤمنين، فليسوا إذن من المؤمنين بك وبما جئت به.

إنا أنزلنا التوراة على موسى عليه السلام فيها إرشاد ودلالة على الخير ونور يستضاء به يحكم بها أنبياء بني إسرائيل الذين انقادوا لله بالطاعة ويحكم بها العلماء والفقهاء الذين يربون الناس لما استحفظهم الله على كتابه وجعلهم أمناء عليه يحفظونه من التحريف والتبديل وهم شهداء عليه بأنه حق وإليهم يرجع الناس في أمره فلا تخافوا أيها اليهود الناس وخافوني وحدي ولا تأخذوا بدلا من الحكم بما أنزل الله ثمنا قليلا من رئاسة أو جاه أو مال ومن لم يحكم بما أنزل الله من الوحي مستحلا بذلك أو مفضلا عليه غيره أو مساويا له معه فأولئك هم الكافرون حقا.

وفرضنا على اليهود في التوراة أن من قتل نفسا متعمدا بغير حق قتل بها، ومن قلع عينا متعمدا قلعت عينه، ومن جدع أنفا متعمدا جدع أنفه، ومن قطع أذنا متعمدا قطعت أذنه، ومن قلع سنا متعمدا قلعت سنه. وكتبنا عليهم أن في الجروح يعاقب الجاني بمثل جنايته، ومن تطوع بالعفو عن الجاني كان عفوه كفارة لذنوبه لعفوه عمن ظلمه. ومن لم يحكم بما أنزل الله في شأن القصاص وفي شأن غيره فهو متجاوز لحدود الله.

وأتبعنا آثار أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم مؤمنا بما في التوراة وحاكما بها، وأعطيناه الإنجيل مشتملا على الهداية للحق وعلى ما يزيل الشبهات من الحجج ويحل المشكلات من الأحكام، وموافقا لما نزل من قبله من التوراة إلا في القليل مما نسخه من أحكامها، وجعلنا الإنجيل هدى يهتدي به المتقون وزاجرا عن ارتكاب ما حرمه عليهم.

وليؤمن النصارى بما أنزل الله في الإنجيل وليحكموا به فيما جاء به من صدق قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله، التاركون للحق، المائلون إلى الباطل. ولما ذكر الله التوراة والإنجيل ومدحهما ذكر القرآن ومدحه فقال:

0: لكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
1: وأنزلنا إليك أيها الرسول القرآن بالصدق الذي لا شك ولا ريب أنه من عند الله، مصدقا لما سبقه من الكتب المنزلة ومؤتمنا عليها، فما وفقه منها فهو حق وما خالفه فهو باطل، فاحكم بين الناس بما أنزل الله عليك فيه، ولا تتبع أهواءهم التي أخذوا بها تاركا ما أنزل عليك من الحق الذي لا شك فيه. وقد جعلنا لكل أمة شريعة من الأحكام العملية وطريقة واضحة يهتدون بها، ولو شاء الله توحيد الشرائع لوحدها، ولكنه جعل لكل أمة شريعة ليختبر الجميع فيظهر المطيع من العاصي. فسارعوا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، فإلى الله وحده رجوعكم يوم القيامة، وسينبئكم بما كنتم تختلفون فيه، وسيجازيكم على ما قدمتم من أعمال.

0: وأن احكم بينهم أيها الرسول بما أنزل الله إليك، ولا تتبع آراءهم النابعة من اتباع الهوى، واحذرهم أن يضلوك عن بعض ما أنزل الله عليك، فلن يألوا جهدا في سبيل ذلك. فإن أعرضوا عن قبول الحكم بما أنزل الله إليك، فاعلم أنما يريد الله أن يعاقبهم ببعض ذنوبهم عقوبة دنيوية، ويعاقبهم على جميعها في الآخرة، وإن كثيرا من الناس لخارجون عن طاعة الله.
1: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
0: أيعرضون عن حكمك طالبين حكم أهل الجاهلية من عبدة الأوثان الذين يحكمون تبعا لأهوائهم؟ فلا أحد أحسن حكما من الله عند أهل اليقين الذين يعقلون عن الله ما أنزل على رسوله، لا أهل الجهل والأهواء الذين لا يقبلون إلا ما يوافق أهواءهم وإن كان باطلا.
1: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض

0: الظالمين.
1: يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله لا تجعلوا من اليهود والنصارى حلفاء وأصفياء توالونهم، فاليهود إنما يوالون أهل ملتهم، والنصارى إنما يوالون أهل ملتهم، وكلا الفريقين تجمعهم معادتكم، ومن يتولهم منكم فإنه في عدادهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين بسبب موالاتهم للكفار.

فترى أيها الرسول المنافقين ضعفاء الإيمان يبادرون إلى موالاة اليهود والنصارى قائلين: نخاف أن يظفر هؤلاء وتكون لهم الدولة فينالهم منهم مكروه، فلعل الله يجعل الظفر لرسوله وللمؤمنين، أو يأتي بأمر من عنده تندفع به صولة اليهود ومن يواليهم، فيصبح المسارعون إلى موالاتهم نادمين على ما أخفوه من النفاق في قلوبهم لبطلان ما تعلقوا به من أسباب واهية.

0: هم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: ويقول المؤمنون متعجبين من حال هؤلاء المنافقين: أهؤلاء الذين حلفوا مؤكدين أيمانهم إنهم لمعكم أيها المؤمنون في الإيمان والنصرة والموالاة، بطلت أعمالهم فأصبحوا خاسرين بفوات مقصودهم وما أعد لهم من عذاب.

يا أيها الذين آمنوا من يرجع منكم عن دينه إلى الكفر فسوف يأتي الله بقوم بدلا منهم يحبهم ويحبونه لاستقامتهم رحماء بالمؤمنين أشداء على الكافرين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم لتكون كلمة الله هي العليا ولا يخشون تعنيف من يعنفهم لتقديمهم رضا الله على رضا المخلوقين ذلك من عطاء الله الذي يعطيه من يشاء من عباده والله واسع الفضل والإحسان عليم بمن يستحق فضله فيمنحه إياه ومن لا يستحقه فيحرمه ولما نهى الله عن موالاة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار أخبر بمن يتعين على المؤمنين موالاتهم فقال

0: يطيعون.
1: ليس اليهود ولا النصارى ولا غيرهم من الكفار أولياءكم، بل إن وليكم وناصركم الله ورسوله، والمؤمنون الذين يؤدون الصلاة كاملة ويعطون زكاة أموالهم وهم خاضعون لله أذلاء.

0: يعلمون.
1: ومن يتولى الله ورسوله والمؤمنين بالنصرة فهو من حزب الله، وحزب الله هم الغالبون، لأن الله ناصرهم.

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين يسخرون من دينكم ويتلاعبون به من الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى والمشركين حلفاء وأصفياء، واتقوا الله باجتناب ما نهاكم عنه من موالاتهم إن كنتم مؤمنين به وبما أنزله عليكم.

0: يسخرون.
1: وكذلك يسخرون ويلعبون إذا أذنتم للصلاة التي هي أعظم قربة، ذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون عن الله معاني عبادته وشرائعه التي شرعها للناس.

0: قل أيها الرسول للمستهزئين من أهل الكتاب، هل تعبون علينا إلا إيماننا بالله وبما أنزل إلينا وبما أنزل على من قبلنا، وإيماننا أن أكثركم خارجون عن طاعة الله بتركهم للإيمان وامتثال الأوامر، فما تعبونه علينا محمدة لنا وليس مذمة.
1: قل هل

0: قل أيها الرسول، هل أخبركم بمن هو أولى بالعيب وأشد عقابا من هؤلاء؟ إنهم أسلافهم الذين طردهم الله من رحمته وغضب عليهم وصيرهم بعد المسخ قردة وخنازير، وجعل منهم عبادا للطاغوت، والطاغوت هو كل من يعبد من دون الله راضيا. أولئك المذكورون شر منزلة يوم القيامة، وأضل سعيا عن الطريق المستقيم.
1: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون.
0: وإذا جاءكم أيها المؤمنون المنافقون منهم أظهروا لكم الإيمان نفاقا منهم، والواقع أنهم عند دخولهم وخروجهم متلبسون بالكفر لا ينفكون عنه، والله أعلم بما يضمرونه من الكفر إن أظهروا الإيمان لكم، وسيجازيهم على ذلك.
1: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون.
0: وترى أيها الرسول كثيرا من اليهود والمنافقين يبادرون إلى ارتكاب المعاصي مثل الكذب والاعتداء على الآخرين بظلمهم وأكل أموال الناس بالحرام، ساء ما يعملون.
1: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون.
0: هل لا يزجرهم أئمتهم وعلماؤهم عما يسارعون إليه من قول الكذب وشهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل؟ لقد ساء صنيع أئمتهم وعلمائهم الذين لا ينهونهم عن المنكر.

0: أخيارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين.
1: وقالت اليهود لما أصابهم جهد وجدب، يد الله مقبوضة عن بذل الخير والعطاء، أمسك عنا ما عنده، ألا حبست أيديهم عن فعل الخير والعطاء، وطردوا من رحمة الله بقولهم هذا، بل يداه سبحانه وتعالى مبسوطتان بالخير والعطاء، ينفق كيف يشاء، يبسط ويقبض، لا حاجر عليه ولا مكره له. ولا يزيد اليهود ما أنزل إليك أيها الرسول إلا تجاوزا للحد وجحودا، ذلك لما هم عليه من الحسد. والقينا بين طوائف اليهود العداوة والبغضاء، كلما جمعوا للحرب وأعدوا لها عدة أو تآمروا لإشعالها، شتت الله جمعهم وأذهب قوتهم، ولا يزالون يجتهدون في ارتكاب ما فيه فساد في الأرض من السعي لإبطال الإسلام والكيد له، والله لا يحب أهل الفساد.

ولو أن اليهود والنصارى آمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واتقوا الله باجتناب المعاصي لكفرنا عنهم المعاصي التي ارتكبوها ولو كانت كثيرة، ولأدخلناهم يوم القيامة جنات النعيم يتنعمون بما فيها من نعيم لا ينقطع.

0: مقتصدة، وكثير منهم ساء ما يعملون.
1: ولو أن اليهود عملوا بما في التوراة وأن النصارى عملوا بما في الإنجيل وعملوا جميعا بما أنزل عليهم من القرآن ليسرت لهم أسباب الرزق من إنزال المطر وإنبات الأرض، ومن أهل الكتاب المعتدل الثابت على الحق، والكثير منهم ساء عمله لعدم إيمانهم.
0: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن

يا أيها الرسول أخبر بما أنزل إليك من ربك كاملا ولا تكتم منه شيئا، فإن كتمت منه شيئا فما أنت بمبلغ رسالة ربك. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أمر بتبليغه، فمن زعم خلاف ذلك فقد أعظم الفرية على الله. والله يحميك من الناس بعد اليوم، فلا يستطيعون الوصول إليك بسوء، فما عليك إلا البلاغ، والله لا يوفق للرشد الكافرين الذين لا يريدون الهداية.

قل أيها الرسول، لستم أيها اليهود والنصارى على شيء من الدين المعتد به حتى تعملوا بما في التوراة والإنجيل، وتعملوا بما أنزل عليكم من القرآن الذي لا يصح إيمانكم إلا بالإيمان به والعمل بما فيه، ولا يزيدن كثيرا من أهل الكتاب الذي أنزل إليك من ربك طغيانا إلى طغيان وكفرا إلى كفر لما هم عليه من الحسد، فلا تأسف على هؤلاء الكافرين وفي من اتبعك من المؤمنين غنية وكفاية.

0: عليم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: إن المؤمنين واليهود والصابئين وهم طائفة من أتباع بعض الأنبياء والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل الأعمال الصالحة فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا.

0: يقولون
1: لقد أخذنا العهود المؤكدة على بني إسرائيل بالسمع والطاعة، وأرسلنا إليهم رسلا لتبليغهم شرع الله، فنقضوا ما أخذ عليهم من الميثاق واتبعوا ما تمليه أهواؤهم من الإعراض عما جاءتهم به رسلهم ومن تكذيبهم بعضا وقتلهم بعضا.

0: يعملون.
1: وظنوا أن نقضهم للعهود والمواثيق وتكذيبهم وقتلهم الأنبياء لا يترتب عليه ضرر بهم، فترتب عليه ما لم يظنوه، فعموا عن الحق فلا يهتدون إليه، وصموا عن سماعه سماع قبول، ثم تاب الله عليهم تفضلا منه، ثم عموا بعد ذلك عن الحق وصموا عن سماعه. حدث ذلك لكثير منهم، والله بصير بما يعملونه، لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيهم عليه.
0: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح

0: النار.
1: لقد كفر النصارى القائلون بأن الله هو المسيح عيسى بن مريم لنسبتهم الألوهية لغير الله، مع أن المسيح ابن مريم نفسه قال لهم: يا بني إسرائيل اعبدوا الله وحده فهو ربي وربكم، فنحن في عبوديته سواء. ذلك أن من يشرك بالله غيره فإن الله قد منع عليه دخول الجنة أبدا، ومستقره نار جهنم، وما له ناصر عند الله ولا معين ولا منقذ ينقذه مما ينتظره من العذاب.
0: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد،

0: لقد كفر النصارى القائلون إن الله مؤلف من ثلاثة هم الأب والابن وروح القدس، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فليس الله بمتعدد، إنما هو إله واحد لا شريك له، وإن لم يكفوا عن هذه المقالة الشنيعة لينالنهم عذاب موجع.
1: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.
0: أفلا يرجع هؤلاء عن مقالتهم هذه تائبين إلى الله منها ويطلبون منه المغفرة على ما ارتكبوه من الشرك به؟ والله غفور لمن تاب من أي ذنب كان، ولو كان الذنب الكفر به، رحيم بالمؤمنين.
1: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه

0: ليس المسيح عيسى بن مريم إلا رسولا من بين الرسل يجري عليه ما جرى عليهم من الموت، وأمه مريم عليها السلام كثيرة الصدق والتصديق، وهما يأكلان الطعام لحاجتهما إليه، فكيف يكونان إلهين مع حاجتهما للطعام؟ فانظر أيها الرسول نظر تأمل كيف نوضح لهم الآيات الدالة على الوحدانية وعلى بطلان ما هم عليه من المغالاة في نسبة الألوهية لغيره سبحانه، وهم مع ذلك يتنكرون لهذه الآيات. ثم انظر نظر تأمل كيف يصرفون عن الحق صرفا مع هذه الآيات الواضحة الدالة على وحدانية الله.
1: قل أتعبدون

0: قل أيها الرسول محتجا عليهم في عبادتهم لغير الله، أتعبدون ما لا يجلب لكم نفعا ولا يدفع عنكم ضرا؟ فهو عاجز، والله منزه عن العجز، والله هو وحده السميع لأقوالكم، فلا يفوته منها شيء، العليم بأفعالكم، فلا يخفى عليه منها شيء، وسيجازيكم عليها.
1: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق

0: إسرائيل:
1: قل أيها الرسول للنصارى: لا تتجاوزوا الحد فيما أمرتم به من اتباع الحق، ولا تبالغوا في تعظيم من أمرتم بتعظيمه مثل الأنبياء، فتعتقدوا فيهم الألوهية كما فعلتم بعيسى بن مريم، بسبب اقتدائكم بأسلافكم من أهل الضلال الذين أضلوا كثيرا من الناس وضلوا عن طريق الحق.
0: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: يخبر الله سبحانه أنه طرد الكافرين من بني إسرائيل من رحمته في الكتاب الذي أنزله على داود وهو الزبور، وفي الكتاب الذي أنزله على عيسى بن مريم وهو الإنجيل، ذلك الطرد من الرحمة بسبب ما ارتكبوه من المعاصي والاعتداء على حرمات الله.

كانوا لا ينهى بعضهم بعضا عن ارتكاب المعصية، بل يجاهر العصاة منهم بما يقترفونه من المعاصي والمنكرات، لأنه لا منكر ينكر عليهم لساء ما كانوا يفعلون من ترك النهي عن المنكر.

0: يعلمون.
1: تشاهد أيها الرسول كثيرا من الكفرة من هؤلاء اليهود يحبون الكافرين ويميلون إليهم ويعادونك ويعادون الموحدين، ساء ما يقدمون عليه من موالاتهم الكافرين، فإنها سبب غضب الله عليهم وإدخاله إياهم النار خالدين فيها لا يخرجون منها أبداً.

0: ولو كان هؤلاء اليهود يؤمنون بالله حقا ويؤمنون بنبيه ما جعلوا من المشركين أولياء يحبونهم ويميلون إليهم دون المؤمنين، لأنهم نهوا عن اتخاذ الكافرين أولياء. ولكن كثيرا من هؤلاء اليهود خارجون عن طاعة الله وولايته وولاية المؤمنين.
1: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين

0: تستكبرون.
1: لا تجدن أيها الرسول أعظم الناس عداوة للمؤمنين بك وبما جئت به اليهود، لما هم عليه من الحقد والحسد والكبر، وعبدة الأصنام وغيرهم من المشركين بالله. ولتجدن أقربهم محبة للمؤمنين بك وبما جئت به الذين يقولون عن أنفسهم إنهم نصارى، وقرب مودة هؤلاء للمؤمنين لأن منهم علماء وعبادة، وأنهم متواضعون غير متكبرين، لأن المتكبر لا يصل الخير إلى قلبه.
0: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
1: وهؤلاء كالنجاشي وأصحابه قلوبهم لينة، حيث إنهم يبكون خشوعا عند سماع ما أنزل من القرآن لما عرفوا أنه من الحق، لمعرفتهم بما جاء به عيسى عليه السلام، يقولون يا ربنا آمنا بما أنزلت على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فاكتبنا يا ربنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تكون حجة على الناس يوم القيامة.

وأي سبب يحول بيننا وبين الإيمان بالله وما أنزله من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نرجو دخول الجنة مع الأنبياء وأتباعهم المطيعين لله الخائفين من عذابه؟

0: فجازاهم الله على إيمانهم واعترافهم بالحق جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبدا، وذلك جزاء المحسنين في اتباعهم للحق وانقيادهم له دون قيد أو شرط.
1: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
0: والذين كفروا بالله وبرسوله وكذبوا بآيات الله التي أنزلها على رسوله أولئك الملازمون للنار المتأججة لا يخرجون منها أبداً.

يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا المستلذات المباحة من المآكل والمشارب والمناكح، لا تحرموها تزهدا أو تعبدا، ولا تتجاوزوا حدود ما حرم الله عليكم، إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده بل يبغضهم.

0: نون.
1: وكلوا مما يسوقه الله إليكم من رزقه حال كونه حلالا طيبا، لئن كان حراما كالمأخوذ غصبا أو مستخبثا، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو الذي تؤمنون به وإيمانكم به يوجب عليكم أن تتقوه.

لا يحاسبكم الله أيها المؤمنون بما يجري على ألسنتكم من الحلف من غير قصد، وإنما يحاسبكم بما عزمتم عليه وعقدتم القلوب عليه وحنثتم، فيمحو عنكم إثم ما عزمتم عليه من أيمان ونطقتموه إذا حنثتم بأحد ثلاثة أشياء على التخيير، هي إطعام 10 مساكين من أوسط طعام أهل بلدكم، لكل مسكين نصف صاع، أو كسوتهم بما يعتبر عرفا كسوة، أو اعتاق رقبة مؤمنة، فإذا لم يجد المكفر عن يمينه أحد هذه الأشياء الثلاثة كفر عنها بصيام 3 أيام، ذلك المذكور هو كفارة أيمانكم أيها المؤمنون إذا أقسمتم بالله وحنثتم. وصونوا أيمانكم عن الحلف بالله كذبا، وعن كثرة القسم بالله، وعن عدم الوفاء بالقسم، ما لم يكن عدم الوفاء خيرا فافعلوا الخير وكفروا عن أيمانكم، كما بين الله لكم كفارة اليمين يبين الله لكم أحكامه المبينة للحلال والحرام لعلكم تشكرون الله على أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون.

0: واتقوه لعلكم تفلحون.
1: يا أيها الذين آمنوا، إنما المسكر الذي يذهب العقل، والقمار المشتمل على عوض من الجانبين، والحجارة التي يذبح عندها المشركون تعظيما لها أو ينصبونها لعبادتها، والقداح التي كانوا يطلبون بها ما قسم لهم من الغيب، كل ذلك إثم من تزيين الشيطان، فابتعدوا عنه لعلكم تفوزون بحياة كريمة في الدنيا وبنعيم الجنة في الآخرة.

0: أفي الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟
1: إنما يقصد الشيطان من تزيين المسكر والقمار إيقاع العداوة والبغضاء بين القلوب والصرف عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم أيها المؤمنون تاركون هذه المنكرات؟ لا شك أن ذلك هو اللائق بكم فانتهوا.

0: مبين.
1: وأطيع الله وأطيع الرسول بامتثال ما أمر الشرع به واجتناب ما نهى عنه، واحذروا من المخالفة، فإن أعرضتم عن ذلك فاعلموا أنما على رسولنا التبليغ لما أمره الله بتبليغه، وقد بلغ، فإن اهتديتم فلأنفسكم وإن أسأتم فعليها. ولما نزل تحريم الخمر تمنى بعض المؤمنين معرفة حال إخوانهم الذين ماتوا مسلمين قبل تحريمها، فنزلت الآية التالية:

0: المؤمنين.
1: ليس على الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة تقربا إليه إثم فيما تناولوه من الخمر قبل تحريمها إذا اجتنبوا المحرمات، متقين سخط الله عليهم، مؤمنين به، قائمين بالأعمال الصالحة، ثم ازدادوا مراقبة لله حتى أصبحوا يعبدونه كأنهم يرونه، والله يحب الذين يعبدونه كأنهم يرونه لما هم فيه من استشعار رقابة الله الدائمة، وذلك ما يقود المؤمن إلى إحسان عمله وإتقانه.

0: يا أيها الذين آمنوا ليختبرنكم الله بشيء يسوقه إليكم من الصيد البري وأنتم محرمون، تتناولون الصغار منه بأيديكم والكبار برماحكم، ليعلم الله علم ظهور يحاسب عليه العباد من يخافه بالغيب لكمال إيمانه بعلم الله، فيمسك عن الصيد خوفا من خالقه الذي لا يخفى عليه عمله، فمن تجاوز الحد واصطاد وهو محرم بحج أو عمرة فله عذاب موجع يوم القيامة لارتكابه ما نهى الله عنه.
1: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم.

يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد البري وأنتم محرمون بحج أو عمرة، ومن قتله منكم متعمدا فعليه جزاء مماثل لما قتله من الصيد من الإبل أو البقر أو الغنم، يحكم به رجلان متصفان بالعدالة بين المسلمين، وما حكم به يفعل به ما يفعل بالهدي من الإرسال إلى مكة وذبحه في الحرم، أو قيمة ذلك من الطعام تدفع لفقراء الحرم، لكل فقير نصف صاع، أو صيام يوم مقابل كل نصف صاع من الطعام، كل ذلك ليذوق قاتل الصيد عاقبة ما أقدم عليه من قتله، تجاوز الله عما مضى من قتل صيد الحرم وقتل المحرم صيد البر قبل تحريمه، ومن عاد إليه بعد التحريم انتقم الله منه بأن يعذبه على ذلك، والله قوي منيع، ومن قوته أنه ينتقم ممن عصاه إن شاء لا يمنعه منه مانع.

أحل الله لكم صيد الحيوانات المائية وما يقذفه البحر لكم حيا أو ميتا منفعة لمن كان منكم مقيما أو مسافرا يتزود به، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم محرمين بحج أو عمرة، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو الذي إليه وحده ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم.

جعل الله الكعبة البيت المحرم قياما للناس، ومصالحهم الدنيوية بالأمن في الحرم وجباية ثمرات كل شيء إليه، وجعل الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب قياما لهم بأمنهم فيها من قتال غيرهم لهم، والهدي والقلائد المشعرة بأنها مسوقة إلى الحرم قياما لهم بأمن أصحابها من التعرض لهم بأذى، ذلك الذي من الله به عليكم لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم، فإن تشريعه لذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل حصولها دليل على علمه بما يصلح للعباد.

0: ليس على الرسول إلا تبليغ ما أمره الله بتبليغه، فليس عليه توفيق الناس إلى الهداية، فذلك بيد الله وحده، والله يعلم ما تظهرونه وما تخفونه من الهداية أو الضلال، وسيجازيكم على ذلك.
1: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
0: قل أيها الرسول، لا يستوي الخبيث من كل شيء مع الطيب من كل شيء، ولو أعجبك كثرة الخبيث، فإن كثرته لا تدل على فضله، فاتقوا الله يا أصحاب العقول بترك الخبيث وفعل الطيب لعلكم تفوزون بالجنة.

0: لكم تسؤكم لما فيها من المشقة، وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على الرسول تبين لكم، وذلك على الله يسير، فقد تجاوز الله عن أشياء سكت عنها القرآن فلا تسألوا عنها، فإنكم إن سألتم عنها نزل عليكم التكليف بحكمها، والله غفور لذنوب عباده إذا تابوا، حليم عن أن يعاقبهم بها.
1: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.
0: قد سأل عن مثلها قوم ممن سبقوكم، فلما كلفوا بها لم يعملوا بها، فأصبحوا كافرين بسببها.

0: الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
1: أحل الله الأنعام فلم يحرم منها ما حرمه المشركون على أنفسهم لأصنامهم من البحيرة، وهي الناقة التي تقطع أذنها إذا أنجبت عددا معينا، والسائبة وهي الناقة التي إذا بلغت سنا معينة تترك لأصنامهم، والوصيلة وهي الناقة التي تصل إنجاب أنثى بأنثى، والحامي وهو فحل الإبل إذا نتج عدد من الإبل من صلبه. لكن الكفار زعموا كذبا وبهتانا أن الله حرم المذكورات، وأكثر الكافرين لا يميزون بين الحق والباطل والحلال والحرام.

0: لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.
1: وإذا قيل لهؤلاء المفترين على الله الكذب بتحريم بعض الأنعام: تعالوا إلى ما أنزل الله من القرآن وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لتعرفوا الحلال من الحرام، قالوا: يكفينا ما أخذناه وورثناه عن أسلافنا من الاعتقادات والأقوال والأفعال، كيف يكفيهم ذلك وقد كان أسلافهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إلى الحق، فلا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا، فهم جهلة ضالون.
0: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم

0: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم فألزموها بالقيام بما يصلحها، لا يضركم من ضل من الناس ولم يستجب لكم إذا اهتديتم أنتم، ومن اهتدائكم أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر، إلى الله وحده رجوعكم يوم القيامة فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا ويجازيكم عليه.
1: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين

0: الموت، فليشهد على وصيته عدلين من المسلمين أو رجلين من الكفار عند الاحتياج لفقد غيرهما من المسلمين، إن سافرتم فنزل بكم الموت، وإن حدث ارتياب في شهادتهما فقفوهما بعد إحدى الصلوات فيحلفان بالله لا يبيعان حظهما من الله بعوض، ولا يحابيان به قريبا، ولا يكتمان شهادة لله عندهما، وأنهما إن فعلا ذلك كانا من المذنبين العاصين لله.
1: فإن

فإن تبين بعد التحليف كذبهما في الشهادة أو اليمين أو ظهرت خيانتهما فليشهد أو يحلف اثنان يقومان مقامهما من أقرب الناس إلى الميت على ما هو حق، فيحلفان بالله لشهادتنا على كذبهما وخيانتهما أحق من شهادتهما على صدقهما وأمانتهما، وما حلفنا زورا إن شهدنا زورا لمن الظالمين المتجاوزين لحدود الله.

0: ذلك المذكور من تحليف الشاهدين بعد الصلاة عند الشك في شهادتهما ومن رد شهادتهما أقرب إلى إتيانهما بالشهادة على الوجه الشرعي للإتيان بها، فلا يحرفان الشهادة أو يبدلانها أو يخونان، وأقرب إلى أن يخافا أن ترد أيمان الورثة بعد أيمانهما فيحلفون على خلاف ما شهدا به فيفتضحان. واتقوا الله بترك الكذب والخيانة في الشهادة واليمين، واسمعوا ما أمرتم به سماعا يصحبه قبول، والله لا يوفق الخارجين عن طاعته.
1: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب.
0: اذكروا أيها الناس يوم القيامة حيث يجمع الله جميع الرسل فيقول لهم ماذا أجابتكم به أممكم التي أرسلتكم إليها؟ قالوا مفوضين الجواب إلى الله لا علم لنا، وإنما العلم لك ربنا، إنك أنت وحدك من تعلم الأمور الغائبة.

0: واذكر حين قال الله مخاطبا عيسى عليه السلام: يا عيسى ابن مريم، اذكر نعمتي عليك حين خلقتك من غير أب، واذكر نعمتي على أمك مريم عليها السلام حين اصطفيتها على نساء زمانها، واذكر مما أنعمت به عليك حين قويتك بجبريل عليه السلام تكلم الناس وأنت رضيع بدعوتهم إلى الله، وتكلمهم في كهولتك بما أرسلتك به إليهم، ومما أنعمت به عليك أن علمتك الخط، وعلمتك التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزل عليك، وعلمتك أسرار الشرع وفوائده وحكمه، ومما أنعمت به عليك أنك تصور من الطين مثل صورة الطير ثم تنفخ فيه فيكون طيرا، وأنك تشفي من ولد أعمى من عماه، وتشفي الأبرص فيصير سليم الجلد، وتحيي الموتى بدعائك الله أن يحييهم، كل ذلك بإذني. ومما أنعمت به عليك أن دفعت عنك بني إسرائيل لما هموا بقتلك حين جئتهم بالمعجزات الواضحة، فما كان منهم إلا أن كفروا بها وقالوا: ما هذا الذي جاء به عيسى إلا سحر واضح.
1: وإذ أوحي

0: يعلمون.
1: واذكر مما أنعمت به عليك أن يسرت لك أعوانا حين ألهمت الحواريين أن يؤمنوا بي وبك، فانقادوا لذلك واستجابوا وقالوا آمنا، واشهد يا ربنا بأننا مسلمون لك منقادون.

0: واذكر حين قال الحواريون: هل يستطيع ربك إذا دعوته أن ينزل مائدة من السماء؟ فأجابهم عيسى عليه السلام بأن أمرهم بتقوى الله وترك طلب ما سألوا، إذ لعل فيه فتنة لهم، وقال لهم: توكلوا على ربكم في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين.
1: قالوا نريد أن نأكل منها

قال الحواريون لعيسى: نريد أن نأكل من هذه المائدة وتطمئن قلوبنا بكمال قدرة الله وبأنك رسوله، ونعلم علم اليقين أنك صدقتنا فيما جئت به من عند الله، ونكون عليها من الشاهدين لمن لم يحضرها من الناس.

0: الظالمين.
1: فأجاب عيسى طلبهم ودعا الله قائلا: ربنا أنزل علينا مائدة طعام نتخذ من يوم نزولها عيدا نعظمه شكرا لك للأحياء منا اليوم ومن يجيء بعدنا منا، وتكون علامة وبرهانا على وحدانيتك وعلى صدق ما بعثت به، وارزقنا رزقا يعيننا على عبادتك، وأنت يا ربنا خير الرازقين.

0: فاستجاب الله دعاء عيسى عليه السلام وقال إني منزل هذه المائدة التي طلبتم إنزالها عليكم، فمن كفر بعد إنزالها فلا يلومن إلا نفسه، فسأعذبه عذابا شديدا لا أعذبه أحدا، لأنه شهد الآية الباهرة، فكان كفره كفر عناد، وحقق الله لهم وعده فأنزلها عليهم.
1: وإذ قال الله

واذكر حين يقول الله يوم القيامة مخاطبا عيسى بن مريم عليه السلام: يا عيسى بن مريم، هل قلت للناس صيروني وأمي معبودين من دون الله؟ فأجاب عيسى منزها الرب: لا ينبغي لي أن أقول لهم إلا الحق، وإن قدر أني قلت ذلك فقد علمته، لأنك لا يخفى عليك شيء، تعلم ما أضمره في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك وحدك من تعلم كل غائب وكل خفي وكل ظاهر.

0: شديد.
1: قال عيسى لربه: ما قلت للناس إلا ما أمرتني بقوله من أمرهم بإفرادك بالعبادة، وكنت رقيبا على ما يقولون طيلة وجودي بين أظهرهم، فلما أنهيت مدة بقائي بينهم برفعي إلى السماء حيا، كنت يا رب أنت الحفيظ لأعمالهم، وأنت على كل شيء شهيد، لا يغيب عنك شيء، فلا يخفى عليك ما قلت لهم وما قالوا بعدي.

إن تعذبهم يا ربي فإنهم عبادك تفعل بهم ما تشاء، وإن تمنن على من آمن منهم بالمغفرة فلا مانع لك من ذلك، فأنت العزيز الذي لا يغالب الحكيم في تدبيرك.

0: الرحيم.
1: قال الله لعيسى عليه السلام: هذا يوم ينفع صادق النيات والأعمال والأقوال صدقهم، لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبدا لا يعتريهم موت، رضي الله عنهم فلا يسخط عليهم أبدا، ورضوا عنه لما نالوه من النعيم المقيم، ذلك الجزاء والرضا عنهم هو الفوز العظيم، فلا فوز يدانيه.

0: لله وحده ملك السماوات والأرض، فهو خالقهما ومدبر أمرهما، وله ملك ما فيهن من جميع المخلوقات، وهو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الأنعام مكية. من مقاصد السورة: تقرير عقيدة التوحيد والرد على ضلالات المشركين. التفسير:
3: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
0: الوصف بالكمال المطلق والثناء بالمحاسن العليا مع المحبة ثابت لله الذي خلق السماوات وخلق الأرض من غير مثال سابق، وخلق الليل والنهار يتعاقبان، فأظلم الليل وأنار النهار، ومع هذا فالذين كفروا يسوون به غيره ويجعلونه شريكا له. هو

0: تذكرون.
1: هو سبحانه الذي خلقكم أيها الناس من طين حين خلق أباكم آدم عليه السلام منه، ثم ضرب سبحانه مدة لإقامتكم في الحياة الدنيا، وضرب أجلا آخر لا يعلمه إلا هو لبعثكم يوم القيامة، ثم أنتم تشكون في قدرته سبحانه على البعث.
0: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
1: هو سبحانه المعبود بحق في السماوات والأرض، لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم ما تخفون من النيات والأقوال والأعمال، ويعلم ما تعلنون من ذلك، وسيجازيكم عليها.

0: الشياطين.
1: وما تأتي المشركين من حجة من عند ربهم إلا تركوها غير مبالين بها، فقد جاءتهم الحجج الواضحة والبراهين الجلية الدالة على توحيد الله، وجاءتهم الآيات الدالة على صدق رسله، ومع ذلك أعرضوا عنها غير عابئين بها.
0: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.
1: وهم إن أعرضوا عن تلك الحجج الواضحة والبراهين الجلية فقد أعرضوا عما هو أوضح، فقد كذبوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن، وسيعرفون أن ما كانوا يستهزئون به مما جاءهم به هو الحق حين يرون العذاب يوم القيامة.

ألم يعلم هؤلاء الكافرون سنة الله في إهلاك الأمم الظالمة؟ فقد أهلك الله من قبلهم أمما كثيرة أعطاهم من أسباب القوة والبقاء في الأرض ما لم يعط هؤلاء الكافرين، وأنزل عليهم الأمطار المتتابعة، وأجرى لهم الأنهار تجري من تحت مساكنهم، فعصوا الله فأهلكهم بما ارتكبوه من المعاصي، وخلق من بعدهم أمما أخرى.

0: ولو نزلنا عليك أيها الرسول كتابا مكتوبا في أوراق وشهدوه بأعينهم وتأكدوا منه بتحسسهم الكتاب بأيديهم لما آمنوا به جحودا منهم وتعنتا، ولقالوا لا يعد ما جئت به أن يكون سحرا واضحا فلن نؤمن به.
1: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.
0: وقال هؤلاء الكافرون لو أنزل الله مع محمد ملكا يكلمنا ويشهد أنه رسول لآمنا، ولو أنزلنا ملكا على الوصف الذي أرادوا لأهلكناهم إذا لم يؤمنوا ولا يمهلون للتوبة إذا نزل.
1: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون.
0: ولو جعلنا المرسل إليهم ملكا لجعلناه في صورة رجل ليتمكنوا من سماعه والتلقي عنه، إذ لا يستطيعون ذلك مع الملك على هيئته التي خلقه الله عليها، ولو جعلناه في صورة رجل لاشتبه عليهم أمره.
1: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.
0: فإن يستهزئ هؤلاء بطلبهم إنزال ملك معك فقد استهزأت أمم من قبلك برسلها، فأحاط بهم العذاب الذي كانوا ينكرونه ويستهزئون به عند تخويفهم منه.
1: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
0: قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين المستهزئين سيروا في الأرض ثم تأملوا كيف كانت نهاية المكذبين لرسول الله، فقد حل بهم عقاب الله بعدما كانوا فيه من القوة والمنعة.

0: يؤمنون.
1: قل لهم أيها الرسول، لمن ملك السماوات وملك الأرض وملك ما بينهما؟ قل ملكها كلها لله، كتب على نفسه الرحمة تفضلا منه على عباده، فلا يعاجلهم بالعقوبة حتى إذا لم يتوبوا جمعهم جميعا يوم القيامة، هذا اليوم الذي لا شك فيه، الذين خسروا أنفسهم بالكفر بالله لا يؤمنون فينقذوا أنفسهم من الخسران.
2: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.
1: ولله وحده ملك كل شيء مما استقر في الليل والنهار، وهو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم وسيجازيهم عليها.
2: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطلق

0: قل أيها الرسول للمشركين الذين يعبدون مع الله غيره من الأصنام وغيرها، أيعقل أن أتخذ غير الله ناصرا أواليه وأستنصره وهو الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق فلم يسبق إلى خلقهما، وهو الذي يرزق من يشاء من عباده ولا أحد من عباده يرزقه، فهو الغني عن عباده وعباده مفتقرون إليه. قل أيها الرسول، إني أمرني ربي سبحانه أن أكون أول من انقاد لله وخضع له من هذه الأمة، ونهاني أن أكون من الذين يشركون معه غيره.
1: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
0: قل أيها الرسول، إني أخاف إن عصيت الله بارتكاب ما حرم علي من الشرك وغيره أو ترك ما أمرني به من الإيمان وغيره من الطاعات، أن يعذبني عذابا عظيما يوم القيامة.
1: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.
0: من يبعد الله عنه ذلك العذاب يوم القيامة فقد فاز برحمة الله له، وتلك النجاة عن العذاب هي الفوز الواضح الذي لا يدانيه فوز.

0: وإن ينلك يا ابن آدم من الله بلاء فلا دافع للبلاء عنك إلا الله، وإن ينلك منه خير فلا مانع له من ذلك ولا راد لفضله، فهو القادر على كل شيء لا يعجزه شيء.
1: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.
0: وهو الغالب على عباده المذلل لهم، العالي عليهم من كل وجه، الذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه أحد، الجميع له خاضعون، فوق عباده كما يليق به سبحانه، وهو الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه، الخبير فلا يخفى عليه شيء.
1: قل أي شيء أكبر شيء

قل أيها الرسول للمشركين المكذبين بك، أي شيء أجل وأعظم شهادة على صدقي؟ قل الله أجل شيء وأعظم شهادة على صدقي، هو شهيد بيني وبينكم، يعلم ما جئتكم به وما ستردون به، وقد أوحى الله إلي هذا القرآن لأخوفكم به وأخوف به من بلغه من الإنس والجن، إنكم أيها المشركون تؤمنون أن مع الله معبودات أخرى. قل أيها الرسول، لا أشهد على ما أقررتم به لبطلانه، إنما الله إله واحد لا شريك له، وإني بريء من كل ما تشركونه معه.

0: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.
1: اليهود الذين أعطيناهم التوراة والنصارى الذين أعطيناهم الإنجيل يعرفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم معرفة تامة كما يعرفون أبناءهم من أبناء غيرهم، فأولئك الذين خسروا أنفسهم بإدخالها النار فهم لا يؤمنون.

لا أحد أعظم ظلما ممن نسب لله شريكا فعبده معه أو كذب بآياته التي أنزلها على رسوله. إن الظالمين بنسبة الشريك إلى الله وتكذيب آياته لا يفوزون أبدا إن لم يتوبوا.

واذكر يوم القيامة حين نجمعهم جميعا لا نغادر منهم أحدا، ثم نقول للذين عبدوا مع الله غيره توبيخا لهم: أين شركاؤكم الذين كنتم تدعون كاذبين أنهم شركاء لله؟

0: ثم لم يكن اعتذارهم بعد هذا الاختبار إلا أن يتبرؤوا من معبوداتهم، وقالوا كذبا: والله ربنا ما كنا في الدنيا مشركين بك، بل كنا مؤمنين بك موحدين لك.
1: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
0: انظر يا محمد كيف كذب هؤلاء على أنفسهم بنفيهم الشرك عن أنفسهم، وغاب عنهم وخذلهم ما كانوا يختلقونه من الشركاء مع الله في حياتهم الدنيا.

0: ومن المشركين من يستمع إليك أيها الرسول إذا قرأت القرآن، لكنهم لا ينتفعون بما يستمعون إليه، لأننا جعلنا على قلوبهم أغطية حتى لا يفقهوا القرآن بسبب عنادهم وإعراضهم، وجعلنا في آذانهم صمما عن السماع النافع، ومهما يروا من الدلالات الواضحة والحجج الجلية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يخاصمونك في الحق بالباطل يقولون ليس الذي جئت به إلا مأخوذا عن كتب الأوائل.
1: وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.
0: وهم ينهون الناس عن الإيمان بالرسول ويبتعدون عنه، فلا يتركون من ينتفع به ولا ينتفعون هم به، وما يهلكون بصنيعهم هذا إلا أنفسهم، وما علموا أن ما يقومون به إهلاك لها.

0: ولو ترى أيها الرسول حين يعرضون يوم القيامة على النار فيقولون تحسرا: يا ليتنا نرد إلى الحياة الدنيا ولا نكذب بآيات الله ونكون من المؤمنين بالله، لرأيت عجبا من سوء حالهم.
1: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
0: ليس الأمر كما قالوا من أنهم لو ردوا لآمنوا، بل ظهر لهم ما كانوا يسترون من قولهم: والله ما كنا مشركين، حين شهدت عليهم جوارحهم، ولو قدر أنهم رجعوا إلى الدنيا لرجعوا إلى ما نهوا عنه من الكفر والشرك، وإنهم لكاذبون في وعدهم بالإيمان إذا رجعوا.
1: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين.
0: وقال هؤلاء المشركون: لا حياة إلا الحياة التي نحن فيها، ولسنا مبعوثين للحساب.
1: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟

ولو ترى أيها الرسول حين أوقف منكر البعث بين يدي ربهم لرأيت العجب من سوء حالهم حين يقول لهم الله: أليس هذا البعث الذي كنتم تكذبون به حقا ثابتا لا مرية فيه ولا شك؟ قالوا: أقسمنا بربنا الذي خلقنا إنه لحق ثابت لا شك فيه. فيقول لهم الله عند ذلك: فذوقوا العذاب بسبب كفركم بهذا اليوم، فكنتم به تكذبون في الحياة الدنيا

قد خسر الذين كذبوا بالبعث يوم القيامة واستبعدوا الوقوف بين يدي الله، حتى إذا جاءتهم الساعة فجأة من غير سابق علم قالوا من شدة الندم: يا لحسرتنا وخيبة أملنا لما قصرنا في جنب الله من الكفر به وعدم الاستعداد ليوم القيامة، وهم يحملون سيئاتهم فوق ظهورهم ألا قبح ما يحملون من تلك السيئات.

0: يلعبون.
1: وليست الحياة الدنيا التي تركنون إليها إلا لعبا وغرورا لمن لا يعمل فيها بما يرضي الله، وأما الدار الآخرة فهي خير للذين يتقون الله بفعل ما أمر به من الإيمان والطاعة وترك ما نهى عنه من الشرك والمعصية. أفلا تعقلون أيها المشركون ذلك فتؤمنوا وتعملوا الصالحات؟

نحن نعلم أنك أيها الرسول يحزنك تكذيبهم لك في الظاهر، فاعلم أنهم لا يكذبونك في أنفسهم لعلمهم بصدقك وأمانتك، ولكنهم قوم ظالمون ينكرون أمرك ظاهرا وهم يوقنون به في أنفسهم.

ولا تحسب أن هذا التكذيب خاص بما جئت به، فقد كذبت رسل من قبلك وآذاهم أقوامهم، فواجهوا ذلك بالصبر على الدعوة والجهاد في سبيل الله حتى جاءهم النصر من الله، ولا مبدل لما كتبه الله من النصر ووعد به رسله. ولقد جاءك أيها الرسول من أخبار من قبلك من الرسل وما لقوه من أقوامهم وما حباهم الله من النصر على أعدائهم بإهلاكهم.

وإن كان شق عليك أيها الرسول ما تلاقيه من تكذيبهم وإعراضهم عما جئتهم به من الحق، فإن استطعت أن تطلب نفقا في الأرض أو مصعدا إلى السماء فتأتيهم بحجة وبرهان غير الذي أيدناك به فافعل، ولو شاء الله جمعهم على الهدى الذي جئت به لجمعهم، لكنه لم يشأ ذلك لحكمة بالغة، فلا تكونن من الجاهلين بذلك فتذهب نفسك حسرات على أنهم لم يؤمنوا.

إنما يجيبك قابلا ما جئت به من يسمعون الكلام ويفهمونه، والكفار موتى لا شأن لهم، فقد ماتت قلوبهم، والموتى يبعثهم الله يوم القيامة ثم إليه وحده يرجعون ليجازيهم على ما قدموا.

وقال المشركون متعنتين ومماطلين بالإيمان: هل أنزل على محمد آية خارقة تكون برهانا من ربه على صدقه فيما جاء به؟ قل أيها الرسول، إن الله قادر على تنزيل آية حسب ما يريدون، ولكن أكثر هؤلاء المشركين المطالبين بإنزال آية لا يعلمون أن إنزال الآيات يكون وفق حكمته تعالى وليس وفق ما يطالبون به، فلو أنزلها ثم لم يؤمنوا لأهلكهم.

وما من حيوان يتحرك فوق الأرض ولا طائر يطير في السماء إلا أجناس مثلكم يا بني آدم في الخلق والرزق، ما تركنا في اللوح المحفوظ شيئا إلا أثبتناه، والجميع علمهم عند الله، ثم إلى ربهم وحده يوم القيامة يجمعون لفصل القضاء فيجازي كلا بما يستحقه.

0: ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم.
1: والذين كذبوا بآياتنا مثل الصم الذين لا يسمعون، والبكم الذين لا يتكلمون، وهم مع ذلك في الظلمات لا يبصرون. فأن لمن هذه حاله أن يهتدي، من يشأ الله إضلاله من الناس يضلله، ومن يشأ هدايته يهده بأن يجعله على طريق مستقيم لا اعوجاج فيه.
0: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، أخبروني إن جاءكم عذاب من الله أو جاءتكم الساعة التي وعدتم أنها آتية، أتطلبون إذ ذاك غير الله ليكشف ما ينزل بكم من البلاء والشدة إن كنتم صادقين في ادعاء أن معبوداتكم تجلب نفعا أو تدفع ضرًا؟

الحق أنكم لا تدعون إذ ذاك غير الله الذي خلقكم، فيصرف عنكم البلاء ويرفع عنكم الضر إن شاء، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وأما معبوداتكم التي أشركتموها مع الله فتتركونها لعلمكم أنها لا تنفع ولا تضر.

ولقد بعثنا إلى أمم من قبلك أيها الرسول رسلا فكذبوهم وأعرضوا عما جاءوهم به، فعاقبناهم بالشدائد كالفقر وبما يضر أبدانهم كالمرض، من أجل أن يخضعوا لربهم ويتذللوا له.

0: يعلمون.
1: لو أنهم حين جاءهم بلاؤنا تذللوا لله وخضعوا له ليكشف عنهم البلاء لرحمناهم، لكنهم لم يفعلوا ذلك، بل قست قلوبهم فلم يعتبروا ولم يتعظوا، وحسن لهم الشيطان ما كانوا يرتكبون من الكفر والمعاصي فاستمروا على ما كانوا عليه.

0: يموتون.
1: فلما تركوا ما وعظوا به من شدة الفقر والمرض ولم يعملوا بأوامر الله، استدرجناهم بفتح أبواب الرزق عليهم وإغنائهم بعد الفقر، وصححنا لهم أجسامهم بعد المرض، حتى إذا أصابهم البطر واستولى عليهم الإعجاب بما متعوا به جاءهم عذابنا فجأة، فإذا هم متحيرون يائسون مما يأملون.
0: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
1: فقطع آخر أهل الكفر باستئصالهم جميعا بالإهلاك ونصر رسل الله، والشكر والثناء لله وحده رب العالمين على إهلاكه أعداءه ونصره أولياءه.

0: انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، أخبروني إن أصمكم الله بسلب أسماعكم وأعماكم بأخذ أبصاركم وطبع على قلوبكم فلم تفقهوا شيئا، من معبود بحق يأتيكم بما فقدتموه من ذلك؟ تأمل أيها الرسول كيف نبين لهم الحجج وننوع البراهين ثم هم يعرضون عنها.
0: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟
1: قل لهم أيها الرسول، أخبروني إن جاءكم عذاب الله فجأة من غير شعور منكم به أو جاءكم ظاهرا عيانا، فإنه لا يؤخذ بذلك العذاب إلا الظالمون بكفرهم بالله وتكذيب رسله.
0: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: وما نرسل من نرسله من رسلنا إلا لإخبار أهل الإيمان والطاعة بما يسرهم من النعيم المقيم الذي لا ينفد ولا ينقطع، وتخويف أهل الكفر والعصيان من عذابنا الشديد، فمن آمن بالرسل وأصلح عمله فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه في آخرتهم ولا هم يحزنون ويتحسرون على ما فاتهم من الحظوظ الدنيوية.

0: أسألك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين لا أقول لكم إن عندي خزائن الله من الرزق فأتصرف فيها بما شئت، ولا أقول لكم إني أعلم من الغيب إلا ما أطلعني الله عليه من الوحي، ولا أقول لكم إني ملك من الملائكة فأنا رسول من الله، لا أتبع إلا ما يوحى إلي ولا أدعي ما ليس لي. قل أيها الرسول لهم هل يستوي الكافر الذي عميت بصيرته عن الحق والمؤمن الذي أبصر الحق وآمن به؟ أفلا تتأملون بعقولكم أيها المشركون فيما حولكم من الآيات؟

وخوف أيها الرسول بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يوم القيامة، ليس لهم ولي غير الله يجلب لهم النفع، ولا شفيع يكشف عنهم الضر، لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالقرآن.

ولا تبعد أيها الرسول عن مجلسك فقراء المسلمين الذين هم في عبادة دائمة لله في أول النهار وآخره، مخلصين له العبادة. لا تبعدهم لتستميل أكابر المشركين. ليس عليك من حساب هؤلاء الفقراء شيء، إنما حسابهم عند ربهم، وما عليهم من حسابك شيء، إنك إن أبعدتهم عن مجلسك فإنك تكون من المتجاوزين لحدود الله.

وكذلك ابتلينا بعضهم ببعض فجعلناهم متفاوتين في حظوظهم الدنيوية، ابتليناهم بذلك ليقول الكافرون الأغنياء لفقراء المؤمنين: أهؤلاء الفقراء تفضل الله عليهم بالهداية من بيننا؟ لو كان الإيمان خيرا ما سبقونا إليه، فنحن أهل السبق. أليس الله بأعلم بالشاكرين لنعمه فيوفقهم للإيمان، وأعلم بالكافرين لها فيخذلهم فلا يؤمنون؟ بلى إن الله أعلم بهم.

وإذا جاءك أيها الرسول الذين يؤمنون بآياتنا الشاهدة على صدق ما جئت به، فرد عليهم السلام إكراما لهم، وبشرهم بسعة رحمة الله، فقد أوجب الله على نفسه الرحمة إجابة تفضل، فمن ارتكب منكم معصية في حال جهل وسفه، ثم تاب من بعد ارتكابه لها وأصلح عمله، فإن الله يغفر له ما ارتكبه، فالله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم.

قل أيها الرسول، إني نهاني الله عن عبادة الذين تعبدونهم من دون الله. قل أيها الرسول، لا أتبع أهواءكم في عبادة غير الله، فأنا إن اتبعت أهواءكم في ذلك أكون ضالا عن طريق الحق لا أهتدي إليه، وهذا شأن كل من اتبع الهوى دون برهان من الله.

0: يعملون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إني على برهان واضح من ربي لا على هوى، وأنتم كذبتم بهذا البرهان، ليس عندي ما تستعجلون به من العذاب والآيات الخارقة التي طلبتموها، إنما ذلك بيد الله، فليس الحكم ومن جملته ما طلبتم إلا لله وحده، يقول الحق ويحكم به، وهو سبحانه خير من بين وميز المحق من المبطل.

قل أيها الرسول لهم: لو كان عندي وفي قبضتي ما تستعجلون به من العذاب لأنزلته بكم، وعند ذلك يقضى الأمر الذي بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين كم يمهلهم ومتى يعاقبهم.

وعند الله وحده خزائن الغيب لا يعلمها غيره، ويعلم كل ما في البر من مخلوقات من حيوان ونبات وجماد، ويعلم ما في البحر من حيوان ونبات وجماد، وما تسقط من ورقة في أي مكان، ولا توجد حبة مخبوءة في الأرض، ولا يوجد رطب ولا يوجد يابس إلا كان مثبتا في كتاب واضح هو اللوح المحفوظ.

0: والله هو الذي يقبض أرواحكم عند النوم قبضا مؤقتا، وهو الذي يعلم ما كسبتم من الأعمال في النهار وقت نشاطكم، ثم يبعثكم في النهار بعد قبض أرواحكم بالنوم لتقوموا بأعمالكم حتى تنتهي آجال حياتكم المقدرة عند الله، ثم إليه وحده رجوعكم بالبعث يوم القيامة، ثم يخبركم بما كنتم تعملونه في حياتكم الدنيا ويجازيكم عليه.
1: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه

والله هو الغالب على عباده المذلل لهم، العالي عليهم من كل وجه، الذي خضع له كل شيء، فوق عباده فوقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ويرسل عليكم أيها الناس ملائكة كراما تحصي أعمالكم،

0: حتى ينتهي أجل أحدكم بقبض ملك الموت وأعوانه روحه، وهم لا يقصرون فيما أمروا به.
1: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.
0: ثم رد جميع من قبضت أرواحهم إلى الله مالكهم الحق ليجازيهم على أعمالهم، الذي له القضاء النافذ والحكم العدل فيهم، وهو أسرع من عدكم وأحصى أعمالكم.

قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، من ينقذكم ويسلمكم من المهالك التي تلقونها في ظلمات البر والبحر، تدعونه وحده متذللين مستكينين في السر والعلن، لئن سلمنا ربنا من هذه المهالك لنكونن من الشاكرين لنعمه علينا بألا نعبد غيره.

قل لهم أيها الرسول، الله هو الذي ينقذكم منها ويسلمكم من كل كرب، ثم أنتم بعد ذلك تشركون معه غيره في حالة السراء، فأي ظلم فوق ما تقومون به؟

0: أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
1: قل لهم أيها الرسول، الله هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا يأتيكم من فوقكم مثل الحجارة والصواعق والطوفان، أو يأتيكم من تحتكم مثل الزلازل والخسف، أو يخالف بين قلوبكم فيتبع كل منكم هواه فيقاتل بعضكم بعضا. تأمل أيها الرسول كيف ننوع لهم الأدلة والبراهين ونبينها لعلهم يفهمون أن ما جئت به حق وأن ما عندهم باطل.
0: وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل.
1: وكذب بهذا القرآن قومك وهو الحق الذي لا مرية في أنه من عند الله، قل لهم أيها الرسول لست موكلا بالرقابة عليكم، فما أنا إلا منذر لكم بين يدي عذاب شديد.
0: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.
1: لكل خبر وقت يستقر فيه ونهاية ينتهي إليها، ومن ذلك خبر مآلكم وعاقبتكم، فسوف تعلمون ذلك عندما تبعثون يوم القيامة.

وإذا رأيت أيها الرسول المشركين يتكلمون في آياتنا بالسخرية والاستهزاء فابتعد عنهم حتى يدخلوا في حديث خال من السخرية والاستهزاء بآياتنا. وإذا أنساك الشيطان وجلست معهم ثم تذكرت فغادر مجلسهم ولا تجلس مع هؤلاء المعتدين.

وليس على الذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من حساب هؤلاء الظالمين من شيء، وإنما عليهم أن ينهوهم عما يرتكبونه من منكر لعلهم يتقون الله فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه.

ودع أيها الرسول هؤلاء المشركين الذين صيروا دينهم لعبا ولهوا يسخرون منه ويستهزئون به، وخدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من متع زائلة. وعظ أيها النبي الناس بالقرآن حتى لا تسلم نفس إلى الهلاك بسبب ما كسبته من سيئات ليس لها من دون الله حليف تستنصر به، ولا وسيط يمنع عنها عذاب الله يوم القيامة، وإذا افتدت من عذاب الله بأي فداء لا يقبل منها. أولئك الذين أسلموا إلى هلاك أنفسهم بسبب ما ارتكبوه من المعاصي لهم يوم القيامة شراب متناهي الحرارة وعذاب موجع بسبب كفرهم.

0: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين، أنعبد من دون الله أوثانا لا تملك نفعا فتنفعنا ولا ضرا فتضرنا، ونرتد عن الإيمان بعد أن وفقنا الله له، فنكون مثل الذي أضلته الشياطين فتركته حيران لا يهتدي سبيلا، وله أصحاب على الطريق المستقيم يدعونه إلى الحق وهو يمتنع عن إجابتهم إلى ما يدعونه إليه؟ قل لهم أيها الرسول، إن هدى الله هو الهدى الحق، وقد أمرنا الله أن ننقاد له سبحانه وتعالى بالتزام توحيده وعبادته وحده، فهو رب العالمين.
1: وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون.
0: وقد أمرنا بإقامة الصلاة على الوجه الأكمل، وأمرنا بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو وحده الذي يجمع العباد إليه يوم القيامة ليجازيهم على أعمالهم.
1: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ

وهو سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض بالحق، يوم يقول الله للشيء كن فيكون، حين يقول يوم القيامة قوموا فيقومون. قوله الصدق الذي سيقع لا محالة، وله سبحانه وتعالى وحده الملك يوم القيامة، حين ينفخ إسرافيل في القرن النفخة الثانية، عالم ما غاب وعالم ما شوهد، وهو الحكيم في خلقه وتدبيره، الخبير الذي لا يخفى عليه شيء، فبواطن الأمور عنده كظواهرها.

0: واذكر أيها الرسول حين قال إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك آزر: يا أبتي، أتجعل الأصنام آلهة تعبدها من دون الله؟ إني أراك وقومك الذين يعبدون الأوثان في ضلال بين وحيرة عن طريق الحق بسبب عبادتكم غير الله، فهو سبحانه المعبود بحق وغيره معبود بالباطل.
1: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
0: وكما أريناه ضلال أبيه وقومه، نريه ملك السماوات والأرض الواسع، ليستدل بذلك الملك الواسع على وحدانية الله واستحقاقه العبادة وحده، ليكون من الموقنين بأن الله واحد لا شريك له، وأنه قادر على كل شيء.

فحين أظلم عليه الليل رأى كوكبا فقال هذا ربي، فلما غاب الكوكب قال لا أحب من يغيب، لأن الإله الحق حاضر لا يغيب.

0: وحين رأى القمر طالعا قال هذا ربي، فلما غاب قال لئن لم يوفقني الله لتوحيده وعبادته وحده لأكونن من القوم البعيدين عن دينه الحق.
1: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر،

وحين رأى الشمس طالعة قال هذا الطالع ربي، هذا الطالع أكبر من الكوكب ومن القمر. فلما غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون مع الله. ولما تبرأ مما يعبدون من دون الله كأنهم سألوه ما تعبد إذن، فقال

إني أخلصت ديني للذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، مائلا عن الشرك إلى التوحيد الخالص، ولست من المشركين الذين يعبدون معه غيره.

0: وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون.
1: وخصمه قومه المشركون في توحيد الله سبحانه وخوفوه من أصنامهم، فقال لهم: أتخاصمونني في توحيد الله وإفراده بالعبادة وقد وفقني ربي إليه، ولست أخاف من أصنامكم، فإنها لا تملك ضرا فتضرني ولا نفعا فتنفعني إلا أن يشاء الله، فما شاء الله كائن، ومع علم الله كل شيء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أفلا تتذكرون يا قوم ما أنتم عليه من الكفر بالله والشرك به فتؤمنوا بالله وحده.
0: وكيف

وكيف يقع مني خوف لما تعبدون من دون الله من أوثان، ولا يقع منكم أنتم خوف لشرككم بالله حين أشركتم معه ما خلقه دون برهان لكم على ذلك؟ فأي الجمعين، جمع الموحدين وجمع المشركين، أولى بالأمن والسلامة؟ إن كنتم تعلمون أولاهما فاتبعوه، وأولاهما دون ريب هو جمع المؤمنين الموحدين.

الذين آمنوا بالله واتبعوا ما شرع ولم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم الأمن والسلامة وحدهم دون غيرهم، وهم موفقون وفقهم ربهم لطريق الهداية.

وتلك الحجة وهي قوله فأي الفريقين أحق بالأمن التي غلب إبراهيم بها قومه حتى انقطعت حجتهم هي حجتنا وفقناه لمحاجة قومه بها وأعطيناه إياها نرفع من نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا والآخرة إن ربك أيها الرسول حكيم في خلقه وتدبيره عليم بعباده.

ورزقنا إبراهيم ابنه إسحاق وحفيده يعقوب، ووفقنا كل منهما للصراط المستقيم، ووفقنا نوحا من قبلهم، ووفقنا لطريق الحق من ذرية نوح، كلا من داود وابنه سليمان وأيوب ويوسف وموسى وأخيه هارون عليهم السلام. ومثل هذا الجزاء الذي جازينا به الأنبياء على إحسانهم نجازي به المحسنين من غيرهم على إحسانهم.

0: ووفقنا كذلك كلا من زكريا ويحيى وعيسى بن مريم وإلياس عليهم السلام، وكل هؤلاء الأنبياء من الصالحين اختارهم الله رسلا.
1: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين.
0: ووفقنا كذلك إسماعيل واليسع ويونس ولوطا عليهم السلام، وكل هؤلاء الأنبياء وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فضلناهم على العالمين.

ووفقنا بعض آبائهم وبعض أبنائهم وبعض إخوانهم ممن شئنا توفيقه، واخترناهم ووفقناهم لسلوك الطريق المستقيم الذي هو طريق توحيد الله وطاعته.

ذلك الذي حصل لهم من التوفيق هو توفيق الله يوفق له من شاء من عباده، ولو أشركوا مع الله غيره لبطل عملهم، لأن الشرك مبطل للعمل الصالح.

0: أولئك الأنبياء المذكورون هم الذين أعطيناهم الكتاب وأعطيناهم الحكمة وأعطيناهم النبوة، فإن يكفر قومك بما أعطيناهم من هذه الثلاثة فقد هيأنا لها وأرصدنا قوما ليسوا بكافرين بها، بل هم مؤمنون مستمسكون بها، وهم المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين.
1: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده

أولئك الأنبياء ومن ذكر معهم من آبائهم وأبنائهم وإخوانهم هم أهل الهداية حقا، فاتبعهم وتأس بهم وقل أيها الرسول لقومك لا أطلب منكم على إبلاغ هذا القرآن جزاء، فالقرآن ليس إلا موعظة للعالمين من الإنس والجن ليسترشدوا به إلى الصراط المستقيم والطريق الصحيح.

وما عظم المشركون الله حق تعظيمه حين قالوا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله على بشر شيئا من الوحي، قل لهم أيها الرسول من الذي أنزل التوراة على موسى نورا وهداية وإرشادا لقومه، يجعلها اليهود في دفاتر يظهرون منها ما يوافق أهواءهم ويكتمون ما يخالفها كصفة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمتم أنتم أيها العرب من القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا أسلافكم من قبل، قل لهم أيها الرسول أنزلها الله، ثم اتركهم في جهلهم وضلالهم يستهزئون ويسخرون حتى يأتيهم اليقين.

0: يستعينون به وهم على صلاتهم يحافظون.
1: وهذا القرآن كتاب أنزلناه عليك أيها النبي، وهو كتاب مبارك مصدق لما سبقه من الكتب السماوية، لتنذر به أهل مكة وسائر الناس في مشارق الأرض ومغاربها حتى يهتدوا. والذين يؤمنون بالحياة الآخرة يؤمنون بهذا القرآن ويعملون بما فيه ويحافظون على صلاتهم بإقامة أركانها وفروضها ومستحباتها في أوقاتها المحددة لها شرعا.
0: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي

0: أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
1: لا أحد أعظم ظلما ممن اختلق على الله كذبا بأن قال ما أنزل الله على بشر من شيء، أو قال كذبا إن الله أوحى إليه والله لم يوحي إليه شيئا، أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله من القرآن. ولو ترى أيها الرسول حين تصيب هؤلاء الظالمين سكرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم إليهم بالتعذيب والضرب، يقولون لهم على سبيل التعنيف أخرجوا أنفسكم فنحن نقبضها، في هذا اليوم تجزون عذابا يهينكم ويذلكم بسبب ما كنتم تقولون على الله من الكذب بادعاء النبوة والوحي وإنزال مثل ما أنزل الله، وبسبب تكبركم عن الإيمان بآياته، لو ترى ذلك لرأيت أمرا فظيعا.

0: ويقال لهم يوم البعث: ولقد أتيتمونا في هذا اليوم أفرادا لا مال معكم ولا رئاسة، كما أنشأناكم أول مرة حفاة عراة غرلا، وتركتم ما أعطيناكم من ذلك خلفكم في الدنيا رغما عنكم، وما نرى اليوم معكم آلهتكم الذين زعمتم أنهم وسطاء لكم، وزعمتم أنهم شركاء لله في استحقاق العبادة، لقد تقطع الوصال بينكم وذهب عنكم ما كنتم تزعمون من شفاعتهم وأنهم شركاء لله.
1: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون.
0: إن الله وحده هو الذي يشق الحب فيخرج منه الزروع، ويشق النوى فيخرج منه النخل، يخرج الحي من الميت، إذ يخرج الإنسان وسائر الحيوان من النطفة، ويخرج الميت من الحي، إذ يخرج النطفة من الإنسان والبيضة من الدجاج، ذلكم الذي يصنع هذا هو الله الذي خلقكم، فكيف تصرفون أيها المشركون عن الحق مع ما تشاهدونه من بديع صنعه؟
1: فالق الإصباح وجعل

0: الرجيم.
1: وهو سبحانه وتعالى الذي يشق ضوء الصباح من ظلمة الليل، وهو الذي جعل الليل سكنا للناس يسكنون فيه عن الحركة لطلب المعاش، ليستريحوا من تعبهم في طلبه في النهار، وهو الذي جعل الشمس والقمر يجريان بحساب مقدر، ذلك المذكور من بديع الصنع هو تقدير العزيز الذي لا يغالبه أحد، العليم بخلقه وما يصلح لهم.
0: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.
1: وهو سبحانه وتعالى الذي خلق لكم يا بني آدم النجوم في السماء لتهتدوا بها في أسفاركم إذا اشتبهت عليكم الطرق في البر والبحر، قد بينا الأدلة والبراهين الدالة على قدرتنا لقوم يتدبرون تلك الأدلة والبراهين فيستفيدون منها.

0: مستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
1: وهو سبحانه وتعالى الذي خلقكم من نفس واحدة هي نفس أبيكم آدم، فقد بدأ خلقكم بخلق أبيكم من طين، ثم خلقكم منه، وخلق لكم ما تستقرون فيه كأرحام أمهاتكم، ومستودعا تستودعون فيه كأصلاب آبائكم، قد بينا الآيات لقوم يفهمون كلام الله.

0: إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
1: وهو سبحانه وتعالى الذي أنزل من السماء ماء هو ماء المطر، فأنبتنا به كل صنف من أصناف النبات، فأخرجنا من النبات زرعا وشجرا أخضر نخرج منه حبا يركب بعضه بعضا كما يقع في السنابل، ومن طلع النخل تخرج عذوقه قريبة ينالها القائم والقاعد، وأخرجنا بساتين من العنب، وأخرجنا الزيتون والرمان متماثلا ورقهما مختلفا ثمرهما. انظروا أيها الناس إلى ثمره أول ما يبدو وإليه حين ينضج، إن في ذلكم أيها الناس لأدلة واضحة على قدرة الله لقوم يؤمنون بالله، فهم الذين يستفيدون من هذه الأدلة والبراهين.
0: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: وصير المشركون الجن شركاء لله في العبادة حين اعتقدوا أنها تنفع وتضر، وقد أوجدهم الله ولم يخلقهم غيره، فهو أولى بأن يعبد، واختلقوا له بنين كما فعلت اليهود بعزير والنصارى بعيسى، وبنات كما فعل المشركون بالملائكة، تنزه وتقدس عما يصفه به أهل الباطل.

وهو سبحانه وتعالى خالق السماوات وخالق الأرض على غير مثال سابق، كيف يكون له ولد ولم تكن له زوجة، وهو قد خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء.

0: الخبير.
1: ذلكم أيها الناس المتصف بتلك الصفات هو ربكم، فلا رب لكم غيره، ولا معبود بحق غيره، وهو موجد كل شيء فاعبدوه وحده، فهو المستحق للعبادة وهو على كل شيء حفيظ.

0: بصير
1: لا تحيط به الأبصار، وهو سبحانه يدرك الأبصار ويحيط بها، وهو اللطيف بعباده الصالحين الخبير بهم.

0: فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ.
1: قد جاءكم أيها الناس حجج واضحة وبراهين جلية من ربكم، فمن تعقلها وأذعن فنفع ذلك يعود إليه، ومن عمي عنها ولم يتعقلها ولم يذعن لها فضرر ذلك مقصور عليه. ولست عليكم رقيبا أحصي أعمالكم، إنما أنا رسول من ربي وهو الرقيب عليكم.

0: يعلمون.
1: وكما نوعنا الأدلة والبراهين على قدرة الله، ننوع الآيات في الوعد والوعيد والوعظ. وسيقول المشركون: ليس هذا وحيا، وإنما درسته عن أهل الكتاب من قبلك، ولنبين الحق للناس بتنويعنا لهذه الآيات للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يقبلون الحق ويتبعونه.
0: اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين.
1: اتبع أيها الرسول ما يوحيه إليك ربك من الحق، فهو سبحانه لا معبود بحق غيره، ولا تشغل قلبك بالكافرين وعنادهم، فأمرهم إلى الله.

ولو شاء الله ألا يشركوا به أحدا ما أشركوا به أحدا، وما جعلناك أيها الرسول رقيبا تحصي عليهم أعمالهم، ولست عليهم بقيم، إنما أنت رسول وما عليك إلا البلاغ.

0: يرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.
1: ولا تسبوا أيها المؤمنون الأصنام التي يعبدها المشركون مع الله، وإن كانت أحقر شيء وأولاه بالسب، حتى لا يسب المشركون الله تطاولا عليه وجهلا بما يليق به سبحانه. وكما زين لهؤلاء ما هم عليه من الضلال، زينا لكل أمة عملهم خيرا كان أو شرا، فأتوا ما زينا لهم منه، ثم إلى ربهم مرجعهم يوم القيامة فيخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا ويجازيهم عليه.

وأقسم المشركون بالله أشد أيمانهم التي يقدرون عليها، لئن جاءهم محمد بآية من الآيات التي اقترحوها ليؤمنن بها. قل لهم أيها الرسول، الآيات ليست عندي فأنزلها، إنما هي عند الله ينزلها متى شاء، وما يدريكم أيها المؤمنون أن هذه الآيات إذا جاءت وفق ما اقترحوه لا يؤمنون، بل يبقون على عنادهم وجحودهم لأنهم لا يريدون الهداية.

0: ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
1: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم بالحيلولة بينها وبين الاهتداء للحق، كما حلنا بينهم وبين الإيمان بالقرآن أول مرة بسبب عنادهم، ونتركهم في ضلالهم وتمردهم على ربهم حيارى يتخبطون.

ولو أننا أجبناهم بالإتيان بما اقترحوه فنزلنا عليهم الملائكة وشاهدوهم وكلمهم الموتى وأخبروهم بصدقك فيما جئت به، وجمعنا لهم كل شيء مما اقترحوه يواجهونه معاينة، ما كانوا ليؤمنوا بما جئت به إلا من شاء الله له الهداية منهم، ولكن أكثرهم يجهلون ذلك فلا يلجؤون إلى الله ليوفقهم للهداية.

0: يعلمون.
1: وكما ابتليناك بمعاداة هؤلاء المشركين لك ابتلينا كل نبي من قبلك، فجعلنا لكل واحد منهم أعداء من مردة الإنس وأعداء من مردة الجن، يوسوس بعضهم لبعض فيزينون لهم الباطل ليخدعوهم، ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه، ولكنه شاء لهم ذلك ابتلاء، فاتركهم وما يفترون من الكفر والباطل ولا تعبأ بهم.

ولتميل إلى ما يوسوس به بعضهم لبعض قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليقبلوه لأنفسهم ويرتضوه لها، وليكتسبوا ما هم مكتسبون من المعاصي والآثام.

0: من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، هل يعقل أن أقبل غير الله حكما بيني وبينكم؟ فالله هو الذي أنزل عليكم القرآن مبينا مستوفيا لكل شيء، واليهود الذين أعطيناهم التوراة والنصارى الذين أعطيناهم الإنجيل يعلمون أن القرآن منزل عليك مشتملا على الحق لما وجدوه في كتابيهما من الدليل على ذلك، فلا تكونن من الشاكين فيما أوحينا إليك.
0: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.
1: وبلغ القرآن غاية الصدق في الأقوال والأخبار لا مغير لكلماته، وهو السميع لأقوال عباده العليم بها، فلا يخفى عليه شيء منها، وسيجازي من يسعى لتبديل كلماته.

ولو قدر أنك أطعت أيها الرسول أكثر من في الأرض من الناس يضلونك عن دين الله، فقد جرت سنة الله أن يكون الحق مع القلة، فأكثر الناس لا يتبعون إلا الظن الذي لا مستند له، حيث ظنوا أن معبوداتهم تقربهم إلى الله زلفى، وهم يكذبون في ذلك.

إن ربك أيها الرسول أعلم بمن يضل عن سبيله من الناس، وهو أعلم بالمهتدين إليها، لا يخفى عليه شيء من ذلك.

0: بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
1: ما الذي يمنعكم أيها المؤمنون من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد بين لكم الله ما حرمه عليكم فيجب عليكم تركه، إلا إذا ألجأتكم إليه الضرورة؟ فالضرورة تبيح المحظور، وإن كثيرا من المشركين ليبعدون أتباعهم عن الحق بسبب آرائهم الفاسدة جهلا منهم، حيث يحلون ما حرم الله عليهم من الميتة وغيرها، ويحرمون ما أحل الله لهم من البحيرة والوصيلة والحامي وغيرها. إن ربك أيها الرسول هو أعلم بالمتجاوزين لحدود الله، وسيجازيهم على تجاوزهم لحدوده.
0: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون.
1: واتركوا أيها الناس ارتكاب المعاصي في العلانية والسر، إن الذين يرتكبون المعاصي في السر أو العلانية سيجزيهم الله على ما اكتسبوه منها.
0: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق،

0: يعلمون.
1: ولا تأكلوا أيها المسلمون مما لم يذكر اسم الله عليه، سواء ذكر عليه اسم غيره أو لا، وإن الأكل منه لخروج عن طاعة الله إلى معصيته، وإن الشياطين ليوسوسون إلى أوليائهم بإلقاء الشبه ليجادلوكم في أكل الميتة، وإن أطعتموهم أيها المسلمون فيما يلقونه من الشبه لإباحة الميتة كنتم أنتم وهم سواء في الشرك.

وهل يستوي الذي كان قبل هداية الله له ميتا لما هو فيه من الكفر والجهل والمعاصي فأحييناه بهدايته للإيمان والعلم والطاعة مع من هو في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي لا يستطيع الخروج منها قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك كما حسن لهؤلاء المشركين ما هم عليه من الشرك وأكل الميتة والجدال بالباطل حسن للكافرين ما كانوا يعملون من المعاصي ليجازوا عليها يوم القيامة بالعذاب الأليم.

0: أنفسهم وما يشعرون.
1: ومثل ما حصل من أكابر المشركين في مكة من صد عن سبيل الله، جعلنا في كل قرية رؤساء وعظماء يعملون حيلهم وكيدهم في الدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم، والواقع أن مكرهم وكيدهم إنما يعود عليهم، ولكنهم لا يحسون بذلك لجهلهم واتباع أهوائهم.

وإذا جاءت كبراء الكفار آية من الآيات التي ينزلها الله على نبيه قالوا لن نؤمن حتى يعطينا الله مثل ما أعطى الأنبياء من النبوة والرسالة، فرد الله عليهم بأنه أعلم بمن هو صالح للرسالة والقيام بأعبائها فيختصه بالنبوة والرسالة. سينال هؤلاء الطغاة ذل وإهانة لتكبرهم عن الحق، وعذاب شديد بسبب مكرهم.

فمن يريد الله أن يوفقه إلى طريق الهداية يفسح صدره ويهيئه لقبول الإسلام، ومن يريد أن يخذله ولا يوفقه للهداية يجعل صدره شديد الضيق عن قبول الحق، بحيث يمتنع دخول الحق إلى قلبه كامتناع ارتقائه إلى السماء وعجزه عن ذلك بذاته، وكما جعل الله حال الضال بهذه الحال من الضيق الشديد يجعل العذاب على الذين لا يؤمنون به.

وهذا الدين الذي شرعناه لك أيها الرسول هو صراط الله المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، قد بينا الآيات لمن له وعي وفهم يعي به عن الله.

لهم دار يسلمون فيها من كل مكروه وهي الجنة، والله ناصرهم ومؤيدهم جزاء على ما كانوا يعملون من الصالحات.

واذكر أيها الرسول يوم يحشر الله الثقلين من الإنس والجن، ثم يقول الله: يا معشر الجن، قد أكثرتم من إضلال الإنس وصدهم عن سبيل الله. وقال أتباعهم من الإنس مجيبين ربهم: يا ربنا تمتع كل منا بصاحبه، فالجني تمتع بطاعة الإنسي له، والإنسي تمتع بنيل شهواته، وبلغنا الأجل الذي أجلت لنا، فهذا يوم القيامة. قال الله: النار مستقركم خالدين فيها إلا ما شاء الله، من قدر مدة ما بين مبعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم، فتلك المدة التي استثناها الله من خلودهم في النار. إن ربك أيها الرسول حكيم في تقديره وتدبيره، عليم بعباده وبمن يستحق منهم العذاب.

0: ونقول لهم يوم القيامة: يا معشر الإنس والجن، ألم يأتكم رسل من جنسكم فهم من الإنس يتلون عليكم ما أنزل الله عليهم ويخوفونكم لقاء يومكم هذا الذي هو يوم القيامة؟ قالوا: بلى، أقررنا اليوم على أنفسنا بأن رسلك قد بلغونا، وأقررنا بلقاء هذا اليوم، لكن كذبنا رسلك وكذبنا بلقاء هذا اليوم، وخدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من زينة وزخرف ونعيم زائل، وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا كافرين بالله وبرسله، ولن ينفعهم هذا الإقرار ولا الإيمان لفوات وقته.
1: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون.
0: ذلك الإعذار بإرسال الرسل إلى الإنس والجن لئلا يعاقب أحد على ما جناه وهو لم يرسل إليه رسول ولم تبلغه دعوة، فلم نعذب أمة من الأمم إلا بعد إرسال الرسل إليهم.

0: يعلمون.
1: ولكل منهم درجات بحسب أعمالهم، فلا يستوي كثير الشر وقليله، ولا التابع والمتبوع، كما لا يستوي ثواب الذين يعملون الصالحات. وليس ربك بغافل عما كانوا يعملونه، بل هو مطلع عليه، لا يخفى عليه منه شيء، وسيجازيهم على أعمالهم.
0: وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم.

وربك أيها الرسول هو الغني عن عباده، فلا يحتاج إليهم ولا إلى عبادتهم، ولا يضره كفرهم، ومع غناه عنهم فهو ذو رحمة بهم، إن يشأ إهلاككم أيها العباد العصاة يستأصلكم بعذاب من عنده، ويوجد بعد إهلاككم من يشاء ممن يؤمنون به ويطيعونه، كما خلقكم أنتم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم.

إنما تعدون به أيها الكفار من البعث والنشور والحساب والعقاب لآت لا محالة، ولن تفوتوا ربكم بالهرب، فهو آخذ بنواصيكم ومعذبكم بعذابه.

0: يعلمون.
1: قل أيها الرسول، يا قوم اثبتوا على طريقتكم وما أنتم عليه من الكفر والضلال، فقد أعذرت وأقمت الحجة عليكم بالبلاغ المبين، فلست مباليا بكفركم وضلالكم، بل سأثبت على ما أنا عليه من الحق، فستعلمون من يكون له النصر في الدنيا ومن يرث الأرض ومن له الدار الآخرة. إنه لا يفوز المشركون لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل عاقبتهم الخسران وإن تمتعوا بما تمتعوا به في الدنيا.

0: فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون.
1: وابتدع المشركون بالله أن جعلوا لله مما خلق من الزروع والأنعام قسما، فزعموا أنه لله، وقسما آخر لأوثانهم وأنصابهم، فما خصصوه لشركائهم لا يصل إلى المصارف التي شرع الله الصرف فيها كالفقراء والمساكين، وما خصصوه لله فهو يصل إلى شركائهم من الأوثان يصرف في مصالحها، ألا ساء حكمهم وقسمتهم؟

0: وكما حسن الشيطان للمشركين هذا الحكم الجائر، حسن لكثير من المشركين شركاؤهم من الشياطين أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر ليهلكوهم بالوقوع في قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بحق، وليخلطوا عليهم دينهم فلا يعرفون ما هو مشروع وما هو غير مشروع، ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه، ولكنه شاء ذلك لحكمة بالغة. فاترك أيها الرسول هؤلاء المشركين وافتراءهم الكذب على الله، فإن ذلك لا يضرك، وسلم أمرهم لله.
1: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر

0: يعلمون.
1: وقال المشركون: هذه أنعام وزروع ممنوعة، لا يأكل منها إلا من يشاءون بزعمهم وافترائهم من خدام الأوثان وغيرهم، وهذه أنعام حرمت ظهورها فلا تركب ولا يحمل عليها، وهي البحيرة والسائبة والحامي، وهذه أنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح، وإنما يذبحونها باسم أصنامهم، ارتكبوا ذلك كله كذبا على الله أن ذلك من عنده، سيجزيهم الله بعذابه بسبب ما كانوا يفترون عليه.

0: الرحيم.
1: وقالوا ما في بطون هذه السوائب والبحائر من الأجنة، إن ولد حيا حلال على ذكورنا محرم على نسائنا، وإن ولد ما في بطونها من الأجنة ميتا فالذكور والإناث فيه شركاء. سيجزيهم الله تعالى بقولهم هذا ما يستحقون، إنه حكيم في تشريعه وتدبيره شؤون خلقه، عليم بهم.
2: قد خسر

قد هلك الذين قتلوا أولادهم لخفة عقولهم ولجهلهم، وحرموا ما رزقهم الله من الأنعام، ناسبين ذلك إلى الله كذبا، قد بعدوا عن الصراط المستقيم وما كانوا مهتدين إليه.

والله سبحانه هو الذي خلق بساتين مبسوطة على وجه الأرض دون ساق ومرفوعة عليها ذات ساق، وهو الذي خلق النخل وخلق الزرع مختلفا ثمره في الشكل والطعم، وهو الذي خلق الزيتون والرمان ورقهما متشابه وطعمهما غير متشابه. كلوا أيها الناس من ثمره إذا أثمر، وأدوا زكاته يوم حصاده، ولا تتجاوزوا الحدود الشرعية في الأكل والإنفاق، فالله لا يحب المتجاوزين لحدوده فيهما ولا في غيرهما، بل يبغضه. إن الذي خلق ذلك كله هو الذي أباحه لعباده، فليس للمشركين تحريمه.

وهو الذي أنشأ لكم من الأنعام ما هو صالح لأن يحمل عليه ككبار الإبل، وما ليس صالحا لذلك كصغاره وكالغنم. كلوا أيها الناس مما رزقكم الله من هذه الأشياء التي أباحها لكم، ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله كما يفعل المشركون. إن الشيطان لكم أيها الناس عدو واضح العداوة، حيث يريد منكم أن تعصوا الله بذلك.

خلق لكم ثمانية أصناف من الضأن زوجين ذكرا وأنثى ومن المعز اثنين. قل أيها الرسول للمشركين، هل حرم الله تعالى الذكرين منهما لعلة الذكورة؟ فإن قالوا نعم فقل لهم لما تحرمون الإناث، أو أنه حرم الأنثيين لعلة الأنوثة؟ فإن قالوا نعم فقل لهم لما تحرمون الذكرين، أو أنه حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين لعلة اشتمال الرحم عليه؟ فإن قالوا نعم فقل لهم لما تفرقون بين ما اشتملت عليه الأرحام بتحريم ذكوره تارة وتحريم إناثه تارة. أخبروني أيها المشركون بما تستندون عليه من علم صحيح إن كنتم صادقين في دعواكم أن تحريم ذلك من الله.

0: الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: وبقية الأصناف الثمانية هي زوجان من الإبل وزوجان من البقر. قل أيها الرسول للمشركين: الله حرم ما حرم منها لذكورته أم لأنوثته أم لاشتمال الرحم عليه؟ أم كنتم أيها المشركون حاضرين بزعمكم حين وصاكم الله بتحريم ما حرمتم من هذه الأنعام؟ فلا أحد أعظم ظلما ولا أكبر جرما ممن افترى على الله الكذب فنسب إليه تحريم ما لم يحرم ليضل الناس عن الصراط المستقيم بغير علم يستند إليه. إن الله لا يوفق للهداية الظالمين بافترائهم الكذب على الله.

0: قل أيها الرسول لا أجد فيما أوحاه الله إلي شيئا محرما إلا ما مات دون ذكاه أو كان دما سائلا أو كان لحم خنزير فإنه نجس حرام أو كان مما ذبح على غير اسم الله كالمذبوح لأصنامهم فمن ألجأته الضرورة إلى الأكل من هذه المحرمات لشدة الجوع غير طالب تلذذا بأكلها وغير متجاوز حد الضرورة فلا إثم عليه في ذلك إن ربك أيها الرسول غفور للمضطر إن أكل منها رحيم به. ولما ذكر الله ما حرمه على الأمة ذكر ما حرمه على اليهود ليبين أن ما حرمه المشركون من الأنعام لا يستندون فيه على ما جاء من عند الله وإنما يتبعون فيه إملاء الشيطان. فقال
1: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر

وحرمنا على اليهود ما لم تتفرق أصابعه كالإبل والنعام، وحرمنا عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما علق بظهورهما أو ما حملته الأمعاء أو ما اختلط بعظم كالألية والجنب، وقد جازيناهم على ظلمهم بتحريم ذلك عليهم، وإنا لصادقون في كل ما نخبر به.

فإن كذبوك أيها الرسول ولم يصدقوا بما جئت به من ربك، فقل ترغيبا لهم: ربكم ذو رحمة واسعة، ومن رحمته بكم إمهاله لكم وعدم معاجلته لكم بالعذاب، وقل لهم تحذيرا لهم: إن عذابه لا يرد عن القوم الذين يرتكبون المعاصي والآثام.

0: يعلمون.
1: سيقول المشركون محتجين بمشيئة الله وقدره على صحة إشراكهم بالله: لو شاء الله ألا نشرك نحن ولا آباؤنا بالله لما أشركنا به، ولو شاء الله ألا نحرم ما حرمناه على أنفسنا لما حرمناه. وبمثل حجتهم الداحضة كذب الذين من قبلهم برسلهم قائلين: لو شاء الله ألا نكذب بهم لما كذبنا بهم، واستمروا على هذا التكذيب حتى ذاقوا عذابنا الذي أنزلناه عليهم. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: هل عندكم من دليل يدل على أن الله رضي منكم أن تشركوا به وأن تحللوا ما حرمه وتحرموا ما أحله؟ فمجرد وقوع ذلك منكم ليس دليلا على رضاه عنكم، إنكم لا تتبعون في ذلك إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما أنتم إلا تكذبون.

قل أيها الرسول للمشركين، إن لم تكن لكم حجج إلا هذه الحجج الواهية، فإن لله الحجة القاطعة التي تنقطع عندها معاذيركم التي تقدمونها، وتبطل بها شبهكم التي تتعلقون بها، فلو شاء الله توفيقكم جميعا للحق أيها المشركون لوفقكم له.

قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما أحل الله ويدعون أن الله هو الذي حرمه، أحضروا شهودكم الذين يشهدون أن الله حرم هذه الأشياء التي حرمتموها، فإن شهدوا بغير علم على أن الله حرمها فلا تصدقهم أيها الرسول في شهادتهم، لأنها شهادة زور، ولا تتبع أهواء الذين يحكمون أهواءهم، فقد كذبوا بآياتنا حين حرموا ما أحل الله لهم، ولا تتبع الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يشركون فيساوون به غيره، وكيف يتبع من هذا مسلكه مع ربه؟

0: بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: قل أيها الرسول للناس، تعالوا أقرأ عليكم ما حرمه الله. حرم عليكم أن تشركوا به شيئا من مخلوقاته، وأن تعقوا آباءكم، بل يجب عليكم الإحسان إليهم، وأن تقتلوا أولادكم بسبب الفقر كما كان يفعل أهل الجاهلية، نحن نرزقكم ونرزقهم. وحرم أن تقربوا الفواحش ما أعلن منها وما أسر به، وأن تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، كالزنا بعد الإحصان والردة بعد الإسلام، ذلكم المذكور وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أوامره ونواهيه.
0: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط.

وحرم أن تتعرضوا لمال اليتيم وهو الذي فقد أباه قبل البلوغ إلا بما فيه صلاح ونفع له وزيادة لماله حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد. وحرم عليكم التطفيف في الكيل والميزان، بل يجب عليكم العدل في الأخذ والإعطاء في البيع والشراء، لا نكلف نفسا إلا طاقتها، فما لا يمكن الاحتراز منه من الزيادة أو النقصان في المكاييل وغيرها لا مؤاخذة فيه. وحرم عليكم أن تقولوا غير الصواب في خبر أو شهادة دون محاباة قريب أو صديق. وحرم عليكم نقض عهد الله إن عاهدتم الله أو عاهدتم بالله، بل يجب عليكم الوفاء بذلك. ذلك المتقدم أمركم الله به أمرا مؤكدا رجاء أن تتذكروا عاقبة أمركم.

وحرم عليكم أن تتبعوا سبل الضلال وطرقه، بل يجب عليكم اتباع طريق الله المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وطرق الضلال تؤدي بكم إلى التفرق والبعد عن طريق الحق. ذلك الاتباع لطريق الله المستقيم هو الذي وصاكم الله به، رجاء أن تتقوه بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه.

ثم بعد الإخبار بما ذكر نخبر أن أعطينا موسى التوراة تماما للنعمة جزاء على إحسانه العمل وتبيينا لكل شيء يحتاج إليه في الدين ودلالة على الحق ورحمة رجاء أن يؤمنوا بلقاء ربهم يوم القيامة فيستعدوا له بالعمل الصالح.

وهذا القرآن كتاب أنزلناه كثير البركة لما يشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية، فاتبعوا ما أنزل فيه واحذروا مخالفته رجاء أن ترحموا.

لئلا تقولوا يا مشركي العرب إنما أنزل الله التوراة والإنجيل على اليهود والنصارى من قبلنا ولم ينزل علينا كتابا، وإنا لا ندري تلاوة كتبهم لأنها بلغتهم وليست بلغتنا.

ولئلا تقولوا لو أنزل الله علينا كتابا كما أنزله على اليهود والنصارى لكنا أكثر استقامة منهم، فقد جاءكم كتاب أنزله الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بلسانكم، وذلك حجة واضحة وإرشاد إلى الحق ورحمة للأمة، فلا تعتذروا بالأعذار الواهية وتتعللوا بالعلل الباطلة. ولا أحد أعظم ظلما ممن كذب بآيات الله وانصرف عنها، سنعاقب الذين ينصرفون عن آياتنا عقابا شديدا بإدخالهم في نار جهنم جزاء على انصرافهم وإعراضهم عنها.

ما ينتظر المكذبون إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه لقبض أرواحهم في الدنيا، أو يأتي ربك يوم الفصل في الآخرة أيها الرسول لفصل القضاء بينهم، أو يأتي بعض آيات ربك الدالة على الساعة، يوم يأتي بعض آيات ربك كطلوع الشمس من مغربها لا ينفع كافرا إيمانه ولا ينفع مؤمنا لم يعمل خيرا من قبله عمله. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين، انتظروا أحد هذه الأشياء، إنا منتظرون.

إن الذين جعلوا دينهم متفرقا من اليهود والنصارى حيث أخذوا بعضه وتركوا بعضه وكانوا فرقا مختلفين لست أيها الرسول منهم في شيء، فأنت بريء مما هم عليه من الضلال، وليس عليك إلا إنذارهم، فأمرهم موكول إلى الله، ثم هو يوم القيامة يخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا فيجازيهم عليه.

من أتى يوم القيامة من المؤمنين بحسنة ضاعفها الله له 10 حسنات، ومن أتى بسيئة فلن يعاقب إلا بمثلها في الخفة والعظم لا أكثر منها، وهم يوم القيامة لا يظلمون بنقص ثواب الحسنات ولا بزيادة عقاب السيئات.

قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين، إنني أرشدني ربي إلى طريق مستقيم هو طريق الدين القائم بمصالح الدنيا والآخرة، وهو ملة إبراهيم المائل إلى الحق والذي لم يكن من المشركين قط.

0: قل أيها الرسول، إن صلاتي وذبحي لله وعلى اسم الله لا على غيره، وحياتي وموتي كل ذلك لله رب المخلوقات وحده، وليس لغيره نصيب في ذلك.
1: لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
0: وهو سبحانه لا شريك له ولا معبود بحق غيره، وبهذا التوحيد الخالص من الشرك أمرني الله، وأنا أول المستسلمين له من هذه الأمة.

قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: أغير الله أطلب ربا وهو سبحانه وتعالى رب كل شيء، فهو رب المعبودات التي تعبدونها من دونه، ولا يحمل بريء ذنب غيره. ثم إلى ربكم وحده رجوعكم يوم القيامة، فيخبركم بما كنتم تختلفون فيه في الدنيا من أمر الدين.

0: والله هو الذي جعلكم تخلفون من سبقكم في الأرض للقيام بعمارتها، ورفع بعضكم في الخلق والرزق وغيرهما فوق بعض درجات ليختبركم فيما آتاكم من ذلك. إن ربك أيها الرسول سريع العقاب، فكل ما هو آت فهو قريب، وإنه لغفور لمن تاب من عباده رحيم به. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم
0: المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا
2: برعاية أوقاف نوره الملاحي.
0: سورة الأعراف مكية. من مقاصد السورة انتصار الحق في صراعه مع الباطل، وبيان عاقبة المستكبرين في الدنيا والآخرة. التفسير.

0: ألف لام ميم صاد. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة.
1: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.
0: القرآن الكريم كتاب أنزله الله عليك أيها الرسول، فلا يكن في صدرك منه ضيق ولا شك، أنزله إليك لتخوف به الناس وتقيم به الحجة ولتذكر به المؤمنين، فهم الذين ينتفعون بالذكرى.

اتبعوا أيها الناس الكتاب الذي أنزله ربكم عليكم وسنة نبيكم، ولا تتبعوا أهواء من ترونهم أولياء من شياطين أو أحبار سوء تتولونهم تاركين ما أنزل عليكم لأجل ما تمليه أهواؤهم، إنكم قليلا ما تتذكرون، إذ لو تذكرتم لما آثرتم على الحق غيره، ولاتبعتم ما جاء به رسولكم وعملتم به وتركتم ما سواه.

ما أكثر القرى التي أهلكناها بعذابنا لما أصرت على كفرها وضلالها، فنزل عليها عذابنا الشديد في حال غفلتها ليلا أو نهارا، فلم يستطيعوا دفع العذاب عن أنفسهم، ولم تدفعه عنهم آلهتهم المزعومة.

0: فما كان منهم بعد نزول العذاب إلا أن أقروا على أنفسهم بظلمهم بالكفر بالله.
1: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين.
0: فلنسألن يوم القيامة الأمم التي أرسلنا إليها رسلنا عما أجابوا به الرسل، ولنسألن الرسل عن تبليغ ما أمروا بتبليغه وعما أجابتهم به أممهم.
1: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين.
0: فلنقصن على جميع الخلق أعمالهم التي عملوها في الدنيا بعلم منا، فقد كنا عالمين بأعمالهم كلها، لا يغيب عنا منها شيء، وما كنا غائبين عنهم في أي وقت من الأوقات.

0: يعملون.
1: ووزن الأعمال يوم القيامة يكون بالعدل الذي لا جور معه ولا ظلم، فمن رجحت عند الوزن كفة حسناته على كفة سيئاته فأولئك هم الذين فازوا بالمطلوب ونجوا من المرهوب.

ومن رجحت عند الوزن كفة سيئاته على كفة حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك يوم القيامة بسبب جحدهم بآيات الله.

ولقد مكناكم يا بني آدم في الأرض وجعلنا لكم فيها أسبابا للعيش، فكان عليكم أن تشكروا الله على ذلك، لكن شكركم كان قليلاً.

0: ولقد أنشأنا أيها الناس أباكم آدم ثم صورناه في أحسن صورة وأحسن تقويم، ثم أمرنا الملائكة بالسجود إكراما له، فامتثلوا وسجدوا إلا إبليس أبى أن يسجد تكبرا وعنادا.
1: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
0: قال الله تعالى توبيخا لإبليس: أي شيء منعك من امتثال أمري لك بالسجود لآدم؟ قال إبليس مجيبا ربه: منعني أني أفضل منه، فقد خلقتني من نار وخلقته هو من طين، والنار أشرف من الطين.
1: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين.
0: قال الله له: اهبط من الجنة فليس لك أن تتكبر فيها، لأنها دار الطيبين الطاهرين، فما يجوز لك أن تكون فيها، إنك يا إبليس من الحقيرين الدليلين، وإن كنت ترى نفسك أنك أشرف من آدم.
1: قال أنظرني إلى يوم يبعثون.
0: قال إبليس: يا ربي أمهلني إلى يوم البعث حتى أغوي من أستطيع إغواءه من الناس.
1: قال إنك من المنظرين.
0: قال له الله: إنك يا إبليس من الممهلين الذين كتبت عليهم الموت يوم النفخة الأولى في الصور، حين يموت الخلق كلهم ويبقى خالقهم وحده.
1: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم.
0: قال إبليس: بسبب إضلالك إياي حتى تركت امتثال أمرك بالسجود لآدم، لأقعدن لبني آدم على صراطك المستقيم، لأصرفهم وأضلهم عنه، كما ضللت أنا عن السجود لأبيهم آدم.

0: الخاسرين.
1: ثم لآتينهم من جميع الجهات بالتزهيد في الآخرة والترغيب في الدنيا وإلقاء الشبهات وتحسين الشهوات، ولا تجد يا رب أكثرهم شاكرين لك لما أمليه عليهم من الكفر.

0: قال الله له: اخرج يا إبليس من الجنة مذموما مطرودا من رحمة الله، ولأملأن جهنم يوم القيامة منك ومن كل من اتبعك وأطاعك وعصى أمر ربه.
1: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئت

وقال الله لآدم: يا آدم اسكن أنت وزوجتك حواء الجنة، فكلا مما فيها من الطيبات ما شئتما، ولا تأكلا من هذه الشجرة، شجرة عينها الله لهما، فإنكما إن أكلتما منها بعد نهيي لكما كنتما من المتجاوزين لحدود الله.

0: فألقى لهما كلاما خفيا إبليس ليظهر لهما ما ستر عنهما من عوراتهما، وقال لهما: ما نهاكما الله عن الأكل من هذه الشجرة إلا كراهة أن تكونا ملكين، وإلا كراهة أن تكونا من الخالدين في الجنة.
1: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين.
0: وحلف لهما بالله إني لكما يا آدم وحواء لمن الناصحين فيما أشرت عليكما به.

فحطهما من المنزلة التي كان فيها بخداع منه وغرور، فلما أكلا من الشجرة التي نهي عن الأكل منها ظهرت لهما عورتهما مكشوفة، فأخذا يلزقان عليهما من ورق الجنة ليسترا عورتهما، وناداهما ربهما قائلا: ألم أنهكما عن الأكل من هذه الشجرة وأقل لكما محذرا لكما، إن الشيطان عدو لكما بين العداوة،

قال آدم وحواء: يا ربنا، ظلمنا أنفسنا بارتكاب ما نهيتنا عنه من الأكل من الشجرة، وإن لم تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك لنكونن من الخاسرين بإضاعتنا حظنا في الدنيا والآخرة.

0: قال الله لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا من الجنة إلى الأرض، وسيكون بعضكم عدوا لبعض، ولكم في الأرض مكان استقرار إلى وقت معلوم، وتمتع بما فيها إلى أجل مسمى.
1: قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.
0: قال الله مخاطبا آدم وحواء وذريتهما: في هذه الأرض تحيون مدة ما قدر الله لكم من آجال، وفيها تموتون وتدفنون، ومن قبوركم تخرجون للبعث.

يا بني آدم قد جعلنا لكم لباسا ضروريا لستر عوراتكم، وجعلنا لكم لباسا كماليا تتجملون به في الناس، ولباس التقوى التي هي امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه خير من هذا اللباس الحسي، ذلك المذكور من اللباس من آيات الله الدالة على قدرته، لعلكم تتذكرون نعمه عليكم فتشكرونها.

0: يعلمون.
1: يا بني آدم لا يغرنكم الشيطان بتزيين المعصية بترك اللباس الحسي لستر العورة أو ترك لباس التقوى، فقد خدع أبويكم بتزيين الأكل من الشجرة حتى كان مآل ذلك أن أخرجهما من الجنة وبدت لهما عورتهما. إن الشيطان وذريته يرونكم ويشاهدونكم وأنتم لا ترونهم ولا تشاهدونهم، فيلزمكم الحذر منه ومن ذريته. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون بالله، وأما المؤمنون الذين يعملون الصالحات فلا سبيل لهم عليهم.

0: يعلمون.
1: وإذا ارتكب المشركون أمرا بالغ النكر كالشرك والطواف بالبيت عراة وغيرهما، اعتذروا بأنهم وجدوا آباءهم يرتكبونها وأن الله أمرهم بذلك. قل يا محمد ردا عليهم: إن الله لا يأمر بالمعاصي بل ينهى عنها، فكيف تدعون ذلك عليه؟ أتقولون أيها المشركون على الله ما لا تعلمون كذبا وافتراء؟
0: قل أمر ربي بالقسط،

0: يَعْلَمُونَ.
1: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن الله أمر بالعدل ولم يأمر بالفحشاء والمنكر، وأمر أن تخلصوا له العبادة عموما وعلى وجه الخصوص في المساجد، وأن تدعوه وحده مخلصين له الطاعة، كما خلقكم من عدم أول مرة يعيدكم أحياء مرة أخرى، فالقادر على بدء خلقكم قادر على إعادتكم وبعثكم.
0: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم

وقد جعل الله الناس فريقين، فريقا منكم هداه ويسر له أسباب الهداية وصرف عنه موانعها، وفريقا آخر وجبت عليهم الضلالة عن طريق الحق، ذلك أنهم صيروا الشياطين أولياء من دون الله فانقادوا لهم جهلا، وهم يظنون أنهم مهتدون إلى الصراط المستقيم.

0: إنه لا يحب المسرفين.
1: يا بني آدم البسوا ما يستر عوراتكم وما تتجملون به من اللباس النظيف الطاهر عند الصلاة والطواف، وكلوا واشربوا ما شئتم من الطيبات التي أحلها الله، ولا تتجاوزوا حد الاعتدال في ذلك، ولا تتجاوزوا الحلال إلى الحرام، إن الله لا يحب المتجاوزين لحدود الاعتدال.
0: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتين

قل أيها الرسول ردا على المشركين الذين يحرمون ما أحل الله من اللباس والطيبات من المأكولات وغيرها، من الذي حرم عليكم اللباس الذي هو زينة لكم؟ ومن الذي حرم عليكم الطيبات من المأكولات والمشروبات وغيرها مما رزقكم الله؟ قل أيها الرسول، إن تلك الطيبات للمؤمنين في الحياة الدنيا، وإن شاركهم غيرهم فيها في الدنيا فهي خاصة بهم يوم القيامة، لا يشاركهم فيها كافر، لأن الجنة محرمة على الكافرين. مثل هذا التفصيل نفصل الآيات لقوم يدركون، لأنهم الذين ينتفعون بها.

0: يعلمون.
1: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما أحل الله، إن الله إنما حرم على عباده الفواحش وهي قبائح الذنوب ظاهرة كانت أو باطنة، وحرم المعاصي كلها والاعتداء ظلما على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وحرم عليكم أن تشركوا مع الله غيره مما ليس لكم حجة فيه، وحرم عليكم القول عليه بغير علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه.
2: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: ولكل جيل وقرن مدة وميقات محددة لآجلهم، فإذا جاء ميقاتهم المقدر لا يتأخرون عنه زمنا وإن قل ولا يتقدمون عليه.

0: وأصلح فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: يا بني آدم إذا جاءكم رسل مني من أقوامكم يتلون عليكم ما أنزلت عليهم من كتبي فأطيعوهم واتبعوا ما جاءوا به، فالذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ويصلحون أعمالهم لا خوف عليهم يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا.

وأما الكافرون الذين كذبوا بآياتنا ولم يؤمنوا بها وترفعوا تكبرا عن العمل بما جاءتهم به رسلهم فإنهم أصحاب النار الملازمون لها الماكثون فيها أبداً.

لا أحد أظلم من الذي يفتري على الله الكذب بنسبة الشريك إليه أو النقص أو القول عليه بما لم يقله أو كذب بأمره

التي كنا نعبد وغابت، فلا ندري أين هي، وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، لكن إقرارهم في ذلك الحين حجة عليهم ولن ينفعهم.

قالت لهم الملائكة: ادخلوا أيها المشركون في جملة أمم قد مضت من قبلكم على الكفر والضلال من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة من الأمم لعنت أختها التي سبقتها إلى النار، حتى إذا تلاحقوا فيها واجتمعوا كلهم قالت أخراهم دخولا وهم السفلة والأتباع لأولاهم وهم الكبراء والسادة: يا ربنا، هؤلاء الكبراء هم الذين أضلونا عن طريق الهداية، فعاقبهم عقابا مضاعفا لتزيينهم الضلال لنا. قال الله ردا عليهم: لكل طائفة منكم نصيب من العذاب مضاعف، ولكنكم تجهلون ذلك ولا تدركونه.

0: يعلمون.
1: وقال السادة المتبوعون لأتباعهم: ليس لكم أيها الأتباع علينا من فضل تستحقون به تخفيف العذاب عنكم، فالعبرة بما كسبتم من الأعمال، ولا عذر لكم في اتباع الباطل، فذوقوا أيها الأتباع العذاب مثلما ذقناه بسبب ما كنتم تكسبون من الكفر والمعاصي.
0: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم

إن الذين كذبوا بآياتنا الواضحة وتكبروا عن الانقياد والإذعان لها آيسون من كل خير، فلا تفتح أبواب السماء لأعمالهم بسبب كفرهم، ولا لأرواحهم إذا ماتوا، ولا يدخلون الجنة أبدا حتى يدخل الجمل وهو من أعظم الحيوانات في ثقب الإبرة الذي هو من أضيق الأشياء، وهذا من المستحيل، فالمعلق عليه وهو دخولهم الجنة مستحيل، ومثل هذا الجزاء يجزي الله من عظمت ذنوبه.

لهؤلاء المكذبين المتكبرين من جهنم فراش يفترشونه، ولهم من فوقهم أغطية من نار. ومثل هذا الجزاء نجزي المتجاوزين لحدود الله بكفرهم به وإعراضهم عنه.

0: والذين آمنوا بربهم وعملوا من الأعمال الصالحة ما يستطيعون، ولا يكلف الله نفسا فوق ما تستطيعه، أولئك أصحاب الجنة يدخلونها ماكثين فيها أبدا.
1: ونزعنا ما في صدورهم

ومن تمام نعيمهم في الجنة أن نزع الله ما في قلوبهم من البغضاء والحقد، وأجرى الأنهار من تحتهم، وقالوا معترفين لله بإنعامه عليهم: الحمد لله الذي وفقنا لهذا العمل الصالح الذي أنالنا هذه المنزلة، وما كنا لنوفق إليه من تلقاء أنفسنا لولا أن الله وفقنا إليه. لقد جاءت رسل ربنا بالحق الذي لا مرية فيه، والصدق في الوعد والوعيد، ونادى فيهم مناد أن هذه هي الجنة التي أخبرتكم بها رسلي في الدنيا، أعقبكم الله إياها بما كنتم تعملون من الأعمال الصالحة التي تريدون بها وجه الله.

ونادى أهل الجنة الملازمون لها أهل النار الملازمين لها بعد دخول كل منهما منزله المعد له: إنا قد لقينا ما وعدنا ربنا من الجنة واقعا متحققا، فقد أدخلنا إياها، فهل لقيتم أيها الكفار ما توعدكم الله به من النار واقعا متحققا؟ قال الكفار: لقد وجدنا ما توعدنا به من النار حقا. فنادى مناد داعيا الله أن يطرد الظالمين من رحمته، فقد فتح لهم أبواب رحمته فأعرضوا عنها في الحياة الدنيا.

هؤلاء الظالمون هم الذين كانوا يعرضون عن سبيل الله بأنفسهم ويحملون غيرهم على الإعراض عنها، ويرجون أن تكون سبيل الحق معوجة حتى لا يسلكها الناس، وهم بالآخرة كافرون غير مستعدين لها.

وبين هذين الفريقين أصحاب الجنة وأصحاب النار حاجز مرتفع يسمى الأعراف، وعلى هذا الحاجز المرتفع رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم يعرفون أصحاب الجنة بعلاماتهم كبياض الوجوه، وأصحاب النار بعلاماتهم كسوادها. ونادى هؤلاء الرجال أصحاب الجنة تكريما لهم قائلين: سلام عليكم. وأصحاب الجنة لم يدخلوا بعد، وهم يأملون دخولها برحمة من الله.

وإذا حولت أبصار أصحاب الأعراف إلى أصحاب النار وشاهدوا ما هم فيه من العذاب الشديد، قالوا داعين الله: يا ربنا لا تصيرنا مع القوم الظالمين بالكفر والشرك بك.

0: ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أهل النار من الكفار يعرفونهم بعلاماتهم كسواد وجوههم وزرقة عيونهم، قائلين لهم: لم ينفعكم تكثركم بالمال والرجال، وما نفعكم إعراضكم عن الحق تكبرا واستعلاء.
1: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون؟
0: وقال الله موبخا الكفار: أهؤلاء هم الذين حلفتم ألا ينالهم الله برحمة من عنده؟ وقال الله للمؤمنين: ادخلوا أيها المؤمنون الجنة لا خوف عليكم فيما تستقبلونه ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا لما لقيتم من النعيم المقيم.

ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ملتمسين منهم قائلين: أوسعوا صب الماء علينا يا أصحاب الجنة، أو مما رزقكم الله من الطعام. قال أصحاب الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين بسبب كفرهم، وإنا لن نسعفكم بما حرمه الله عليكم.

0: يعلمون.
1: هؤلاء الكافرون هم الذين جعلوا دينهم سخرية وعبثا، وخدعتهم الحياة الدنيا بزخرفها وزينتها، فيوم القيامة ينساهم الله ويتركهم يقاسون العذاب كما نسوا لقاء يوم القيامة فلم يعملوا له ولم يستعدوا، ولجحودهم بحجج الله وبراهينه وإنكارهم لها مع علمهم بأنها حق.

0: يؤمنون.
1: ولقد جئناهم بهذا القرآن الذي هو كتاب منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بيناه على علم منا بما نبينه، وهو هاد للمؤمنين إلى طريق الرشد والحق، ورحمة بهم لما فيه من الدلالة على خيري الدنيا والآخرة.

0: أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: ما ينتظر الكفار إلا وقوع ما أخبروا بوقوعه من العذاب الأليم الذي يؤول إليه أمرهم في الآخرة، يوم يأتي ما أخبروا به من ذلك وما أخبر به المؤمنون من الثواب، يقول الذين نسوا القرآن في الدنيا ولم يعملوا بما جاء فيه: لقد جاءت رسل ربنا بالحق الذي لا مرية فيه ولا شك أنه من عند الله، فليت لنا وسطاء يشفعون لنا عند الله ليعفينا من العذاب، أو ليتنا نرجع إلى الحياة الدنيا لنعمل عملا صالحا ننجو به بدل ما كنا نعمل من السيئات. قد خسر هؤلاء الكافرون أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم، وغاب عنهم من كانوا يعبدونهم من دون الله فلم ينفعوهم.

0: الأمر تبارك الله رب العالمين.
1: إن ربكم أيها الناس هو الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق في 6 أيام، ثم علا وارتفع سبحانه على العرش علوا يليق بجلاله لا ندرك كيفيته، يذهب ظلام الليل بضياء النهار وضياء النهار بظلام الليل، وكل منهما يطلب الآخر طلبا سريعا بحيث لا يتأخر عنه، فإذا ذهب هذا دخل هذا، وخلق سبحانه الشمس وخلق القمر وخلق النجوم مذللات مهيئات، ألا لله وحده الخلق كله، فمن خالق غيره؟ وله الأمر وحده، وعظم خيره وكثر إحسانه، فهو المتصف بصفات الجلال والكمال رب العالمين.
0: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين.
1: ادعوا أيها المؤمنون ربكم بتذلل تام وتواضع خفية وسرا، مخلصين في الدعاء غير مرائين ولا مشركين به سبحانه غيره في الدعاء، إنه لا يحب المتجاوزين لحدوده في الدعاء. ومن أعظم التجاوز لحدوده في الدعاء دعاء غيره معه كما يفعل المشركون.

0: ولا تفسدوا في الأرض بارتكاب المعاصي بعد أن أصلحها الله بإرسال الرسل عليهم السلام وإعمارها بطاعته وحده، وادعوا الله وحده مستشعرين الخوف من عقابه ومنتظرين حصول ثوابه. إن رحمة الله قريب من المحسنين فكونوا منهم.
1: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

0: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.
1: والله سبحانه هو الذي يرسل الرياح مبشرات بالمطر، حتى إذا حملت الرياح السحاب المثقل بالماء سقنا السحاب إلى بلد مجدب، فأنزلنا بالبلد الماء، فأخرجنا بالماء من جميع أنواع الثمار، مثل إخراج الثمر على تلك الصورة، نخرج الموتى من قبورهم أحياء، فعلنا ذلك رجاء أنكم أيها الناس تتذكرون قدرة الله وبديع صنعه، وأنه قادر على إحياء الموتى.
0: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
1: والأرض الطيبة تخرج نباتها بإذن الله إخراجا حسنا تاما، وهكذا المؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها فتنتج عملا صالحا، والأرض السبخة المالحة لا تخرج نباتها إلا عسرا لا خير فيه، وهكذا الكافر لا ينتفع بالمواعظ فلا تنتج عنده عملا صالحا ينتفع به. مثل هذا التنويع البديع ننوع البراهين والحجج لإثبات الحق لقوم يشكرون نعم الله فلا يكفرونها ويطيعون ربهم.
0: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
1: لقد بعثنا نوحا رسولا إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله وترك عبادة غيره، فقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده فليس لكم معبود بحق غيره، إني أخاف عليكم يا قوم عذاب يوم عظيم في حال إصراركم على الكفر.
0: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين.
1: قال له سادة قومه وكبراؤهم إنا لنراك يا نوح في بعد عن الصواب واضح.

قال نوح لكبراء قومه: لست ضالا كما زعمتم، وإنما أنا على هدى من ربي، فأنا رسول إليكم من الله ربي وربكم ورب العالمين كلهم.

0: تعلمون.
1: أبلغكم ما أرسلني الله به إليكم مما أوحى إلي، وأريد لكم الخير بترغيبكم في امتثال أمر الله وما يترتب عليه من ثواب، وترهيبكم من ارتكاب نواهيه وما يترتب عليه من العقاب، وأعلم من الله سبحانه ما لا تعلمون مما علمني عن طريق الوحي.

0: كم ترحمون.
1: أأثار عجبكم واستغربكم أن جاءكم وحي وموعظة من ربكم على لسان رجل منكم تعرفونه فقد نشأ فيكم ولم يكن كذابا ولا ضالا وليس من جنس آخر، جاءكم ليخوفكم من عقاب الله إن كذبتم وعصيتم ولتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ورجاء أن ترحموا إن آمنتم به.
0: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
1: فكذبه قومه ولم يؤمنوا به بل استمروا على كفرهم فدعا عليهم أن يهلكهم الله، فسلمناه وسلمنا الذين معه في السفينة من المؤمنين من الغرق، وأهلكنا الذين كذبوا بآياتنا واستمروا على تكذيبهم بالغرق بالطوفان المنزل عقابا لهم إن قلوبهم كانت عميا عن الحق.

0: غيره أفلا تتقون.
1: وأرسلنا إلى قبيلة عاد رسولا منهم هو هود عليه السلام، قال: يا قوم اعبدوا الله وحده فليس لكم معبود بحق غيره، أفلا تتقونه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لتسلموا من عذابه؟

قال الكبراء والسادة من قومه الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله: إنا لنعلم أنك يهود في خفة عقل وطيش حين تدعونا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، وإنا لنعتقد جازمين أنك من الكاذبين فيما تدعيه من أنك مرسل.

0: قال هود ردا على قومه: يا قوم ليس بي خفة عقل وطيش، بل إني رسول من رب العالمين.
1: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين.
0: أبلغكم ما أمرني الله بتبليغه إليكم من توحيده وشرعه، وأنا لكم ناصح فيما أمرت بتبليغه أمين، لا أزيد فيه ولا أنقص.

0: أنذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: أو أثار عجبكم واستغربكم أن جاءكم تذكير من ربكم على لسان رجل من جنسكم ليس من جنس الملائكة أو الجن لينذركم، واحمدوا ربكم واشكروه على أن مكن لكم في الأرض وجعلكم تخلفون قوم نوح الذين أهلكهم الله بكفرهم، واشكروا الله أن خصكم بعظم الأجسام والقوة وشدة البطش، واذكروا نعم الله الواسعة عليكم رجاء أن تفوزوا بالمطلوب وتنجوا من المرهوب.

0: قال قومه له: أجئتنا يهود لتأمرنا بعبادة الله وحده ولنترك ما كان يعبده آباؤنا؟ فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت صادقا فيما تدعيه.
1: قال:

فرد عليهم هود قائلا: لقد استوجبتم عذاب الله وغضبه، فهو واقع بكم لا محالة. أتجادلونني في أصنام سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة وليس لها حقيقة؟ فما نزل الله حجة تحتجون بها على ما تدعون لها من الألوهية؟ فانتظروا ما طلبتم تعجيله لكم من العذاب، وأنا معكم من المنتظرين، فهو واقع.

فسلمنا هودا عليه السلام ومن كان معه من المؤمنين برحمة منا، واستأصلنا بالهلاك الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، بل كانوا مكذبين فاستحقوا العذاب.

ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، قال لهم صالح: يا قوم اعبدوا الله وحده، فليس لكم معبود غيره يستحق العبادة، قد جاءكم آية واضحة من الله على صدق ما جئتكم به، يتمثل في ناقة تخرج من صخرة لها وقت تشرب فيه ولكم شرب يوم معلوم، فاتركوها تأكل في أرض الله، فليس عليكم من مؤونتها شيء، ولا تصيبوها بأذى فيصيبكم بسبب إيذائها عذاب موجع.

وتذكروا نعمة الله عليكم حين جعلكم تخلفون قوم عاد، وأنزلكم في أرضكم تتمتعون بها وتدركون مطالبكم، وذلك بعد إهلاك عاد بعد تماديهم في الكفر والتكذيب. تبنون في سهول الأرض القصور وتقطعون الجبال لتصنعوا بيوتا لكم، فاذكروا نعم الله عليكم لتشكروا الله عليها، واتركوا السعي في الأرض بالفساد، وذلك بترك الكفر بالله وترك المعاصي.

قال السادة والرؤساء ممن استكبروا من قومه للمؤمنين من قومه الذين يستضعفونهم: أتعلمون أيها المؤمنون أن صالحا رسول من الله حقا؟ فأجابهم المؤمنون المستضعفون: إنا بالذي أرسل به صالح إلينا مصدقون ومقرون ومقادون وبشرعه عاملون.

قال المستعلون من قومه: إنا بالذي صدقتم به أيها المؤمنون كافرون، فلن نؤمن به ولن نعمل بشرعه.

0: فنحروا الناقة التي نهاهم أن يمسوها بإيذاء مستكبرين عن امتثال أمر الله، وقالوا مستهزئين مستبعدين لما توعدهم به صالح: يا صالح، جئنا بما توعدتنا به من العذاب الأليم إن كنت من رسل الله حقا.
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
0: فجاء الكافرين ما استعجلوه من العذاب حيث أخذتهم الزلزلة الشديدة، فأصبحوا صرعى ملتصقة وجوههم وركبهم بالأرض، لم ينج منهم أحد من الهلاك.
1: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
0: فأعرض صالح عليه السلام عن قومه بعد اليأس من استجابتهم، وقال لهم: يا قوم، لقد أوصلت لكم ما أمرني الله بتبليغه إليكم، ونصحتكم مرغبا لكم ومرهبا، ولكنكم قوم لا تحبون الناصحين الحريصين على دلالتكم على الخير وإبعادكم عن الشر.

واذكر لوطا حين قال مستنكرا على قومه: أتأتون الفعلة المنكرة المستقبحة وهي إتيان الذكور؟ هذه الفعلة التي ابتدعتموها فلم يسبقكم إلى ارتكابها أحد.

إنكم لتأتون الرجال لقضاء الشهوة دون النساء اللائي خلقن لقضائها، فلم تتبعوا في فعلتكم هذه عقلا ولا نقلا ولا فطرة، بل أنتم متجاوزون لحدود الله بخروجكم عن حد الاعتدال البشري وانحرافكم عما تقتضيه العقول السليمة والفطر الكريمة.

0: وما كان رد قومه المرتكبين لهذه الفاحشة عما أنكره عليهم إلا أن قالوا معرضين عن الحق: أخرجوا لوطا وأهله من قريتكم، إنهم أناس يتنزهون عن عملنا هذا، فلا يليق بنا أن يبقوا بين ظهرانينا.
1: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين.
0: فسلمناه وأهله حيث أمرناهم بالخروج ليلا من القرية التي سيقع عليها العذاب، إلا امرأته صارت مع الباقين مع قومها فأصابها ما أصابهم من العذاب.
1: وأمطر

وأمطرنا عليهم مطرا عظيما حيث رميناهم بحجارة من طين، وقلبنا القرية فجعلنا عاليها سافلها. فتأمل أيها الرسول كيف كان عاقبة قوم لوط المجرمين، فقد كانت عاقبتهم الهلاك والخزي الدائم.

ولقد أرسلنا إلى قبيلة مدين أخاهم شعيبا عليه السلام فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره، قد جاءكم برهان من الله واضح وحجة جلية على صدق ما جئتكم به من ربي، أدوا إلى الناس حقوقهم بإكمال الكيل وإكمال الوزن، ولا تنقصوا الناس بعيب سلعهم والتزهيد فيها أو المخادعة لأصحابها، ولا تفسدوا في الأرض بالكفر وارتكاب المعاصي بعد إصلاحها ببعثة الأنبياء من قبل، ذلك المذكور خير لكم وأنفع إن كنتم مؤمنين، لما فيه من ترك المعاصي اجتنابا لنهي الله عنها، ولما فيه من التقرب إلى الله بفعل ما أمر به.

ولا تقعدوا بكل طريق تهددون من سلكه من الناس لتسلبوا أموالهم وتصدوا عن دين الله من أراد الاهتداء به، طالبين أن تكون سبيل الله معوجة حتى لا يسلكها الناس. واذكروا نعمة الله عليكم لتشكروها له، فقد كان عددكم قليلا فكثركم، وتأملوا كيف كان عاقبة المفسدين في الأرض من قبلكم، فإن عاقبتهم كانت الهلاك والدمار.

0: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
1: وإن كان جماعة منكم آمنوا بما جئت به من ربي وجماعة أخرى لم يؤمنوا بذلك، فانتظروا أيها المكذبون ما يفصل الله بينكم، وهو خير من يفصل وأعدل من يقضي.

قال الكبراء والرؤساء الذين استكبروا من قوم شعيب لشعيب عليه السلام: لنخرجنك يا شعيب من قريتنا هذه أنت ومن معك من الذين صدقوا بك، أو لترجعن إلى ديننا. قال لهم شعيب منكرا ومتعجبا: أنتابعكم على دينكم وملتكم حتى لو كنا كارهين لها لعلمنا ببطلان ما أنتم عليه؟

قد اختلقنا على الله كذبا إن نحن اعتقدنا ما أنتم عليه من شرك وكفر بعد أن سلمنا الله بفضله منه، وما يصح ولا يستقيم لنا أن نرجع إلى ملتكم الباطلة إلا أن يشاء الله ربنا، لخضوع الجميع لمشيئته سبحانه. أحاط ربنا بعلم كل شيء لا يخفى عليه منه شيء، على الله وحده اعتمدنا ليثبتنا على الصراط المستقيم ويعصمنا من طريق الجحيم. يا ربنا احكم بيننا وبين قومنا الكافرين بالحق، فانصر صاحب الحق المظلوم على الظالم المعاند، فأنت يا ربنا خير الحاكمين.

0: وقال الكبراء والرؤساء الكافرون من قومه الرافضون لدعوة التوحيد، محذرين من شعيب ودينه: لئن دخلتم يا قومنا في دين شعيب وتركتم دينكم ودين آبائكم إنكم بذلك لهالكون.
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
0: فأخذتهم الزلزلة الشديدة فأصبحوا هلكا في ديارهم، منكبين على ركبهم ووجوههم، ميتين هامدين في دارهم.

0: الذين كذبوا شعيبا هلكوا جميعا، وصاروا كأنهم لم يقيموا بدارهم ولم يتمتعوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، لأنهم خسروا أنفسهم وما ملكوا، ولم يكن المؤمنون من قومه هم الخاسرين كما ادعى هؤلاء الكافرون المكذبون.
1: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
0: وأعرض عنهم نبيهم شعيب عليه السلام لما هلكوا وقال مخاطبا إياهم يا قوم لقد أبلغتكم ما أمرني ربي بإبلاغه إليكم ونصحت لكم فلم تقبلوا نصحي ولم تنقادوا لإرشادي، فكيف أحزنوا على قوم كافرين بالله مصرين على كفرهم؟

0: وما أرسلنا في قرية من القرى نبيا من أنبياء الله فكذب أهلها وكفروا إلا أخذناهم بالبؤس والفقر والمرض رجاء أن يتذللوا لله فيتركوا ما هم عليه من الكفر والاستكبار. وهذا تحذير لقريش ولكل من كفر وكذب بذكر سنة الله في الأمم المكذبة.
1: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى

ثم بدلناهم بعد الأخذ بالبؤس والمرض خيرا وسعة وأمنا حتى كثرت أعدادهم ونمت أموالهم، وقالوا ما أصابنا من الشر والخير هو عادة مضطردة أصابت أسلافنا من قبل، ولم يدركوا أن ما أصابهم من نقم يراد به الاعتبار، وما أصابهم من نعم يراد به الاستدراج، فأخذناهم بالعذاب فجأة وهم لا يشعرون بالعذاب ولا يرتقبونه.

0: كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
1: ولو أن أهل هذه القرى التي أرسلنا إليها رسلنا صدقوا ما جاءتهم به رسلهم واتقوا ربهم بترك الكفر والمعاصي وامتثال أوامره لفتحنا عليهم أبواب الخير من كل جهة، ولكنهم لم يصدقوا ولم يتقوا، بل كذبوا بما جاءت به رسلهم، فأخذناهم بالعذاب فجأة بسبب ما كانوا يكسبونه من الآثام والذنوب.
0: أفأمن

أفأمن أهل هذه القرى المكذبة أن يأتيهم عذابنا ليلا وهم نائمون مستغرقون في راحتهم وهدوئهم؟

انظروا إلى ما منحهم الله من الإمهال وأنعم عليهم به من القوة وسعة الرزق استدراجا لهم، أفأمن هؤلاء المكذبون من أهل تلك القرى مكر الله وتدبيره الخفي؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الهالكون، وأما الموفقون فإنهم يخافون مكره فلا يغترون بما أنعم به عليهم، وإنما يرون منته عليهم فيشكرونه.

0: بِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
1: أولم يتبين للذين يستخلفون في الأرض بعد إهلاك أسلافهم من الأمم بسبب ذنوبهم ثم لم يعتبروا بما حل بهم بل عملوا أعمالهم، ألم يتبين لهؤلاء أن الله لو شاء إصابتهم بذنوبهم لأصابهم بها كما هي سنته، ويختم على قلوبهم فلا تتعظ بموعظة ولا تنفعها ذكرى.

0: قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين.
1: تلك القرى السابقة وهي قرى أقوام نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، نتلو عليك ونخبرك أيها الرسول من أخبارها وما كانت عليه من تكذيب وعناد وما حل بها من هلاك، ليكون ذلك عبرة لمن يعتبر وموعظة لمن يتعظ. ولقد جاءت أهل هذه القرى رسلهم بالبراهين الواضحة على صدقهم، فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما سبق في علم الله أنهم يكذبون به، ومثل ختم الله على قلوب أهل هذه القرى المكذبين برسلهم يختم الله على قلوب الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يهتدون للإيمان.
0: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين.
1: وما وجدنا لأكثر الأمم التي أرسل إليها الرسل من وفاء والتزام بما أوصاهم الله، ولم نجد لهم انقيادا لأوامره، وإنما وجدنا أكثرهم خارجين عن طاعة الله.

0: ثم أرسلنا بعد أولئك الرسل موسى عليه السلام بحججنا وأدلتنا البينة الدالة على صدقه إلى فرعون وقومه، فما كان منهم إلا أن جحدوا تلك الآيات وكفروا بها. فتأمل أيها الرسول كيف كان عاقبة فرعون وقومه، فقد أهلكهم الله بالغرق وأتبعهم اللعنة في الدنيا والآخرة.
1: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
0: وقال موسى لما بعثه الله إلى فرعون وجاءه يا فرعون إني مرسل من خالق الخلق أجمعين ومالكهم ومدبر أمورهم.
1: حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل.
0: قال موسى ولما كنت مرسلا منه فأنا جدير بألا أقول عليه إلا الحق، قد جئتكم بحجة واضحة تدل على صدقي وأني مرسل من ربي إليكم، فأطلق معي بني إسرائيل مما كانوا فيه من الأسر والقهر.

0: قال فرعون لموسى: إن كنت أتيت بآية كما تزعم فأت بها إن كنت صادقا في دعواك.
1: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.
0: فرمى موسى عصاه فتحولت حية عظيمة ظاهرة لمن يشاهدها.
1: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
0: وأخرج يده وأظهرها من فتحة قميصه من عند صدره أو من تحت إبطه، فخرجت بيضاء من غير برص تتلألأ للناظرين لشدة بياضها.
1: قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم.
0: وقال الكبراء والرؤساء لما شاهدوا انقلاب عصا موسى حية وصيرورة يده بيضاء من غير برص: ليس موسى إلا ساحرا قوي العلم بالسحر.
1: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟
0: يقصد بما يقوم به أن يخرجكم من أرضكم هذه وهي مصر. ثم استشارهم فرعون بشأن موسى عليه السلام قائلا لهم: ماذا تشيرون به علي من الرأي؟
1: قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين.
0: قالوا لفرعون: أخر موسى وأخاه هارون وابتعد في مدائن مصر من يجمع السحرة فيها.
1: يأتوك بكل ساحر عليم.
0: يأتيك هؤلاء الذين أرسلتهم لجمع السحرة من المدائن بكل ساحر ماهر بالسحر قوي في صناعته.

0: فبعث فرعون من يجمع السحرة، فلما جاء السحرة فرعون سألوه هل لهم مكافأة إن غلبوا موسى بسحرهم وانتصروا عليه؟
1: قال نعم وإنكم لمن المقربين.
0: فأجابهم فرعون بقوله نعم إن لكم مكافأة وأجرا، وستكونون من القريبين بالمناصب.

قال السحرة واثقين بنصرهم على موسى باستعلاء وتكبر: اختر يا موسى ما شئت من ابتدائك بإلقاء ما تريد إلقاءه، أو ابتدأنا بذلك.

0: فأجابهم موسى واثقا بنصر ربه له غير مبال بهم: ارموا حبالكم وعصيكم. فلما ألقوها سحروا أعين الناس بصرفها عن صحة إدراكها وأرعبوهم، وجاءوا بسحر قوي في أعين الناظرين.
1: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون.
0: وأوحى الله إلى نبيه وكليمه موسى عليه السلام أن ارمي يا موسى عصاك، فرماها فانقلبت العصا حية تبتلع حبالهم وعصيهم التي كانوا يستعملونها في قلب الحقائق وإيهام الناس أنها حيات تسعى.
1: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.
0: فظهر الحق وتبين صدق ما جاء به موسى عليه السلام، وتبين بطلان ما صنعه السحرة من السحر.
1: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين.
0: فغلبوا وهزموا، وانتصر موسى عليهم في ذلك المشهد، ورجعوا أذلاء مقهورين.
1: وألقي السحرة ساجدين.
0: فما كان من السحرة حين شاهدوا عظيم قدرة الله ورأوا الآيات البينات إلا أن خروا سجدا له سبحانه وتعالى.
1: قالوا آمنا برب العالمين.
0: قال السحرة: آمنا برب الخلق أجمعين،
1: رب موسى وهارون.
0: رب موسى وهارون عليهما السلام، فهو المستحق للعبادة دون غيره من الآلهة المزعومة.
1: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم؟

0: فسوف تعلمون.
1: قال لهم فرعون متوعدا إياهم بعد إيمانهم بالله وحده: صدقتم بموسى قبل أن آذن لكم، إن إيمانكم به وتصديقكم لما جاء به موسى لخدعة ومكيدة دبرتموها أنتم وموسى لإخراج أهل المدينة منها، فسوف تعلمون أيها السحرة ما يحل بكم من عقاب وما يصيبكم من نكال.

لأقطعن من كل واحد منكم يده اليمنى ورجله اليسرى، أو يده اليسرى ورجله اليمنى، ثم لأعلقنكم جميعا على جذوع النخل تنكيلا بكم وترهيبا لكل من يشاهدكم على هذه الحالة.

0: ولست تنكر منا وتجد علينا يا فرعون إلا تصديقنا بآيات ربنا لما جاءتنا على يد موسى، فإن كان هذا ذنبا يعاب به فهو ذنبنا. ثم توجهوا إلى الله بالدعاء قائلين في تضرع: يا ربنا صب علينا الصبر حتى يغمرنا لنثبت على الحق، وأمتنا مسلمين لك منقادين لأمرك متبعين لرسولك.
1: وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟

0: يعلمون.
1: وقال السادة والكبراء من قوم فرعون لفرعون محرضين إياه على موسى ومن معه من المؤمنين: أتترك يا فرعون موسى وقومه لينشروا الفساد في الأرض وليتركك أنت وآلهتك ويدعو إلى عبادة الله وحده؟ قال فرعون: سنقتل أبناء بني إسرائيل الذكور ونستبقي نساءهم للخدمة، وإنا مستعلون عليهم بالقهر والغلبة والسلطان.

قال موسى موصيا قومه: يا قوم، اطلبوا العون من الله وحده في دفع الضر عنكم وجلب النفع إليكم، واصبروا على ما أنتم فيه من الابتلاء، فإن الأرض لله وحده وليست لفرعون ولا غيره حتى يتحكم فيها، والله يداولها بين الناس حسب مشيئته، ولكن العاقبة الحسنة في الأرض للمؤمنين الذين يمتثلون أوامر ربهم ويجتنبون نواهيه، فهي لهم وإن أصابهم ما أصابهم من محن وابتلاءات.

0: لكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
1: قال قوم موسى من بني إسرائيل لموسى عليه السلام: يا موسى ابتلينا على يد فرعون بقتل أبنائنا واستبقاء نسائنا من قبل مجيئك إلينا ومن بعده. قال لهم موسى عليه السلام ناصحا لهم ومبشرا بالفرج: لعل ربكم يهلك عدوكم فرعون وقومه ويمكن لكم في الأرض من بعدهم، فينظر ما تعملون بعد ذلك من شكر أو كفر.
0: ولقد أخذ

0: ولقد عاقبنا آل فرعون بالجدب والقحط، واختبرناهم بنقص ثمار الأرض وغلاتها، رجاء أن يتذكروا ويتعظوا بأن ما جاءهم من ذلك إنما هو عقاب لهم على كفرهم، فيتوبوا إلى الله.
1: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة

فإذا جاء آل فرعون الخصب وصلاح الثمار ورخص الأسعار، قالوا أعطينا هذه لاستحقاقنا لها واختصاصنا بها، وإن ينلهم أو تصبهم مصيبة من جدب وقحط وكثرة أمراض وغيرها من الرزايا، يتشاءموا بموسى ومن معه من بني إسرائيل. والحق أن ما يصيبهم من ذلك كله إنما هو بتقدير من الله سبحانه، وليس لهم ولا لموسى عليه السلام شأن فيه إلا ما كان من دعاء موسى عليهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون فينسبونه إلى غير الله.